0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة.

إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153,000 إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر. وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مستدام.
2: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج مستدام، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس حماية البيئة وتنميتها في البحر الأحمر الدولية، للحديث عن حماية البيئة وتحديدا في البحر الأحمر. مرحبا يا دكتور، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخي الحبيب دكتور سليم.
2: الله يحييك، سعداء أن تكون معنا يا دكتور. ويعني لعلنا نبدأ في أهمية هذا الموضوع كمنطلق لحديثنا.
3: طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا أشكركم في إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، وشكر خاص لكم أخي الحبيب دكتور سليم، والشكر موصول للمستمعين الكرام، متمنيا أن يكون في حوارنا هذا إن شاء الله خلال الدقائق القادمة معلومة مفيدة لهم.
2: نعم دكتور، يعني من منظور عملك في حماية البيئة، كيف تقرأ حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المملكة في هذا الجانب؟
3: أكيد دكتور سليم، أولا أنا يعني يمكن خليني شوية أسلط الضوء بشكل أبعد نوعا ما. نعم. على موضوع البحر الأحمر، وسعيد أكيد أنه إذاعة الرياض اهتمت بهذا الجانب، لأن البحر الأحمر لا يعد مورد طبيعي مهم فحسب، بل كنز وطني وإنساني يستحق منا كل عناية واهتمام.
2: صحيح.
3: أكيد البحر الأحمر بالأرقام هو ملاذ طبيعي نادر لأكثر من 1000 نوع من الأسماك و 350 نوع من الشعاب المرجانية المتنوعة، وأعداد كبيرة جدا يمكن لا يتسع المجال لذكرها وحصرها في هذه الدقائق المعدودة. لكن اللي أحب فعلا أنوه له أنه أهمية البحر الأحمر على مستوى عالمي تكمن في عدة جوانب، يمكن من أهم هذه الجوانب أنه الأنواع اللي موجودة لدينا في البحر الأحمر من الشعاب المرجانية قد لا توجد في أماكن كثيرة على مستوى العالم، وهذا الأمر أثبتته دراسات وطنية ودراسات إقليمية ودراساتنا نحن في البحر الأحمر، كلها أظهرت أنه هذه النوعية اللي موجودة عندنا لها قدرة وميزة كبيرة على تحمل درجات الحرارة، وهذا أكيد يعطيها قيمة عالمية كبيرة جدا في وقت كثير من الشعاب المرجانية حول العالم تواجه أخطار حقيقية، من أهمها كل ما يتعلق بالاحترار العالمي وتغير المناخ. فيما يتعلق بدور المملكة ومسؤولية المملكة تجاه البحر الأحمر، فبلا شك أن المملكة العربية السعودية يعني في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الله يحفظه، وضعوا البحر الأحمر من ضمن استراتيجياتهم وأولوياتهم، والشواهد على ذلك كثير. يمكن في 27 مارس في 2021 أعلنت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
2: صحيح.
3: وكانت رسالة واضحة أن المملكة تنظر إلى الاستدامة والعمل المناخي كجزء من مستقبلها ومن دورها الإقليمي أيضا. في 25 أكتوبر من 2021 أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض.
2: نعم.
3: لتؤكد أهمية هذا البعد الإقليمي وتعزيز التعاون في دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة. وفي ديسمبر 2024 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر لتضع إطارا وطنيا متكاملا لحماية هذا النظام البيئي وتعزيز الاقتصاد.
2: جميل.
3: كل هذا يوضح دكتور.
2: نعم.
3: إن المملكة لا تحمي فقط البحر الأحمر من زاوية بيئية، بل تتعامل مع البحر الأحمر كأولوية وطنية ذات بعد اقتصادي وعلمي.

0: الإقليمي وفعلا تمارس دورها الريادي في المنطقة لحماية البحر.
1: لأنه دكتور يعني هو كنز لا يمكن تعويضه يعني حسب الكثير من الخبراء.
0: أكيد أكيد أتفق معك دكتور.
1: طيب الدكتور يعني نموذج السياحة المتجددة في البحر الأحمر كيف تقرأ من زاوية الأرقام وكيف يترجم هذا المبدأ إلى قرارات بيئية فعلية على أرض الواقع؟
0: طيب الجميل دكتور سليم أنه الرؤية الواضحة رؤية المملكة بشكل عام وتحديدا رؤية المشاريع الكبرى وإذا كنت أتكلم في هذا المجال عن مشاريع البحر الأحمر.
1: نعم.
0: سمو سيدي ولي العهد رسم رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطوير أنه لابد أن يكون التطوير وأعمال التطوير تأخذ دائما في عين الاعتبار الحفاظ على البيئة. يمكن هذه الرؤية ساعدتنا في التغلب على كثير من التحديات قبل أن تحصل، لأنه كثير من التحديات هذه تأتي بسبب التخطيط اللي قد يغفل الجوانب البيئية في بداياته. لكن نحن في البحر الأحمر نعمل على مبدأ بسيط وواضح، أي تطوير يجب أن يكون مبني على العلم وليس على الافتراضات. يعني قبل أي قرار ندرس، نرصد، نحاول أن نعرف المناطق الحساسة في مناطق التطوير عندنا، تكون أغلب أعمال التطوير بحرية، ما الذي يمكن أن يتأثر، ثم نبني القرار على أساس هذه البيانات الموثوقة والبيانات المحدثة. إذا ظهر تعارض بين التطوير والحماية البيئية في الحل ليس أن نتجاهل البيئة، بل نعيد التصميم ونغير النهج إلى أن نصل إلى توازن حقيقي بين البيئة والتنمية. ولعلي إذا سمحت لي دكتور
1: تفضل
0: أشير في هذا الجانب إلى دراسة التخطيط المكاني. كأول دراسة قامت بها شركة البحر الأحمر قبل أي أعمال تطوير على أرض الواقع، من هذه الدراسة تم تحديد السياسة التطويرية والبيئية المتناغمة للشركة. ومن أهم مخرجات هذه الدراسة تم تحديد هذه المبادئ البيئية، أنه فقط نطور 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة موجودة في وجهة البحر الأحمر، نجعل 9 أو نصنف 9 جزر كمناطق محمية، نشغل الوجهة بالكامل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، وهدف جدا جدا جدا طموح اللي هو بلوغ 30% زيادة في مردود حفظ التنوع الحيوي بحلول 2040. ويمكن هذا الهدف يتناغم كثيرا مع محور هذا اللقاء. ومن هنا ندخل لنموذج السياحة المتجددة، احنا باللغة الإنجليزية يمكن سميناه سيج موديل.
1: نعم.
0: ويجي من الأربع حروف الرئيسية للأربع كلمات المفتاحية سيرفي، ايدنتيفاي، انترفين وجيم. هذا الموديل دكتور الهدف الرئيسي منه فقط انه احنا نرسي معايير بيئية غير مسبوقة على مستوى العالم. الأصل في الاستدامة أنه أي نشاط ممكن يؤثر تأثير مقبول على البيئة. يعني مثال جدا بسيط دكتور، أنا كمطور عقاري إذا جيت أطور قطعة أرض وفيها 10 شجرات، الأصل لكي أعود إلى الاستدامة مرة أخرى إذا كنت ملزم بإزالة هذه 10 أشجار، أنه بعد أعمال التطوير أنني أعيد هذه الأشجار، أعيد زراعة 10 أشجار مرة أخرى، وكذا أنا صرت مستدام. لكن
1: يمكن أرقام مضاعفة أيضا، يعني زراعة أكثر من 10.
0: نعم ممكن أرقام مضاعفة، يعني في حدود يعني ضئيلة جدا، لا تكون حدود جدا كبيرة، يعني ممكن بدل 10 أنا أرجع 40.
1: نعم. لأنه في دكتور يعني اسمح المقاطعة، هناك في مقولة أنه في تصادم أحيانا بين الطموح التطويري مع أيضا متطلبات الحماية البيئية، فأنتم الآن بين معيارين، يعني يجب أن يكون هناك توازن بين هذا وذاك.
0: أحسنت. مع أنه اللي إحنا بنحاول أننا ندخله كمفهوم جديد هو تجاوز الاستدامة. إحنا في البحر الأحمر نثق أن الاستدامة لم تعد كافية، يعني أنه أنا فقط أعوض الضرر الذي قد ينتج من الأعمال التنموية، هذا لم يعد كافي، لكن لابد أن يكون لدي إضافة تتجاوز حدود الاستدامة إلى التجدد. يعني إذا شلت 10 أشجار ممكن أرجع 100 شجرة بدل 10 أشجار.
1: طيب دكتور، يعني ما هي المؤشرات البيئية التي أنتم يعني تراقبونها عن كثب في البحر؟

0: الأحمر اليوم، وهل ثمت إشارات تقلق أو مؤشرات يعني أيضا تبشر على صعيد صحة النظام البيئي البحري؟ أنا أدرك يعني الجميع بأنكم يعني تعملون على موضوع الرصد والعلم، وهذا المفهوم هو حارس حقيقي للبحر الأحمر.
1: جميل، سؤال جميل جدا دكتور سليم. طالما تطرقت إلى الرصد خليني أقول لك أنه السياسات الأولى والتوجه الأول اللي بناء عليه تمت كثير من الأعمال والتخطيط المكاني لمشاريع البحر الأحمر نتج عنه فعلا توجهات على أرض الواقع باستقطاب كفاءات وطنية وكفاءات دولية في مجال الرصد. لعلي فقط أشير إلى بعض الأرقام هنا إذا سمحت لي.
0: نعم تفضل.
1: إحنا من خلال فريق الرصد الداخلي لدينا في الشركة من 2020 تقريبا إلى يومنا الحالي عملنا أكثر من 5000 مسح ميداني للمؤشرات البيئية اللي تعرفنا عليها اللي تعتبر مهمة حيويا حسب الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. والمؤشرات الحيوية هذه سواء كانت شعاب مرجانية، مانغروف، أعشاب بحرية، أسماك نادرة، سلاحف، ثدييات بحرية، طيور بحرية وأسماك للشعاب المرجانية. 5000 رحلة رصد، هذا عدد جدا ضخم. من خلال هذه الأرقام استطعنا أن احنا ننشر تقريرين يعتبروا تقارير خطوط الأساس للتنوع الحيوي البحري، وهذه التقارير موجودة والكل يستطيع أنه يوصل لها. من خلالها تستطيع أنك أنت تعرف بالضبط ما هو الوضع البيئي كخطوط أساس وما هو الوضع البيئي أثناء أعمال التطوير. إحنا الرصد هذا يمكننا نتعرف على الوضع البيئي إجمالا للمنطقة ونتأكد أن أعمال التطوير لا يمكن بأي حال من الأحوال لا سمح الله أن تؤثر سلبا على هذه العناصر البيئية.
0: طيب دكتور يعني أحمد، المحور الآن المهم والذي يعني ربما المملكة تعمل عليه تحت عنوان المملكة والعالم نموذج للتصدير، هل ترى أن التجربة السعودية في حماية البيئة البحرية باتت قابلة الآن للتصدير والتأثير على سياسات دول أخرى؟ وما الذي يميزها فعلا على المستوى الدولي وتحديدا تجربتنا في البحر الأحمر؟
1: بلا أدنى جدال التجربة السعودية أصبحت اليوم تجربة رائدة في المجال البيئي إجمالا. ولعلي يمكن تطرقت في أول محور إلى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأيضا الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر وخلافه. هذه كلها شواهد لو جينا نركز فقط على المشاريع الكبرى وتحديدا مشروع البحر الأحمر. إحنا هذا النموذج اللي من خلاله يعني نطمح إلى الوصول بحلول 2040 إلى زيادة 30% من مردود التنوع الحيوي. هذا نموذج فريد من نوعه وغير مسبوق، ويعني تم نشر هذا النموذج على مستوى مفتوح للعالم كنموذج سباق. ما حد سبقنا لهذا النموذج. أنا فقط موضوع أن يطالب المطور العقاري بأنه يعطي البيئة والتنوع الحيوي 10% إضافة بعد أعمال التطوير، هذا أمر أصبح إلزامي فقط في المملكة المتحدة في عام 2024 كأول دولة على مستوى العالم تلزم المطورين العقاريين بنسبة 10%. بينما نحن في البحر الأحمر الدولية من عام تقريبا 2020 أخذنا على عاتقنا هذا النهج أن إحنا نعطي البيئة ونجعلها أفضل مما كانت عليه قبل أعمال التطوير من ناحية تنوع حيوي وحتى من ناحية مجتمعات محلية.
0: جميل.
1: تحديدا في التنوع الحيوي بنسبة 30%.
0: جميل. طيب.
1: هذا أمر غير مسبوق عالميا.
0: صحيح. صحيح. طيب دكتور يعني الوقت حقيقة وقت البرنامج يعني شارف على الانتهاء، والحديث معك يعني ذو شجون، والموضوع أيضا يعني موضوع له الكثير من الجوانب، لكن خلينا نختم برسالة إلى العالم وأيضا الجيل القادم من الشباب وتحديدا الشباب السعودي.
1: يعني الرسالة يمكن اللي للعالم رؤية المملكة العربية السعودية مصدر فخر لكل مواطن سعودي، وجدا جدا جدا سعيدين أننا نثبت كسعوديين أنه فعلا رؤية القيادة الآن

0: تحت الماء. ضيفنا هو الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس حماية البيئة وتنميتها في البحر الأحمر الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد يعني على هذه الإضاءات وعلى هذا الحديث، وإن كان هناك الكثير من الملفات يعني كان بودنا أن نفتحها، ولكن لعل في إن شاء الله استضافة قادمة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا أخي الحبيب دكتور سليم، وشكرا للمستمعين الكرام أنهم تحملونا في الدقائق السابقة.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ على الهواء عبير عبد الرحمن، وفي الإخراج سامي الجغيمان. إلى اللقاء.
2: مستدام.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018، ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: كأس العالم
9: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك، وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
8: كأس العالم.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
10: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي

بياناتنا الشخصية. أولاً استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم

أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله، لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد، وستقول الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة، قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نرحب فيكم على مدى 3 ساعات إن شاء الله قادمة من الآن وحتى تمام 8:00. نرحب فيكم ونقدم لكم جولة سياحية متنوعة جميلة رائعة كعادة برنامج هوا بلادي بين مناطق المملكة ومدنها. نتجول في الأماكن الباردة، في الأماكن السياحية، في الأماكن الحارة، نطلع على الفعاليات، نطلع على الجديد في مملكتنا من خلال هوا بلادي ومن خلال حصاد المراسلين، وأيضا في الفقرات المنوعة معنا في برنامج هوا بلادي. رحب فيكم ونقول لكم يا مساء الخير، ونتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع في هذا الصيف الجميل. ظافر،
1: اي والله الصيف جميل. مساء النور علي، ومساء النور لمحمد الحميضي وزميلتنا نورة المطيري. اليوم يوم جميل، والصيف جميل بالفعاليات والبرامج السياحيه المتنوعه في مملكتنا الغاليه. بس ان اجواء الصيف رغم ان عندنا حر
0: خليها على على على الاولى حلو، اجواء حلوه
1: خلها على مبنى الشايبه
0: وده يطلع اللي داخله، لكن خل... احنا نقول
1: لا والله جد، شوف مملكتنا حلوه باجواءها والله علي.
0: اكيد طبعا.
1: مهما تكلمنا في كل الاجواء اللي موجوده في المملكه، تنوع ما بين درجات الحراره، ما بين البروده، ما بين الاجواء الممتعه، الامطار، كل هذه ترى مقومات جميله وممتعه ومناسبه.

0: إن شاء الله.
1: يوم سعيد، انطلاقة جميلة مع محمد الحميضي.
0: وأربعاء قبل يوم الخميس.
1: عارف
0: الويكند؟ عارف في الربوع إيش تزين إيش؟
1: تعرف الويكند ذا علي؟
0: وش تعرف إيش المقولة القديمة؟
1: أي.
0: في الربوع وشو؟ تزين في الربوع تزين.
1: طبوع.
0: يا سلام.
1: الله.
0: يعني هذه رسالة.
1: وفي الخميس يزين التميس. عموما محمد نبدأ الانطلاقة. نبدأ الانطلاقة لمحمد، يقول انطلاقتنا جميلة معكم مستمعين الكرام. دائما وابدا هوا بلادي معكم من ارض بلادي.

0: يا هلا وغلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي على ثير إذاعة الرياض، معكم من أرض بلادي الغالية. ننطلق معكم في هوا بلادي. خلونا ناخذ هالمؤشر الجميل لإطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2025 من خلال المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. أطلق النسخة الجديدة من هذا المؤشر خطوة جميلة جدا علي، طبعا هي لعامي 2025-2026، تمثل تحول نوعي في قياس جودة التعليم الرقمي لدى الجهات الحكومية، ومن خلال الاعتماد على القياس اللحظي للبيانات الحية والربط التقني المباشر.
1: يا سلام،
0: خطوة حلوة جميلة
1: جدا جدا. المؤشر هذا يا ظافر والمستمع العزيز يهدف إلى وشو؟ إلى قياس مستوى جودة التعليم الرقمي،
0: يا سلام،
1: وتعزيز الحوكمة القائمة على البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وتحفيز التطوير المستمر اللي يسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم والتدريب الرقمي على المستوى الوطني.
0: يا سلام يا سلام. المؤشر أيضا يستهدف عدد من القطاعات، خاصة الجهات الحكومية في قطاعي التعليم العالي والتدريب، وهذا هذين المسارين يعني ما يحتاج. فيقيس أداها من خلال 4 مؤشرات رئيسية. ما هي هذه المؤشرات علي؟ يقول لك تفعيل المواد التعليمية الرقمية المشتركة، والتكامل بين الجهات، جودة التعليم الرقمي القائم على البيانات، ونماذج التعلم المرنة القائمة على الشهادات المصغرة، لأنه هذه جوانب مهمة جدا، لكن فيها حساب معين.
1: صحيح، طبعا تحسب مؤشرات الأداء بصورة آلية من خلال الربط التقني المباشر مع أنظمة الجهات، ليضمن دقة البيانات وحدثتها، ويعكس مستوى الأداء الفعلي للجهات دون الحاجة إلى التسجيل أو رفع ملفات، يعني تسريع في الموضوع.
0: نعم صحيح،
1: أي وتطوير من هذا الموضوع. طبعا أكد المركز أن النسخة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم الرقمي في المملكة،
0: الله،
1: تعزز بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية واستدامة، وتدعم التحسين المستمر، وترفع جودة المخرجات التعليمية والتدريب.
0: يا سلام، والله هذه خطوات جميلة، وهذا المؤشر يعني يقيس أبعاد جميلة جدا من خلال المسارات المتعددة. دائما وأبدا ما نركز على مثل هذه الجوانب، سواء كان التعليم العالي أو التدريب.
1: صحيح.
0: التعليم العالي من خلال الجامعات السعودية، أو من خلال المؤسسة التقنية كالمعاهد التقنية والفنية المتخصصة في هذا المجال. اليوم نحن عندنا مسار التدريب والتقنية مهم جدا.
1: صحيح، والتعليم الرقمي،
0: التعليم الرقمي اليوم أصبح
1: كبير ومهم في العالم أجمع، يعني
0: أصبح هو مقياس كبير.
1: لابد أن تواكب العالم الآن، التعليم الرقمي في دول متقدمة ومتطورة تعتمد عليه.
0: الجامعات الآن، الجامعات الآن علي، هناك تخصصات من عدد من الجامعات ألغيت خلاص. صحيح. لم صحيح. تعد قائمة في هذه الجامعات. صحيح. لأنه اليوم غيرت الجامعات، بعض الجامعات غيرت مسارها إلى البحث عن مجال التقنية والتطور والمسارعة في إيجاد تخصصات تخدم الجوانب الفترة القادمة والمستقبل.
1: صحيح.
0: فهذه مسارات جميلة جدا، شكرا لهذا المقياس، لأنه يعطيك مؤشرات للإيجابية والمؤشرات السلبية اللي أنت ممكن تستفيد منها وتعالجها بإيجابية.
1: شكرا للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني على هذه أو على هذه المؤشرات المهمة جدا اللي تعكس التعليم وتطور التعليم عندنا في المملكة العربية السعودية، ومواكبة أيضا للتطورات الحديثة.
0: الله، وين حايل بعد حي الله،
1: حايل ولا قال مايل،
0: حايل والله، مو من عندهم الشابة والعلوم الزينة.
1: مرزوق العردان الآن ينتظرنا
0: بصفوق
1: ويجهز الرد.
0: يا مرحبا يا بصفوق.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا والله،
0: ترى معطيني الجو وحماس يا بصفوق.
2: أكيد واليوم إحنا مختلفين، الجو كلها حماس وكلها
1: يا سلام.
2: الجو تغير على فكرة،
0: الله، تغير اليوم لأنه الحماس زايد.

0: ترى.
1: والله خطير يا ابو السوق ما شاء الله. ها جولتك اليوم خطيره.
2: اي والله لا اليوم اجواء زينه ولطيفه بحائل يعني خلافا على الاسبوع الماضي.
1: ما شاء الله يزين الحال ان شاء الله والاجواء.
2: لا الاجواء يعني اخر الاسبوع ان شاء الله اليوم الاربعاء وبكره ان شاء الله والجمعه والسبت ان شاء الله لطيف الجو بحائل
0: يا رب
2: ان شاء الله.
0: طيب ابو صفوق اليوم جولتنا مختلفه معك، حدثنا عن هذه الجوله واين تتواجد الان؟
2: نعم انا تواجد الان في مقر فريق رحاله الطي
0: الله
2: للدراجات الناريه.
1: يا سلام يا سلام.
2: الفريق هذا صراحه له يعني مشاركات وقيمه في المناسبات اللي تشهدها المنطقه خلال السنوات الماضيه، لكن الان اصبح بعد تدشينه من صاحب السمو الملك الامير فيصل بن فهد بن مقرن نائب امير منطقه حائل تدشين المقر واصبح الان فريق فعلا مشارك وفريق. خلينا ناخذ المعلومات اكثر واكثر من رئيس الفريق.
1: تفضل.
2: الاستاذ عبد الرحمن البراك، حياك الله اخوي عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحييك اخوي.
2: هلا وسهلا اخوي عبد الرحمن.
3: عبد الرحمن
2: خلينا نتحدث عن فكرة إنشاء الفريق. احنا تعرفنا عليكم يعني منذ سنوات وانتم كنتم ما شاء الله يعني مجرد مشاركين في المناسبات المهرجانات اللي تشهد المنطقة، الآن أصبحتم انتم ما شاء الله لكم مقر ولكم بعد أمس سمو أمير نائب أمير منطقة حائل يعني حضور للمقر وتدشينه للمقر.
3: صحيح. أول شيء الله يسعد مساكم جميعا. طال عمرك المقر إنشاؤه وفكرته هي الأهداف معينة طال عمرك للترحال.
2: نعم.
3: من ضمنها طال عمرك اللي هو زيادة عدد السياح بالمملكة العربية السعودية طبعا، وهذا الهدف اللي هو هدف رؤية 2030. وطبعا المقر مستحدث جديد، اللهم لك الحمد لك الشكر، تم افتتاحه أمس لسمو السيد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن. وطبعا عندنا طال عمرك اللي هو الاستضافة مجانية سواء من منام أو طال عمرك الاستقبال أو حتى الضيافة كلها مجانية لأي رحال يجي على مستوى العالم.
2: ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله كفو والله. يعني احنا صحيح المملكة كلها خلينا نتكلم بشكل عام معروف بكرمها وبسخائها لضيوفها، وانتم ما شاء الله هذا هو المعنى الحقيقي باعتباركم أيضا كضيافة واستقبال وأيضا إقامة بحائل لكل رحالة، شيء جدا جميل جدا.
3: صحيح الله يطول بعمرك. لكنه اللي يميز بالموضوع طبعا في فرق داخل المملكة العربية السعودية من أجمل الفرق وبالعكس، لكن كأول مقر معتمد طال عمرك من الاتحاد السعودي للدراجات النارية بشكل مجاني هو مقر فريق رحالة الطي اللي افتتح اللهم لك الحمد أمس، وبإذن الله تعالى أنه يكون إن شاء الله مقر خير لجميع الرحالة. حنا حبينا الهواية هذه طبعا. أخوكم عبد الرحمن زار 54 دولة على دراجة نارية اللهم لك الحمد، وهذا الشيء اللي هو خلانا طال عمرك نشوف أنه نرد لو 1% من بعض الجمايل اللي حنا شفناه سواء من الدول المجاورة أو طال عمرك حتى من الدول البعيدة اللي جيناه في عندهم استضافة. طبعا الدراج مختلف تماما عن أي ضيف ثاني ترى.
2: أكيد نعم صحيح. يمكن ظروفه تختلف، ظروف أيضا إقامته وظروف رحلته
3: بالضبط. هي تعتمد طبعا على البساطة، تعتمد طال عمرك على ما في أي تكاليف لما يكون الرحال. ترى بعض الرحالين انك تخيل طال عمرك بين انه تحط له طال عمرك على قولتهم حاشي بكبره او تخيله بوجبه صغيره، يختار الوجبه الصغيره من قوه البساطه اللي عندنا اللهم لك الحمد.
2: ما شاء الله ما شاء الله. والله هذه طيبه نفس بعد وهي غريبه عليكم والله.
3: الله يسعد قلبك ان شاء الله.
2: طيب اخو عبد الرحمن، احنا في حائل منذ فتره نشاهد الجروبات الدراجات الناريه في الطرق في جروبات، خلينا ما ادري هل انتم جزء من هذه الجروبات ولا انتم؟
3: نعم صحيح. لا نعم صحيح. انا سبق وان جت الرساله انه طبعا عن طريق احد المواقع التواصل الاجتماعي انه ما شاء الله تبارك الله المقر او الفريق المستحدث الجديد اللي راح ينافس. فانا ضد كلمه منافسه بالنسبه للرحاله، بالعكس المنافسه تكون كرويه

0: أن تكون طال عمرك سباقات تكون الأمور، لكن كرحالة لا، في روح التعاون وليس روح المنافسة، بالعكس احنا نتعاون طال عمرك مع المدن الثانية الرحالة الثانيين. يعني من ضمن التعاون اللهم لك الحمد اللي استحدثنا وعندنا بالفريق، أي دراج داخل نطاق منطقة حائل يكون في عطل طال عمرك نطلع له ونجيب دراجته طال عمرك ونستضيفه ونريحه عندنا إلي ما تنتهي صيانة دراجته ويتوكل على الله يكمل مسيره. فهذه هذه ميزة روح التعاون على ما قال.
1: ما شاء الله. طيب اللي بينضم للفريق أخوي عبد الرحمن، يعني من اللي يستمع سواء من حائل أو من خارج حائل وده ينضم إلى هذا الفريق؟
0: والله شوف، احنا كل مدينة فيها أكثر من فريقين ثلاث فرق ممتاز، لكن من برا حائل نحاول أننا ما نستقطب، مع أنهم أخوان لنا وأصدقاء وعزيزين، وسابق وأن جاني طلبات من أغلب مدن المملكة للانضمام إلى الفريق، لكن بحكم البعد، لأنه أحياناً يكون في مثلا تجمع، حنا اللهم لك الحمد الآن نبي نروح بإذن الله بنبدأ بالخدمات المجتمعية، زيارة كبار السن، زيارة دار الأيتام، زيارة طال عمرك الجمعيات الخيرية، فهذه لابد يكون الرحال أو صاحب الدراجة يكون موجود داخل المنطقة. فبالعكس حنا نحاول أن نستقطب أبناء المدينة، وما هو قصور طبعا بالدراجين خارج منطقة حائل، لكن أتكلم أنا عن داخل منطقة حائل أنه لازم نستقطب أكبر عدد، حيث أنه طال عمرك يكون فيه روح ويكون فيه تجمع. والحمد لله اللي عندنا بالفريق الآن عددهم 13، بهم خير وبركة، وعدد يعتبر جميل جدا كفريق دشن قبل أمس أو عفوا أمس، فأنا أشوف أنه عدد مبروك إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وبس عودا على ما بدأنا فيه أنه سمو أمير نائب المنطقة يعني دشن هذا المقر، أنا في الحقيقة في ختام هذه الجولة لا يسعني إلا أن أشكر سمو أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد، وأيضا سمو نائبه الأمير فيصل بن فادي بن مقرن، دائما وأبدا هم الداعمين الأساسيين لأبناء المنطقة وشبابها، وكل فكرة تعود بالفائدة على المنطقة سواء ترفيهيا أو سياحيا أو استثماريا أو اقتصاديا، هم دائما تجدهم في مقدمة أو طليعة من يدعمون هؤلاء الشباب. شكرا لك أخوي عبد الرحمن البراك، وأنت رئيس فريق رحالة أو رحالة طي، هو اسمه كذا
0: صحيح؟ نعم،
1: بارك الله فيك، يعطيك
0: العافية.
1: شكرا
0: لكم، وأكرر شكري طال عمرك صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل ونائب والأمير فيصل بن فهد على دعمهم الدائم لي، بالعكس من الناس طال عمرك المشجعين. طبعا الفريق غير ربحي، فهذه من مميزات المنطقة ومن مميزات توجيهات سمو سيد الأمير عبد العزيز وبرضه الأمير فيصل، دائما موجهين طال عمرك لاستقطاب أكبر عدد من السياح لمنطقة حائل، وهذا هو الهدف، وبإذن الله تعالى نحقق أرقام قياسية بإذن الله خلال موسم الدراجين اللي هو موسم الشتاء، وإن شاء الله تعالى أنه يكون هذا الهدف بإذن الله.
1: بإذن الله، شكرا لك.
0: الآن
1: أعود إلى
2: يعطيك العافية مرزوق،
1: حياكم الله،
2: ما قصرت، وبيض الله وجهك ووجه ضيفك، ولازم يا مرزوق تنضم إلى الفريق الرحالة، فريق رحالة الطي، وتستفيد.
1: والله عبد الرحمن ما يقصر، عبد الرحمن ما يقصر، وأنه صراحة هو اختصرها على أبناء المنطقة، ولكن هو وده بالناس يعني اللي أنا فهمت من خلال كلام النشيطين ولا هذا.
3: لا خذ لك دراجة نارية ترى يا
2: بصفوك. بصفوك لا لا قادر توك شباب، الله يحفظ.
3: الله يعافيك، شكرا لك.
2: تسلم، شكرا لزميلنا مرزوق العردان على هذه الجولة مع فريق رحالة الطي للدراجات النارية.
3: ومعكم مستمرين أكيد ومع هوا بلادي، وفقراتنا لازالت ممتعة ولدينا الكثير إن شاء الله، لكن فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: يا سلام يا سلام، نسانيس البراد بهوا بلادي.
1: بدت تهل ها؟
0: اي والله بدت الاجواء البارده الان تجيك الاستديو. ها ترى على فكره يعني الاجواء البارده لما نقول ترى لان نحس بالجو بدا يبرد الان
1: عندنا هنا.
0: ايه
1: شكل الاستديو التكييف.
0: ما لا مو بس التكييف. اي شوف سعيد والله اسمعي صوت سعيد. سعيد مشهور. سعيد مشهور.
1: روح لابها سعيد مشهور. مساء الخير يا سعيد.
2: مساء النور يا حبيبي.
1: كيف حالك؟
0: مساء النور. حياك الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يسلمكم. إذا قلت لكم إن عندنا ضباب الآن وما في شمس.
0: لا. أنا إلنا قايلين إحنا نقول إيش نقول البراد الحين.
2: اليوم الله يحر يعني حقيقة أنا ترى ما أبالغ في كلامي. إيه؟ اليوم 24 قبل شوي. والله نحتاج أحيانا تكة مكيف.
0: يا سعيد سعيد.
1: حنا نقلب الرقم.
0: إيش اللي حنا نقلب الرقم بس.
1: 42 ودبل شوي فوقها. الله يجيب الخير إن شاء الله. بس ضباب وحر.

0: ما تجتمع يا سيد.
1: والله مو حر يعني.
0: لا تعودتوا انتوا على الاجواء البارده فصار
1: يمكن تختلف منطقه ذا باكر.
2: لا حماس الجوله ترى يمكن درجه الحراره ارتفع شوي حماس الجوله.
1: لا الان في هذا الموقع الضبابي
2: اي
1: ما شاء الله اقول لك 20 الحراره
2: الحمد لله.
1: ياكلونها ضيوفي كمان.
2: اي ابد بنترك لك المايك عشان تستانس انت وضيوفك.
0: يلا
1: حياكم
2: يا حبيبي.
1: حياكم الله يا ضيوف الكرام وحياكم الله في ابها وزوار كرام. تعرف عليك اخي الحبيب محمد الغامدي من جده. يا اهلا وسهلا.
3: منير ملباري من جدة.
1: أهلا يا شيخ منير.
3: رائد العويردي من جدة.
1: الله يحييكم يا شباب. محمد أباك توصف لي الأجواء هذه اللي احنا عايشين فيها. هذه مادة تعبير وشاعرية. حدثني عن الأجواء هذه.
3: مدام طلبتني وصفي للحالة بالحالة هذه صدمة إيجابية.
1: الحمد لله.
3: احنا طالعين من جدة أنا والشباب في رحلة عمل. ما توقعنا الأجواء بهالشكل. قلنا أكيد راح تكون ألطف من جدة. راح تكون لكن ضباب في الصيف في هذا الوقت. هذه صدمة إيجابية. ترى حنا قعدنا تقريبا ساعة ما نتكلم
1: ما شاء الله.
3: اي نعم نطالع بالأجواء ونطالع في بعض. هل هذا حقيقي ولا إيش الوضع؟ طلع الوضع حقيقي بعدها.
1: دوبكم واصلين يا أخي محمد.
3: واصلين الظهر اليوم حلو. يعني تقريبا لنا ساعتين.
1: الشمس طالعة لكم؟
3: اي كانت الشمس موجودة الساعة تقريبا 2 الظهر بدأت تتلاشى، بدأت الغيوم تتكون. الآن يعني الجو بشكل عام غيم وضباب
1: وداخلين سحابة.
3: وسحابة جاية علينا الله يستر تكون أمطار بعد. حنا ما حسبنا حسابنا.
1: والله سعيدين بكلامكم وسعيدين أنه في وطننا الغالي مثل هذه الأجواء التي هي متكاملة في المملكة العربية السعودية من جميع يعني النواحي. رائد أنت أول مرة تجابها يا رائد؟
3: لا
1: كم مرة جيت أبها؟
3: جيت عدة مرات يعني.
1: وأبها مرة قبل كم؟
3: يعني ممكن قبل أسبوعين تقريبا.
1: ما شاء الله.
3: إيه قبل أسبوعين.
1: يعني مداومة أبها تغير جو ولا عمل؟
3: لا الأجواء مشجعة صراحة إنه الواحد يجي يغير جو تقريبا يعني الصيفية على المملكة كلها ولكن ما عدا الأماكن الجنوبية. هذه المناطق الجنوبية رائعة جدا مشجعة على السياحة صراحة.
1: محمد بتكون شاعر بعد هذا اليوم؟ يعني فعلا النفس والمشاعر تتحدث بما يحيط بها
3: بعد هذا اليوم. لا ما وعدك انا شاعر من الحين طالما مع هالاجواء ما شاء الله تبارك الله.
1: قبل كم زرت ابها والازر؟
3: انا اخر زياره كانت لي لابها تقريبا قبل سنه وكانت رحله عمل لمده 3 ايام. ما توفقت وجيت المكان هذا اللي هو ممشى الضباب. الاماكن الثانيه كانت جميله. الاجواء بشكل عام الطف من بقيه مناطق المملكه خلال الصيف لكن المكان هذا اللي نحن متواجدين فيه الآن مميز أمانة.
1: الحمد لله
3: مميز من ناحية الضباب من ناحية الخدمات المتوفرة متكامل ما شاء الله تبارك الله.
1: إطلالات مطاعم كافيهات
3: من جميع النواحي متكامل كل ما يحتاجه السائح وعائلته متوفر في هذا المكان. هذه ميزة إيجابية صراحة تميز فيها مناطقنا السياحية في المملكة. أيوة. والحمد لله الحمد.
1: أنا ما أقول إنه ما أحد يسافر خارج المملكة ولكن أيضا تسافر خارج المملكة لتعرف مدى ما أنعم الله عليك في بلدك من كل النواحي. فدعوتك أو حديثك لمن يستمع لنا الآن عن السياحة الداخلية خصوصا في أبها.
3: إن كان ولا بد من السفر فبلدنا أولى. جميع ما نحتاجه من خدمات من مميزات. حنا نسافر في الصيف أو الناس تسافر في الصيف بشكل عام عشان الأجواء الطيبة وهذه الأجواء متوفرة هنا. فأتوقع ما عاد في عذر لأحد إنه ما يكون متواجد في أبها وفي هذه الأوقات بالذات.
1: يعني الآن أنا حقيقة يمكن 200 متر وتقف الرؤية الأفقية حقيقة
3: ممكن أقل.
1: نعم فالحمد لله الحمد لله اللي هبانا هذه الأجواء وهذا الجمال وهذه الطبيعة الطيبة. رائد أنت ما تستغني من أبها والسفر لأبها دائما؟
3: لا مش دائما بس في الصيف تقريبا. الصيف بالعادة يعني نحاول نجي ونشوف الأجواء الجميلة هذه ونستمتع فيها.
1: رحلة شبابية
3: يعني المرة هذه شبابية ولكن يعني بالعادة عائلية.
1: عادة عائلية. أتمنى لكم طيب الإقامة في أبها. والله يا أخوي محمد أسعدتنا بالحديث معك وأيضا وصفك الطيب هنا في أبها وهو الواقع حقيقة يشجعنا في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي العالم أن نكون وجهة سياحية عالمية بإذن الله عز وجل.
3: ما في شك وهذا واجب علينا جميعا حيث أنها أحد أهداف الرؤية 2030 جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الوجهات

0: السياحية. جميع الجهود تتضافر مننا حنا كسياح كمواطنين
1: كمسؤولين
0: أيضا. كمسؤولين أيضا نعم بارك الله فيك لتحقيق هذا الهدف العظيم والسامي.
2: إجازة سعيدة واستمتاع بالأجواء أخي محمد الغامدي وأخي رائد. شكرا لكم ضيوفي، عودة إليكم زملائي في الاستوديو، نكمل ما تبقى من برنامجنا هذا الجميل هوى بلادي
3: الجميل. هي الجولة الممتعة من أبها. شكرا لك سعيد مشهور وشكرا لضيوفك الكرام. بلادي جميلة جدا، سياحتها الداخلية ممتعة، فاللهم لك الحمد على هذا الوطن الغالي الكبير. شكرا لك سعيد،
2: شكرا لكم،
3: يا أهلا وسهلا. متعة، جمال، ترفيه، سياحة، فعاليات، برامج، أسرة، أطفال، كتاب، كل يا رجل أجواء، كل شيء، كل هذا في مملكتنا الغالية في مدننا ومحافظاتنا. مخرجنا يقول لا تعالوا الحين أنا أروقكم مع هالفاصل الجميل الغنائي من اختيارات محمد الحميدي.

0: الله يا علي،
1: حياكم في هوا بلادي ويا هلا مرحبا.
0: امس كنا نتكلم عن الفاكهه اللي كنا نتكلم عن الشمام، اليوم العنب اليوم جايب لك العنب. الله شوف كل يوم اجيب لك فاكهه
1: تجوعنا. يلا ايش عندك عن العنب؟
0: اليوم جايب لك العنب. بعد اليوم ما في كلام،
1: لا
0: ما فيها كلام.
1: ايش يقول المخرج؟ يقول العنب متعب.
0: لا لا وش دعوه، بالعكس والله
1: زراعته قصدك.
0: اي لا الانتاج الحين، انما نبي الانتاج. تتذوق العنب شيء غير حلوه موسمها. فكنا امس نتكلم عن الشمام. لا لا لا لا تزرع انت، انت لا تزرع. 128 الف طن انتاج المملكه من العنب. وزاره البيئه تطلق حمله حلوه موسمها. يلا شوف الجميل في الموضوع انه يا علي المملكه من خلال هالاسواق الجميله تشهد يعني وفرة كبيرة من العنب المحلي، هذا مع انطلاق موسم الصيف. نعرف انه من فاكهة الصيف. طبعا اطار هذه الحملة اللي هي حلوة موسمها، الهدف منها مو بس انه التعريف بالفاكهة الموسمية المحلية والتوعية، رفع ايضا كفاءة منظوم تسويق الانتاج الوطني. احنا نفخر بانتاجنا الوطني
1: اكيد.
0: يا سلام،
1: فاخر فيه.
0: يا سلام.
1: والعنب المحلي ظافر، والمستمع العزيز طبعا يحظى برواج واسع عند المستهلكين، يحبونه يعني لأنه محليا وفي نكهة وفي طعم مميز في عنب المملكة. طبعا يغطي إنتاج الأسواق المحلية كافة، لتنتج المملكة ما يزيد عن 128 ألف طن سنويا، ويتميز بمذاقه المحبة وقيمته الغذائية العالية، فضلا عن دوره في الصناعات التحويلية المتنوعة.
0: السلام. حتى اليوم أظن يعني الصناعات التحويلية بشكل كبير جدا في المملكة، خاصة من الفواكه الموسمية. لذلك زراعة العنب تمتد على مدار الموسمي، يعني يوليو وأغسطس هي مناطق، في مناطق معينة. وين هالمناطق يا علي؟ تبوك، القصيم، حائل، الجوف، المدينة، عسير، الطائف.
1: يا سلام.
0: الله، عد العنب الطائف. الله، انا شفتك اخذت نفس.
1: العنب والله فاكهه جميله وصيفيه حلوه. لا شهيتنا في العنب،
0: في العنب. بس اذا طلعت من البرنامج
1: ما شبع، لكنه
0: اذا طلعت من البرنامج
1: مر على محل خضار. خذ شمام وحب ابو عنب
0: يا سلام. هذه الفاكهه الموسميه، ولذلك يعني هذه فاكهتنا وهذا انتاجنا الوطني. أيوة، ونفخر فيه فعلا. انتاج رائع جدا ومميز. يا سلام.
1: طبعا وفي انواع من العنب، احنا الاحمر والابيض.
0: اي في انواع، اي في انواع متعدده
1: وتختلف من منطقه لمنطقه.
0: صحيح.
1: وذا، لكن نقول فواكه صيفيه، فواكه جميله، احرصوا عليها لان فيها سوائل في فتره الصيف مهمه جدا.
0: يا سلام. طيب فقرتنا القادمه، فقرتنا من العاصمه.
1: يا سلام.
0: ننتج العاصمه، لانه هناك مبادره جميله، مبادره مجتمعيه تحت مسمى مسار.
1: حلو.
0: لماذا هذه المبادره الجميله، ولماذا ايضا هي بهذا المسمى؟ لأنه فيها تأهيل لمستفيدي الجمعيات الخيرية لسوق العمل في مجال التسويق العقاري. استفاد منها 5 جمعيات خيرية من مختلف مناطق المملكة. كان هناك تخريج لأول الدفعات من مسوقين ومسوقات في القطاع العقاري مستفيدي هذه الجمعيات، سواء كانوا أيتام، معاقين، أرامل. لأن تعد هذه المبادرة علي أول مبادرة مجتمعية في مجال التسويق في القطاع العقاري.
1: يا سلام، مبادرة حلوة،
0: مبادرة رائعة جدا،
1: جميلة، ويعطيهم العافية. ونرحب

0: في ضيفتنا الأستاذة نوف بنت إبراهيم سيدان، المشرف العام على مبادرة مسار المسؤولية الاجتماعية. مساء الخير أستاذة نوف.
1: أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير، حياكم الله.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
0: تعرفينا في البداية عن يعني بتفاصيل أكثر عن مبادرة مسار وأبرز الأهداف اللي انطلقت من أجلها.
1: أهلا وسهلا. مبادرة مسار هي مبادرة مجتمعية مثل ما ذكرته، هدفها الأساسي إن إحنا نمكن مستفيدي الجمعيات الخيرية من إنهم يدخلوا سوق العمل العقاري بشكل احترافي وبشكل مستدام. هذه المبادرة انطلقت طبعا من قناعتنا بأن أفضل أنواع العطاء هو أنك تمكن الإنسان، بحيث أنك لو تركز فيه على بناء المهارة، تأهيل المستفيدين أيضا للحصول على فرص العمل الحقيقية.
2: يا سلام.
1: مبادرتنا الحقيقة تهدف إلى أن نرفع الكوادر، كفاءة الكوادر الوطنية في وطننا العزيز، نعزز التوطين، نساعد على خلق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستدام بما يتناسب بالتأكيد مع رؤيتنا، رؤية المملكة.
2: يا سلام. أستاذ نوف، من كلامك أكيد في هذه المبادرة هناك ميزة خاصة، ما الذي يميز هذه المبادرة؟ لأن بيوصفها أول مبادرة مجتمعية متخصصة في تأهيل مستفيدي الجمعيات الخيرية.
1: نعم، يميزها أنها عبارة عن دورات تدريبية، في نهاية هذه الدورات يحصلون على رخصة تدريب من الهيئة العامة للعقار، فهي رحلة تحول كاملة ورحلة تأهيلية بالكامل. في المستفيد بداية يحصل على 3 دورات من المعهد العقاري، وساطة وتسويق عقاري وتسويق إلكتروني. بعد كذا يحصل على الرخصة من الهيئة العامة للعقار. بعد ما يحصل على الرخصة نبدأ متعاونين إحنا مع شركاء تطبيقات عقارية على أساس أنهم يمارسون مهنة الوساطة العقارية والتسويق العقاري في هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ممارستهم ونهيئهم إلى أنهم يمارسون نفس النشاط على مشاريع الشركة.
0: جميل.
1: طيب طبعا، وهذه الفئة والجميل فيها أنها تستحق الفرصة. صحيح. من إيماننا الكامل إن نقدر نستثمر في الإنسان، وبالتالي حتستثمر في المجتمع بشكل كامل.
0: جميل. طيب أستاذ نوف، كيف يتم اختيار المستفيدين وتدريبهم والمهارات والمعارف اللي اكتسبوها خلال هذا البرنامج؟ تكلمينا عنها.
1: طيب، بما أن المبادرة هذه نابعة عن رخصة مهنية من الهيئة العامة للعقار وتدريب مهني من المعهد العقاري، فبالتأكيد اختيار المستفيدين يتم بناء على اشتراطات نظام الوساطة العقارية واشتراطات الهيئة العامة للعقار، هذا كتنظيم مهني. أما كاختيارهم من قبل المستفيدين من قبل الجمعيات، فنحن متعاونين مع الجمعيات الخيرية تختارهم بناء على المعايير اللي هي واضحة، وأهم فئة فيها، أهم معيار فيها اللي هو العمر 18 سنة فما فوق، وأن يكون يعني جدي يرغب في التطوير في مهاراته، فينتقون الجمعيات المستفيدين عن بناء على هذا الأساس. فطبعا خلال البرنامج المستفيد ما حيكتسب المعلومات النظرية فقط، بل يستفيد أيضا المعلومات المهارية والمهنية في مثل مهارة التفاوض، فهم الأنظمة العقارية، التسويق العقاري على في الميدان، وهذا بالتأكيد يعني يحمل الموثوقية بشكل أكبر في من تمكنوا الحصول على هذه الرخصة ويدخلون أو يساعدهم على الدخول في سوق العمل بشكل احترافي.
2: ما شاء الله. الجميل من خلال كلامك أستاذ نوف أنه هناك أيضا تعاون ما بين القطاعات الحكومية اللي ذكرتي، هناك أيضا اهتمام بهذا الجانب. هل هناك أيضا مبادرات أخرى قادمة من خلال أيضا مسار وهذه الحملة، وأيضا دعم أيضا أبناء الجمعيات الخيرية؟
1: هو اللي يتميز في هذه المبادرة إن بعد ما يحصلون على طبعا الرخصة ويمارسون النشاط المهني في التطبيقات العقارية وفي مشاريع أيضا الشركة، يتم اختيار المتميزين منهم، وبإمكاننا أن نعمل طبعا هذه المبادرة اللي هي مسار على مدى 3 سنوات، وخطتنا أن نأهل 500 شخص، واليوم احتفلنا بتأهيل 166 شخص، فممكن أن نختار متميزين منهم ونعطيهم أيضا رخص أخرى غير رخصة فعل الوساطة والتسويق، أيضا تخص القطاع العقاري، رخصة خلينا نقول لك إدارة المرافق، إدارة الأملاك، ومثل هذه الرخص اللي سايرة في الهيئة العامة للعقار.
2: جميل.
0: طيب أستاذ نوف، كيف تسهم هذه المبادرة في دعم العمل التطوعي برأيك؟
1: هي مبادرة الحقيقة، خلينا نقول لك هي جوهر هذا العمل التطوعي. فإحنا نقلنا من أن يكون عمل تنموي، من أن يكون عمل رعوي إلى عمل تنموي تبني فيه مستقبل. وبهذا الطريقة لما أهل المستفيدين، تمنح المهارة، تمنح الرخصة من جهة حكومية موثوقة، وتمنح فرص عمل، فهذا بالتأكيد يساعد المستفيد على بشكل مستدام. ما حيساعده بفترة محدودة، لكن ساعده بشكل مستدام، تساعده على أيضا أنه يعتمد على نفسه. وأنت الآن بما أنك خرجت 166 شخص، فأنت بالنهاية خرجت أو أدعمت ومكنت 166
2: أسرة. يا سلام. أنتوا تستهدفون عدد معين في كل مسار معين، ولا لا العدد متاح بالنسبة لمثل هذه المبادرات الجميلة؟
1: إحنا عندنا الآن خطتنا أن في خلال 3 سنوات ندرب 500 شخص.
2: ما شاء الله.
1: في السنة هذه خرجنا 166، السنة القادمة إن شاء الله احتمال يزيد العدد، والسنة اللي بعدها أيضا حيزيد العدد لحد ما نكمل 500 شخص على مدى 3 سنوات.
2: بتكون مسارات مختلفة أيضا ولا نفس المسار أنتم مركزين عليه؟
1: نفس المسار اللي هي الوساطة والتسويق. مثل ما قلت لك، المتميز منهم ممكن أنها تتحول إلى مسارات أخرى.
0: ممتاز.
1: برضو خاصة بالقطاع العقاري.
0: جميل. كيف ممكن للأفراد أو المشاركين الالتحاق بمثل هذه المبادرات السابقة؟
1: والله إحنا أعلناها على سوشيال ميديا، قنوات السوشيال ميديا وحسابات، يعني حسابات الشركة، حسابات وقف إبراهيم بن سعدان وهكذا. هذه الحسابات سجل عندنا تقريبا 3600 شخص.
0: ما شاء الله.
1: اخترنا منهم فقط اللي هم 166.
2: يا والله مبادرة حلوة.
0: على امل انهم يصلون الى 500 الهدف
1: بحول الله.
2: خلال
1: يحصلون على الرخصة.
2: والله ما شاء الله استاذ نوف، امانة يعني هالمبادرة الجميلة اللي انتم قدمتوها، مثل هالمبادرات مجتمعية بامتياز، ونفخر أن تكون مثل هذه المبادرات الرائعة جدا من المجتمع إلى نبض المجتمع أيضا وإلى قلب المجتمع.
1: صحيح.
2: بالتوفيق إن شاء الله، وشاكرين ومقدرين والله مثل هالمبادرات الرائعة والمميزة.
1: الله يخليك. فأنا بقول كلمة.
2: أي تفضلي.
1: خليني أقول كلمة ختامية. إحنا ما نمنح وظيفة فقط ولا نقدم تدريب فقط، بل نمنح أيضا مسار جديد للحياة.
2: الله الله على هذا الشعار الجميل.
0: وصراحة جهود تشكرون عليها، وموفقين إن شاء الله.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله نسمعكم تصلون إلى الرقم المرجو إن شاء الله خلال الثلاث سنوات.
2: ونستضيفك يعني في أيضا لقاء آخر وتقولين حنا وصلنا للرقم اللي حنا نحتاج.
1: بحول الله إن شاء الله نطمح الأعلى.
2: بإذن الله. الله يوفقكم إن شاء الله.
1: شكرا
0: أستاذ نوف. كنت إبراهيم سعدان المشرف العام على مبادرة مسار للمسؤولية الاجتماعية. هلا.

0: المبادرات الجميلة اللي من نبض المجتمع ومن نواة المجتمع اللي هم أبنائها وبناتها، فهم الركيزة الأساسية للتطوير، ركيزة أساسية للمستقبل، صحيح. ركيزة أساسية لخدمة المجتمع، ركيزة أساسية أيضا لتطوير قدراتهم. فهذه المبادرات اللي تحول هذه المسؤولية الاجتماعية وأيضا الاستفادة من مستفيدي الجمعيات الخيرية، هذه ركيزة مهمة،
1: ودمجهم في المجتمع،
0: دمجهم
1: ندخل المجتمع، وحنا نحاول أن نجد لك يعني وظيفة دائمة، مستقبل دائم يحفظك إن شاء الله ويغنيك عن الجمعيات أو عن أي داعم آخر. وهذه المبادرات رائعة بصراحة،
0: وحتى التعاون مع مثل هذه المبادرات من قبل القطاعات الحكومية، شكرا لهم،
1: حتى القطاع الخاص.
0: يعني الأمانة شكرا لكل من يتعاون مع مثل هذه المبادرات المجتمعية، لأن اليوم لما نركز على مثل هذه المبادرات لخدمة هالوطن الغالي وأبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن، فهي خدمة للجميع ونفخر فيها، لأنها من يعني شخصيات محبة للوطن. فشكرا لمثل هذه المبادرات،
1: وإحنا نسعى إلى رؤية في هذا البلد الجميل، فالرؤية من ضمنها العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، فأهدافها نبيلة وأهداف جميلة.
0: ولا يعني شوف، حتى يقول لك أن تهدف لنقل المستفيدين من الجمعيات،
1: يا سلام،
0: من الرعوية إلى التنموية،
1: صحيح،
0: وبناء الأسرة

0: كريمة، الاستقلال المادي للأفراد المستفيدين. يعني شوف هذا الهدف عميق عميق،
1: يعني مرعي من جهة من جمعية تصبح تنموي في مجتمعك،
0: والهدف عميق، الهدف رسالته عميقة جدا ورائعة جدا ومميزة. فشكرا لمسار ومبادرة مسار المسؤولية الاجتماعية. معكم في هوا بلادي أكيد مستمرين، ولازال لدينا الكثير إن شاء الله. مخرجنا يناظر فينا يقول إن يعني ترى أخبارنا كثيرة وفعالياتنا بعد واجد، يقول تعالوا لي بس. والله بعد في أخبار حلوة، بس يعني من الأشياء الجميلة محمد أن نتناغم مع الصيف، أو مو بس مبادرات وفعاليات وبرامج، لا لا أنا جايينك بالجاي بالقادم،
1: جايينك بالثقيل إن شاء الله
0: الثقيل. إيه مستمر معكم في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: يا سلام، حياكم الله مستمعين الكرام في هوا بلادي. ننطلق في ساعتنا طبعا الثانية، بدأت الآن ومعكم إن شاء الله مستمرين بحول الله في تنوع جميل جدا من خلال فقراتنا وأيضا فعالياتنا، حصاد مراسلين هنا وهناك. الجميل جدا أن نعيش هذه اللحظات الجميلة من خلال أيضا ما يدور في أرجاء هذا الوطن الغالي. خلونا نروح إلى خبرنا التالي 43. طبعا مليون يعني عملية إلكترونية من خلال منصة أبشر. طبعا هذه من خلال هذه المنصة نفذت أبشر التابعة لوزارة الداخلية أكثر من 43 عملية إلكترونية خلال شهر مايو الماضي، شملت أيضا خدمات أبشر كأفراد وأبشر أعمال. على صعيد أبشر الأفراد بلغ إجمالي العمليات المنفذة 41، يعني أكثر من 41 مليون عملية. استأثر منها استعراض الوثائق عبر المحفظة الرقمية بواقع عالي أكثر من 31 مليون عملية، يعني خدمة متاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر.
1: يا سلام، منصة أبشر بصراحة منصة يعني رائعة وقدمت خدمات جليلة للمواطنين وأيضا للجهات الحكومية. في منصة أبشر أعمال أيضا قدمت أو سجلت 2,483,000 عملية، وصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى تقريبا 3 مليون، أكثر من 3 مليون عملية، منها 2,986,000 عملية أنجزتها الإدارة العامة للمرور.
0: السلام، هذا يدل على إنه الخدمات الإلكترونية اليوم عبر الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعني تقدمت بشكل كبير. مستوى الجوازات أيضا ومن خدمات أبشر

0: المنفذة يعني من خلال مثلا الجوازات، خلينا نضرب لك أكثر من 2 مليون عملية نفذت من خلال وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أيضا هذه رقم يقول لك 487 ألف عملية.
1: صحيح.
0: هذه كلها تعطيك دلالة أنه التقنية أصبحت اليوم هي مسار يسهل للمواطن والمقيم تنفيذ عملياته بيسر وسهولة.
1: طبعا في دار إطار الخدمات العامة لأبشر الأفراد صدر 128,291 تقريرا عبر خدمة تقارير أبشر إلى جانب 1974 استفسارا عاما عن البصمة.
0: الله.
1: يعني بصراحة الخدمة هذه سهلت الكثير، وأنت في مكتبك، أنت في بيتك، أنت في أي مكان ممكن تنجز العملية
0: بيسر وسهولة،
1: في المرور، في الجوازات، في تجديد العمالة، الإقامات، يعني سهلت أشياء كثيرة، ولا مراجعات ولا. وهذا نوع من أنواع التطور الرقمي اللي اللهم لك الحمد. ترى على فكرة يعني حتى المقيمين في المملكة العربية السعودية يشيدون بمنصة أبشر والمنصات الحكومية اللي تطورت رقميا وسهلت الأمور.
0: حتى منصة توكلنا، يعني على فكرة منصة توكلنا بإمكانك الاستفسار عن نتائج الطلبة.
1: هذا كنت بقول
0: لك. هذه واحدة من الأشياء الجميلة. الآن حتى المخالفات المرورية تجيك على منصة توكلنا أنه عندك مخالفة مرورية ولا ويصير في رسائل تنبيهية ترى سدد المخالفة. الجميل أنه فيها خدمات حلوة جميلة.
1: صحيح.
0: حتى الخدمات القبلة، يعني أنت في مكان بعيد جدا بإمكانك استخدام تطبيق توكلنا للاستفسار عن القبلة ولا اتجاه القبلة الصحيح. يعني أشياء جميلة جدا، تقنية رائعة رقمية
1: متطورة، والحمد لله. يعني احنا سباقين، ترى صرنا مثال للعالم في المنصات وهذه التطبيقات الخدمية اللي تخدم الجهات الحكومية وتخدم الأفراد. يعني صراحة أصبح الآن يتكلمون عنها.
0: ترى حتى توكلنا علي كان يعني أول تطبيق عالمي يصل أنه يستخدم، أنه أيام كورونا اللي يعيدها فكان يستخدم كجواز صحي، انه هذه يعني ماخذ المسار الصحي،
1: تطعيمات
0: وكل الامور، فكان يعني ماخذ اتجاه عالمي، حتى انه بعض الدول استفادت من هذه الفكره في ايضا تدشين تطبيقات مماثله. فهي افكار جميله، احنا سباقين اللهم لك الحمد، وهذا هو ديدن دعم قيادتنا الرشيده في مثل هذه الاعمال التطويريه لكافه القطاعات الحكوميه والقطاع الخاص.

واحدة من الأماكن التاريخية والتراثية في مملكتنا الغالية في هذه الجولة المسموعة وهذا التقرير المسموع الجميل عدوها الزملاء. لكن الموضوع محمد يقول شيق وجميل ما أنا قايل لكم اسمه وحنا أصلا يعني عارفين لكن برضو نشوق المستمع الكريم. حنا من باب التشويق فمحمد نستمع لهذه هذا التقرير ومن ثم نعود في هوا بلادي.

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء. فيها وبلادي لا نحكي عن الأماكن فقط، بل عن الروح التي تسكنها. وقلعة الجشلة ليست مجرد موقع تاريخي، إنها ذاكرة وطن.

0: الله
1: ما يستحق الأصايل غير الأصايل.
0: أي والله.
1: الله الله.
0: وعروس الشمال اللي عقالها مايل. الله.
1: والله عليك يا أبو أصايل صدق. والله زميلنا عبد المحسن السراني يعطيك العافية مخرج هذا التقرير الجميل، وزميلتنا هي إدريس يعطيها العافية على قراءة هذا النص الممتع الجميل اللي عشنا فيه لحظات جميلة علي مع قصر القشلة أو قلعة القشلة كما يطلق عليها جميعها مسميات في حائل رائعة جدا.
0: قلعة يعني محصنة وهي قلعة عسكرية، والتاريخ في المملكة العربية السعودية عريق.
1: أي.
0: وفي التقرير قالوا إحنا لا نروي الأماكن فقط، نتحدث عن الأماكن، نتكلم عن
1: نعيش.
0: الأرواح اللي سكنت هذه الأماكن وعاشتها في فترة.
1: لا وما لفت انتباهي هو الإحساس الأخير.
0: الله.
1: الله يا رجل.
0: جميل جميل.
1: الله
0: جميل.
1: صراحة اندمجنا.
0: أي والله. قمنا انتمايا. أي والله.
1: حتى في الاستوديو كذا الحماس والله لو في كاميرات كان شفنا الحماس. والله الفنون التراثية جميلة نستمتع فيها، فما بالكم لما نكون في الاستوديو يعني تحت الكواليس والله ننطرب
0: نعيش
1: الأجواء.
0: أي والله.
1: فما بالكم لما أنتم تسمعون هالموروث الثقافي من حائل ولا من الرياض ولا من الجنوب ولا من الشمال. صراحة نستمتع به.
0: أيوة
1: تراثنا وتاريخنا.

0: الله إيه انا اخذت نفس عجبك انا ودي المقطع الاخير كذا انه يجيبه محمد الله صراحه اللي استمتعت فيه يا اخي محمد جميل انا صدق انه ما بيحرمنا هاللقطه الجميله
1: لا واذا شفت راسه ما شاء الله نزل اعرف
0: انه لا جد يعني يعرف يختار وانا عارف انه بيجيب هالمقطع الاخير الجزئيه من هالموروث الجميل بن حايل
1: يرجعها لنا
0: اي والله يلا نسمع

0: الله تسلم يمينك يا محمد.
1: ما يستحق الأصايل غير
0: الأصايل. الله غير راعيها والله بجد والله فعلا.
1: مخرجنا أصيل
0: يا أخي كذا خلانا نعيش الجاه بنطلع
1: برد علينا والله.
0: عموما يعني هذه من الأشياء الجميلة والموروثات الجميلة لما نتكلم فيها ولا نتكلم بحب وشغف وجمال وعطاء
1: واعتزاز
0: واعتزاز. والله اعتزاز, والله اعتزاز. يعني أنا السامري في حائل فارق تروح العرض النجدية في العاصمة الرياض ونجد عموما. الله يا سلام
1: شيء ثاني وكلام شي. كلام فاخر
0: والله والله تصدق صح. حتى انا اتحمس احيانا لما اشوفها في المناسبات. والله احيانا ودي انزل.
1: وش اللي يحمسك؟
0: لانه الموروث يا اخي جميل.
1: اي العزة والفخر. الله. تعتز وتفتخر بوطنك مهما كان. يعني احنا نشوف الحين حتى المهرجانات السعودية اللي تقام في الخارج, اي عرضة فلكلورية للمملكة العربية السعودية أنت تتفاعل معها بدون شعور لأنه وطنك الوطن الغالي والاعتزاز فيه وفخر.
0: قيادتنا على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي عهد الأمين جميع. الله يحفظهم يطول في أعمارهم يحميهم يا رب. لكن تتخيل لما يكون العرض النجدي بس يبدأ موروث أي موروث تلقى القيادة تتناغم وتتفاعل معها لا شعوريا لأنه جمال موروث فن ورائع جدا
1: نفتخر فيه ونعتز والله يديم
0: هذا الوطن. اي والله
1: ويديم وطننا
0: اللهم امين. عموما معكم مستمرين في هوا بلادي. فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: يا هلا يا هلا والله ومرحبا، حياكم الله بسمعينا في هوا بلادي. انا ترى ما جبت لك فاكهه الحين، اي لا جبت لك شيء طيب على القهوه،
1: شيء
0: انا لهم الغانمه
1: ننافس فيه.
0: اي ننافس فيه
1: الزعفران،
0: الزعفران وزرعت الزعفران. بس وين في الخرمه؟
1: يا سلام.
0: عاد هذا الخبر صراحه مستمعينا الكرام من الاشياء الجميله، احد المواطنين في محافظه الخرمه نجح في توطين زراعه الزعفران وإنتاجه في مزرعته الخاصة. بأمانة هذا يعني شيء جميل جدا نفخر فيه بأمانة،
1: يعني بصراحة تجربة جميلة ورائعة. طبعا هو يعني حاول أنه يسوي في مزرعته في الخرمة قبل سنتين كمية 100 بصيلة من الزعفران، يعني قال بسويها تجربة ويعني تحدى في هذا الموضوع ونجح.
0: نجاح كبير جدا
1: بهدف معرفة إمكانية الإثبات وتجاوز المعوقات، وهذا الفرد السعودي دائما يتجاوز.
0: هذه قصة نجاح، هذه من فقراتنا في برنامج هو بلادي قصص النجاح. هذه قصة النجاح لأبو جود السبيعي، يعطيه العافية، واحد من المواطنين اللي قدم تجربة جميلة. طبعا هو نتائج الموسم الزراعي يعني ذكر أنه كانت ممتازة للغاية، ونجح في عملية التوطين الزعفران وإنتاج 1500 بصيلة. تمت خلال ده أيضا دعوة من وزارة البيئة والمية والزراعة للمشاركة في المعرض الدولي بجدة عام 2025. لكنه الموسم الزراعي الحالي ذكر أنه سيشهد زراعة 10,000 بصيلة. يعني شوف التوسع.
1: أي
0: وهذا توسع كبير جدا خلال المواسم القادمة إن شاء الله. لذلك فرع وزارة البيئة والمية والزراعة في مكة ذكر عبر حسابه في منصة إكس إنه قصة نجاح توطين زراعة الزعفران وإنتاجه بجودة عالية سيصبح نموذج مشرف للنجاح الزراعي في المحافظة وللوطن عموما. يعني الأمانة
1: هو طبعا مكسب للوطن يعد، واللي قدمه بوجود السبيعي بصراحة تحدي
0: كبير،
1: ونجح فيها التحدي وتجاوز المعوقات. أكيد واجهته معوقات، وهو كان هدف التعرف على سلوك النبات وطريقة التعامل معه
0: صحيح
1: في الموسم الأول، ونجح في هذا.
0: ترى هذه القصص الجميلة لما نعرضها للمستمعين نقدمها لأنه فيها تجارب
1: صحيح.
0: فيها رحلة حلوة ممتعة. اليوم لما نوطن هالزراعة ونوطن زراعة الزعفران وغيرها من الزراعات اللي ممكن ما تكون موجودة في بلدنا، لكنه نحاول صحيح. المرة هذه ممكن ما نجحنا، لكن المرة الجاية ننجح
1: صحيح.
0: وترى هذه فيها جهد
1: صحيح،
0: فشكرا
1: فيها وقت وفيها تحدي
0: وتحدي وترى بعدين الزعفران يعني يحتاج إلى أجواء، يحتاج إلى اهتمام.
1: وأنا سمعت أنه من النباتات الحساسة، يعني لابد أنه يكون في وضع مناسب لزراعته وتوطينه. فنهني والله أبو نجاح،
0: لا والله يعطي العافية بوجود سبيعي، يعطي العافية
1: تجربة ويشكر عليها.
0: اي والله
1: اتمنى ان شاء الله في نماذج كثير ان شاء الله.
0: اي باذن الله لا في نماذج وطننا كثير يعني امانه كيت. فشكرا لابو جود، وشكرا ايضا لكل قصه نجاح تبدا من هذا الوطن وتنتهي لهذا الوطن.
1: يا سلام.

علي، اليوم جولاتنا مختلفة ومنوعة وجميلة. واحد من القصور أيضا الجميلة قصر صهود، ويحمل أيضا تاريخ ومعلومات رائعة جدا. فخلينا نستمع لهذا التقرير الجميل عن قصر صهود ونعود بالمستمعين في هؤلاء.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون

المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهوت نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. كان معكم في هوى بلادي صوت من الماضي لأجل الحاضر. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: لا تكف عن الدهشة. شكرا إبراهيم المعادي.
2: طيب العافية إبراهيم.
1: إيه والله حسيت إحساس إبراهيم جميل. هو يقرأ التقرير.
2: دخل.
1: إيه هو مندهش من المعلومات اللي إيه
2: دخل
1: يقرأ.
2: جو هالقصر التاريخي.
1: الله في الأحساء.
2: في الأحساء وهي قلعة يعني قصر مهم جدا.
1: إيه.
2: سبب تسميته إيش يا ظافر؟ نسبة إلى مدفع ضخم كان منصوب داخله صاهود.
1: أنت عارف هالمعلومات لما نقدمها للمستمع نبي إحنا يستفيد من كل ما يقدم.
2: صحيح.
1: فشكرا للزملاء إبراهيم المعادي وأيضا لعبد المحسن السره يعطي العافية. الجميل جدا إحنا تنقلنا معكم، شوفوا كيف تنقلنا في هذه الأجواء الجميلة في هوا بلادي.
2: رحنا شرق وغرب وجنوب
1: والله رحنا الساحل الشرقي الأحساء ولا زال الكثير لدينا، لكن هناك فاصل قصير ثم نعود لكم بنغم جديد وفعاليات أروع مع هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الكرام، أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم أحبتنا في حلقة جديدة، وأملنا أن نوفق في إمدادكم بما يحوز رضاكم.
2: بطبيعة الحال نحن لا نستغني عن ملحوظاتكم ومقترحاتكم، وإذا كان هناك استفسار أو سؤال تود أخي المستمع الإجابة عنه، فما عليك إلا أن تبعث به إلينا على عنوان البرنامج.
3: والآن ندعوكم أيها الأصدقاء إلى أولى مواد حلقة هذا الأسبوع.

0: إخوتنا الكرام متابعي هذا البرنامج، أحياناً نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ذكراً للجهود التي تبذل من أجل مكافحة الهيروين والأفيون والكوكايين وغيرها من آفات هذا العصر،
1: والمرء يشعر بسعادة عظيمة حين يعلم أن تلك الجهود كللت بالنجاح.
0: لكن بعض المذيعين أو المتكلمين يخطئ في نطق كلمة مخدرات، فتبدو في أثناء القراءة مخدرات بتشديد الدال وفتحها،
1: وعلى هذا النحو تصبح مشتقة ومصاغة على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي، ويفهم المستمع المثقف أن تلك المواد مخدرة في حين أنها مخدرة.
0: وكما هو معلوم فإن تلك المواد لا تخدر نفسها وإنما تخدر متعاطيها، وكان الصواب أن نقول حملة مكافحة المخدرات بتشديد الدال وكسرها على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي.
1: والقاعدة تقول إن اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر.
0: والفعل يخدر، وما علينا سوى أن نستبدل الياء ونضع مكانها ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فتكون الكلمة مخدر ونجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح مخدرات. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
1: حملة مكافحة المخدرات بفتح الدال،
0: بل قل
1: حملة مكافحة المخدرات بكسر الدال.
0: لا تقل
1: هذه مادة مخدرة،
0: ولكن قل
1: هذه مادة مخدرة.
0: لا تقل
1: هذه مخدرات،
0: بل قل
1: هذه مخدرات.

0: مستمعين الأعزاء، أحبة لغة الضاد يقولون عبر بعض وسائل الإعلام هبطت الطائرة على مدرج المطار، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ أيها السادة هو استعمال كلمة مدرج، والصواب أن نقول مدرج، من الفعل درجة بمعنى مشى يدرج، واسم المكان من على وزن مفعل.
0: أما المدرج فكلمة محدثة تعني المكان ذا المقاعد المتدرجة.
1: وبناء على ذلك يحسن بك صديقي المستمع أن تقول هبطت الطائرة على مدرج المطار.

0: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار،
0: ولكن قل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: لا تقل
1: هذا مدرج المطار،
0: بل قل
1: هذا مدرج المطار.

0: أعز أنا من التعبيرات المترجمة التي تسربت إلى اللغة العربية قولهم أكد المسؤول على أقواله، وهذا خطأ،
1: لأن الفعل أكد يتعدى بنفسه دون الحاجة إلى حرف الجر على.
0: والصواب أن يقال أكد المسؤول أقواله.
1: وكذلك يخطئ بعضهم حين يقول أكد الوزير على أهمية النتائج.
0: والصواب أن يقال أكد الوزير أهمية النتائج. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان وفصاحة اللسان فلا تقل
1: أكد المسؤول على أقواله،
0: ولكن قل
1: أكد المسؤول أقواله.
0: لا تقل
1: أكد الوزير على ضرورة الاجتماع،
0: بل قل
1: أكد الوزير ضرورة الاجتماع.
0: لا تقل
1: أكد على أهمية الموضوعات،
0: ولكن قل
1: أكد أهمية الموضوعات.

0: إخوتنا الكرام، من الكلمات التي يستعملها بعض ناشئة الأدب ويظنون أنها صحيحة أظافره، فيقول بعضهم أنشب فيه أظافره، وهذا خطأ،
1: لأن جمع ظفر أظفار وليس أظافر، وأيضا فإن جمع الجمع أظافير، وعلى هذا فإن أظافره خطأ في كلا الحالين.
0: والصواب أن يقال أنشب فيه أظفاره.
1: قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
0: إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: أنشب فيه أظافره،
0: ولكن قل
1: أنشب فيه أظفاره.
0: لا تقل
1: قلّم أظافره،
0: بل قل
1: قلّم أظفاره.
0: لا تقل
1: أظافرك مصفرة،
0: ولكن قل
1: أظفارك مصفرة.
0: وتذكر قول أبي ذؤيب الهذلي:
1: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل.

يسعد بلقائكم اليوم من الإعداد محمد الخنيني ومن التقديم خالد الشهوان. ومن الهندسة الإذاعية معنا خالد الشامخي، ولكم تحيات الزميل المخرج حمد الرشيدان. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد في استراحة ظلال النخيل، راجين أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، فأهلا بكم.

أيها الأصدقاء، تفيض الحياة وتنبض بمشاعر حية، تدغدغ نسيم الهواء العليل وتغازل ظلال النخيل بكل دلال، فتذوب النجوم على ما تراه من حنان ومن حنين، حتى تفيض السماء الخجلة بقطرات من الندى المأسور خلف الغمام الدافئ، وتفرح الدنيا بكل دعابات الحس الخفية. ترتجي الزمن أن يقف عند هذه النقطة بمساحة شاسعة لكل القلوب الصادقة، بعيدا عن تفاهات الوقت الملول.

تغيبين عني يغيب الصباح، وتكبر في راحتي الجراح، أفتش عنك وكل اشتياق، أمثلي أنت وفيك الرواح، لك الحب مثنى ومثنى ودادي، ونبض قوافي برق يلاح، وقلبك في كل درب ألاقي وليدا غريبا طوته البطاح.

مستمع العزيز، كثيرون منا يشتكون من الفراغ، والكثير من الشباب والشابات يتأففون من الفراغ، وخصوصا من لم تسمح لهم ظروفهم بالترحال. ولكن المشكلة أنهم لا يعرفون قيمة الفراغ، وهذا لأننا نحن الآباء والأمهات لا نملك تسييسا للوقت لدى أطفالنا منذ الصغر، فينشأ ذلك الإحساس لديهم دوما منذ الصغر وحتى الكبر، بل ويتعدى مرحلة الشباب إلى كثير من الناضجين. ولكن نعمة الفراغ، نعمة الصحة، لا يعلمهما إلا من يفتقدهما وينشغل عنهما بضدهما. فالفراغ نعمة، يكفي فقط أن نحس فيه بالاسترخاء ولو لفترة محدودة.

وما دام الحديث عن الفراغ لعله من الأجمل والأنسب أن نتفرغ نحن لعملية تطهير نفوسنا حتى لا تتراكم المواقف السلبية فتحدث منها آثار جانبية، وحتى نزيح عن كواهلنا حمل الماضي بمواقفه وبأحداثه، فلا نستطيع حينها مواصلة السير بثبات في الحاضر وتفاؤل إلى المستقبل. نحن نحتاج فقط إلى أن نواجه آلامنا بدلا من رميها في أعماقنا. نحتاج إلى مداواة جروحنا وأحزاننا بكل قوة وكل ثبات. يكفي أننا ما زلنا نتنفس ونحيا الحياة، فلماذا الحزن والانغلاق عبر حوادث الحياة ومفارقاتها التي لا تنتهي؟ ما أجمل أن نرى الجمال والقوة حتى في ألامنا، حتى في جروحنا. فلولا الألم ولولا الجروح ما عرفنا معنى الصمود والقوة، ولولاهما ما عرفنا الصبر والوقوف من جديد لمواصلة الطريق. مستمعي العزيز، هل تريد أن تعيش في هدوء، في سلام وفي راحة بال؟ وهل تريد أن تبتعد عن أمراض العصر، يعني الاكتئاب والصداع والقلق والتوتر وضغط الدم وما إلى ذلك؟ يجب أن تتعلم وأن نتعلم كلنا كيف نتعامل مع الأمور الحياتية، أو بمعنى آخر الأمور الصغيرة التي تقابلنا، سواء في المنزل أو في الطريق أو في العمل. فهي قد تبدو صغيرة ولكن تأثيرها يكون قويا، فهي سبب مباشر لما نعاني منه من عصبية وتوتر وملل وفقدان للإحساس بالسعادة وعدم قدرتنا على التعامل مع من نحب بهدوء والتعبير عن الحب. الحل يحتاج منا إلى مجهود في البداية حتى نعتاد عليه، ولكن النتيجة مباشرة ومؤثرة، والبداية هي بالنظام. فيجب أن نتعلم كيف ننظم الوقت لصالحنا وليس العكس، حتى لا يصبح الوقت عدونا. فعندما ننظم أمورنا يكون لدينا وقت للعمل ووقت آخر لقضاء ما تيسر من الوقت مع الأسرة ووقت لممارسة الهواية، فنعطي كل ذي حق حقه. وثانيا، نحاول البعد عن الضوضاء إذا أردنا أن نعيش في هدوء. الضوضاء التي تؤثر بصورة مباشرة على حالتنا العصبية، يجب أن نعتاد قضاء ساعة في اليوم على الأقل في هدوء تام، وأن نعتاد كيف نتحدث بصوت خافت. وأهم من كل هذا أن نتعلم أن نترك صغائر الأمور وأن نكبر عقولنا، أي أن نترفع عن الأشياء التافهة ولا نهدر فيها صحتنا وطاقتنا وأعصابنا، ونترك الأمور الكبيرة التي تحتاج لبذل مجهود.

0: جديدا عنوانه
1: حكاية جدي.
0: عنوانه
1: حكاية جدي.
2: الإعداد علي إبراهيم، الإخراج عبد الله آل سليمان.
3: أعزائي الأطفال، في الحلقتين الماضيتين من حكاية جدي استمعنا إلى حكاية لها معنى جميل، والمعنى هو ثمرة التعاون. تعلم منها أصدقاؤنا إبراهيم ونورة قيمة التعاون بعد أن استمعا إلى الجد وهو يروي لهما حكاية الحيوانات الأربعة: الحمار والكلب والديك والقطة، حيث تعاونت جميعها وتمكنت من طرد اللصوص الأشرار من القرية وإلى الأبد، وكيف أنها أيضا تعاونت في تنظيف وترتيب المنزل الذي عاث فيه اللصوص فسادا. وبعد الحكاية وعدا نورة وإبراهيم أمهما بالتعاون لإعادة تنظيف وترتيب منزلهم الكبير تماما كما أراد الجد، ولكن بطريقة غير مباشرة. أيها الأحبة، ترى ما هي حكاية هذا اليوم؟ وما العبرة التي سنتعلمها من الحكاية؟ لمعرفة المزيد ابقوا معنا، فالحكاية على وشك أن تبدأ.

0: أمي أمي،
1: ماذا بك يا إبراهيم؟
0: أين هو جدي؟ إنه ليس في غرفة نومه.
1: لقد ذهب جدك ليزور صديقا قديما له، وربما يتأخر بعض الوقت. هل تريد شيئا منه؟
0: لا يا أمي لا، كل ما في الأمر أنني أردت إلقاء التحية عليه كالمعتاد.
1: إبراهيم،
0: ماذا يا أمي؟
1: هل تحب جدك إلى هذه الدرجة؟
0: نعم يا أمي، إن جدي إنسان طيب وعطوف.
1: وأنت أيضا مثله.
0: وأنا أتمنى هذا يا أمي ومن كل قلبي.
1: لكنك تشبه جدك في كثير من الصفات.
0: هل أنا إنسان طيب وعطوف فعلا؟
1: لماذا تستغرب؟ إنه جدك، والد أبيك.
0: حسنا يا أمي، لقد فهمت. والآن هل تسمح لي بالذهاب إلى أصدقائي؟ فهم بانتظاري ولقد تأخرت عليهم. لدينا مباراة مهمة اليوم، وسوف نفوز على الفريق الخصم بإذن الله.
1: بإمكانك الذهاب يا إبراهيم، لكن لا تتأخر في العودة للمنزل.
0: ماذا سنأكل اليوم يا أمي؟
1: كبسة، جدك يحبها كثيرا. هيا اذهب يا بني حتى لا تتأخر على أصدقائك، فالالتزام بالوعد صفة جميلة.
0: حالا يا أمي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، وفقك الله يا بني. سأبدأ بإعداد الطعام. يلا.

0: نورة،
1: ماذا يا أمي؟
0: هل أدخل؟
1: طبعا طبعا، تفضلي يا أمي.
0: شكرا يا بني.
1: هل ضروري أن تستأذني بالدخول يا أمي؟
0: طبعا يا ابنتي، هكذا علمنا ديننا الحنيف. قولي لي، ماذا كنت تفعلين؟ هل كنت تلعبين بلعبتك؟
1: لا.
0: ولم لا؟ هل أنت غاضبة منها؟
1: لا يا أمي، ولما أغضب منها؟ هي لم تفعل لي شيء.
0: لكني أراك على غير عادتك يا ابنتي.
1: كيف؟
0: إنك هادئة أكثر من اللازم. هل تشعرين بالتعب لأنك نظفت ورتبت غرفتك؟
1: بالعكس يا أمي، شعرت بنشاط غريب لم أشعر به من قبل، ولكن...
0: ماذا يا نورة؟
1: أمي، إني أفتقد أبي.
0: هكذا إذن، ألا تحبين أمك؟
1: بلى يا أمي، أحبك، أحبك أنت وأبي، أحبكما كثيرا.
0: وجدك؟
1: وجدي. يا أمي، لا تتخيلي مدى حبي لجدي. بالمناسبة، أين هو جدي؟ لم أسمع له صوت.
0: ذهب ليزور صديقا له، وأعتقد أنه سيعود قريبا لأنه ذهب إليه مبكرا. نورة؟
1: خيرا يا أمي.
0: قبل أن أنسى، بإمكانك أن تتحدثي مع أبيك على الهاتف.
1: أنا فقط؟
0: هو أنا أيضا يا نورة، ثم نذهب إلى المطبخ لنعد معنا الطعام.
1: أنا سأحضر السلطة.
0: جميل، هيا بنا.

0: ما بك يا جدي؟ لماذا لا تأكل؟ هيا يا جدي تذوق السلطة التي أعددتها.
1: شكرا ابنتي شكرا، لست جائعا، كلوا أنتم.
2: وكيف نأكل بدونك؟ ما بك يا عمي؟ خرجت سعيدا ورجعت حزينا، ما الذي غيرك فجأة؟ خيرا إن شاء الله.
1: لا شيء يا ابنتي لا شيء.
2: تقول لا شيء وتبدو حزينا.
0: إذا لم تأكل يا جدي فإني لن أكل.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: قهوة الصباح.
5: صباح الأدب الرفيع، صباح الكلمة التي لا تشيب، والحكمة التي تخترق الزمن لتصل إلينا غضة طرية. يقولون إن المرأة هو متوسط الخمسة أشخاص الذين يقضي معهم معظم وقته. نحن نتأثر دون أن نشعر بروح من نجالس، نقتبس من طباعهم ونرتدي أفكارهم كما نرتدي ثيابنا. أهلا بكم في رحلة أدبية بين سطور الإمام الشافعي، لنكتشف معا كيف نختار مرآة أنفسنا. يقول الإمام الشافعي في أبيات تكتب بماء الذهب عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم يكمل في نص آخر بليغ: أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. كلمات موجزة لكنها تضعنا أمام مسؤولية كبرى تجاه

الزنا في اختيار الخليل. لماذا يربط الإمام الشافعي قيمتنا بين الناس بمن نصاحب؟ لأن الصاحب ليس مجرد رفيق لتمضية الوقت، بل هو معد بطباعه. الصاحب الإيجابي يرفع سقف طموحاتك، والمحبط يكسر مجاديفك. عندما نصحب الأخيار الذين ذكرهم الشافعي، نحن لا نبحث عن الكمال، بل نبحث عن البيئة التي تنمو فيها بذور الخير بداخلنا. تخيلوا أن الصداقة تشبه العدسة، فإما أن تجعلك ترى العالم بوضوح وجمال، أو تعتم رؤيتك وتجعلك تائها في الدروب المظلمة. الذكر الجميل الذي ناله العظماء لم يكن بمجهودهم الفردي فحسب، بل بجودة القلوب التي أحاطت بهم ودفعتهم للأمام. تذكروا دائما أن اختيار الصديق هو في الحقيقة إعادة صياغة لشخصيتكم. دققوا في الوجوه التي تقابلونها كل صباح، وفي الأرواح التي تمنحونها مفاتيح ثقتكم. كونوا ممن يصحبون الأخيار ليس فقط لتعلوا بمقداركم، بل لتهدأ نفوسكم وتشرق أرواحكم بجمال من حولكم. انتهت رحلتنا مع الشافعي اليوم، لكن الحكمة مستمرة. غدا نلتقي، دمتم بخير، ودامت اختياراتكم جميلة كأرواحكم. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة

0: قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ جوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الاسكتلندي.
1: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات.

0: وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ديرتي حبيبتي.

0: ما قبل الحبر؟ قلعة كتبت التاريخ بالحجر.
1: أطلال بسادين حبر الشفاق.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل.

برنامجنا هو بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. وزير الخارجية يصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي بوزير خارجية إيران آخر مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا. الهيئة العامة للنقل وجامعة جدة توقعان اتفاقية لدعم وتطوير البحث والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. صندوق التنمية السياحي يحتفي باختتام النسخة الأولى من حاضنة نمو السياحة بمشاركة 30 شركة ناشئة. أكاديمية طويق بالتعاون مع جوجل كلاود تطلق مبادرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. الشؤون الدينية تعزز شراكاتها القرآنية والمعرفية باتفاقيات

نوعية. هيئة تطوير المدينة المنورة وغرفة المدينة تبحثان فرص الاستثمار وتمكين المنشآت عبر لقاء أربعاء طموح. السياحة تطلق منصة عروض الحين وبعدين بالتعاون مع أكثر من 20 شريكا من القطاع السياحي الخاص. جامعة طيبة تسجل تصميما مبتكرا لزراعة الأسنان يحاكي الحركة الطبيعية للسن. بلدية محافظة بدر تطرح فرصا استثمارية لتنمية القطاعين السياحي والخدمي. منتخبنا الوطني يجري تدريباته الأخيرة في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر. رابطة الدوري السعودي للمحترفين توضح آلية توزيع مخصصات المرحلة الثانية من برنامج الاستقطاب. نشر تعديلات النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. زلزال بقوة 6.9 يضرب شمال اليابان. اللجنة الانتخابية الكولومبية تعلن رسميا فوز ديلا سبيريا بالرئاسة. فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها. مستمعي الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير لكل مدن مملكتنا من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح يفوح بالعطر وتزهو فيه كذا الأرواح وتتفتح الورد مع أول خيوط الشمس. صباح يحمل فينا سمات عبير الفل والياسمين ورائحة الورد الطائفي والريحان والخزامة. كذا صباح كأنه قرر يصحينا على أجمل ما في الحياة من أمل وجمال. صباح الخميس يا جماعة، صباح متفائل كذا من حاله، كذا لوحده متفائل. صباح الإنجاز، صباح الحكايات الجميلة واللي أكيد إنها من الأمس وهي تكتب إن شاء الله، وكذا بدت بالخطوات السعيدة وبالابتسامة وبالإيمان بالله بأنه القادم دائما أجمل. صباحكم الله بالخير وصباح الخير بعد هذه الانطلاقة، بعد يعني كذا نكتب أحلامنا مع هذا الصباح الباكر، هذا الصباح المعطر، نملأها بالحماس، صباحنا نملأ بالحماس ونزيد أكيد الطموح ونرسم فيه ملامح المستقبل المشرق. نؤمن أنه كل يوم جديد هو فرصة جديدة نصنع فيها أثر، نحقق فيها إنجاز، نقترب أكثر من أهدافنا. صباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من الرياض النابضة بالحياة إلى جدة عروس البحر، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام والخبر والظهران، أبها البهية وطائف الورد، تبوك وحائر والقصيم والجوف والحدود الشمالية، نجران، جازان، الباحة وعسير والأحساء، حفر الباطن وينبع والعلا، وكل قرية وهجرة ومدينة تنبض بحب هذا الوطن. صباح الخير، صباحنا الصيفي السعودي الجميل، صباح كذا أعلن صيفه عن احتفالاته وفتح أبوابه للمغامرات، للمهرجانات، للوجهات السياحية، للذكريات أكيد اللي بتبقى في قلب كل سعودي، ذكريات كذا عن صيف يروي للعالم قصة وطن.

يعرف كيف يصنع الفرح ويستقبل أيضا ضيوف بمحبة وكرم ويمنح أبنائه التجارب لا تنسى. صباح الخير من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقرات سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا يخرجه وحش المكسر إبراهيم الصيان وملك المكسر عبد العزيز الجربوع، وأيضا معكم أنا بدرية خالد في هذه الصباحات الجميلة. خلونا ننطلق هذه الانطلاقة الرائعة التليق بصباح الخميس.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول
4: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وحياكم الله من جديد. وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم الخميس 10 محرم الموافق 25 يونيو 2026 على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، إضافة إلى الطريق الساحلي الواصل إلى جازان. وأشار المركز إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مع بقاء الأجواء حارة على عدد من مناطق المملكة. وسجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة متوقعة بواقع 45 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة ب 44 درجة، فيما بلغت العظمى في الرياض 43 درجة مئوية والدمام 42 درجة مئوية. وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم، سؤال حلقتنا الخميس المختلف اليوم، واللي نسمع من خلاله تجاربكم، نسمع آراءكم ومشاركاتكم على 011-40-53. واليوم بما أنه خميس كذا تحس أنه سؤال حلقتنا اليوم المعدة مفاجأتنا بسؤال كذا، خلينا نقول خفيف دم فاني، سؤال فاني اليوم يقول لك، خليني أمهد لكم كذا. أحيانا يعني ما تحتاج إلا كذا رسالة من البنك تبدأ تم إيداع المبلغ كذا، تعرف رسالة تقول طن هذه، وكذا فجأة تتغير ملامح وجهك، يختفي الضغط، يختفي الضغوطات، حتى حر الصيف تنسى يختفي، حتى يصير الواحد يبتسم هو في الزحمة، في زحمة الطريق. لكن تخيلوا معي كذا، مو بس رسالة من الراتب، لا ولا مكافأة ولا استرداد مبلغ كنت ناسي. تخيلوا كذا انكم صحيتوا الصباح، خاصه صباح الخميس وكذا وبدايه ويكند، ولقيتوا في حسابكم 4 ملايين ريال. ايش رايك عبد العزيز؟ شكله انفجع. وش اول شيء بتسويه؟ هل انت بتقعد تفتح تطبيق البنك كل 5 دقائق

0: تحل كل مشاكلك. اليوم نبي نسمع وش بتسوي بالأربع ملايين ذي، قلي أول شيء يطري في بالك، قلي وش الأمنية اللي تبغى تتحققها الآن في حسابك أربعة ملايين. قلي هل إنك بتكتشف إنه في بعض الأشياء ما تشترى بالمال؟ هل أنت بتقول والله القناعة كنز لا يفنى، وأنا بصراحة يعني ما تهمني الفلوس جت ولا ما جت، أهم شيء راحة البال والصحة والرضا، وهذه أهم كنوز الحياة من أننا نحصل على 4 ملايين ريال. ولا عندك خطة يعني مخصصها لأول مليون، خلنا نقول كيف بتسوي فيه، كيف هل بتستثمره، هل بتروح تنبسط فيه، قل لنا. بالمناسبة بما أننا آخر الشهر، خلونا كذا نكون واقعين شوي، كيف الأوضاع المالية يعني كذا قبل نزول الرواتب؟ يعني هل رصيدك الحالي يقدر يعزمك على فنجان قهوة، ولا أنت اللي تعزمه، ولا يحتاج كذا؟ يعني في ناس يقولون الحمد لله في آخر الشهر يقولون في في في في راتب يكفي الحمد لله، يعني ميسورة، يعني تمشينا لين آخر الشهر على بال ما ينزل الراتب. وفي ناس لا، يسلم الراتب عليهم في أول يومين. فخلينا نسمعكم 4 ملايين ريال، قولونا لو جتكم كذا مع بداية هذا الويكند، وش أول مشكلة بتحلها قدامك، وش أول أمنية تبي تحققها، قل لنا على 011-40-5-3. خلينا نسمع اليوم كذا كمية أماني نبي نسمع اليوم. يعني إذا كانت مشكلتك في الحياة هي الفلوس، يلا الحين 4 ملايين ريال، تخيل معي إنها وصلتك، قل لي وش بتسوي، كيف بتصرفها هذه 4 ملايين، وكيف بتسوي فيها، هل فعلا بتسعدك؟ 011-40-5-3. ومن معنا؟ أفراح، يسعدنا صباحك.
1: يسعد صباحك حبيبتي، يا هلا والله، كيف الحال؟
0: هلا بك والله ألف.
1: الله يسعدك يا رب. والله 4 ملايين، 4 ملايين هذه مبلغ ما شاء الله، يعني يعني أول ما يجي شوفي لو افترضنا في البيون في أشياء، يعني في أمور يبغى لها زي مثلا العلاج، أشياء زي كذا، هذه أول حاجة رح التفت لها.
0: الله يا سلام.
1: طيب بقي حاجة رح أفكر صراحة إني أخذ بيت.
0: إيه
1: بيت لكلنا، الأهل لأخواني، بيت كبير.
0: يا سلام. سفرة شيء سوق، إحنا حريم يعني في النهاية، لا تخبين هذه المشاكل.
1: شوفي يعني أنا رح سفرة هذه أمورها بعدين، حتى لو السوق، لكن الأشياء المهمة أول حاجة، وبقي حاجة رح أخليها البيت، أخذ فيها بيت.
0: الله يا سلام. واستثمار؟ طيب تشغلين بقية الفلوس ولا؟
1: أيوة حشغلها.
0: الله يا سلام، يجعل أيامك إن شاء الله كلها أفراح، ويك أندك إن شاء الله يا ربي سعيد.
1: الله يسعدكم زي ما تسعدونا دائما يا رب.
0: صباحك هلا بك يا أفراح، هلا بك. يعني تحس أفراح لها من اسمها نصيب الحقيقة، من تكلمنا وهي كلها كذا تفاؤل، يعني أحب أنها تكلمنا يوم الخميس. يسعد صباحك يا أبو نادر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سعد الله صباحكم.
0: يا هلا بك والله.
2: موضوع الدراهم زين.
0: إيه خميس ودراهم. إيه
2: خميس ودراهم، لكن أنا على قولتك يعني أستمع عزيزي فقرية، أنا قعدت لقيت 4 ملايين، أول شيء راح أسويه منين جيت المصدر؟
0: إيه تطمن
2: يعني دوس بحسابك، ما جيت يعني الساعة ضيع 4 ريال، 40 ريال، 4 ملايين يعني.
0: إيه تتأكد أول شيء.
2: بعد ما عرفت المصدر يعني منين جيتك ولا لا السؤال، يعني السؤال
0: خلاص أنت عرفت الحين وطمنت أنها جيتك رزقة من رب العالمين، وش بتسوي فيها؟ وش بتزين فيها؟ كيف بتصرفها؟
2: والله ما في يعني سالفه تسوي الشطاط بتقفل اللي عندك اول شيء.
0: يا سلام.
2: وش طبيعي تبي تبحث عن نواقص ندفع، وش اللي عندك اصلا قفله على قولتهم، سالفه اللي يقول خلني القاها اول شيء اسوي مسجد وبعدين
0: تشري سياره تشوف امور
2: الموجود والخير موجود، لكن الشغله اللحظيه ثقي ثقه تامه ما في اعدادات مسبقه
0: وبيطلع لك مليون شغلانه، يعني اذا هي جتك تحس انك في اشياء متراكمه تبي تسويها.
2: جدا كذا اكيد انه وش الخلل اللي عندك اللي علاجه في الماني وصار في حسابك، طبيعي انك راح تعالج يعني سواء اقساط قروض شغله ناقصه طبيعي.
0: طيب الباقي وش بتسوي فيه الحين؟ سددت فواتيرك، سددت كل شيء، النواقص
2: فواتير
0: إيه؟ وش اللي باقي، وش بتزين فيه؟
2: الباقي طبيعي راح يكون مبلغ مدخر خلاص.
0: يا سلام يا سلام يا ابو
2: وين بودي يعني، ما هو اولا على قولت جت رزقه لت يعني، ما هو انت بتحذفين اكيد

0: اشوفك شغله فيها على ما قال مردود مادي لك اي شيء طبيعي استمراريه ان شاء الله نكون عندك ماني مكس ماني ما
1: إيه. يعطيك العافيه ويسعدنا صباحك يا ابو نادر هلا بك. فاذا اذا جتك 4 ملايين في حسابك كذا شيكت ولقيت انها يعني رزق من رب العالمين خلينا نقول اطمنت انه انها يعني نظيفه وصافيه لك وشلون بتصرفها وش الامنيات اللي كنت تحلم فيها وكانت مساله الفلوس هي اللي موقفتك يعني هل في امنيه ودك انك تحققها حلم مؤجل من سنوات تبغى تحققه توفر لك الان يعني كان المال عائق والان توفر لك هل أنت من الأشخاص اللي بيسافرون يشترون أغراض جديدة يسددون فواتيرهم وبعدين خلاص خلصنا ذي الباقي الفلوس إيش بتزين فيها؟ شاركونا على 011-40-53 من معنا. نجوى صباح الخير.
2: يا هلا صباح النور.
1: يا صباح الخميس.
2: صباح الخميس الونيس.
1: أي أيوة والله. قولي لنا يا نجوى سمعتي سؤال حلقتنا؟
2: 4 ملايين تحقق أحلامي.
1: اعترفي بتمرين السوق وبعدين بتطلعين المطار زيي ولا شلون؟
2: لا لا لا لا لا لا لا, لا. أنا ما ضيع فلوسي في السوق والسفرات.
1: يا سلام شلون بتصرفينها قولي لنا.
2: والله يعني الشعور بحد ذاته
1: حلو إيه.
2: ما عارفة كيف أفكر بس أول ما تجيني فلوس طبعا بتحقق من وين طبعا
1: إيه؟
2: لو جت رزق الحمد لله مليونين بيت
1: إيه؟
2: لازم الواحد يأمن مستقبله
1: صحيح.
2: المليونين الثانية ممكن 500,000 على طول أفتح مشروع.
1: يا سلام إيه؟ نشغلها إيه؟
2: إيه لازم 500,000 اللي بقت أسدد ديوني إيه؟ أشوف مصالح يعني أحد حولي محتاج.
1: يا سلام
2: باقي مليون هذه أفسس فيها.
1: يا سلام اللي بخاطرك تطلعينه
2: هذه أسافر فيها هذه أتسوق هذه أشتري فيها الذهب والجوهرات اللي أبيها
1: أحيانا يقولون يا نجوى إنه المال مو بس يعني أنت قلتي لي قبل شوي نقطة مرة مهمة قلت الشعور بحد ذاته عجيب يعني أحيانا بعض الناس المال ما يعني لهم رقم أو أصفار يعني لهم أحيانا مشاعر مختلفة مثل الشعور بالأمان الشعور بالقوة الشعور أنك مسيطر على أمورك وش يعني لك شعور توفر المال؟
2: توفر المال يعني لي أمان بعيش يعني خصوصا اليوم يعني إذا عندي مال إلى نهاية الشهر أبعيش مرتاحة زي كذا
1: صحيح يا سلام
2: المال إذا عندي مال يأمن لي سكن أنا بعيش مرتاحة بإذن الله
1: يا سلام
2: إذا عندي مال يأمن لي أي ظرف صحي ممكن يواجهه في الحياة أنا بعيش مرتاحة إذا أنا مدخلة مال للطوارئ يعني أكيد بحس بأمان وراحة
1: صحيح
2: الواحد ما يضمن يومه إيش يصير له ما يضمن شهوره إيش ممكن يصير للسنة هذه سنة ما يضمن يعني
1: إيه. فإذا هو أمان برضو للمستقبل وأمان في الوقت الحالي في حال كذا هجمت ظروف معينة يعني بالنسبة لي أنا الصحة رقم واحد يعني المال عندي يساوي الصحة يعني إذا يعني المال تنقص قيمته عند الإنسان إذا تواجدت يعني اعتلت الصحة ولا صار في أي مشكلة في الصحة سواء للشخص أو لأحد من أبنائه أو حبايبه
2: يعني إذا في مال وما في صحة
1: إيه فعلاً يعني ما راح تستمتع إيه ما راح تستمتع بالمال نجوى نبي نسمع صوتك كل صباح ما تكون هذا آخر اتصال توعدينا
2: ابشري إن شاء الله وصباحكم سعيد
1: يا حياك الله
2: ونيف عليكم والله يبلغكم فضل عاشورة يا رب
1: آمين يا رب ومن قال حياك الله ويسعد لنا صباحك
2: صباح الله يسعدك
1: هلا بك فإذا يعني موضوع يعني نقطة قوية أثرتها نجوى اللي هي موضوع المال يساوي شعور إيش هو هذا الشعور يعني الشعور أنك مسيطر على أمورك الشعور أنك تحس بالأمان سواء الأمان المستقبلي أو تأمن أبنائك أو تأمن وضعك يعني إحنا لازم نطلع يا جماعة من كذا زوبعة تسديد الفواتير لازم نطلع منها ونشوف كذا من

0: بعيد، نعطيها نظرة حلوة للمال ونشوف كيف. يعني اليوم نبي نتحدث برضو عن هذه الأمور، ونرجع لسؤالنا اللي يقول لو جاك 4 ملايين ريال كذا لقيتها في البنك وتحققت من مصدرها ولقيت أنها يعني آمنة وأنها رزق من رب العالمين، قل لنا فين راح تصرفها وصف لنا هذا الشعور اللي أنت بتحس فيه. 011-40-53 ونقول يسعدنا صباحك يا سليم.
1: صباح الخير أستاذة بدرية، فريق العمل والمستمعين، صباح الدراهم، صباح الإجازة الحلوة جميلة.
0: يا هلا بك والله ألف سليم.
1: أهلا وسهلا أستاذة بدرية، عندي مشاركة بيتين كذا في نفس الموضوع.
0: تفضل.
1: يقول صحيت اليوم فتحت الجوال لقيت بين الإشعارات خبر سار حواله بمليون ومعي 3 من الأخوان، أخوان من بني جنسه من عملة الريال، وقررت في الحال أعبد مع ذاتي ونفسي اجتماع كيف أسوي بهذا المبلغ واستثمر استثمار أمثل مثل رجال الأعمال، وأقرب شيء أني بوزع إلى 3 أقسام استثمار وادخار وترفيه ولا أنسى كل محتاج. سلامتك.
0: الله يا سلام، يعطيك العافية يا سليم، شكرا لك هذه المشاركة.
1: يسعدك،
0: يسعد لنا صباحك. هلا بك.
1: هلا سهلة والله.
0: هلا بك. فإذا كل واحد عنده أمنيات، يمكن يكون المال عائق لتحقيق هذه الأمنية. إيش الأمنية اللي أجلتها من زمان؟ قل لنا على 011-40-53 نبي نسمع منك. إذا صحيت ولقيت عندك في الحساب 4 ملايين وتحققت كذا من الموضوع ولقيتها أنها رزق من رب العالمين، قل لنا كيف راح تصرف هذا المبلغ وشلون، وش الشعور اللي تشعر فيه لما تلقاه. من معنا فهيدا، يسعد صباحك.
2: أنا والله صباح الخير، صباح الخميس، صباح الفلوس.
0: يا هلا بك.
2: الله يسعدك.
0: صباح النور، هلا بك.
2: هلا والله. اليوم فيها طاري فلوس.
0: إيه في فلوس اليوم. خميس.
2: أنا لو صحيت ولقيت 4 ملايين أكيد يعني بوزع المحتاجين القريبين لي.
0: إيه.
2: أهم شيء القريبين لي يعني.
0: الله يا سلام.
2: تسديدات الديون وقضاء أمورهم. هذا أحلى شيء علشان يعيشون مرتاحين.
0: الله يا سلام. إيه.
2: أكيد الواحد ما يحب إنه دائم يقصد ودين وكذا يعني. أنا أعطي المقرضين لي يعني والباقي لي.
0: إيه يعني بتغطين كل التزاماتك وبتعطين الأقربون.
2: أول ما أعطيهم يعني لأنهم أنا فينا أنا قريبة لي محتاجة خصوصا بالديون. الحمد لله ماشي حالهم، بس إنهم دائما مستمرين الديون والأقساط وانتهاك هذا. نعطيهم
0: والنصف الباقي لي. يا سلام عليك يا فهيدة، يعطيك العافية، يسعدنا صباحك.
2: شكرا
0: الله يسعدك. يا مرحبا بك. يعني فهيدة منطقي كلامها، تسعد نفسها تسدد التزاماتها وبرضو تسعد الناس اللي حواليها الأقربين منها. ونقول 011-40-53 يسعد صباحك يا أوصاف.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: وصباح الملايين لكل الطيبين، يعطيك العافية وخريق العمل.
0: يا هلا بك والله. قلينا.
3: والله بالنسبة للمبلغ أسأل الله من فضله لي ولكم ولكل المسلمين.
0: آمين يا رب.
3: والله إذا جاءت الملايين الأربعة أول شيء يعني نأمن سكن، يعني يكون سكن يعني نسكن فيه إحنا والأهل. ثاني شيء لا أنسى الجمعيات الخيرية، نعطيها جزء من المبلغ هذا لأننا نحتاج في الآخرة مثل ما نحتاج في الدنيا.
0: صحيح.
3: وأكيد نتأكد أحوال الناس اللي يعني بحاجة إلى المبلغ، يعني نحسن يعني نفرحهم. وكذلك يعني لا ننسى يعني الأهل، يعني نفرحهم نعطيهم جزء من المبلغ. واحد من أخواني يعني يبغى يشتري سيارة ودي أعطي هدية.
0: إيه.
3: سيارة.
0: وأنت ليه ما تشتري لنفسك سيارة يعني؟ خلصي أمورك
3: أول. أنا ما تعلمت السواقة.
0: أجيب لك سواقة معك ملايين.
3: لكن أنا بستثمر من هذه الملايين علشان تفيدني بعدين. أخذ جزء منها يعني استثماري، جزء منها يعني أعطيه بعض الجمعيات، جزء منها أخذ منها سكن، ونفرح الناس اللي حولنا ونعطي المحتاجين. يعني كل يعني نعطيه ونطلع معنا من هذه الملايين اللي جت من الله سبحانه وتعالى. ويمكن ناخذ جزء منها نسافر الى احدى الدول.
0: يا سلام
3: ومر على بدريه واخذها معي.
0: اي والله.

0: بس قولي لي قبل عشان اخذ اجازه.
1: احكي. لا انا ما نروح شوي برا.
0: ايه خلنا نستانس، ليش لا، غير جو.
1: يعطيك
0: العافية، يسعد النصر.
1: لا انساكم من الهدايا، انا برسل لكم شيء من الهدايا صوت البرنامج.
0: ننتظر، حتى عبد العزيز ينتظر.
1: يعطيك الصحة والعافية رب العالمين. يا لكم ان شاء الله.
0: حياك الله حياك الله. والله كذا تحس ان الشخص الكريم اذا جاه مبلغ حلو تحس انه يشعر بالسعاده اكثر اذا شارك غيره، اذا شارك غيره في هذه السعاده. وهذا هو الشيء الجميل، انه انت سعادتك ما تقتصر عليك، برضو تتسع وتكبر اذا شاركك فيها احد. نقول 011-4053، قل لنا إذا صحيت الصباح ولقيت 4 ملايين ريال موجودة في حسابك وشيكت كذا وتأكدت أنها الموضوع رزقة من رب العالمين، قل لنا كيف بتتصرف، وش الشعور اللي راح تحس فيه، وكيف بتصرف هذه الملايين. من معنا؟ عبد العزيز، يسعد لنا صباحك.
2: هلا والله، صباح الخير، الله يعطيك العافية.
0: يا هلا بك والله.
2: طبعا شعور الأربع ملايين أكيد شعور لا يصف لا شك، وأول شيء طبعا راح أسويه راح أسد جميع الالتزامات، يعني هذا أول شيء راح أبدأ فيه.
0: يا سلام.
2: الشيء الثاني راح أسدد جميع التزامات أهلي اللي هم أخواني،
0: إيه؟
2: هذا رقم 2. الرقم 3 طبعا راح أشتري بيت كبير للعائلة يضم جميع أفراد الأسرة، يكون هو البيت للعائلة،
0: إيه؟
2: بالوالدة بالأخوان جميع الأسرة الكريمة.
0: يا سلام.
2: وحاستقصد من المبلغ، يعني جزء يكون استثمار لي
0: ولزوجتي. طيب الآن بقى عندك مبلغ بعد ما خلصت هذه كلها، بقى عندك مبلغ يعني معقول.
2: هذا حيكون إن شاء الله ادخار لبنتي للمستقبل.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب أنا كنت بسألك الآن، حتى ادخار لبنتك حطيت، بقى عندك مبلغ، إيش الأمنية اللي بسبب عائق المال ما تحققت ومؤجلها أنت من زمان وجاك المبلغ الآن وتبي تحققها؟
2: والله زيارة بعض الدول، في دول كذا في بالي كان من أمنياتي أني أزورها، فلو توفر المبلغ هذا
0: الله يا سلام
2: راح أحقق الأمنية هذه.
0: الله يا سلام، تكتشف في السفر يكتشف الواحد نفسه.
2: أكيد.
0: الله يا سلام، يعطيك العافية وشكرا لك على هذه المشاركة يا عبد العزيز.
2: الله يعطيك العافية.
0: هلا بك والله. يعني إحنا في النهاية وش نبغى نوصل له؟ إننا نجيب كمية الأمنيات هذه اللي أنت يعني نتحدث عنها وأنت مأجلها بسبب عائق المال. يعني إحنا نرجع نتكلم الآن إنه فواتير سددناها يعني مستقبل، أمننا مستقبل أولادنا، أسعدنا كل الناس اللي حولنا، سددنا التزاماتهم. نبي ننقلك من دائرة يسميها العلماء اللي مختصين في المال دائرة الاحتياج، ننقلك إلى دائرة الاكتفاء. نبي مشاعر دائرة الاكتفاء هذه اليوم تطلعها، نبي نحثك أنك تستشعرها، تستشعر أنك الآن مكتفي. لأنه لما يكون الإنسان في دائرة الاحتياج يعني يصير يسعى ويداوم الصباح ويرجع ويضغط على نفسه علشان يغطي التزاماته اليومية ويسدد هذه الفواتير، واللي ممكن أنه يوصل نهاية الشهر وقضى المبلغ المالي اللي موجود عندك في الحساب، وتكون كل قراراتك المالية مرتبطة في تسديد الفواتير. ويعني بطلت تحلم، بطل الواحد يحلم ويصير عنده هذا الشغف. لكن لما يوصل لدائرة الاكتفاء يطلع عنده هذا الشعور الجميل بالاستمتاع بالحياة، بأنه عنده من المال ما يكفي، وأنه كل أموره المالية مترتبة، وأنه قادر على الاختيار بهدوء، والمال أصبح عنده وسيلة، يعني ما هي بغاية، وسيلة أنه يعيش حياته ويجرب، يعني يجرب أكثر التجارب اللي تساعده أنه يستمتع في هذه الحياة. فإذا تعالوا نشعر بهذا الشعور. تخيل أنك صحيت الصباح ولقيت عندك 4 ملايين ريال، قل لي الآن تأكدت أنها مصدر كويس وأنه أمورها تمام وفي السليم وأنها رزق من رب العالمين. قل لي الشعور اللي تحس فيه وشو، هل هو شعور بالأمان؟ يعني استشعر معي هذا الشعور، شعور بالأمان، شعور أنك مسيطر على فواتيرك، وش الحلم اللي أنت مأخرة من سنين والآن حان الوقت أنك تحققه. شاركنا على 011-4053. من معنا؟

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم سؤال حلقتنا كذا يعني يحمل أمنية يمكن مؤجلة، يعني كل إنسان فينا عنده أمنية ما قدر أنه يحققها بسبب عائق المال. اليوم بعضنا يقول يمكن لو تحسنت ظروفي المادية، وفي ناس يقولون أوكي لو زاد دخلي، وفي غيرهم يقول يمكن يتغير مسار حياتي، ولا إذا غيرت الوظيفة. اليوم قررنا أننا نترك الخيال مساحة جميلة ونحلم كلنا سوا. اليوم إذا شلنا لك عائق المال هذا، يعني المال ما هو كل شيء دائما ولو مفتاح للمشاكل المعقدة، اليوم خلينا نسألكم هذا السؤال واللي ننتقل فيه إلى كذا أحلام ومشاعر نبغى نحس فيها. اليوم نبغى نتكلم برضو عن الأمنيات المؤجلة. لو صحيت الصباح ولقيت عندك 4 ملايين ريال موجودة في حسابك، وشيكت كذا وتأكدت ولقيت أن وضعها تمام وأنها رزق من رب العالمين، قل لي كيف حتصرفها؟ وش الشعور اللي تحس فيه؟ وايضا قل لنا بعيد يعني عن الالتزامات والفواتير واسعاد الناس اللي حولك، يعني قل لي وش الامنيه اللي مؤجله والان بتحققها، وقل لي وش الشعور اللي بتحس فيه لما يصير عندك. هل هو امان مادي مستقبلي؟ هل هو شعور انك مسيطر على امورك؟ يعني نبغى نتكلم حول هذه المواضيع. شاركونا على 011-40-5-3 ونفتح باب الأمنيات. خلينا نسمع من عبد العزيز ويسعدنا صباحك.
1: صباح الخير.
0: يا هلا بك والله.
1: شلونك؟ كم طيبين؟
0: الحمد لله، بشرك بخير.
1: موضوع شيق، أنا من عشاق قناة الرياضة.
0: الله يحفظك.
1: من عشاق يعني بحبها، ما عمري شاركت أول مشاركة.
0: أبرك السعادة والله يا عبد العزيز.
1: أنا جذبني الموضوع 4 ملايين.
0: 4 ملايين مي بهينة.
1: إيه يعني ما هي بسيطة 4 ملايين. بعد أفكر اليوم أسمع، أنا أول ما صحيت الصبح كذا وشغل السيارة وراح الدوام وبصم 4 ملايين ما هي بسيطة.
0: يا قلنا شلون تصرف
1: يا ربي وش اسوي ب 4 ملايين؟ بيني وبين نفسي اكون صريح، يعني قلت اول حاجه ب 4 ملايين اتزوج.
0: يا سلام.
1: نتمنى اتزوج على طول. الثانيه
0: اي الثانيه نتمنى ام العيال ما تسمع الحين.
1: 3 وربع هذا حق من حقوق.
0: اي
1: ثاني شيء اكون معك صريح، انا عندي اخو يعني هو الوحيد اللي باخواني جميع او

0: الجماعه محتاج لا لا وظيفه ولا بيت. هذا العادي على طول. ثالث حاجه واهم حاجه طبعا ما الكلام هذا كله اني اشغل فلوس
1: تستثمر
0: بزنس مشروع ناجح يصير عايد علي على فلوس اللي راحت ارجعها واشتغل بزنس واشوف اذا في محتاجين شيء يعني بقوم باللي اقدر عليه.
1: طيب تشتري سيارة تشتري بيت
0: الحمد لله
1: ما تغير
0: سيارة الله يحفظك وظيفة والأطفال وكل شيء المفضل الله كل شيء عندي
1: فإذا بتسعد نفسك وتسعد الناس اللي حولك.
0: أها بس بعقل أما تجينا أربعة وراح أطيرها كلها واجلس أقول يا ليت لا لا لا
1: وتشغل الباقي يعني يعني يا عبد العزيز الفلوس اللي تجيك وش تعني لك وش الشعور اللي تحرك داخلك شعور أمان شعورك مسيطر على فواتيرك مسيطر على الأمور
0: الحياة يكون عندك رصيد
1: الله يسلم
0: تقدر تاقف مع الناس مثلا يكون في زواج في لا قدر الله قطة يعني مثلا حنا زي ما يقول إذا واحد عليه رقبة عليه شيء نقص نقص نقدر نفزع يعني هذا مال معروف يا أخي مال فهذه أهم شيء نشغل فلوس أساس ترجع حتى لو ينقص ما هو شيء يرجع.
1: يعطيك العافية يا عبد العزيز وحاول تفكر حاول تفكر شوي
0: بالله أشكركم على الموضوع أنا قمت أضحك الصبح
1: الله يعطيك العافية حياك الله وبرك الساعات والله اللي سمعنا صوتك وما نبيك تقطعها تصير عادة عندك تكلمنا كل صبح يعطيك العافية هلا بك ونقول يسعد صباحك يا أبو سيف. أبو سيف ما عاد هو موجود فيها 4 ملايين الموضوع يبيله دراسة يبيله كذا الواحد يفكر فيه فإذا نحن نقولكم على 0-1-1-40-5-3 تعال قل لنا إذا صحيت الصباح ولقيت فيه 4 ملايين في حسابك قل لي وكذا شيكت عليها ولقيت أنها رزق من رب العالمين وجايتك يعني من مصدر يمكن مبارك وإن اطمنت على الموضوع قل لنا وش بتسوي فيها 4 ملايين 4 ملايين يا جماعة يعني والشعور اللي تحس فيه لما تلقى 4 ملايين نبغى اليوم نشوف الأمنية اللي بتحققها وأول شخص بتتواصل معه لما تكتشف أن عندك 4 ملايين أنك صرت ملياردير خلينا نقول مليونير. شاركنا على 0-1-1-40-5-3 ومن معنا تركي. يسعد صباحك يا تركي.
2: صباحك يسعد. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله 4 ملايين مغري عشان كذا دقيت صراحة.
1: حياك الله.
2: الله يحييك. صراحة 4 ملايين لو كذا فجأة يوم لقيت في حسابي مثلا 4 ملايين بتواصل أول شيء مع الوالدة ببلغها وبعدين الزوجة وبوزع عليهم شرهات لازم شرهم أكيد من مستلزمات الحياة بيت وسيارة ومشروع تجاري.
1: الله يعني بتشغلها يعني نصها بتشوف تسعد اللي حولك.
2: الأصدقاء بعد في واحد من الشباب عندي يقول والله لو معي فلوس ما خلي لا أعطيك ولا أجيب لك جيب ولا هذا ما بنساه بعد
1: تجيب له جيب
2: على طول.
1: يا سلام والله.
2: بس وين الأربع ملايين يا أختي وين نلقاها؟
1: الله كريم ما تدري ما تدري الله كريم. احنا نبغى نعيش هذا الشعور عرفت نبغى يعني كذا يدخل الفرحة للقلوب الناس انه الفلوس لا تنتظرها يعني هي في النهاية جاية الأموال وربي هو اللي يسر الأرزاق في النهاية لكن انك تعيش هذا الشعور وتفكر فيه ما تدري بعدين ايش يصير في المستقبل كل شيء موجود في شيء
2: سبحان الله يقول القدر موكل بالمنطق احيانا وكذا
1: صحيح صحيح
2: الله يرزقنا
1: يعطيك العافية يا رب يرزقكم وواسع فضله ويسعدنا صباحك هلا بك والله. مين معنا؟ وبرضو نرجع نقولكم مرة ثانية سؤال حلقتنا لليوم خلينا نقول إنه تفاؤلي كثير بما أنه خميس يا جماعة نبي نسمع كذا مشاركات ننبسط فيها يعني مشاركات كلها مليانة سعادة وش بتسوي في هذه الفلوس 4 ملايين قل لي وش بتسوي فيها عطني كذا أمنيات يا واحد بيتزوج الثانية والثاني بيجيب يعني أغلب اللي كلمونا أهم شيء عندهم المسكن إسعاد من حولهم قولوا لنا وشاركونا على 0-1-1-40-5-3 ويسعد صباحك يوم فهد
3: وصباحك عندكم أصفر
1: كيف؟
3: عندكم أصفر
1: إيه في مر علينا
3: عشان أشرب ولا بروح أقوم عيال بقول تعالوا قروري الرقم ده وشو إذا كتب 4 مليون أو 4 ملايين ما يخالف بعرف أقرأ لكن إذا كتب 4 أصفار أنا ما بعرف أقرأ صراحة
1: ترجعين تصورين وتكبرين الصورة تشوفين تعدين الأصفار واحد واحد
3: هاتي

0: نظارة 203 عشان أعرف أقرأ.
1: الله يسعدك يا أم فهد. قولي لنا شو بتزينين بها؟
0: شوفي انت تبين الجد ولا تبين المزوح وال
1: أبي الأمنية اللي عائق عندك لا تحققينها، المال عائق فيها، يعني أبي الشعور اللي تحسين فيه لما تصير عندك هذه الأموال.
0: طيب شكرا. أول شيء مثل غيري قالوا بيأمنوا لهم بيوت زين، مثل اللي قالوا أنه الأخير صراحة عجبتني شرهات. طبعا الأم والأبو أكيد أنه لازم لهم نصيب من هالأربع ملايين أكيد، وخييني وخياتي وعيالهم إن شاء الله ما احنا تاركينهم، يعني اللي القرابة من الدرجة الأولى. حلو. بعدين بشتريتي سبايك ذهب.
1: يا سلام، دينا ندخل في التجارة. إيه يا سلام، نحفظ فلوس. إيه
0: أيوة، على قرة زينة وخزينة.
1: إيه
0: بعدين شوف عيالي درسهم بعثات، طلع بعثات برا يدرسون.
1: يا سلام، تأمنين يعني تعليم لعيالك.
0: إيه سمي.
1: بتأمنين تعليم لعيالك
0: بالضبط، وأمن عيالي كل واحد في بيته ولا في مشروع ولا يعني شيء زي كذا. بعدين أفكر السفرات، لأني لو شريت لي بيت وشريت لي يعني عقار استثماري وشريت لي سبائك ذهب، من هنا أقدر أسافر وأروح وأجي
1: صحيح،
0: حياتي جدا جميلة، والأربع مليون تصير 10 و15 و20.
1: أي تنمينها يعني، تبقى مستمرة يعني، مال مستمر.
0: عشان إيه؟ عشان ما ألعب وأقولي ليت اللي جرى ما كان.
1: أي مو ترى في بعض الناس كذا فجأة يصير عندهم مبالغ كبيرة من المال ويصير يوزعها هنا وزعها هنا وزعها هنا، ينسى نفسه يوم ينتبه للحساب لأن ما في شيء.
0: لا يا بعدي أنت لا، وفي شيء أمني دائما أتمنى.
1: إيه؟
0: ودائما أقول في دعوتي إذا تمنيته، لما أدعي ربي إن الله يرزقني الرزق الحلال المبارك الطيب.
1: يا سلام.
0: إني ترزقني يا رب وخلي غيري وأفيد غيري، بمعنى أصح إنه أعطي اللي محتاج. يعني أمني من جد أمني إن الله يرزقني مبلغ مادي كبير عشان أقدر أساعد الغير.
1: يا سلام يا سلام.
0: على موضوع البنت، على موضوع الأربع ملايين، أمس بنتي تقول خيري، أمس ما كملت 24 ساعة هذا الكلام، يا ماما يا رب يرزقنا فلوس بأزمة. نعم فلوس أزمة؟ كيف يا ماما بأزمة؟ قالت يعني فلوس يرزقنا رب فلوس وصار بأزمة ما ندري ونوديها.
1: يا ربي.
0: لا يا بنتي لا علينا رحمنا.
1: أهم شيء شوفي.
0: قلت لا يا ماما أقصد إنه يعني نحس بأزمة ما ندري ونوديها، صعبة كثيرة علينا.
1: إيه من كثرها يا رب إن شاء الله. الله إيه؟ الله يبارك في اللي يعطينا يا رب إن شاء الله.
0: الله يبارك دنيته إن شاء الله.
1: إيه والله. احنا نقول لك اكيد انه يعني الواحد اذا حافظ على صحته وعافيته يستمتع اكيد في كل الاموال اللي تجي، سواء كانت قليله او كثيره، يعني اهم شيء الصحه والعافيه. ويعطيك العافيه يوم فهد، وشكرا على هذه المشاركه معنا. يسعد صباحك يا امل.
2: اهلا وسهلا،
1: حياك الله. هلا بك. هلا بك والله.
2: أنا رايح الدوام الحين، فأول شيء بسويه لو تجيني 4 مليون بستقيل، هذا أول شيء.
1: يا سلام، خلاص تصيرين رائدة أعمال.
2: بعدها بروح أسافر.
1: يا سلام،
2: خلاص أروح أنبسط
1: على المطار على طول،
2: أخذت الوظيفة الشهر في 4 مليون، بعدين عاد أرجع
1: أشوف باقي أموري.
2: والفواتير
1: والفواتير والدنيا وال
2: يصير خير بعد ما انبسط وسافر خلاص.
1: يا سلام والله، والله شكلك يعني كذا مضغوطة من العمل
2: جدا.
1: الله ييسر لك يا رب إن شاء الله، ويرزقك عمل إن شاء الله يسعدك كذا ويحسسك بالشغف.
2: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
2: صباحكم شكرا.
1: حياك الله. حياك
2: الله.
1: هلا بك والله. يعني أحيانا الواحد ترى والله العظيم يا جماعة الخير ما هو غلط إنه يسعد نفسه بفلوسه، يعني ما بغلط يرجع يشحن طاقته، لأنه ترى إحنا في ضغوط الحياة يعني كثير من الأشياء تخلينا نبطل نستمتع بالحياة. ودائما إحنا نقول لكم الأهم شيء الصحة والعافية، لأنه الفلوس ما هي سبب السعادة، الفلوس تيسر لنا أننا نحصل على السعادة وتشيل عنا تخفف عنا هذه الضغوط اللي تمنعنا أننا نستمتع بالحياة، التزامات فواتير أحلام مؤجلة، كثير منا يعيش هذه اللحظة ينتظرها علشان يحس بهذا الاطمئنان المالي. فإذا سؤالنا لليوم يقول لو جتك هذه اللحظة على هيئة 4 ملايين، وش المشاكل اللي بتحلها؟ وش الأمنيات اللي الأشياء اللي بتحققها بهذا المال؟ نبي نسمع اليوم أمنياتكم.

0: بنعرف وش أول باب كذا بتفتحونه بهذا المبلغ، ومن أول شخص بتكلمه، وش الشعور كذا اللي يعطيك إياه، ونقول يسعد صباحك يا خليفة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير يا أم خالد.
0: هلا بك والله.
1: حساش طيبة؟
0: الحمد لله، بشرك بخير.
1: الله بشرك، الحمد لله، الله يسلمك يعطيك العافية.
0: هلا بك والله.
1: الأخ فهد وينه؟
0: والله فهد عنده ظرف، إن شاء الله بيجي الأسبوع الجاي.
1: الله يجيبه بالسلام.
0: آمين يا رب.
1: بالنسبة حق الأربع ملايين هذه، متوقع أني أشوف حسابي في 4 ملايين أسوي في مسجد.
0: يا سلام.
1: أي نعم، مسجد، وفي برضه يعني حق مغاسل ماي ولا شيء، وبرادات فيه.
0: يا سلام.
1: أي نعم.
0: يا سلام. الواحد يعني يجهز الآخر في النهاية.
1: اي نعم اي نعم.
0: طيب، وهنا في الوقت الحالي يعني هل بتسدد فيه فواتير، التزامات، ايش بتسوي فيه؟
1: اي نعم، في الباقي اسدد بفواتير والتزامات.
0: يا سلام، يعطيك العافية يا خليفة، يسعد لنا صباحاتك.
1: يا هلا يا
0: هلا بك والله، حياك. فإذا جماعة الخير 4 ملايين تراها والله كثيرة، يعني تعالوا خلونا نحقق أمنيات، يعني قولوا لنا، عطونا أفكار كذا، خلونا نسمع أمنيات كثيرة، خلينا نسمع وش بتسوي فيها. من أول شخص بتتصل عليه بتقول له ترى أنا عندي 4 ملايين وش زين فيها، شاركونا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا غزل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
0: يا مرحبا بك.
2: ما عليك، بس أنا رايحة الحين دوام.
0: إيه؟
2: كان نوت ميت يعني من لو يجين يعني المبلغ.
0: إيه؟
2: أول شيء كنت يعني أتمنى من أول إنه أكفل أيتام.
0: يا سلام.
2: يعني من زمان كنت أكفل أيتام زي كذا، وبعد أفتح لي مشروع كذا بسيط.
0: إيه؟
2: اللي هو أفتح لي سلسلة كوبيات إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يا سلام.
2: يعني بعدين سوي لي إن شاء الله بني لي مسجد، وبعدها أمن نفسي وإن شاء الله عيالي كذا بالمدارس كذا مستقبلهم بعدين.
0: يا سلام يا سلام، حقيقة هذه أمنيات منطقية
2: إن شاء الله بإذن الله. وبعدين أساعد الحالي محتاجين زي كذا، أول شيء أمي وأبوي بإذن الله، وإخواني وخواتي.
0: أمين، إحنا نتمنى من رب العالمين نحقق لك أمنياتك يا رب إن شاء الله. وشكرا لك لهذا الاتصال الصباحي، وما نبي يكون آخر اتصال يا غزل. راحت غزل. المهم وين ما تسمعينا يا غزل، ارجعي كلمينا كل صباح، نبي نسمع صوتك ونقول يسعد صباحك يا سليمان.
3: يا
0: والله مرة ثانية، لأنه في عندك مشكلة في الصوت يا سليمان.
3: بعد أيوه. عندك ثم والحين
0: أيوه تمام.
3: يقول يا ليت عندي خلايف 4 ملايين و4 عمائر كلهن وصل علي. هذه قصيدة مشهورة بدون الشياب من يوم إحنا صغار إحنا نسمعها ويعيدونها.
0: أي والله.
3: فشكل 4 ملايين هذه رقم تكرر، وشكله بيتكرر كل واحد إن شاء الله سمع البرنامج اليوم.
0: إيه الله إن شاء الله يرزق الجميع إن شاء الله من واسع فضله.
3: أنا أقول 4 ملايين، أنا بعيدا عن التنظير وعن كذا، أقول أفضل شيء الواحد على طول يحطها في مشروع استثماري يدر عليه 10% مثلا أو 8%. تكلمين عن 400,000، يعني تكلمين عن راتب شهري 40,000.
0: يا سلام.
3: كافي، يعني إذا أنت الواحد قاعد يتعايش ب10,000 أو 15,000 شهريا ومبسوط، فذلك إذا كان راح يتعايش على 40,000 شهري بعد ما يحط هالمبلغ استثمار، ويظل هال4 ملايين تنمو في حسابه حسب توفيره من ال40,000 الشهري اللي راح يحققها.
0: هذا الكلام، هذا الكلام.
3: تيجي تلقاك بعد كل سنة مع الأربع مليون تلقاها زايدة، لكن إذا قلت بشتري لي بيت وبشتري لي سيارة وبسافر وما أدري وشو، والله أنت خلص.
0: اي بس ان هي ايه يعني شوف تستغرب انها تخلص مثل هذه الفلوس السريع، لان امنيات الواحد كثيره، فالاول يستثمر ويخلص.
3: انا بعطيك امثله واقعيه سمعنا كثير من المستثمرين الاجانب والمواطنين وكل شيء، كانوا يملكون مئات الملايين وخلصت. كيف خلصت؟ يا خسروا يا سووا يا راحت مشروع. كل شيء يطير اذا ما في خطه استراتيجيه. حتى راتبك هو 20,000 اذا ما تنظمه وترتبه والله يطير، تجي اخر الشهر تتسلف.
0: صح صح
3: يعني حقيقه يعني. لكن انا من هالباب من باب الاذاعه المحترم والموضوع الطيب، انا اقول لك اليوم كل شخص اي موظف كان عنده راتب معين اقتطع من راتبك جزء بسيط وادخره، صدقني راح تحصل خير. يعني اليوم انا ما اقول لا ترفون انفسكم، لا انا اقول ادخر بس 5% 3% 10%. تخيلي بمبلغ 15 ريال او ب 20 ريال تستطيع ان تكون شريك احد هالمصارف الكبيره في المملكه العربيه السعوديه. ب 100 ريال تستطيعين ان تكونين شريكه في مصرف الراجحي عنده بس تشتري سهم واحد من اسهم هذا المصرف.
0: الله.
3: ب 15 ريال تستطيعين شريك الوليد الطرازي مجمع المملكه.
0: وأصنع أنت المليون، أصنع أنت الأربعة،
3: شهرين وثلاثة، بعد 15 سنة 20 سنة تجي عندك مجموعة محفظة كبيرة تجيب لك رقم عالي جدا.
0: الله يا سلام يا سلام.
3: الله يوفقك.
0: الواحد يصنع لنفسه أول مليون يعني قادر إنه على شوي شوي شوي شوي خلاص ضبط
3: على فكرة بس. المليون الأول هو أصعب شيء في الحياة. بعده الرقم الثاني 5 مليون، بعده العشرة، بعده 50. الفلوس جيب الفلوس صراحة.
0: صحيح.
3: الله يوفقكم.
0: الله يسعدك دائما، مشاركاتك سليمان مرة رائعة، شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة، يعطيك العافية ويسعدنا صباحك. فإذا نرجع نقول 011-40-5-3 لو جتك 4 ملايين قل لنا شو بتزين فيها. ونقول يسعد صباحك يا خالد.
4: صباح العطر وردة أخت بدرية.
0: هلا بك والله.
4: كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة.
0: أبشرك بخير، وشلونكم؟
4: وبلما بشرك أنا طب الله في، أنا عندي مشروع توقف له سنتين وأتمنى أن أتحقق لو أقل من 4 ملايين ريال أخلص المشروع هذا.
0: يا سلام يا سلام. إيه هذه نعم. الأمنية حقتك.
4: إيه نعم. فطبعا المشروع هذا مشروع حلو جميل، كان فيه دخل مميز، لكن ما مكتبه الله، ونقول إن شاء الله لو حصل أي مبلغ نخلص المشروع هذا.
0: الله يسر لك يا ربي، وانت حاول يعني تشوف بعض الجهات اللي ممكن انها تدعمك، شوف حاضنة الاموال حقت المشاريع، ممكن انها وبرضه مسرعة الاعمال ممكن انها تساعدك في هذه المواضيع.
4: والله في اختي بدري ساعات وقدمت، ونقول ان شاء الله الله يكتب فيه الخير. والله يبارك لنا فيه ان شاء الله.
0: امين، ونتمنى لك اكيد التوفيق ويسعد لنا صباحك يا خالد.
4: صباحك
0: هلاوك هلاوك حياك الله. فإذا إحنا في هذا الصباح الخميسي صباح الأموال إحنا حلمنا، وأكيد إن شاء الله ربي بإذن الله بيحققنا هالكمية الأمنيات اللي إن شاء الله أتمنى من الله إنه يحققها لكم ولنا أجمعين. بعد سالفة الأموال هذه أحس إنه لازم نوقف فاصل كذا غنائي، ولا يا عبد العزيز؟ يلا نطلع فاصل وراجعين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

وما زلنا مكملين معكم أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة، فقرات هذا البرنامج وفقرات حلقتنا لليوم في هذا الصباح الخميسي الجميل المختلف اللي لابد أننا جميعا نحتفل فيه، بداية ويك أند وعطلة صيفية يا جماعة. واليوم في فقرة من السوق معانا كذا، مع انتشار أسواق الفواكه الموسمية وتصدر أيضا فاكهة البطيخ، وافانا الزميل مرزوق العردان بجولة.

0: وسط الباع والمشترين في فقرة من السوق. خلينا نسمع الجولة وراجعين لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في هذه الجولة الصباحية، ونحن نتواجد في سوق الحبحب أو سوق الجح كما يحلو للبعض. وأنا الآن أتجول في السوق ومعي أحد الأخوان، خلينا نتعرف عليه ونقول السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. محمد الشمري طعامك.
1: أهلا وسهلا محمد.
2: يا بعد
1: ما شاء الله تبارك الله. أول شيء إحنا نفتخر بك وبالأمثالك اللي طال عمرك يبدأون في مثل هذه المشاريع البسيطة، اللي إن شاء الله إن نأمل إن شاء الله تكون إن شاء الله مشاريع كبيرة ونشوفك في المستقبل من رجالات الأعمال بإذن الله تعالى. الله يوفقك أول شيء.
2: آمين.
1: هذه دعوات من القلب.
2: الله يجزاك خير. الله آمين.
1: طيب محمد، الجح أو بعضنا إحنا نقوله جح صح ولا لا؟ هو مش مكتوب عندنا في هذا السوق ايش؟
2: سوق الحبحب.
1: الحبحب اي بعض الناس بيقولوا الحبحب.
2: اي والله احنا والله من عرفة الدنيا احنا نقولوا جح، ولا في ناس قالوا حبحب قالوا بطيخ، ما هو واحد.
1: احنا في حايل نقول الجح.
2: اي الجح المتعارف عندنا الجح. الله الله.
1: طيب محمد وش اللي عندك من انواع الجح؟ لانه في اشكال كثيره للجح.
2: والله اشكال ما هي واحد، في عندنا السيدلان، عدوى السيدلان هو المعروف.
1: إيه؟
2: هذا لا بيرجح انا
1: المهو المدور. المدور إيه هذا يسمونه
2: المدور، فيه منه روكي وفي منه جاكي، يجي منه انواع بعد، ما هو واحد اللي يجي مخططه ويجي منه بعد قال له رقصان، لكن الرقصان يجي مطاول نفس السيدلان لكن يجي مطاول شوي، ما هو نفس المدور بالحيل.
1: تمام. طبعا الاحمر وفي الاصفر ولا لا؟
2: اي في الجح الاحمر وفي الجح الاصفر هذا.
1: طيب محمد انت تدري انه الجح الاصفر هذا انه اساسا في حائل؟
2: والله هذه معلومه انا تو كسبتها صراحه.
1: صحيح.
2: اي والله
1: انا من صغير
2: نعم.
1: عاد ما بين نذكر تواريخ خلا بيني وبينك بعد التسجيل ان شاء الله، كان ما اعرف الا الصغير الا الاصفر هذا.
2: والله احنا نقولك احنا ما عرفنا الاصفر الا الوقت الحالي هذا، ونحسبه ما هو الجديد اصلا.
1: بالعكس
2: انت اللي صححت المعلومه. الله يجزاك.
1: والله شوف انا من مدينه الحفير والقرى اللي حواليها، كان مع زود كان اول عندنا يزرعون الجح الاصفر. وبعد ما جت الطفره الزراعيه اللي شهدتها المملكه العربيه السعوديه بدايه الثمانينات بدا عندنا الجح الاحمر ونسينا الاصفر. صار صار الان الاصفر يمكن ينسب لمكان اخر، يقول لك صيني ولا
2: قال صيني جانب هذا قال مهجن بعد. ما هو طبيعي. فما ندري والله عن صحته.
1: طيب.
2: حتى الاحمر تغيرت كثره اشكاله من عقبه.
1: صح.
2: اي والله ما حتى الاحمر بعد ما هو واحد الحين صار في منه الامبراطوري. يجي نفس الابيض السيدلان لكن يجي مدور. هذا قال له امبراطوري بعد. يعني حتى السيدلان بعد تغير ما هو نفسه.
1: صحيح. وايضا يعني اختلفت اللي هي مثلا عمليه الري، واختلف عمليه السماد والبذور.
2: اي كل شيء يختلف. في الحين الليات، في الرشاشات، في البيوت المحميه، كل واحد الحين قام يشكل الحين بالزراعه.
1: طيب السؤال الأخير يا أخو محمد، إحنا في حائل معروف جح حائل، بدأ موسمه ولا لسه؟
2: بدأ والله أنا عندي والله أمس قبل أمس كان عندي سيارة هنا من مزارع حائل.
1: يعني بدأته أول سيارة تنزل السوق. أيه. مثلا نقول
2: أي من أول السوق أنا أول من نزل هنا بالمحل. كانت عندي مزرعة بالأجفر وكانت عندي مزرعة بالناصرية.
1: ما شاء الله.
2: نزلنا عندنا عاد بالمحل الحمد لله قضى. والله جح حائل ما يحتاج عاد. جح حائل والله أنا عن تجربة. إذا نجحت المزرعة يعتبرون أفضل أنواع الجح بالمملكة العربية السعودية. هو جح حائل.
1: ما شاء الله. أيوة. طبعا اللي أول عندكم كان يجي من وين؟ من وادي الدواسر ولا من المدينة؟
2: هو أول البدايات، أول البدايات يبدأ الساحل هو الجح.
1: الساحل.
2: أيوة. بعدين يطلع على حول الرياض يا محارض ما حارض الخرج.
1: إيه؟
2: بعدين عاد يقرب عندنا وادي الدواسر، عقبه ساجر، عقب بعد يبدا موسم حائل والجوف. إيه؟ تقريبا سوا حائل والجوف يبدون سوا. الى نهايه الموسم.
1: ممتاز. إيه؟ يعني يمكن حتى الى بدايه دخول الشتاء واحنا انتاج حائل. إيه؟ والجوف يبدا ينزل السوق.
2: إيه ينزل السوق. اخر الموسم، اخر بدايه الشتاء يرجع وين؟ للساحل. من الساحل يصير عندهم حر. اي فيرجع الجح يجي من عندهم. ففي ناس تستمر شوي بالبرد عندنا هنا. في ناس لا خلاص من يجي البرد، حنا خبر البرد عندنا قاسي شوي، فالناس كلها تترك الجح.
1: صحيح.
2: إيه فمن يبدأ البراد الناس تترك الجح ولا يتواجد حق الساحل حق. إيه.
1: طيب الأسعار، الأسعار
2: الأسعار والله شوف الأسعار ما هو كل يوم نفس السعر. يعني بداية الجح كان يباع الجح على وصل 60-70 الحبة الواحدة.
1: إيه.
2: الحين لا، الحين الأمور زينة، الجح كثر والمزارع أغلبها افتحت الحين. صار متوفر. الحين الأسعار من 10 إلى 30 35.
1: ما شاء الله, إيه؟ ما شاء الله متناول اليدين.
2: اي نعم.
1: طبعا شو اسمه في محلات بالميزان انتم, انا ما عندي
2: لا حايل.

0: متقابل معه طال عمرك من لي سنتين
1: ما شاء الله،
0: على طول لوحتها طال عمرك من السوق القديم
1: ما شاء الله
0: ابد
1: والله
0: اي والله يستاهل.
1: كفو كفو
0: يستاهل طال عمرك ابد بضاعته ابد امانه
1: تمام
0: اي والله الله يوفقك.
1: طبعا الجح مو الجح الشمام اللي تذوقت جح اظنه عادي ولا لا يا محمد؟ لا العادي ولا اللي يسمونه اشكال منقاوي وحاجة زي كذا؟
2: عندنا والله الشمام ما هو واحد، في عندنا منقاوي.
1: لا لا اللي ذوقت اللي ذوقتها خالد،
2: اي ذوقت منه الهنادول اصلا.
1: الهنادول هذا هو هذا معلوم، انا اول مره ادري بهذا.
0: اي لا لا هذا رقم واحد،
2: هذا مسمى ثاني قال له الكناري.
1: اي
2: يسمونه في ناس
1: وحالي يعني سكر مره
2: ممتاز ان شاء الله على حسب والله المزرعه، هو الحلاوه على اهتمام المزارع.
1: يمكن التربه لها دور والسقيا وكذا.
0: والله للأمان انا الرجال هذا متقاول معه للأمان.
1: ما شاء الله ما شاء الله والله يستاهل وكفو. واحنا والله جينا صدفه كذا
0: من العيال طال عمرك ابناء البلد طال عمرك
1: اكيد اكيد
0: اللي واقفين على شغله هذه طال عمرك
1: الله يربحه
0: يستاهل اللي يدعم
1: الله يربحه وان شاء الله كل المستمعين ادعوا له ان شاء الله.
0: امين
1: اي والله اللي يستمع لنا بيدعي له ان شاء الله.
0: امين الله يوفقه
1: ما راح يمخلون عليه ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: شكرا يا خالد وبالتوفيق ان شاء الله، ونقول لك ان شاء الله جح انت تشتري وشمام بالعافيه.
0: الله يجزاك خير
1: يعطيك العافيه اخوي محمد.
2: الله يعافيك يا بعد.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعه، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في رسائل قادمه. هذا مرزوق العرداء من حائل في امان الله.
3: صباح المملكه.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم.
8: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
7: كأس العالم.

0: ورجعنا لكم أكيد أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وعندنا الآن في فقرتنا الصحية يعني كذا في سؤال صحي الحقيقة يلامس واقع الكثير من المرضى وأسرهم أيضا. لماذا يستجيب شخص للدواء بشكل ممتاز بينما لا يحقق الدواء نفس النتيجة المتوقعة عند شخص آخر؟ علشان نجاوب على هذا السؤال يسعدنا أن نرحب اليوم بالدكتورة هديل دغش، بروفيسور الصحة النفسية وأيضا استشارية الفارم دي، ونقول لها يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير، يا هلا وسهلا، يسعد هذا الصباح يا رب السادة بدرية.
0: حياك الله. حياك الله. يعني اليوم فعلا مثل هذا السؤال يعني يتورد الكثير، يعني الكثير من الناس، لماذا يتحسن بعض المرضى بشكل ملحوظ على دواء معين بينما لا يحقق هذا نفس النتيجة ذاتها على شخص آخر؟
1: طبعا في عوامل كثيرة غير التشخيص. يعني أنا ممكن أكون أنا ومثلا ولد عمي أو بنت عمي عندنا نفس التشخيص مثلا لا سمح الله اكتئاب، لكن في عوامل وراثية، في عمري، عمر المريض كم عمره. طبعا العمر يأثر على وظائف الكبد والكلى، الحالة الصحية أيضا تؤثر على وظائف الكبد والكلى، لأنه الكبد والكلى لها دور كبير في الاستقلاب، في استقلاب الدواء، في معدل إخراج الدواء من الجسم، فتأثر أيضا. إذا كان في أدوية أخرى يتناولها المريض، إحنا نعرف في drug-drug interaction ممكن يأثر صعودا أو هبوطا على الدواء اللي بياخده المريض. كمان نمط حياة المريض، وهذه ممكن نتكلم عنها كمان شوية زيادة لأنها جدا مهمة، نمط حياة المريض.
0: إذا دكتور، المريض لابد أنه يفصح عن الأدوية اللي يتناولها لما يجي يلتقي في طبيب آخر أو يصير عنده حالة أخرى، يعني لابد أنه يفصح علشان الدكتور لما يجي يكتب العلاج الجديد ما يصير في تعارض، ولا؟
1: نعم، ما يصير في تعارض وما يصير في تأثير. أحيانا ما يكون في تعارض، أحيانا ممكن مثلا الدواء اللي أنا أخذه ممكن يزود الليفل أو مستوى الدواء النفسي. أحيانا في فيتامينز، في مكملات غذائية قد تؤثر
0: برضو،
1: ممكن نتكلم عنها في حلقة أخرى أستاذة بدرية.
0: برضو في عندنا الجينات، يعني هل نقدر نقول إن لها دور في تحديد استجابة الإنسان للأدوية النفسية؟
1: نعم، زي ما قلنا إنه طبيعة الجسم كيف يتعامل مع الدواء، ومين اللي يتحكم في الشيء هذا؟ الخارطة الجينية هي هذه العوامل الأساسية في تحديد شكلي، نبرة صوتي، لون عيوني، وبرضو استجابتي للدواء هذا. ليش؟ لأنه زي ما قلنا معدل الاستقلاب، أيضا معدل الكليرنس، الحساسية حقت المستقبلات. يعني أنا مثلا ممكن المستقبلات حقتي تستقبل الدواء هذا بحساسية وتعطي فعالية أكبر بكثير من شخص آخر. وبتعتمد على عوامل عدة، منها اللايف ستايل، كيف هو الأكل، النوم، الأشياء هذه جدا مهمة، لكن الأساس فيها نعم هي الجينات.
0: برضو هل يعني أنت ذكرتي نمط الحياة، هل ممكن أنه يغير لما نعدل على نمط الحياة يغير من استجابة المريض للدواء بدون ما نغير نوع العلاج؟
1: نعم أستاذة بدرية، إحنا كثير كنا نطلع ونتكلم ومن المنبر اللي إحنا فيه اليوم إنه نمط الحياة كثير بيأثر. يعني النوم الصحي، النوم اللي في الليل، أنا دائما أشدد للمرضى، يعني مش بس إنه أنت تنام مثلا 8 ساعات أو 9 ساعات، لازم تكون في الليل ولازم تكون منتظمة. يعني ما أنامها والله مرة في النهار بعدين أكمل الليل شوي، لا، لازم يكون ساعات منتظمة وساعات في الليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، لباسا والنوم سباتا. سبات يعني راحة، انقطاع، وفي أشياء كثيرة. يعني العلم الحديث يعني عزز الآية القرآنية العظيمة هذه، الهرمونات زي الميلاتونين وتأثيره على كيمياء الجسم، السعادة، الإحساس بالراحة، هرمونات النمو، أكثر شيء تفرز في ساعات الليل الظلمة اللي هي من 10 لـ4، فاللي بيفوت هذه بيفوت أشياء كثير عليه، راحة وسكون وهرمون. شيء ثاني كمان في اللايف ستايل

0: الأكل، أنا إيش طبيعة الأكل؟ أنا هل أنا بأكل أكل صحي؟ هل أنا بمارس نشاط بدني؟ لأنه النشاط البدني طبعا بيسرع أو بينشط الدورة الدموية، بيخلي كمان الإنسان يكون يعني ريلاكس أكثر. هل الإنسان صحي في حياته عموما؟ يعني هم ما بياخد منبهات، ما بياخد منشطات، حتى لو كانت هذه المنشطات مشروبات الطاقة والكلام هذا كله، هذا كله نعم بيأثر يعني بشكل كبير على الاستجابة وعلى التحسن اللي ممكن يشوفه المريض أو عدم التحسن.
1: برضو في ما يسمى بالالتزام العلاجي، إيش نقصد بالالتزام العلاجي؟ هل يقتصر على تناول الدواء فقط؟
0: مفهوم واسع، مفهوم الرجمن مفهوم واسع. زي ما تكلمنا من شوية قلنا إنه إحنا نمط الحياة، فيما يختص بالعلاج نفسه، هل أنا بتناول الجرعة اللي أعطاني هي الطبيب؟ هل أنا بتناولها بانتظام؟ هل والله بفوت يوم بعطي لنفسي بريكس؟ ولا هل أنا بلتزم بالمراجعات؟ هل أنا زي ما أنت تفضلتي إنه إحنا لازم نقول للطبيب على الجزء من الالتزام العلاجي إني أنا أفصح عن كل الأشياء اللي عندي؟ إذا كان في عندي أعراض أخرى، يعني أحياناً مثلاً أنا رايح طبيب نفسي أقول له أيضاً على الأعراض الصحية الطبية الأخرى الجسدية الأخرى اللي متعلقة، أقول له على الأدوية اللي عندي، لما لا سمح الله يحصل عندي أعراض جانبية أو مثلاً مشاكل تكلم، لأنه دائماً الطب عالم الصيدلة في عنده حلول. يعني من فترة كان في حالة بيشاوروني فيها، يعني المريض يقول لك أنا ما أبغى العلاج، ليه ما أبغى العلاج؟ قالوا هو عنيد، وهو طلع لما بس استفهمت شوية طلع في عنده أعراض جانبية أحيانا قد تؤدي بالمريض إلى الانتحار، إحساس داخلي بعدم الراحة، ريستلس، يحس نفسه متنرفز طول الوقت. فلو إحنا بس جزء من الالتزام العلاجي إنه المريض يفصح عن الأعراض الجانبية ونحصلها إن شاء الله، وفي حلول كثيرة دائما، يعني هذه رسالة طمأنة للمستمعين الكرام إنه دائما في حلول، لكن معرفة نصف الحل. قول أفصح إنه في أشياء تضايقك حتى لو كانت من العلاج نفسه، أحيانا يمكن ما تكون من العلاج، ممكن زي ما قلنا ممكن يكون تداخلات أخرى. الالتزام العلاجي هو عقد شراكة ما بين الطبيب وما بين مقدم الرعاية الصحية، سواء كان طبيب، صيدلاني، أخصائي علاجي طبيعي.
1: برضو يعني الحديث هذا يقودنا إلى سؤال آخر، يعني هل إحنا أمام عصر يصمم فيه العلاج النفسي وفق خصائص كل مريض؟
0: أنا من بداياتي وأنا أقول إنه مفروض إنه هو يفصل تيلرد لكل مريض حسب احتياجاته. لو أنا عرفت مريضي زي ما قلنا من شوية إنه هو يفصح يتكلم عن اللي عنده، صدقيني عالم الصيدلة الأدوية فيها غنى وفيها تنوع كبير، أقدر أختار دواء بحيث يناسب المريض هذا بالأخص حسب عمره، حالته الصحية الأخرى، حسب الأعراض النفسية اللي هو بيشتكي منها، حسب وظائف الكبد والكلى. وأيضا الآن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الفارماكوجينومكس، تحليل الجينات، هذا شيء جديد حيضيف وحيرفع مستوى التيلرينج أو تفصيل العلاج المناسب لهذا المريض بالأخص.
1: جدا البروفيسور الصحة النفسية واستشارية الفارم دي الدكتورة هديل دغش، شكرا لك على إشراكنا هذه المعلومات الرائعة، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: من دواعي سروري أستاذة بدرية، دائما أنتم مرة قلتوا لي أنا صديق هذا، وأنا أتشرف وأفتخر أن أنا أكون معكم دائما في الصباحات الجميلة هذه.
1: حياك
0: الله، نسأل الله أنه ينفع فيها. الله يحييك.
1: هلا بك والله.

فإذا مستمعينا الكرام، بعد هذا الحديث والحوار مع الدكتورة هديل، يعني إحنا يعني قدام الآن حقيقة يمكن أثارت اهتمام كثير من العلماء والأطباء يمكن لسنوات طويلة. جسم الإنسان كذا يمتلك بصمة بيولوجية خاصة تؤثر على امتصاص الدواء والاستفادة منه. مع التقدم العلمي المتسارع أصبح واضح أنه مستقبل الطب ما يعتمد فقط على اكتشاف أدوية جديدة، أصبح أيضا يعتمد على فهم الاختلافات الفردية بين البشر والوصول إلى علاج أكثر يمكن دقة وكفاءة وأمان. لذلك يؤكد كثير من المتخصصين أهمية عدم مقارنة تجربتك الدوائية بتجربة الآخرين، وعدم استخدام أي علاج بناء على توصية شخصية. دائما التشخيص الصحيح، المتابعة الطبية دائما، والالتزام العلاجي أكيد هم الأساس للوصول إلى أفضل النتائج. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في فقرات صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وحياكم الله من جديد أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة وفي هذه الصباحات المختلفة، صباحات الخميس. واليوم وصلنا الآن الفقرة هلا بالخميس، وفقرة هلا بالخميس اليوم مختلفة، معطرة بروائح مختلفة وروائح مميزة. اليوم من صحراء نجد ولونها البرتقالي، كذا فاح العبير النجدي وأثير قصة عطر تفوح بالأصالة من أحضان الطبيعة السعودية بكثبانها الرملية وشمسها الدافئة. ولدت فكرة برؤية سعودية طموحة تسعى إلى تقديم تجربة عطرية استثنائية تجمع بين الفن والحرفية والتميز في عالم العطور. من الرياض انطلقت رحلة محمد إلى مدينة غراس الفرنسية عاصمة العطور العالمية لصناعة أو صياغة إبداعات عطرية تمزج بين الهوية السعودية والحرفية العالمية، يقدم لنا مفهوم متفرد لعطور النيش. طبعا اليوم نصحبكم في هذه الرحلة العطرية المميزة ونتعرف أكيد على قصة البدايات مع الأستاذ محمد بن عبد الله الحصان أحد مؤسسي دار MK7 للعطور، ونقول يسعدنا صباحك.
1: صباحك، حياك الله.
0: هلا بك والله.
1: احنا سعيدين باستضافتكم هنا في برنامج صباح المملكة وعن طريق إذاعة الرياض، ونبي نسمع السؤال من عندك. يعني
0: كيف شايف لنا التجربة الإذاعية كذا واستديوهات الإذاعة؟
1: جدا جميلة وما زادت جمالها بكم وبالطاقم الموجود. شكرا.
0: اليوم نتكلم عن تجربة استثنائية عطرية استثنائية جمعت بين الفن والحرفية والتميز في عالم العطور، وفاحت منها الكثير من الأصالة. اليوم نبي نعرف منك أستاذ محمد، من هو محمد وكيف بدت علاقته بعالم العطور؟
1: بدأت علاقة في عالم العطور منذ الصغر، حبي لها كان مجرد اقتناء شخصي بعد زيارة لي وأنا صغير لقراس تحديدا، وكنا بقرب من مدينة قريبة منها وهي كان. بعد ذلك يعني انتقل الموضوع من شغف شخصي إلى تجاري، فهذا اللي خلاني أنه أبني البراند برؤية واضحة وبمعايير جدا عالية على أساس إحنا يعني نرضي ذوق جميع العملاء. وهذا يعني شغفي بالعطور وهذا ارتباطي فيه منذ الصغر.
0: طبعا احنا نرجع نذكر السادة المستمعين ان احنا موجودين صوت وصورة للي حاب يتواصل معنا وحاب يشوفنا عبر الكاميرا على منصة حساب إذاعة الرياض في منصة إكس، وأيضا على سعودي راديو بلس احنا موجودين معاكم صوت وصورة. نرجع نقول يعني بدت الرحلة من الرياض إلى مدينة غراس الفرنسية، يعني إيش أهم التحديات اللي واجهتوها في دمج كذا الروح السعودية بالخبرة الفرنسية؟
1: صراحة يعتقد الكثير أنه هل المجال سهل جدا في اختيار العطر وزجاجة عطرية ونحطها بوكس وكذا ويلا بعدها إلى البيع، فالأمر ما هو بهذا البساطة أبدا. لابد من أنك تختار خام زيت جدا ممتاز، المصانع هناك كثيرة متنوعة. طبعا بعد زيارة كذا مصنع، آخر مصنع يعني احنا تعاملنا معه ونفتخر بتعامل معه اللي هما SFA نورلي، في عطارين جدا مبدعين ومتميزين. هذا من أحد يعني السبلاير اللي نتعامل معهم، وهو يعني أقدر أشرح لك الموضوع أن مو بهالبساطة اللي يتوقعونها الكثير أو يقعون في هذا الخطأ. يعني حنا بعد جهد وبعد مرور 5 سنوات تقريبا من تأسيس البراند واجهنا جدا صعوبات، ولكن ولله الحمد يعني الفرص في وطن الغالي ممكنة وتحتنا الفرصة إحنا نكون من أوائل الناس اللي دخلنا في بوليفارد وورد في الزون الفرنسي، وهذا يعني نعتبره نجاح ولله الحمد، ونشكر القائمين كل من قام على إنجاح هذه الفعاليات اللي تشرفنا من العربية السعودية، و يعني وتشوف الناس مختلف الجودات المختلفة في السوق حتى انه يعني يقدرون انهم يختارون الشيء اللي يناسبهم.
0: انه حلو لما يكون في وعي في طريقة المراحل اللي مر فيها هذه زجاجة العطر، انها ما هي فقط زجاجة عطر ورائحتها كويسة، لا، انه في مراحل معينة يمر فيها هذا العطر حتى وصل لهذه النتيجة. اليوم نسمع كثير بمصطلح عطور نيش، فايش المقصود فيها وايش اللي يميزها عن العطور التجارية؟
1: النيش هي تصنع تحت عطار يعمل لك رائحة خاصة فيك، العلامة التجارية تحت متطلباتك ومتطلبات السوق اللي انت فيه، لان الاسواق تختلف، فمعيار عالي اول شيء احنا نقول كجودة زي الطبيعي، وليس بال 100% طبيعي اصلا، يعني ما ينفع ان يكون طبيعي، يعني خليني اوضح لك بشكل اكثر، انه ما ينفع ان يكون طبيعي 100%، لان طبيعي يعني له مساوئ اخرى كثيره. يعني
0: انا الان باخذ من هذه العطور ايش اللي يميزها؟ هل انتم تحتفظون بمراحل معينه في صناعه العطر هذه خاصه بنفس المنتج، وبعدين هو المستهلك يضيف لها روائح ثانيه؟
1: لا، المستهلك ما يضيف اي شيء، العطار هو اللي يقوم بالعمل هذا بشكل كامل. احنا نعرف ذوق المستهلك، نعمل تجارب سابقه سواء بالفروع، حتى إن مثلا قبل أن ننزل العطر مثلا نحط معينات نقول أعطونا رأيكم، نشوف الأكثر تقييما من هذه العطور اللي عملوا عليها العطارين، ثم ننزل هذا العطر.

0: بناء على ذوقك وش يعجب المستهلك عندك بخلال الزيارات؟ ما شاء الله الأعداد الكبيرة اللي تمر في بوليفارد وورد أو فرعنا الثاني حطين.
1: يعني احنا كيف يعني بدنا نعرف من خبرتك كيف ممكن انه المستهلك يميز بين العطر الفاخر اللي كذا يستند الى جودة حقيقية؟
0: صراحة انا اكون معك صادق، العطر ياخذ 45 دقيقة حتى انه تبان الهرم العطري لها، في معايير الربع ساعة من قاعدة العطر الى مقدمة العطر الى قلب العطر، هذه تاخذ من ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة 45 دقيقة. فهذه من ناحية انك تشوف النوتات العطرية، ولكن انه يفحص يقدر انه يعرف جودة العطر هذا رديئة او جي فاخرة ما يقدر الا عن طريق ناس مختصين.
1: يعني انت قصدت 45 دقيقة حتى يهدأ العطر في البخة الوحدة؟
0: نعم، اذا يعني يناسبك او لا. بعض الناس طبعا في تفاصيل كثيرة، يعني مثلا اختبار العطر على ملابسك يفرق، على كرت البخ يفرق. احنا دائما ننوه ان نقول لا تحكم على العطر في البداية، وعلى كرت البخ ممكن انك تحطه على يدك اذا رغبت، تحطه على قماش، على الصوف شيء، على فعلى القطن شيء، فلازم انك تعمل لك اذا انت انسان هاوي وانه تبي تشتهي العطر. طبعا هذه النقطة ما تعيق ان كرت البخ ما يخليك انك تختار العطر.
1: طب الاسلم، الطريقة الاسلم اني اقرر متى يعني اشتري العطر، هل ابخ على الكرت ولا؟ لانه اغلب الاسواق فيها الكرت.
0: الكرت يعني يعطيك بداية العطر هذا ذوقك او لا. فاذا ان ذوقك على طول تقوم بعملية الشراء بشكل مباشر، وهذا طبيعي. صعب على الشخص انه يقعد فترة الا انه هو يبي يفحص العطر، وهذا قلت لك للشخص الهاوي بشكل اكبر. لكن عطر انا احبه، انا والله هاوي للعطور الخفيفة، فانا اشوف ان هذا مناسب لي. اذا انا هاوي للعطور الثقيلة فبيكون مناسب لي، وطيب ما في خسارة.
1: ويختلف يعني في كثير نسمع، احنا ما ادري اذا هي حملات تسويقية، يقول لك في عطر يبخ في الشتاء، في عطر يبخ في الصيف، زي ما في عطر يبخ للصباح الباكر وفي عطر يبخ في المساء او في المناسبات الكبيرة. هل تفرق؟
0: نعم، هذه اخلاقيات اشوفها وليس بذوقك الشخصي.
1: يعني ما له علاقة في نفس تصنيع العطر؟
0: لا، ما له دخل، هو انك تحترم المكان اللي انت رايح له. هذه أدبيات وأخلاقيات أكثر لا أقل. يعني ممكن أنك تقول أنا تعطر بعطر خفيف في الصباح أساس ما أزعج اللي حولي مثلا، فهذه أدبا منك. بس أنه العطر الثقيل ما يستخدم، ما له وقت، أنا ما أشوف العطر له وقت. يعني أكبر غلط أن تداول اليوم أن نسمع العطر أن لا هذا عطر صيفي هذا عطر شتوي، لا بالضبط. أنت لازم تعرف المناسبة اللي أنت بتروح لها. يعني العود كان ما ينبع بالصيف عز الحر، صح ولا لا؟ طيب انت طالع من بيت بارد، طيب راكب سيارة باردة، تروح الى مكان بارد، ممكن انك تحط دهن عود عادي، بس كيف تحطه، كيف تخففه، كيف انك تخلطه، كيف انك تتعطر بعطور اخف معه، يعني هنا الفن وابداع الثقافة العطرية اللي عند الشخص.
1: برضو تفرق يعني كثير انه نبخ اكثر من عطر في نفس الجلسة نفسها، هل يخرب نفس الاساس حق العطر؟
0: أقدر أجاوب جواب عمومي، لأن مو كل العطور تتناسب مع بعضها. يعني ما تقدر أنك تخلط عطور وتطلع بطريقة حلوة، ممكن تطلع بطريقة مزعجة، والعكس ذلك، وعكس ذلك يعني.
1: بس أعتقد العود ينفع معاه كل العطور ولا؟
0: مو كل العطور، العود يتفاعل مع الأشياء الخفيفة الحمضية أكثر. أي نعم، يعطي يعني، بس انه مواضعه يعني يفرق. لما انت تحطه على الجسم مباشره، على خلف الاذن او على الدقن، وبعدين تتعطر بعطر خفيف، انت ما خلطت الاثنين، فطلع تويست كذا، مزيج رائع جدا، فما دخلت الاثنين مع بعض. بس لما تطلع الريحه مع بعض تطلع بشكل جدا جميل.
1: اليوم إذا جينا المراحل يمكن صناعة العطر نفسه، كيف تختارون المواد الخام، كيف توازنون كذا بين النوتات الشرقية الدافئة أو بين النوتات الغربية كذا المنعشة؟
0: صراحة هذا إحنا عندنا كبراند نخدم جميع الشرائح في أذواقهم. يعني اللي حاب انه العطر الثقيل احنا يعني ناخذ من ارث ثقافتنا.

0: وأصالتنا العود والعنبر، فنحطها هذه من الأشياء الثقيلة اللي في النهاية يطلع لك العطر ثقيل، وعندنا خيار العطور الخفيفة. فحنا أرضينا جميع الأذواق، لكن طريقة إن حنا كيف نختارها، نختارها على حسب إيش السوق يعني يبي، ولكن تحت معايير العطارين نفسهم. إحنا ما نقدر نتدخل في أمر إلا أن تطلع عينات ونقول لهم هذه زينة، هذه لا، نعدل على هذه، فيحتاج إلى جهد جدا طويل.
1: اليوم كيف تصفون فلسفة عطوركم أستاذ محمد في عالم عطور النيش الفاخرة؟
0: يعني إحنا نقدم شيئين مختلفة صراحة. أولا أن إحنا نعتني بالجودة العالية، وبذلك السعر. يعني لما نجمع لك جودة عالية ونعطيك سعر جدا ممتاز، فهذا يعتبر قيمة مضافة لنا وللمستهلك، أنه يقدر أن يكون في متناول الجميع، ما يكون غالي جدا ولا هو رخيص يعني. فهذا إذا أنت بدعت فيه ووفقك الله فهذا شيء جدا جبار،
1: وتصير عندك يعني كذا زبائن مستمرين يعني معك مخلصين لهذا البراند.
0: الحمد لله احنا عندنا نسبة الولاء جدا عالية لويالتي بيننا وبين عملائنا، وإن شاء الله نحن نكون مرضين للكل بإذن الله يعني إن شاء الله.
1: اليوم أستاذ محمد كثير من الشباب والشابات عندهم هذا الشغف في العطور ويفكرون في إطلاق مشاريعهم الخاصة، إيش أهم النصائح اللي تقدمها لهم للانطلاق كذا بثقة وبناء براند يمكن قادر على المنافسة والاستمرار؟
0: صراحة أنا بأتكلم بشكل أريحية أكثر، فيه أمور يعتقدون الشخص منتج وأبيع. هو البيع في البداية ما هو بذاك الصعوبة، لكن الصعوبة في أنك تحافظ على قمتك وتحافظ على الخدمات ما بعد البيع، وفي ركائز جدا طويلة في هذا الأمر. يعني أنا ما أقدر أني أطرحها كلها، ولكن يجب على الشخص أن يكون واعي وعارف وعنده أهداف وخطة واضحة، لأن بيكتبها على ورقة وقلم شيء وعلى في الواقع مختلف، بيقول هذه التكلفة قدامي وكل مشروع أمامي الحين بهالمعايير أنه ناجح، لكن لما نجي للواقع تدخل في صراعات أنت ما توقعتها. فلازم أنك تكون واعي، وأنا أنصح أي أحد أنه يبي يعمل بالشغلة على قولة الأولين، جرب حلال غيرك قبل لا تجرب حلالك. يعني اعمل في محل عطور، اعرف كيف الأمور، تبدأ بخبرتك يعني ستيب باي ستيب قبل أنك لا تدخل بهذه المغامرة. وأنا هالكلام أقولها مطبقة على نفسي قبل لا بديت بهذا البراند، وكان في علامة تجارية سابقة بديت بالعمل فيها ودخلت عرفت وتعلمت ثم بدأت بالبراند الخاص فيه. هذا شيء جدا مهم أن يعرفونه، التجارة شيء والاستثمار شيء، يعني المستثمر غير عن التاجر، هذا لازم يفرقون بينه.
1: الحقيقة احنا استمتعنا في هذا اللقاء الجميل، اللقاء العطري، خلينا نقول الرحلة العطرية الجميلة المميزة. أستاذ محمد عبد الله الحصان أحد مؤسسي دار MK7 للعطور، كل الشكر لك لقبول دعوة البرنامج وعلى هذه الإضاءات الجميلة فيما يخص العطور.
0: الله يطول بعمرك، وحنا سعيدين جدا في استضافتكم لنا، وهذا يشرفنا ويسعدنا، وأي شيء يعني بيخدم مصلحة العمل في هذا القطاع فحنا بالعكس ملبين لكم وبالخدمة يعني. ما
1: يعطيك العافية ويسعد لنا أكيد صباحك، وإحنا أكيد لازلنا مستمرين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. فاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف

0: كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: كأس العالم.
4: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
3: كأس العالم.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، صباحات خميسية مختلفة. أحياناً مستمعين الكرام كذا تكون قطعة نقد، بما أننا نتكلم عن فلوس، كذا تكون قطعة نقدية صغيرة بحجم راحة اليد، لكنها تحمل تفاصيلها قصة إمبراطورية، قصة تاريخ أمة، لمسة فنية كذا جعلت قيمتها تتجاوز الخيال. مو كل العملات ممكن أنها تقاس بقيمتها الإسمية، بعضها يتحول مع مرور الزمن تتحول إلى كنز تاريخي يتنافس عليه هواة الاقتناء حول العالم. وهذا اللي صار في خبرنا الآتي اللي يتكلم عن صفقة، كذا صفقة لافتة أثارت اهتمام هواة جمع العملات حول العالم. بيعت عملة صينية نادرة تعود إلى الحقبة الإمبراطورية تحمل نقش التنين مقابل 4 مليون دولار وكذا 87 خلال مزاد علني أقيم في هونغ كونغ. العملة من الفضة وتحمل اسم التنين ذو الشوارب القصيرة، وتصف أو تصنف ضمن أندر الإصدارات النقدية في تاريخ الصين الحديثة، إذ سكت عام 1911 في دار سك العملة بمدينة تيانجين خلال السنة الأخيرة من حكم أسرة تشينغ الإمبراطورية. وشهد تصميم العملة مشاركة المصمم الإيطالي لويجي وجورجيو اللي أسهم في منحها طابع فني مميز جعلها لاحقاً واحدة من أكثر القطع النقدية طلباً في مزاد العملات النادرة حول العالم. يعني كذا في أحياناً في عالم المزادات كذا ما تباع المعادن الثمينة فقط، لا، تباع الندرة والتاريخ والحكايات اللي ما تتكرر. يعني في الخبر اليوم تعرفنا على عملة صينية نادرة، إيش كانت التنين ذو الشوارب القصيرة، استطاعت أنها تلفت أنظار العالم بعد ما بيعت بما يقارب 5 ملايين دولار. هذا يؤكد أكيد أنه في قيمة حقيقية أحيانا تكمن في الندرة والإرث اللي تحمل القطعة، مو في حجمها ولا في شكلها. يعني صفقة تذكرنا بأنه الأشياء أحيانا تزداد قيمتها مع مرور الزمن، وما تحمل تاريخ وهوية وقصة كذا تستحق أنها تروى، قد ما تبدو اليوم قطعة عادية ممكن أنها تصبح بعد سنوات شاهد على مرحلة مهمة في تاريخ البشرية. لعل أجمل ما في هذه الأخبار أنها تعكس أهمية الحفاظ على المقتنيات التاريخية والتراثية، ما هو مجرد أدوات ولا مقتنيات قديمة، لا، ذاكرة تاريخ، حضارة، إرث إنساني يربط الماضي بالحاضر ويمنح كذا الأجيال القادمة فرصة

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

وحياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، هذا الصباح الخميسي الصيفي. وكذا ما عاد الصيف تحس إنه مجرد إجازة كذا نقضيها بعيد عن روتين العمل، بعيد عن روتين الدراسة، لا أصبح موسم غني بالتجارب، بالمغامرات، بالوجهات اللي تجمع بين الترفيه والطبيعة والثقافة في مشهد يعكس التطور الكبير اللي يشهد القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. واليوم عندنا خبر يقول أطلقت الهيئة السعودية للسياحة منصة عروض الصيف السعودية 2026 تحت شعار عروض الحين وبعدين، بالتعاون مع أكثر من 50 شريك من القطاع السياحي الخاص، في خطوة تهدف إلى استقطاب كذا المزيد من السياح من الداخل ودول الخليج إلى الوجهات السياحية الصيفية عبر منصة رقمية موحدة تجمع العروض والبرامج والأنشطة السياحية في مختلف وجهات برنامج صيف السعودية لهذا العام. وتقدم المنصة أيضا عدد من الباقات والعروض الحصرية للسياح والمزايا المتنوعة بالتعاون مع الشركاء من القطاع السياحي الخاص، والأكيد يمكن الاستفادة منها ولا الحجز عبر الرابط الخاص فيهم. تسهم المنصة في ربط العروض السياحية بمختلف مراحل رحلة السائح، بدءا من التخطيط والحجز وحتى تنفيذ أيضا التجربة من خلال واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام، تجمع باقة الإقامة والطيران والفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتتيح أيضا للجهات العاملة في قطاع الضيافة والطيران والسفر والنقل والتجزئة المشاركة ضمن منظومة متكاملة للعروض والتجارب السياحية اللي تقدم في عدد من الوجهات الرئيسية خلال برنامج صيف السعودية 2026، وتشمل الرياض وجدة وعسير والبحر الأحمر والطائف والباحة عبر باقات متنوعة تستهدف مختلف شرائح السياح، بما يعزز تنوع المنتجات السياحية وأيضا يوفر خيارات أوسع وتجربة أكثر سهولة ووضوح. الهيئة السعودية للسياحة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا في عدد من الوجهات الرئيسية منها عسير والبحر الأحمر والرياض وجدة، بالإضافة إلى الطائف والباحة. كما أعلنت أيضا عن العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المواسم السياحية المميزة.

اللي تواكب برنامج الصيف في مختلف الوجهات اللي أكيد ممكن أنك تطلع على تفاصيل أكثر عبر منصة روح السعودية. طبعا اليوم السائح ما عاد كذا يبحث عن فقط وجهة جميلة، لا، يبحث اليوم السائح عن تجربة متكاملة تبدأ من لحظة التخطيط وحتى نهاية الرحلة، تشمل سهولة الحجز، تنوع الخيارات، أيضا عندك جودة الخدمات، العروض اللي تمنح يمكن قيمة أكبر وتجربة أكبر ثراء. وأيضا من هذا المنطلق اليوم المملكة العربية السعودية في هذا الخبر تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية من خلال مبادرات نوعية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأيضا تسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة للمواطن، للمقيم، للزائر من مختلف دول العالم. واليوم شفنا في خطوة جديدة تعكس هذا التوجه، اليوم زي ما شفنا في الخبر أطلقت الهيئة السعودية للسياحة منصة عروض صيف السعودية 2026 تحت شعار عروض الحين وبعدين، تجمع في مكان واحد باقة السفر، باقة الإقامة والفعاليات والأنشطة الترفيهية، وأيضا بتعاون مع أكثر من 50 شريك في القطاع السياحي، كل هذا عشان تصبح رحلة السائح أكثر سهولة وأيضا تكون خياراته أكثر تنوع وصيفه أكثر كذا متعة وثراء. يعني دائما يبقى الأجمل أنه هذه الجهود لا تسهم فقط في تنشيط السياحة، بالعكس تعكس صورة المملكة الحديثة اللي تجمع بين الأصالة المكان وأيضا جودة الخدمات والابتكار في تقديم هذه التجربة لتظل وجهة سياحية تستحق الزيارة مرة بعد أخرى. ويؤكد أكيد لنا برضو صيفنا على كيفك هذه ما عادت مجرد شعار، أصبحت تجربة كل من يختار اكتشاف جمال المملكة العربية السعودية. وإحنا أكيد متواصلين معاكم في فقرات متنوعة، وقفة قصيرة وراجعين لكم.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة، وتشهد منطقة الباحة خلال موسم الصيف توافد أعداد متزايدة من الأهالي والزوار للاستمتاع بأجواءها المعتدلة وطبيعتها الجبلية في ظل ما تزخر به من مقومات سياسية وطبيعية وتراثية، إلى جانب الفعاليات والبرامج المتنوعة اللي تحتضنها محافظات المنطقة ومراكزها. وإحنا نبي نعرف كثير من التفاصيل حول الاستعداد لاستقبال السياح، وأيضا يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عمر محمد الغامدي المشرف العام على المركز الإعلامي بأمانة الباحة، ونقول يسعدنا صباحك.
1: صباحكم سعيد أستاذ بدرية وللسادة المستمعين.
0: حياك الله. اليوم كذا منطقة الباحة في موسم جميل خلال فصل الصيف، وفي عندنا أعداد متزايدة من الأهالي والزوار اللي حابين أنهم يستمتعون بهذه الأجواء المعتدلة وأيضا بطبيعتها الجبلية. اليوم حدثنا أستاذ عمر عن مدى جاهزية واستعدادات المنطقة وأيضا مرافقها لاستقبال السياح، وإيش أبرز الجهات المشاركة في هذه الاستعدادات؟
1: جميل. طبعا أحب أن ننوه أن منطقة الباحة هي إحدى الوجهات السياحية الست في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإحدى الوجهات الجبلية الثلاث ما بين منطقتي عسير ومحافظة الطائف. وأحب أن أؤكد أن منطقة الباحة أكملت استعداداتها لموسم صيف 2026، وخطة تشغيلية عدتها الأمانة متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة سياحية وآمنة متكاملة للزوار. هيئة الأمانة جميع مرافقها البلدية، ويشمل أكثر من 143 منتزه وحديقة وأكثر من 45 ممشى متوزعة في كافة المحافظات والمراكز، إضافة إلى الساحات والميادين العامة والمرافق الخدمية في منطقة الباحة وفي المحافظات. أيضا من الاستعدادات التي قدمتها أمانة منطقة الباحة استعدادا لموسم الصيف، جرى تنفيذ أعمال صيانة ونظافة وتشجير وإنارة، أيضا رفع كفاءة الطرق المرافق العامة، تشغيل المواقع الاستثمارية في المنتزهات الكبرى وبقية المرافق، تطوير الخدمات الرقمية بما يواكب الكثافة المتوقعة خلال الموسم، والتي من المتوقع أن تتجاوز 2 مليون زائر. يشارك في هذا العمل منظومة متكاملة تقودها أمارة منطقة الباحة، وبالتأكيد الأمانة والبلديات التابعة لها وبقية الجهات الحكومية والخدمية والأمنية.
0: الفعاليات أيضا والخطط التشغيلية يمكن للحدائق والمنتزهات، إيش أبرزها وإيش أبرز التطورات اللي ممكن طرأت عليها الفترة الحالية؟
1: نعم، هذا العام يشهد تنوع كبير في مواقع الفعاليات. الفعاليات لم تتركز في موقع واحد، وإنما تم توزيعها على مدينة الباحة وفي المحافظات المستهدفة والمعنية بصيف الباحة، بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار وتنشيط الحركة السياحية في مختلف أنحاء المنطقة، وتخفيف الضغط الكبير على منتزه رغدان وهو المنتزه الأشهر والأكبر في منطقة الباحة. الأمانة نفذت العديد من المشاريع التطويرية في منطقة في منتزه رغدان وفي بقية المنتزهات، أهمها مشروع الانزلاق الحر، مشروع العربات المعلقة، ومشروع الجسر الزجاجي يتيح لك مشاهدة القطاع التهامي بصورة بانورامية. أيضا عندنا مشاريع الممشى ممشى اللافندر، وهو أحد أهم المشاريع التطويرية في منتزه رغدان، يمتد طوله أكثر من 1200 متر، تم تركيب أعمدة ديكورية وإضاءات أرضية. حقيقة المنطقة بشكل عام مستعدة استعداد كامل لاستقبال هذا الموسم بإذن الله تعالى.
0: أيضا ركزت الأمانة أيضا على تجهيز 45 ممشى، والتركيز أيضا على الجانب الرياضي، إيش أبرز العناصر اللي توفرت فيها؟
1: هو الحقيقة الهدف من إنشاء المماشي والممرات هو توفير بيئة صحية متكاملة تشجع على ممارسة النشاط الرياضي والبدني. وحقيقة أنه فكرة إنشاء المماشي في المنتزهات هي فكرة رائدة، بحيث أنه تدعم جانب الترفيه بالجانب الرياضي. تم تجهيز كما ذكرت سابقا 45 ممشى بمواصفات حديثة تشمل الإنارة الكاملة، المسطحات الخضراء، أماكن جلوس، دورات مياه عزكم الله، وممرات مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولوحات إرشادية وعناصر سلامة. إضافة تم تجهيز على جنبات المماشي مواقع استثمارية تقدم خدمات متنوعة للزوار، أصبحت هذه المماشي تستضيف العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتشجيع السكان على تبني نمط حياة صحي وفي أجواء معتدلة كما تشهدها الباحة.
0: أيضا ماذا عن الجانب التراثي وتفعيل هذا الجانب من خلال القرى يمكن التراثية وكيف تسهم في جذب السياح؟
1: نعم، التراث أحد عناصر الهوية السياحية لمنطقة الباحة، وقد حرصت الجهات المعنية والجهات المنظمة على تشغيل وتفعيل عدد من القرى التراثية خلال موسم صيف هذا العام لتكون جزء أساسي لتجربة الزوار. في العام الماضي نفذت أو تم تشغيل أكثر من 4 قرى، قرية الأطاولة التراثية وقرية الموسى وقرية رغدان وقرية الملد، وحقيقة أثبتت نجاحها بشكل كبير. هذه القرى تقدم برامج متنوعة تشمل الحرف اليدوية والأسر المنتجة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والعروض الشعبية والمنتجات الزراعية وغيرها من المأكولات التقليدية. طبعا هذه تتيح للزائر والأهالي التعرف على ثقافة المنطقة وتاريخها وإرثها وحضارتها.
0: أيضا هذا الموسم كيف ممكن أنه يسهم في دعم المشاريع المحلية وأيضا دعم يمكن الشباب المتواجدين هناك، كيف ممكن أن يساهم في إبراز ودعم هذه المشاريع؟
1: نعم صحيح، موسم الصيف نعرف أنه محرك اقتصادي مهم لمنطقة الباحة، وقد وفرت العديد من الفرص لرواد الأعمال وللشباب وللأسر المنتجة من خلال تشغيل المواقع الاستثمارية في المنتزهات وفي المواقع العامة وإقامة الأسواق والفعاليات وفتح المجال أمام المقاهي والمطاعم المشاريع الصغيرة، أيضا تخصيص مواقع خاصة للأسر المنتجة وتقديم الوجبات الشعبية والمأكولات التقليدية المعروفة في منطقة الباحة، وإضافة إلى تحت الفرصة تحت الفعاليات في منصة للشباب لإبراز مواهبهم، أيضا في مجالات التطوع وفي الإعلام وفي التنظيم وفي الثقافة والفنون وفي الرياضة. هذا كله يسهم في خلق فرص اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وتعزز مشاركة المجتمع في صناعة هذا الموسم ونجاحه بالتأكيد للجميع.
0: المشرف العام على المركز الإعلامي بأمانة الباحة الأستاذ عمر محمد الغامدي، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة.
1: نعطيكم العافية أستاذة بدرية، شاكر وممنون لكم.
0: حياك الله.

طبعا احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا الخميسية المختلفة، وشفنا كيف انه موسم الصيف في السعودية مختلف تماما، خاصة في كل الجهات اللي تتسابق في مجال السياحة. اليوم نشوف صيف مختلف بإذن الله. احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا، كل الشكر لضيوفنا الكرام، كل الشكر لمتصلينا وايضا لمعدينا سعدة الشهري وعمر العتيبي، وايضا للمخرجين ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع. وهذه اجمل تحية مني انا بدرية خالد، نلقاكم بإذن الله الأحد القادم 7 صباحا. استمتعوا بخميسكم وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الماء والترشيد.
7: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب بكم مع بداية حلقة اليوم من برنامج فيتامين، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج أيضا يرحب بكم. ويسرنا جميعا نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم عن حلقة اليوم اللي بتكون بعنوان صيفنا صحي، كيف يعني نستفيد ونستثمر صيف هذا العام بحيث يكون صحي علينا وعلى أسرنا وعلى أطفالنا، كيف نتجنب أمراض الصيف والمشاكل الصحية المتعلقة فيه، سواء كانت من بسبب حرارة وبسبب سوائل أو نوعية تغذية أو حتى يعني لا قدر الله بعض المشاكل المتعلقة بالأغذية مثل التسممات الغذائية وغيرها، وأيضا في السفر. طبعا احنا دائما كل سنة يعني نخصص حلقة خاصة عن صحتك في السفر، وإن شاء الله ربما تكون الأسبوع القادم أو الذي يليه، ولكن حلقة اليوم بنتكلم عن كيف نجعل صيفنا صحي. هاتف البرنامج 011-40-53. نرحب بكم بمتابعتكم عبر الإذاعة وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ودعونا نستمتع ونستفيد من مشاركتكم لهذا اليوم، سواء من خلال تجاربكم في الصيف أو التغذية في الصيف أو الاستثمار يعني الصيف في أشياء جميلة، وأيضا كل ما يتعلق بالصحة. فنقول لمستمعي الكرام لا تروحون بعيد لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام، في البداية طبعا نهنئ أبنائنا وبناتنا اللي أنهوا اختباراتكم بنجاح في كل المراحل التعليمية، التعليم العام والتعليم الجامعي، نقول مباركين هذا التميز ومزيدا من التميز في المستقبل، حتى نراكم من بنات هذا الوطن الغالي بتأهيلكم وتعلمكم وإخلاصكم وإتقانكم للمهارات المختلفة. ولكن في الصيف استمتعوا بهذا الصيف، استمتعوا بهذا الصيف، يعني احنا نتكلم عن جودة الحياة وكيف نستمتع جميعا بهذا الصيف. الإنسان مع العطاء المستمر يحتاج إلى راحة، وطبعا هناك فئة غالية علينا اللي فئة المتعلقة بالتعليم، وربما أنهم يمثلون يعني النسبة الكبرى اللي تعتبر الإجازة الصيفية إجازة راحة لهم، ولكن بعض إخواننا وأخواتنا العاملين في القطاعات الأخرى نقول الله يعطيكم العافية، فأنتم مواصلين في العطاء دائما، وأنتم جنود يعني ما أقول المجهولين بل المعلومين لمشاركة في تنمية هذا الوطن الغالي. لكن نتكلم عن الصيف، كيف نستثمره، كيف نستمتع فيه، كيف نجعله يعني صيفا صحيا آمنا، من خلال بعض الإرشادات الصحية البسيطة اللي بستعرضها عليكم، وأيضا بستعرض بعض التوصيات الصادرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بصحتنا جميعا في الصيف. من الأخطار بتكلم عن ما هي الأخطار المتوقعة في فصل الصيف، أهمها طبعا التعرض لدرجة الحرارة العالية. الآن يعني بدءا من قبل كم يوم لما صار الانقلاب الصيفي، بمعنى أن صار الأسبوع الماضي يعني أطول نهار في السنة، ربما يكون يوم السبت نسيت اليوم، ولكن الآن هذا بعد الانقلاب الصيفي هذا يعتبر درجة الحرارة عالية، وهذه متوقعة طبعا، ولكنها أيضا قد يعني التعرض لها المباشر سيسبب بعض الأضرار. بعض الناس يقولون يعني الحر، يعني الحر نعمة، سبحان الله، تعاقب الفصول المختلفة من خريف وربيع وشتاء وصيف فيه نعمة كثيرة. ولو نظرنا إيش ينتظرنا خلال الأيام الجاية، انتظرنا نعم كثيرة، أجواء جميلة، سفر للاطلاع على يعني مناطق مختلفة من وطننا الغالي، مشاركة الأسرة في بعض النشاطات سواء في البيت أو في يعني النزهات أو حتى في السفر. وأيضا يعتبر موسم التمر كما تعرفون، احنا ننتظر التمر. بدأت الحقيقة يعني بعض المناطق مثل المناطق المدينة المنورة ووادي الدواسر في يعني إنتاج التمور والرطب، وإن شاء الله بقية المناطق خلال الأسبوعين القادمين تبدأ يعني المناطق القصيم والخرج والأحساء وبقية ونجران وبقية مناطق المملكة. فخلونا نستمتع بهذا الصيف من خلال وضع خطة صحية، يعني ما هي 100%، لا نقول 80%، احنا نبغى نستمتع بنعم الله عز وجل وفي نفس الوقت ما نتجاوز الأخطاء أو يكون فيه أخطار علينا وعلى أسرنا وعلى أطفالنا. ومن ضمن هذه الأخطار اللي هو زي ما ذكرت التعرض لدرجة الحرارة العالية، وفيه مشكلتين صحيتين مرتبطة بها. المشكلة الأولى اللي تعرفونها اللي تسمى ضربة الشمس، وهي التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة. ولكن هل ممكن

0: ممكن تصير ضربة الشمس تصير في الليل؟ الجواب نعم، ولكن ما نسميها ضربة شمس، نسميها الإنهاك الحراري أو الضربة الحرارية. فالضربة الحرارية والإنهاك الحراري ما هو متعلق يا جماعة الخير بالشمس فقط، هو متعلق بالحرارة. وهذا الموضوع يعني مهم جدا، ولا بد نؤكد عليه أكثر من مرة، إن بعض الناس قد يتعرض للإنهاك الحراري وهو في الظل أو حتى هو في الليل، يعني بسبب قلة شرب السوائل وبالذات الماء، الإجهاد. إن بعض الناس الله يهديهم يجتهدون في الرياضة بشكل كبير في الحر، يعتقدون أن التعرق الشديد أنه عبارة عن صحة ودليل صحي، وهذا الكلام أبدا غير صحيح. بلا شك التعرق مفيد، والتعرق ضروري للحياة. حتى الناس اللي عايشين في الإسكيمو وفي يعني المناطق المتجمدة الشمالية والجنوبية يتعرقون، لأن التعرق ضروري جدا لترطيب الجلد وصحته، ويعني تحريك أو تعزيز الدورة الدموية في الجلد وغيرها من الفوائد، ولكن لا يزيد عن حده، سواء بالإرهاق أو المشي في الشمس ومع العطش أو التمارين الشديدة اللي ما يكفي أنها تسحب الماء بل تسحب المعادن، يعني البوتاسيوم والصوديوم، ويصير فيه إشكالية. وبعض الناس يعني يستخدم ماء اللي احنا نسميه المياه المعبأة، بعض الناس يسمونها المياه الصحية. ترى هذه المياه جيدة وممتازة، ولكن للأسف أنها نسبة البوتاسيوم والصوديوم والمعادن فيها قليلة، فبالتالي لا تناسب هذا الناس اللي صار عندهم التعرق الشديد. فبداية نقول لكل الرياضيين، حافظوا على رياضتكم، أنتم تستعملون شيء جميل جدا، ولكن لا يكون في الحر الشديد ولا يكون بالتعرق الشديد، وإنما الحمد لله فيه أماكن ميسرة في المساء، وهناك بعض المسارات الموفرة الموجودة في بعض الأسواق الكبرى، ففيه أو في بعض الأندية الرياضية، ففي فرص لمزاولة هذا النشاط. فالإصابة هو الشيء الخطير الأول اللي هو الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وبتكلم عنه بعد شوي عشان يعني نختم فيه، لأنه يعني نتكلم عن إيش أعراضه وكيف علاجه. النوع الثاني اللي هو قد يكون الجفاف، وهذا الناس يتعرضون له الناس كبار السن. كبار السن أو أي شخص تجاوز 60 يقل عندها الشعور بالعطش، ما يشعر بالعطش، وبالتالي يحدث عندهم الجفاف. وأيضا لأن نسبة العضل عندهم بالذات النساء قليلة جدا، والماء يتخزن في العضل ولا يتخزن في الدهون، فبالتالي تكون نسبة الماء عندهم قليلة جدا. يعني هنتكلم عن الشباب، نسبة الماء عندهم تقريبا 70%. كبيرات السن اللي توصل مثلا عمر 80 أو في حدودها، الله يعطيهم الصحة والعافية، نسبة الماء قد تكون أقل من 30. شوفوا كيف، فأي نقص في الماء يؤثر عليها، يؤدي بها إلى الجفاف. فبالتالي الحل تقديم الماء لهم بشكل مستمر، ولو في كاسة صغيرة أو نسميها احنا بيالة، وشوي شوي بحيث أنها يعني يتم إرواء الجسم. والأفضل دائما إرواء الجسم بالماء وليس بأي مشروبات أخرى، لأن المشروبات الأخرى يكون فيها مركبات أخرى قد يعني تسحب الماء من الجسم. الرجال وضعهم أحسن شوي، لكن ربما تصل نسبة الرطوبة أو نسبة السوائل في أجسام يعني كبار السن اللي وصلوا إلى 70 أو 80 قد تصل إلى 40 أو 45%، وأيضا تعتبر يعني منخفضة. أيضا الناس اللي عندهم بعض المشاكل الصحية زي مثل السكر، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض المزمنة، فهذول يحتاجون إلى كمية كبيرة من الماء، لأن الجفاف أو قد يتعرضون للجفاف. مستمعي الكرام، خلونا ناخذ بعض المتصلين. ناخذ الأخ محمد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا دكتور.
0: أهلا وسهلا أخي محمد.
1: الله يحييك. بس استفسار إذا تكرمت.
0: تفضل.
1: أبغى أعرف المصادر الطبيعية لفيتامين دال دكتور.
0: المصادر الطبيعية لفيتامين إيش؟
1: لفيتامين دال.
0: دال، نعم.
1: النقطة الثانية، نعم، فيها الله يسلمك السكر الخام أو السكر البني.
0: أيوة.
1: هل هو يعني صحي أكثر أو يفرق عن السكر العادي؟ بس هذا سؤال.
0: شكرا أخي محمد.
1: شكرا.
0: شكرا أخي محمد. المصادر الطبيعية للفيتامين د

المصدر الأول والثاني والثالث والرابع إلى العاشر الشمس، التعرض للشمس المباشرة. وكثير من الناس يعتقدون أن الشمس المفروض أنها أثناء يعني بعد الإشراق مباشرة أو قبل الغروب، هذا الكلام غير صحيح. فإحنا مجموعة من الباحثين اللي أجرينا بحث في من خلال كرسي مؤشرات أبحاث فيتامين دال بجامعة الملك سعود برئاسة أخي الأستاذ الدكتور ناصر الداغري والزملاء الدكتور محمد الشيري وغيرهم. تم عمل دراسة على منطقة الرياض وعمل يعني مجسات أو حساسات معينة تقيس استقبال أشعة الشمس في الرياض في مناطق مختلفة، فوجدوا أن أفضل وقت في الصيف، طبعا أفضل وقت بحثيا لا تطبقونه، أفضل وقت بحثيا اللي هو من الساعة 9 إلى الساعة 11 ومن الساعة 2 إلى الساعة 3:30، وهذا بحثيا. هل تعرض للشمس هذا الوقت؟ الجواب لا، هذا بحثيا، لأن يعني درجة الحرارة يعني مرتفعة، يعني من الساعة 11 إلى الساعة 3 هي الأعلى، لكن بسبب ارتفاع درجة الحرارة لا ننصح بالتعرض للشمس خلال الفترة. ولكن الشمس الآن في الفترة الحالية من الساعة 7 إلى الساعة 8:30 هذا وقت ممتاز، وأيضا بدءا من الساعة 5 إلى 6:45 هذا أيضا وقت ممتاز للتعرض للشمس. ويجب أن تكون الشمس مباشرة، بمعنى لا يكون فيه زجاج عازل. والأخوات الكريمات ما يكون في كريمات، كريم أساس أو أي كريم تجميل، يجب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويكفي الوجه والكفين. بالنسبة للناس اللي عندهم نقص فيتامين دال كبير، فالمفروض أنهم يعني يحاولون يتعرضون على مثلا الساعدين، اليدين كاملة، ممكن الساقين، كل ما تعرض الجسم بشكل أكبر يكون أفضل. بالنسبة للأطفال يفترض أنهم يعرضون جسم الطفل درجة أكبر وأكبر، ولكن ينتبهون من التعرض للحرارة. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني الأسماك النهرية اللي مثل السلمون وغيرها. ليش الأسماك النهرية والمقريل والأسماك البحرية اللي تعيش في الطبقات العليا؟ ليش؟ لأنها لا تصنع فيتامين دال، وإنما هي تخزن فيتامين دال من الشمس. سبحان الله، إحنا نأكلها لأنها في الطبقات العليا من البحر أو النهر، فتكون مستوى فيتامين دال فيها أكبر. أيضا كثير من الأغذية مثل المشروم مثلا، لأنه ممكن تخزين أشعة الشمس فيه. بقية الأغذية فيها نسبة بسيطة من أشعة الشمس، سواء الخضروات الورقية أو كذا اللي تتعرض للشمس، ولكنها غير كافية. فالناس اللي ينقص عندهم فيتامين دال، هو طبعا مفروض يصير 30 حسب مقياس، يعني فيه 30 في 70 ملي مول ومايكروغرام، عشان بس ما نلخبطكم في المعايير. لكن لو صار المفروض 30 وصار الانخفاض أقل من 20، فالتعرض للشمس والأغذية لن تكون كافية، حتى ولو كانت الأغذية المعززة بفيتامين دال، لأن موجود عندنا شركات الألبان يعني تضيف فيتامين دال للحليب وللبن وللزبادي حسب المواصفات القياسية السعودية وتوصيات وإرشادات الهيئة العامة للغذاء والدواء. ولكن هذا لا يكفي، أيضا لا يكفي للناس اللي عندهم نقص 20، فلا بد أنهم يراجعون أطباء الباطنية، أطباء الأسرة، أطباء الغدد لصرف الفيتامين دال المناسب لهم. بالنسبة لسؤال أخي محمد، السكر البني، هل في فرق بين السكر البني والسكر الأبيض؟ الجواب لا، لا يوجد فرق، نفس السعرات ونفس التأثيرات. وكثير من الناس يقول أن السكر البني أفضل من السكر الأبيض، حقيقة الفروقات بسيطة جدا لا تذكر. ويظل السكر من والدقيق الأبيض، هذه النوعين اللي يمكن تسمعتوني كثير أحذر منهم، فاللي يجب أن نقلل منها بشكل كبير، ونستعيض بالسكريات الطبيعية سواء بالعسل أو بالدبس أو بعض الأشياء الحالية، أو والأصلح والأفضل تقليل يعني السكر في غذائنا بشكل عام. طيب، نعود لموضوعنا. تحدثنا عن يعني الانهاك الحراري وضربة الشمس والجفاف، ومن الأضرار الأمراض المنتشرة في فصل الصيف اللي هي بعض الأمراض، من ضمنها التسمم الغذائي. ويمكن أنا يعني ذكرت سابقا أن

أحد الأسباب الأغذية الساخنة المخلوطة بأغذية باردة. يعني مثل إيش؟ مثل الشاورما. الشاورما أساساً إعدادها يعني يصير فيه تخمرات ويصير فيه طرق مختلفة وتتعد من الصباح وبعدين ما تباع إلا في المساء. وذكرت أيضاً أن بعض الشاورما الكمية الكبيرة الحجم الكبير أنها تتعرض الجزء الخارجي للشمس للنار وتقتل البكتيريا، ولكن الجزء الداخلي للأسف تكون درجة حرارة 37 درجة ويكون أفضل بيئة لنمو البكتيريا، وعشان كذا أكثر تسمم للأغذية من الشاورما. ودعوت الحقيقة الجهات المختصة أنها تضع نظام لتقليل حجم الشاورما بحيث أنها ما يكون فيه فرصة لنمو البكتيريا داخلها ولفترة طويلة، بحيث أن الشاورما الأولى تبدأ العصر تنتهي المغرب، يحطوا نوع ثاني تبدأ ثاني وهكذا. وطبعا الجهات المختصة ما تقصر الحقيقة في متابعة هذه الحالات، ولكن هناك لا زال تسهيل، يعني بعض الناس يتساهلون الحقيقة بهذه الأمور وتحدث التسممات. التسمم قد ما يكون بسبب المطعم، قد بيكون بسبب الشخص، أن الأخص شرى غذاء يعني فيه بارد وحار مثل البرجر والشاورما ولكنه ما تناولها على طول. الشاب الله يطول عمره حطها في السيارة وراح الربعة ولف دورة ثم جاء للبيت. حتى لو سخناها ولو سخناها بالمايكرويف أو سخناها بأي طريقة لا نقتل البكتيريا، لأن قد نقتل البكتيريا لكن ما نقتل سمها الموجود. فبالتالي إذا شريتوا مثل هالوجبات البرجر مثلا أو الشاورما، أنا ما أتكلم عنها صحية وغير صحية بس أتكلم عن التسمم، فيجب تناولها مباشرة. لأن تعرفون أن الشاورما يصير فيها مخلل ويصير فيها مايونيز ويصير فيها بطاطس وخلطة تكون بيئة مناسبة للتسمم. طبعا حتى الأغذية الأخرى مثل الفول والكبدة أو شيء بدون ما يكون فيه حرص على يعني سلامة الغذاء قد تكون سبب يعني التسمم. أحد أسباب التسمم ودي تركزون عليه اللي هو السلطة الناعمة حتى لو كانت في البيت. بعض الناس يقطعون سلطة يتناولوا سلطة ممتاز بس يعني باقي شوية سلطة يحطونها في الثلاجة، ما في مشكلة أنه يجلس 12 ساعة أو حتى أكثر شوي مع درجة الحرارة، درجة حرارة الثلاجة اللي يجب أنها تكون أقل من 4 ويجب قياسها، ولكن لا يكون أكثر من كذا. بعض الناس خليها يومين، والغريب أنه في السلطة يمكن ما تشعر بطعم مختلف، ما تشعر بطعم فساد، لكن البكتيريا موجودة. فأنا أنصح دائما بعدم تقطيع السلطة ناعمة يعني وتركها في الثلاجة لأكثر من يوم، وإنما ممكن تقطيعها إلى شرائح ما في مشكلة، أو تركها وتقطيعها قبل تناول الوجبة مباشرة وهذا هو الأفضل. وأيضا ضروري جدا غسل الخضار للسلطة قبل تقطيعها، يعني حتى لو غسلناها وحطيناها في الثلاجة قبل تقطيعها نرجع نغسلها مرة ثانية، لأن هناك قد تكون بعض البكتيريا اللي تعيش داخل الأوراق فلا بد من الاهتمام بها. أيضا من الأشياء اللي يعني نهتم فيها مسألة التسمم اللي هو الثلاجة، إن ما نملى الثلاجة. بعض الناس يكدس في الثلاجة يدف ويحط بدون ترتيب، وأحيانا العاملات المنزليات ما يكون عندهم الثقافة أو الوعي بهذا الموضوع، وإن نقول ربة الأسرة دربيها علميها كيف ترتب الأغذية في الثلاجة بالطريقة اللي سأذكر الآن. أبرد مكان في الثلاجة مو بالفريزر، أبرد مكان في الثلاجة اللي هو الرف السفلي اللي فوق الرفين حقات الخضار والفواكه، هذا أبرد شيء، هذا المفروض أن نحط فيه الأغذية المطبوخة وبردناها، اللحم اللي كذا، اللحم اللي بنستخدمه للوجبة التالية طلعناه من الفريزر نحطه في الثلاجة عشان ما يخرب نحطه في هذا المكان، لأن هذا أبرد شيء. الطبقة اللي بعدها ممكن نحط بقية الأغذية، أي أغذية بس ما تكون سائحة وما تكون يعني تكون في في في يعني أواني مغلقة بحيث ما تسيح وتنزل اللي تحتها. الرف العلوي اللي تحت الفريزر مباشرة ترى هذا مو هو بأبرد رف، هذا يعتبر أقل برودة، فنقول ما نقول سخونة، أقل برودة، لأن البرودة الثقيلة وتنزل زي المكيف نحطه فوق ما نحطه تحت، لأن البرودة تنزل.

0: تصل لكل أنحاء الثلاجة فتحدث مشاكل التسمم. خلونا ناخذ أخوي أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
1: وعليكم السلام دكتور. دكتور من فاضل، أنا عندي 3 أسئلة سريعة.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، ما هو الحلى المناسب لمرضى السكري؟
0: نعم.
1: والسؤال الثاني، أنه في الآن لاحظت في بعض المطاعم، خاصة مطاعم البرجر، اللي يلبسون الجلافز القفازات، يمسكون البرجر وحار، أو يمسكون الشيء الحار بالقفاز، يمسكون اللحمة. هل البلاستيك ينتقل إلى اللحم؟ هذه واحدة، يكون حار. والنقطة الأخيرة، في بعض محلات العصائر يضعون الأسماء العصائر معينة، مثلا يكتبون مثلا عصائر كلاس، عصائر كذا، ولا يكتبون مكونات العصير. فهل هذا يضر مرضى؟ يعني ليش ما يذكرون المكونات؟ لأن في ناس عندهم حساسية من الفراولة أو غيرها، يعني محل عصائر مشهورة برضو.
0: والله يا أبو عبد الله، أنا أفخر فيك بثقافتك ووعيك، ويعني ما شاء الله أسئلتك المهمة جدا، فنقول شكرا لك، ونتمنى نكسبك دائما دائما متابعي برامج الإذاعة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا يا أبو عبد الله، إن شاء الله أجيبك بعد قليل. شكرا لك. طيب ناخذ الأخ سليم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخي سليم.
2: هلا دكتور عبد العزيز. عندي سؤالين، اللي هو الأول، كثير طبعا من الناس يهمل شرب الماء في فترة الصيف، نبغى نصيحة منكم طال عمرك لتكون فيها تفادي للجفاف وما يعقبه من أمراض ويسببه.
0: أحسنت.
2: السؤال الثاني، هل يفضل في فصل الصيف دائما شرب السوائل الباردة، يعني يكون هي الطاغية في المشروبات، أو الأمر خيار هي والحارة زي كذا؟
0: بالشير يا أخوي سليم، شكرا لك. شكراً لأسئلتك. شكرا الله طال عمرك.
2: هلا السلام. هلا والله. هلا.
0: طيب أبو عبد الله يقول، وشو الحل اللي يناسب للسكري؟ طبعا أنا أعتقد أن الناس اللي يضعون حميات للسكري شددوا على الناس بلا علم. يعني مريض السكري ترى الأصل أنه ما يشدد عليه هذا التشدد، ولا يوجد نظام صحي يناسب جميع مصابين بالسكري. فيجب مراجعة عيادات التغذية الموجودة الحمد لله في كل المستشفيات، بحيث يعلمونهم الناس المصابين بالنوع الأول ما يسمى الحساب الكربوهيدرات، والمصابين بالنوع الثاني من السكري يعني يعلمونهم حساب المؤشر الجلايسيمي. والمؤشر الجلايسيمي هذا مهم جدا لك أخوي أبو عبد الله والجميع المستمعين الكرام، إن نعرف ما هو الحل المناسب للمصابين بالسكري. أعطيكم مثال، العسل أحلى بكثير من الحبحب أو الجح والشمام، ولكن السكر الموجود في الشمام أو الجحة أو الحبحب نوعيته ترفع السكر أكثر من العسل، لأن المؤشر الجلايسيمي فيها عالي، بمعنى أن نوعية الكربوهيدرات تتحول الجلوكوز بشكل أكبر. فالمقياس لحل السكر أو الحل المناسب للسكري ليس الحل نفسه. المحليات الصناعية صناعية بصراحة، صناعية يعني هم يعتقدون يسوون دعايات انها من نبته طبيعيه، لكن هي سكرات صناعيه، حتى لو كانت تستخرج من او بعضها من اغذيه نباتات يعني طبيعيه. فهذه تناسب مرضى السكر، ولا ترفع السكر ولا ترفع السعرات، ولكنها صناعيه لها تاثيرات سلبيه اخرى، انها تفتح الشهيه وقد تسبب حساسيه. فانا ادعو المصابين بالسكري انهم يقللون من السكر، ولا يبحثون عنه، ولا يبحثون عن بديل له. ولو سألني أحد، وأنا أتكلم عن يعني إخواني وأخواتي المراجعين عندي في العيادة، وش البديل؟ أقول لا بديل، لا بديل. يعني يجب أن نتحول إلى، يعني عندنا مشكلة صحية اللي هي السكري، يجب أن نغير نمط حياتنا ونتحمل ونتغير الحياة ونمط حياتنا. والشخص اللي تعود أنه يشرب الشاي مر، لو تحطيته له ملعقة سكر ما يشربه لأنه تعود. فإحنا نبغى نتعود. ولكن ترى الآيس كريم اللي يصنع، وأنا حقيقة كان بدي الحديث عنه، لكن إن شاء الله في الحلقة قادمة وفي حلقات قادمة أتكلم عن الأغذية اللي ممكن نعملها في البيت وصحية، من ضمنها الآيس كريم. ترى أنا ممكن نعمل الآيس كريم من الحليب العادي والحليب المركز والفواكه المخفوقة كذا والمقطعة، روعة ومناسبة لمرضى السكر. غريب. الايس كريم نعم الايس كريم مناسب للمصابين بالسكري، ولكن ليس الايس كريم اللي يباع في المحلات اللي يضاف لها السكر، لكن الايس كريم اللي احنا نسويه في البيت.

كل يعني الكريم كراميل، الحلويات هذه اللي المفيدة والباردة كلها مناسبة أيضا للمصابين بالسكر. أهم شيء إنه ما نضيف لها سكر، يعني حتى لو كان جيلي ممكن نسويه في البيت بطريقة معينة. السحلب أيضا ممكن ما نضيف له السكر، فقط حليب ونضيف له بعض المكسرات، أيضا مناسبة للمصابين بالسكري. سؤال أبو عبد الله الثاني يقول: هل القفازات اللي بيسولها الناس في المطاعم ويأخذون يمسكون فيها الأكل الحار هل ممكن ينتقل؟ الجواب لا، ما ينتقل، لكن لا يعتبر شيء صحي. وفيه قفازات خاصة لمثل هذه الأمور، ليست القفازات البلاستيكية العادية. في قفازات تتحمل الحرارة، وحتى بعضها يصير لونها أسود، الناس يستغربون ليش اللون أسود. هذا اللون في يتحمل درجة الحرارة وما تنتقل أي خطر منها. الخطر من البلاستيك يأتي من استخدام المايكرويف لأغذية مغلفة ببلاستيك، فاللي يستخدمون المايكرويف طلعوا من البلاستيك أيا كان النوع. طبعا فيه أنواع من الحاويات أو الحافظات الخاصة اللي تتحمل المايكرويف، يعني الناس يعرفونها وربات البيوت يعرفونها، يعني وضعها أفضل من العادية. ولكني في كل الأحوال أنا أنصح بتجنب البلاستيك في كل الأحوال. أيضا ذكر أبو عبد الله نقطة جدا مهمة، أن بعض أنواع العصائر يسمونه اسم كذا رنان، ولكن ما الشخص اللي بيطلبه ما يعرف مكوناته. هيئة الغذاء والدواء وضعت نظام صارم وواضح أنه يجب كتابة هذه المكونات، والمكونات أنا متأكد أنها موجودة، ولكن البائع يبيع مستعجل. فأنا أدعو أخي أبو عبد الله وكل اللي الواعين مثل أخوي أبو عبد الله أنهم يسألون راعي العصير وش المكونات الموجودة منه، لأن فعلا بعض الناس يصير عندهم حساسية من الكيوي، والناس حساسية من أغذية أخرى، فلا بد من توضيح هذه الأمور في أو السؤال عنها بالذات اللي عندهم حساسية. الأخ سليم يسأل عن شرب الماء، أنا أؤيدك أخي سليم، شرب الماء ليس لترين أو ثلاثة لتر، بل المقياس الصحيح الدقيق أعزكم الله لون البول، يجب أنه ما يكون أصفر، لأن في فرق بين واحد يشرب ماء ويتحرك ويعرق ويلعب كرة ويعمل رياضة وشخص جالس في البيت. فبالتالي ما نستطيع نقول لترين ولا ثلاثة لتر، ولكن أقول راقبوا أعزكم الله لون البول، المفروض ما يصير أصفر بأي حال من الأحوال. يقول أخ سليم: هل وش الفرق بين السوائل الساخنة والباردة؟ في الساعة أهم شيء إن ما يصير الإنسان متعرض لدرجة حرارة ثم أو جفاف ثم يشرب ماء حار. وأيضا الشخص اللي عنده عطش إنه ما يشرب ماء بارد على طول. بعض الناس يقول هل الماء بارد ممكن يسبب الإنفلونزا؟ الجواب لا. نعم في ناس عندهم يعني حساسية، ما أقول حساسية يعني يأثر عليهم شرب البارد، يعني ردة فعل الجسم لهم عالية، فالمفروض إنه ما يشربون ماء بارد. في بعض الناس لا، هي عادي يشرب ماء بارد وما يضره. فالماء البارد ترى ما يسبب الإنفلونزا ولا الزكام، لكن دائما الماء البارد المعقول هو الخيار الأفضل، والمسألة فيها سعة كما ذكرت. طيب يعني نمشي بسرعة عشان الوقت. من الأمراض اللي تنتشر الأمراض الجلدية، مثلا الحروق الجلدية، الطفح الجلدي، التهابات الفطريات. ولذلك الناس اللي عندهم هذه الحالة والحساسية هذه أنصحهم باستخدام كريمات التعرض للشمس أو الواقع للشمس بسبب التعرض للشمس المباشرة، ولكن الأفضل لا تتعرض للشمس. الحمد لله إحنا السعوديين واحدة من نعم الله علينا أن عندنا الشمغ، فلف الشماغ عليك على وجهك حتى تصل للمسجد مثلا، أو إذا خرجت إلى مكان أو للبقالة أو شيء، بحيث أنك ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة. طرق الوقاية طبعا احنا نسميه الترطيب الذكي زي ما ذكرت قبل شوي، اللي هو شرب الماء باستمرار باستمرار باستمرار ولو كان كميات يعني قليلة ما هي كثيرة، وأيضا عدم التعرض لدرجة الحرارة ثم البرودة والعكس. الخروج الآمن في الأوقات المناسبة، يعني خلاص الآن بعد الساعة يمكن 9 قد يكون صعب أنك يعني تعمل، وأيضا هناك تنظيم خاص للعمالة اللي يعملون تحت الشمس، المفروض من الساعة 11 للساعة 2 ما يعملون تحت الشمس، يعني نرفق بالعاملين بحيث أنهم يعملون في مكان ظل ومناسب.
أيضا ننتبه لمسألة مزاولة النشاط الرياضي أو الخروج أو الأطفال أو الخروج للبحر، أو أنه ما يكون في وقت الذروة ووقت الأشعة العالية اللي في غنية مثلا مرتفعة في الأشعة فوق البنفسجية. سلامة الغذاء مثل ما ذكرت يجب أن ننتبه للأغذية الطازجة وترتيبها في الثلاجة والنقل، سواء في يعني عمالة التوصيل الآن موجودين اللي يوصلون الأغذية، نأكد عليهم من تطلب الأكل حتى تصل المفروض يصير فيها وقت معين. فممكن تقول لصاحب المطعم بلغني إذا طلع الطلب عشان تعرف كم يحتاج عشان توصل. فإذا حسيت أنه مثلا طول، العادة أن يأخذ 10 دقائق ربع ساعة وخذ نص ساعة، معناه أنه راح لزباين ثانين وجاك بالغذاء متأخر. فيجب أنك تبلغ الجهات المعنية والمطعم بحيث أنه ما يكون فيه وقت طويل، لأن يعني الدراجات النارية للأسف ما يحفظونه بشكل سليم وقد يتعرض للفساد. طبعا احنا دائما نهتم بالتغذية الصيفية، انه يصير ناكل من الأغذية الصيفية، يعني الفواكه الصيفية الحمد لله موجودة في اكثر من مكان، التمور، الأغذية اللي فيها كمية من السوائل مثل الحبحب والشمام وكل الفواكه بصفة عامة. ننتبه لمسألة الطلعات والرحلات والشباب الصغار بالذات يطلعون للمسابح مع مجموعات، لابد الحقيقة من التأكد من هم يطلعون مع من. فالمفروض ما يطلعون إلا مع جهات مختصة، مثلا الجهات اللي تنظم أنشطة الحي، وهناك ما شاء الله مجموعة من الأنشطة اللي تنظم خلال الأحياء، وأيضا يعني الجهات المختصة اللي تنظم مراكز صيفية وتنظم رحلات صيفية، يعني بحيث أن نضمن أن أولادنا يصيرون تحت رعاية جهة مختصة وناس معروفين يكون أيضا فيه متابعة. بيئة المنزل لابد تكون مهوة، تهوية جيدة، يعني بعد ما يصحون الناس من النوم لابد فتح النوافذ حتى لو في الحر، يعني يعلق الوقت معين لتغيير درجة الحرارة، والاهتمام بعدم التعرض المباشر لهواء المكيف بالذات بعد الدخول مباشرة من أشعة الشمس. الأطفال مهم جدا نعتني بتغذيتهم وتناولهم للأغذية بشكل مستمر والرطوبة، بحيث أنه ما يكونون في مكان جاف. وحذر وأقولها بهالعبارة، وحذر مو بأن الجهات المختصة تحذر من أنك تترك عائلتك في سيارتك مهما كان. أرجوك إذا بتطلع مع عائلتك اطلع بهم، يعني روح لمشواركم ورجعهم للبيت ثم ارجع لمشاويرك. لا تقول ما عليش ما دامني طالع انتظروا في السيارة شوي أروح ذا المشاوير وأجي. طيب السيارة طفى المكيف، تقفل عليهم الباب، وحدث حقيقة حالات وفاة لبعض الأطفال داخل سيارات أهلهم بهذا السبب. ولذلك حقيقة احنا ما ودنا نترك مجال واحد والتساهل في هذا الموضوع. الحرارة جماعة الخير عالية، والطفل زي ما يكون مكيف يمكن ما يعني يبرد بشكل كافي. فهذه من ضمن الأخطار اللي يجب أن ننتبه لها، ما نترك أطفالنا في داخل السيارة. وأيضا حتى ما تترك الأشياء اللي قابلة للانفجار أو الاحتراق، سواء جوالات أو شواحن، أو بالذات الناس اللي دائما شاحن مشبوك في السيارة، أو يعني معلبات فيها مواد غازية، لأن الانفجار قد يكون يعني قد يحدث داخل مع ارتفاع درجة الحرارة. من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا نتكلم عن الأطفال، الملابس، يعني ما نحميهم بالملابس أكثر من مطلوب، ولا تكون الملابس يعني خفيفة. وأنا أعتقد أن أقلكم واحد بصراحة يعرف في هذا الموضوع، فأنا أقول للأمهات الغاليات غيري ملابس أطفالك بشكل مستمر، وبحيث أنه ما يكون فيه يعني تعرق أو تلوث، بالذات لما يكون يلعبون ويتحركون كثير، يعني لا نسرف في تغيير الملابس، لكن في نفس الوقت تكون مناسبة. وبالمناسبة صراحة ما يعني ما يقولون العلم لا حياء فيه، يعني أدعو الجميع لكثرة الاستحمام خلال هذه الأيام وتغيير الملابس الداخلية بشكل كبير. أحيانا في المناطق العامة، مناطق العمل، أو حتى في المصليات في المساجد، يأتيك شخص تعبان وعرقان وما اهتم بنظافته بشكل كامل. الآن ترى الحمد لله الاستحمام سهل، يعني الجو زين والواحد

يحتاج إلى ترطيب. فالإنسان يحتاج ترى يأخذ يعني حمام مرتين ثلاث مرات في اليوم، يعني ما هو بعض الناس يعني ممكن ما يتروش إلا كل يومين، وهذه مشكلة. يعني في فترة الحر تكون بيئة النمو الفطريات كبيرة جدا، بالذات في المناطق القريبة من مناطق التناسلية سواء للرجل أو المرأة، فيجب تنظيف هذه المناطق تنظيفا كاملا يعني بشكل جيد، وتجفيفها، وأكرر تجفيفها بشكل كامل، لأن بعض الأطفال بالذات البنات يصير عندهم التهابات في المسالك البولية، وكان أحد أسبابها الفطريات بالذات خلال هذه الفترة. فأحيانا الأم ما تجتهد الاجتهاد الكافي لتعلم بنتها تفاصيل هذا الأمر، فيجب أن تعلم التفاصيل في هذا الأمر بحيث أن يكون في تنظيف وتجفيف كامل لهذه المناطق. أيضا تكلم عن صحة الجلد والاهتمام فيه، يعني بعض الناس يستخدمون مثل ما ذكرت الكريمات الواقية، يعني ما يكون فيها صراحة مبالغة، وأيضا يجب تنظيفها بعد الرجوع للبيت، لأن وجود الكريمات هذه بشكل دائم قد يعني يسد الفتحات العرقية والمسامات العرقية فتسبب إشكاليات كبيرة. الناس اللي بيسافرون لابد يستعدون للسفر، يعني مثلا بتسافر بالسيارة الله يحفظك، هذا هو المناسب لك، ولكن استعد استعداد كامل، خذ حذرك والأمور يعني الإسعافية تأخذها معك في السيارة، يعني تفحص سيارتك بشكل متكامل، تفحص الإطارات، تعرف طريقك وين، ما يعني تتساهل في تعبئة البنزين لسيارتك. بعض الناس يقول لا ما أخالف المحطة القدام، بعض الناس أصلا ما يعبي سيارته إلا لما تولع اللمبة، وهذا خطر وخطأ بالذات لما تكون في سفر وحر وطريق أنك ما تعرفه أو معك أسرة. يا أخي عب السيارة لين وصلت النص، عبه، ما يضرك أنك توقف عند المحطة وتعبي سيارتك بحيث أنك يعني تضمن إن شاء الله أنك مجتهد فيها، بالإضافة إلى أنك تتجنب يعني السفر في الليل أو السفر في الحر أو السفر لوحدك. يعني دائما الناس يحاولوا يسافروا أكثر من سيارة يكون فيه يعني ترتيب. وحقيقة يجب أن نقول نشكر من يستحق الشكر. أنا صار لي موقف قبل فترة، وقفت سيارتي كأني حسيت فيها صوت كذا عند محطة، ولحظات إلا أمن الطرق يوقف جنبي وقال لي سلامات وش عندك؟ قلت أبدا ما عندي شيء، بس إن حسيت فيه الصوت. قال المهم إذا تحتاج شيء أو شيء نحن نخدمك. والله أثر فيني الموقف، فوقفت وسجلت سنابة بهذا الموضوع، يعني أخذت اسمه وأنا أشوف اسم العسكري هذا وشكرته شخصيا. والحقيقة أني يعني استغربت، والمفروض ما أستغرب، قائد القوات أمن الطرق اتصل بي شخصيا وشكرني لأني شكرت هذا الشخص. أنا أقول أمن الطرق وجميع العاملين رجال الأمن ورجال الصحة، وأتكلم الآن عن أمن الطرق، صراحة أنتم تقومون بعمل رائع جدا لمساعدة الناس، فيجب أنك أنت كمسافر لا تطلع إلا تعرف تتصل بمن، كيف تتصل بتسعة واحد واحد، وكيف تحدد مكانك، وكيف تعرف أرقام الطرق، يعني كل طريق له رقم معين. فالرجال الأمن معك، لكن المفروض أنك أنت تنتبه نفسك، ما ترى رجال الأمن لك ولغيرك، فإحنا نبغى ننتبه لهذه الأمور. وقبل يعني ما نغطي ننتهي الحلقة، أنا وعدتكم أني أقول لكم إيش أعراض الإجهاد الحراري. يصير في تعرق شديد، ضعف، دوخة، صداع، أحيان غثيان، طبعا أكيد عطش، ويكون في قلة جدا في إخراج أعزكم الله البول. هذا اللي يصير عندهم إجهاد حراري. طريقة أعطاهم أن نعطيهم كمية من الماء قليلة كل عشر دقائق نعطيهم زي البيالة كذا، ما تعطيه بكمية كبيرة، وتواصل عطاء هذا الماء حتى يرتوي الجسم ويعني ويعود إلى وضعه الصحي. أيضا يكون في مكان مظلل، وتفتح يعني إذا كان عنده أزارير أو شيء تغلق يعني التنفس أو الراحة تحاول تفتحها، وتهويه باستخدام أي مروحة، يعني ما يحتاج مكيف، حتى مروحة لتبريد جسمه. مستمعي الكرام، سعدت بكم جدا في هذه الحلقة، وللأسف الوقت انتهى. نتمنى لكم صيفا صحيا، وتستمتعون بالصيف في بلادنا العزيزة اللي موفر فيها أماكن سياحية رائعة، لكن واجب علينا أن يعني نعتني بالسلامة في بيتنا وفي سوقنا وفي حينا

0: في سيارتنا وأثناء سفرنا إحنا مسؤولين عن أسرنا، بحيث أن ما نتركهم أبدا في مناطق قد يتعرضوا للخطر سواء في السيارة أو في غيرها. نتمنى لكم الصحة والعافية، نلقاكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أرقام الرؤية.
4: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
5: ننجز اليوم لغد مزدهر.
6: كأس العالم،
7: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014، والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
6: كأس العالم.
8: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرا فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف أن أجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA

0: صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الخليجي الأمريكي في المنامة. العناية بالحرمين تكثف جهودها لخدمة الزوار والمعتمرين في يوم عاشوراء. إمارة المدينة تستضيف مبادرة نأتي إليك لخدمة الأحوال المدنية. هيئة تطوير المدينة ومنشآت تبحثان فرص التعاون والاستثمار. بلدية محافظة بدر تطرح فرصا استثمارية وسياحية عبر منصة فرص. هيئة النقل وجامعة جدة توقعان اتفاقية لدعم الابتكار في قطاع النقل. أكاديمية طويق تطلق مبادرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. إطلاق عروض صيف السعودية 2026 بالتعاون مع 50 شريكا. المنتخب السعودي يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الرأس الأخضر. تأهل البرازيل والمغرب إلى الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026. فوز جنوب أفريقيا والمكسيك على كوريا وتشيك ضمن المونديال. رياح نشطة على الرياض ومكة والمدينة وموجة حارة على الشرقية. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في حادث جنوب لبنان. 32 قتيلا و700 جريح جراء زلزال قوي ضرب وسط فنزويلا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء، في أمان الله.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر إرث وموروث بإذن الله، بتستمتعون معنا، خلكم على السمع، نسعد بكم ومعكم أكيد مستمعينا. أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي شرفنا ويسعدنا فيها أكيد ضيوفنا الموجودين معنا اللي رحب فيهم بالمقهى ونقول لهم يا هلا وسهلا. بداية مع الحرفي فهد الحربي، حياك الله أبو عبد العزيز.
1: الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا فيك أخوي سامي.
0: الله يحييك. أيضا الخياطة والطاهية أم أحمد، نقول حياك الله.
2: حياك الله وحياك وحيا ضيوفك كلهم،
0: سعدنا بك ونسعد بك أم أحمد أكيد.
2: شكرا، الله يعافيك، وهذا من دعائي سروري أني أتكلم معكم بالحرفة اللي أنا أحبها وهي موروثنا.
0: الله يحييك. خلنا نبدأ معك أبو عبد العزيز، أستاذ فهد الحربي، خلنا نتكلم عن هالمهنة اللي أنت حبيتها واللي أنت عاشت معك هالحرفة. متى عرف فهد الحربي أنه من هواة هذه الحرفة؟
1: وشيء تحية لك وتحية للسادة المستمعين. حقيقة يعني بداية الحرفة فهد كانت من أيام الثانوي، اللي هو النشاط الطلابي. كان فيها أحد المعلمين طلب منا اللي هو توحيد وبناء، كانت عام 1419. في نفس اليوم احنا احتاجنا ان نرسم هذا الشعار توحيد وبناء اللي هو شعار المئوية كمجسم. طبعا احنا كنا محتاجين لان يكون فيه رسامين حولنا في المنطقة، لكن يعني احنا في قرية. طبعا انا للمعلومية اني انا من مواليد قرية العجاجة تابع لمنطقة حائل، فصلحنا احنا اللي هو هذه كمجسم، وكانت مغامرة مني. ف بعد ما خلص منها قدمتها للمدرسة، انبهر منها مرشد الطلابي وعرضها على مدير المدرسة الأستاذ دبشي، كذلك وكيل المدرسة الأستاذ صالح مطلق. والحقيقة انبسطوا منها وقاموا يلفون فيها بالمدرسة وقالوا شوف يا فهد، أنت عندك ميزة وعندك فن يجب عليك أن كانت تطوره. ومن هنا بديت أكتشف أن عندي هذه الموهبة، وبعدها اشتغلت عليها حتى أني طورتها للتطوير اللي هو يعني شغلنا على الخشب، خشب الأثل. طبعا أنا تعمدت أني أشتغل في خشب الأثل، لأن خشب الأثل زي ما أنت عارف يعني أنه من بيئتنا ومن الأخشاب الصبورة، وفيها ميزات كثيرة يعني على الأخشاب الثانية
0: ما شاء الله. طيب لو قلنا أستاذ فهد، وش أبرز المنتجات اللي تقدمها؟
1: أما بالنسبة للنوع أو الأشكال اللي أنا أبرز شيء وأكثر شيء يعني قريبة مني اللي هو المبخرة، ولكن أنا دائما المبخرة يعني أعتني فيها واهتم أني ما أقدمها لأي شخص كإهداء أو كبيع، أو مثلا يعني مثلا أي شخص بيصلح نفس المجال هذا أقول يعني إنه لابد أنها تكون نظيفة. ليش؟ لأنها يعني لا سمح الله أحيانا يصير فيها مخاطر، يعني مثلا في بعض المباخر تكون يحط إضافة عليها باتكس مثلا التشميع أو زي كذا عشان تثبت، أو مثلا يحط عليها غرق خشب، أو مثلا يحط عليها دهان بوية أو غيره. هذا أنا أرفض الشيء هذا رفض تام. ليه؟ لأنه يغير من ريحة البخور،
0: يأثر على البخور.
1: نعم يأثر على البخور. وغير كذا أنا سبق وأن يعني اكتشفت المشكلة هذه، وغير كذا يعني في أحد الشركات تواصل معي قال حنا نقدم بخور بمبالغ كبيرة للزبائن عندنا، وفي النهاية يعني نكتشف أنه يعني

0: بعض العملاء يرجعون لنا ويقولون يعني بخوركم ما هو زين، وحنا يعني انا بينت له ان المشكله ما هي من البخور، ان المشكله انها من نفس المبخره لانها تعرض الحراره مع الغراء اللي موجود، فيصلح فيه ماده لا سمح الله ممكن تضر للمستخدم البخور.
1: جميل، خلنا بعود شوي لام احمد. ام احمد خلينا نتكلم، انت ما شاء الله تبارك الله مهتمه كثير في اللبس التقليدي النسائي، يا ليت تسولفين لنا شوي وش أبرز الملبوسات النسائية القديمة التراثية اللي الناس ما زالوا يحبونها لهالوقت وانتي تشتغلين عليها؟
2: في أشياء كثيرة هالحين الناس رجعت إلى القديم، يعني هالحين بالمهرجانات بالإتقام بأي مكان، هالحين سواء بالقصيم سواء بالرياض سواء بحايل بأي مكان، أهم شيء فيها الموروث حقنا حق اللبس التقليدي. فيها الحين المعاصب اللي احنا نسويها، هذه معاصب طبعا الأولين اللي كانوا يلبسونها الحريم، هذه احنا نشتغلها بيدينا، هذا يركب على الراس.
1: تمام.
2: يعني الحرمة تكون لابسة
1: ما شاء الله
2: شيلة لفتها اللون، والمعصب هذا من فوقه.
1: تمام.
2: هذا طبعا فيه خرز يجاب له مخصوص ونسوي بيدينا عليه نركبه. في النوع منه أنواع، في اللي هو طبعا النجدي، في الجنوبي، حتى اللبس، حتى اللبس في النجدي في الجنوبي، يعني من اللبس الشخص تعرف هذا هو جنوبي أو هو نجدي.
1: ما شاء الله.
2: لأن إيه، لأن كل له طابع.
1: صحيح، أكيد
2: طابع ومعروف هذا. فحنا اشتغلنا على شيها وصارت نفس الحرفة هذه كمصدر رزق لي أنا
1: ما شاء الله. طيب
2: يعني أنا أسويها وعرضها بالمعارض.
1: تمام. وتطلب حتى الآن بشكل كبير؟
2: وتطلب حتى الآن.
1: تمام. أم أحمد كم يجلس معك لين يطلع المنتج بشكل كامل؟ يطول؟
2: لا.
1: كم يجلس؟
2: يعني ما مثلا المعصب يمكن ياخذ معي يوم.
1: ما شاء الله
2: المعصب، لاني اول اخيطه على الماكينه وبعدين التركيبات اللي اركبه عليه من خرز من
1: هو اسمه علشان يعصب الراس كذا زي كذا وخده.
2: ايه معصب.
1: ايه معصب. تمام. طيب ايه من وين تعلمتيها انت ام احمد
2: الحرفه هذه؟ انا تعلمتها بنفسي لاني انا عندي هوايه بالخياطه.
1: ما شاء الله.
2: احب الخياطه من يوم انا صغيره وانا احب الخياطه، فبديت اتعلمها بخياطه اليد. يعني كنت الملابس أجيب قماش وقعد أتعلم عليه بخياطة اليد، بعدين بديت بالماكينة اليدوية، وإلى الآن وأنا أشتغل بالماكينة اليدوية حتى بالمهرجانات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: يعني ما هي ماكينة كهربائية، لا الماكينة اليدوية اللي كنا نشتغل بأول زمان.
1: إيه، ولها عاد لها الماكينة اليدوية عاد لها طابع خاص، ويعني أعتقد أنك يمكن أنت تستمتعين بها أكثر.
2: إيه أستمتع بها أكثر، وأفرح يمني أشوف الناس تيجي تصورا بالمهرجان ويفرحون.
1: طيب
2: يفرحون بالشكل، يفرحون بالشين المنتج اللي أنا طلعته، ويفرحون ويشترونه بنفس الوقت.
1: تمام. طيب أم أحمد بالنسبة لليدوية هذه تفرق عن الكهربائية؟ يعني تقدرين تتحكمين أكثر بالخياطة؟
2: لا الكهربائية طبعا أفضل.
1: أفضل الكهربائية.
2: بس حنا إيه، بس حنا كأنه موروث هذا اليدوية، أنا أحس أني أحسن وأفضل بالنسبة لتقديم المنتج اللي أنا أقدمه.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
2: هو ياخذ وقت اكثر بس انه افضل، انا بالنسبه لي انا كافضل.
1: تمام. طيب وش ايضا الملبوسات اللي انت تسوينها ام احمد؟
2: فيه القطيفه، الحرمه تلبسه فوق الثوب، وفيه تطريز كده معين، فيه تركيبات كده معينه، يعني هي تبرز المكان اللبس اللي هي لابسه تبينه.
1: تمام. الحين هذه القطيفة موجودة فقط بنجد ولا في كل مناطق؟
2: لا بنجد.
1: بس بنجد.
2: بنجد موجودة. إيه.
1: بس بنجد.
2: لها اسم ثاني يمكن بالجنوب.
1: أها.
2: لأن اللبس العسيري.
1: تمام.
2: له طابع خاص. اللبس النجدي له طابع خاص.
1: ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ تمام. جميل. أبرجع لك أبو عبد العزيز أستاذ فهد الحربي. قبل شوي كنا نتكلم حنا وياك بالمباخر.
3: نعم صحيح.
1: طيب. وش أكثر المباخر اللي يطلبونها الناس؟ يعني يمكن بنجد أعتقد أنه يمكن المباخر النجدية مطلوبة أكثر.
3: نعم صحيح. هو بالنسبة للمباخر طبعا كل ذوقه بالنسبة للمباخر، لكن حنا نهتم أنها تكون يعني من خشب الأثل، ليكون خشب الأثل طبعا الأشكال متنوعة، لكن أهم شيء أن حنا نهتم أنه

0: يكون من خشب الأثل. ليش؟ لأنه إحنا يعني هذا الشيء من موروثنا، وغير كذا أنه يعني في ميزات مثل اللي هو الوزن، مثلا اللي هو خف الوزن، مثلا اللي هو الصلابة، ففي ميزات كثيرة يعني. وغير كذا يعني ما هو من الأخشاب اللي تعرض للتسويس أو تشقق أو كذا، لا، فقط اللهم أنك تحتاج يعني خشب الأثل، فقط أنك تحتاج بعد ما تخلص منه بالنحت وبالصنفرة وتنعيمه اللهم تدهنه بس فقط في مادة زيت الزيتون، تمام، لأن هذه مادة يعني ما فيها خطورة، وغير كذا تحافظ على جودة المبخرة من الخارج وتستمر معك يعني زمن طويل. يعني فيها ذكر في مبخرة عندنا يعني قديمة من يوم طلعت على الدنيا وهي موجودة، المبخرة هذه من خشب الأثل، لكن كم عمرها يعني تعدى 40 سنة.
1: يعني له ميزة خشب الأثل؟
0: نعم، ميزاته كثيرة.
1: وش أبرز ميزاته؟
0: من أبرز الميزات أنه ما غير قابل للتسوس، هذه من الميزات. ومن الميزات أيضا أنه يعني سهل أن النحت عليه، وغير كذا خف الوزن، يعني اللي قاعد يقدم البخور ما يعاني من ثقل المبخرة. يعني في بعض المباخر مثلا تجي مستوردة مصنعة، مثلا ياما من مادة اللي هو المادة الحجرية هذه اللي هو مادة البلستر، أو مثلا الكهربائيات هذه يضطرون أنهم يفرقونها تفريغ. ليه؟ لأنها ثقيل وزنها، لكن ما في مقارنة بينها وبين خشب الأثل. صراحة خشب الأثل جميل جدا، يعني فيه ميزات كثيرة حتى يعني فيها موروث، وغير كذا يعني أجمل شيء أنها ما نركبها تركيب، أنها تكون منحوتة قطعة واحدة، فهذه حاجة جميلة يعني
1: تجي كلها جميع صبة واحدة على
0: أيوة، وحن نشتغل عليها من الألف للياء كقطعة واحدة ما فيها
1: وخفيفة وزنها خفيف.
0: نعم صحيح. وغير كذا نحط عليها صاج ونكتب الكتاب اللي احنا نبغاه، طبعا باستخدام الحرق طبعا، لان ما نستخدم بويا، لان البويا هذا زي ما قلت انا قبل شوي ان البويا هذا ممكن لا سمح الله يعرض المستخدم لمواد ضاره، ممكن يعني جميل. تسوي له مشكله.
1: طيب صحيح. المبخره الواحده كم تجلس معك؟
0: والله المبخره يعني اذا كنت اي قطعه سواء مبخره او غيرها اذا اشتغلت عليها يعني يحتاج زي ما تقول خلينا نقول مخزون فكري بالبدايه، يعني وشلون مخزون فكري او مثلا خبره. اي قطعه حتى لو اني انا مثلا حرفي قديم، اي قطعه اصلحها جديده الاولى ما هي مثل رقم 5، فالاولى يمكن احتاج افكر فيها شوي واقعد اناظر فيها وتصلح ما تصلح، يمكن يصير فيها خطا نحتاج نعيدها، لان الخطا بالنحت ما ينفع، لازم ترميها وتجيب واحده ثانيه.
1: تمام، فكره مهمه.
0: اي نعم، هذه من النقاط. لكن بعد ما نخلص مثلا القطعه الاولى لاحظ ان الثانيه بدا خلاص الخطا ما راح يتكرر، فالثانيه الثالثه الرابعه يعني بعد رقم 10 تلاحظ انك تنتج بسرعه، فهذه يعني كل ما تزيد الخبره من خلال الاخطاء ومن خلال هذه تبدا انت تنتج بسرعه يعني قويه اقوى من اول، وهذه ينفعنا في طريقه يعني الانتاج لتوفير العدد المطلوب. حسب بعض الناس يعني ممكن يطلب منك كميه فتنتجها بسرعه.
1: تمام. بالنسبه للفكره يعني احيانا انت تصنعها بداخلك ثم تحولها المنتج.
0: نعم صح.
1: ومتعب تحويل الفكرة للمنتج، أحيانا الفكرة يعني أحيانا في أفكار يمكن صعبة تحول المنتج، أو أنك تحاول أنك تكون أقرب للفكرة فقط، يعني مو شرط تكون على ما يقولون نسخة 100%.
0: هذه تختلف من فنان إلى آخر، هذه يعني كل واحد وأفكاره، إذا صار هو متعمق والفن عنده عالي يصير يبدأ يجيبها لك بالملي
1: بالملي
0: بالملي
1: صب صب
0: صب صب صحيح. شفت تقول هذه ما هو، لاني انا فيه مره طبعا اهديت هديه لسمو سيدي من منطقه القصيم الدكتور فيصل بن مشعل الله يطول بعمره، عباره عن نحت على الحجر، وبعد ما نحتها رحت لواحد من القدامى الحرفيين القدامى اللي يعني شغلهم بالملي زي ما قلنا، وقدمتها، لقيت يا ولد انا هذه جبتها من شخص، والشخص هذا يقول انها يعني شغله يدويه، وقال لا هذه ما هي يدويه. طبعا هذه هي من اعمالي لكن انا مخبي يعني.
1: يا سلام.
0: ايوه، فانا قلت بختبر نفسي عشان اشوف نفسي، والموضوع ما فيه مجامله لان هذا فن ونبغى نوري الناس مهاراتنا.
1: صحيح.
0: فالحرفي فهد انا قدمتها يعني قلت ابغاك تكتب عليها اسمي اهداء لسمو سيدي، وخليه هو طبعا خطاط هو، فانا جبته يعني علشان اني انا ابغاه يخط الخط، واستشرته بنفس الوقت قال لي هذا واضح عليه نقصها ليزر، ده ما هو شغل يدوي
1: ما شاء الله.
0: هو الحقيقه يعني انا بشتغلها بيدي، والحمد لله يعني اكتشفت اني انا فعلا يعني تجاوزت مرحله الفن.
1: جميل. ابو عبد العزيز ام احمد نستاذنكم، بنطلع ناخذ فاصل، بنتقهوى وبنريح شوي ثم نرجع ونكمل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في مقهى ديرتي، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبضيوفنا الموجودين معنا في المقهى، الحرفي فهد الحربي وعبد العزيز والخياطة أم أحمد. أم أحمد، لو تعرفنا أكثر عن الثياب، أعتقد بأن الثياب تختلف يعني بالنسبة للقديم، يعني اللبس التقليدي القديم، فيه لبس للبيت وفيه للزيارات العادية وفيه للمناسبات، صح؟
1: أي نعمي.
0: ويا ليت تسولفي لنا عنهن، هذا وش وهذا وش، وش يفرق بينهن؟
1: أي، أول كان الخياطة شيء بسيط وباليد، يعني حتى ما كان في أول بالبداية مكاين، بعد
0: اشتغلتي على اليد أنت؟
1: إيه المكاين جت بعدين، بس أول كان يقولون هذا مقطع، بفصل المقطع. المقطع هذا وشو؟ هذا الشيء اللي تجلس به الحرمة بالبيت، تكون لبسته دايم بالبيت،
0: لبس البيت.
1: إيه، لبس البيت.
0: تمام.
1: وفي ناس كانوا يتكلمون عنه يقولون المقطع هذا بالنسبة للبيت وبالنسبة للطلعة بعد، يعني مثلا رايحة مناسبة ولا شيء يقول لبسه مقطع جديد.
0: مقطع جديد.
1: ايه، بعدين تغير شوية صار ثوب.
0: ثوب،
1: يعني المقطع هذا صار للبيت، الثوب صار للطلعات الخارجية مثل الزيارات، مثل مناسبات، مثل كده. ويختلف مقطع البيت عن اللي تلبسه برا بالزيارات. مقطع البيت طبعا يكون سادة، ما في أي شيء يعني يلفت النظر، فيه ثوب عادي، قماش عادي مخيط مع الجنبين، بعضهن تخيط له محزم تربطه كده مع الوسط.
0: تمام.
1: هذا للبيت. أما للي برا طبعا لازم تحط فيه اللي يكون للمناسبات أو للطلعات أو مناسبة زواج، مناسبة عزيمة كده، تطلع طبعا أحسن اللي عنده، فتلبس الثوب هذا تكون حاطه فيه زخارف على الصدر، على الأكمام، على الذيل من تحت، ومؤخرا صار فوقه شيء كده زي الشيلة، زي الشيلة اللون، نحط فيه قروش ويلبس فوق الثوب،
0: اللي هي الإضافات اللي تحطون عليه.
1: أيوة، الإضافات هذه. أيوة.
0: وش أبرز الإضافات؟
1: الإضافات اللي تحط عليه بعضها زي القروش، خبر الجنيهات أول.
0: إيه تمام.
1: إيه هذه زي القروش، بعضها
0: زينة الثوب
1: يحطونها أصلا من الفضة.
0: إيه،
1: وتخيط عليه، إلى الآن موجودة بعض الملابس اللون اللي هي القديمة طبعا،
0: يعني من الفضة. الجنيهات هذه من الفضة
1: اللي مخيط عليه، من الفضة
0: الجنيهات هذه، من الفضة.
1: إيه، من الفضة هي موجودة عليه. وبعضها لا، يعني قديمة هي، بس ما تدري وش اللي الخامة حقتها، بس إنها موجودة ومخيطة على بعض الملابس وموجودة ببعض المتاحف الحين.
0: اللي من الفضة هذا كشخة يا أم أحمد، ها؟
1: إيه طبعا كشخة.
0: أنت أم أحمد، أنت ما شاء الله تبارك الله، أعتقد أنك عشتي بالقطين اللي هو ببيوت الشعر قديما، صح؟
1: إيه نعم. إيه
0: تمام. لبس القطين يختلف عن لبس الديرة؟
1: طبعا لبس القطين يختلف.
0: أنت وش تخيطين أكثر؟ ولا كلهم، لبس الديرة ولا لبس القطين؟ وش الفرق بينها؟
1: لبس الديرة ولبس القطين.
0: وش الفرق بينها؟
1: لبس الديرة طبعا مطور شوية، ما هو زي لبس القطين. لبس القطين بدائي، الناس ما عنده يعني التطور اللي هو أول الحين. وش اسمه هذا؟ لبس البادية معروف، يعني الناس أول بسيطة بكل شيء، كل شيء بسيطة، باللبس، بالمعيشة، بكل حاجة. بعكس القطين صار عندهم أشياء يعني مطورة شوية، ما هو زي اللي أول.
0: تمام. واشتغلتي أنت باللبس بالقطين؟
1: إيه نعم. إيه
0: تمام. وبالنسبة طيب، الناس يأخذون هنا الآن لبس القطين ولا خلاص صارت للذكرى فقط؟
1: يأخذونهن ويشترونهن،
0: ما زال يحبونهن.
1: على اللبس الشراشف اللي تحط ببيوتها الشعر أول، اللي الحريم يشتغلن بديهم، النطو هذا، الطرز هذا، هالحين إلى الآن يباع كموروث لنا حنا للمملكة، يباع بالألاف،
0: اللي هنا الشراش في القواطع اللي بالخيام.
1: أيوة، القواطع اللي هي شغل اليد.
0: تمام.
1: اللي هي

0: صحيح
1: كأنه موروث لهم. صحيح. وهذا البادية أول وحياة البادية أول كل شيء. تمام. الناس رجعت له الحين بدت ترجع.
0: تمام جميل. أبرجع لك شوي أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أنت أظنك تشتغل على الطين صح؟
2: إيه نعم صحيح. طبعا شغلنا على الطين طبعا هذه من ابتكارات الحرفي فهد. حاولت أني أحول مادة الصلصال اللي موجودة بالمكتبات طبعا هي قيمتها رخيصة جدا لكن احنا نقدر نستفيد منها بحيث أنها يعني نسخرها للأعمال التراثية. على سبيل المثال أنا صلحت يعني بعض المجسمات وفي بعضها لازل تشتغل عليها مثل اللي هو جبل الفيل غير كذا اللي هو مثلا مدائن صالح فيه تراث من تراث من تراث المملكة اللي هو من منطقة القصيم. طبعا عرض علي صور من من من هيئة التراث من منطقة القصيم وبديت بتنفيذها وانبهروا من هذا العمل قالوا يعني ان هذه اعمالك الحرفية وابتكارك الجديد هذا انه يعني ما حد سبق عليها فانا اشتغلت عليها والحمد لله يعني قدرت اني انقشها نقش على الصلصال نقشة الاسد نقشنا اللي هو مثلا اللي هو طبعا من تراث النقوش الكتابات الثمودية فيه اشياء كثير يعني اشتغلت عليها من تراث منطقة القصيم فقط. يعني ما شاء الله المملكة العربية السعودية مليانة بالتراث ومليانة يعني الصخور عندنا فيه كل بعد فترة يكتشف شيء جديد بالنسبة للنقوش اللي على الحجر والأشياء التراثية مثل مسجد عمر مثل زي ما قلت اللي هو في منطقة الشمالية اللي هو مدى صالح جبل الفيل واشتغلنا عليها والحمد لله يعني تميزت في الدقة في نقش هذه المجسمات وتحويلها إلى حجر بحيث أن نقدر نبرز هذه الهوية وتكون توزع كهدايا على مستوى العالم تمثل تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنت من خلال الطين ترسم أو تنقل تراث المملكة من خلال الطين.
2: هنا.
0: طيب الطين هذا نوع معين الطين هذا؟
2: وهو الطين فيه طين اللي هو الفخار هذا اللي حمى بالنار وفيه طين لا فقط الصلصال هذا نحوله إلى مادة حجرية طبعا هي فيه مواد كيميائية لكن نحن بالبداية أهم شيء نشتغل على الصلصال وبعدها نحوله إلى يعني مثل طريقة القالب أو إنه ممكن إذا صار على الطين مباشرة لا ناقش هو يوزع مباشرة. تمام. لكن إذا احتاجنا مثلا ننفذ كمية كبيرة لا اللي هو باستخدام اللي هو القوالب بحيث نقدر ننتج كمية كبيرة ونقدر نوزعها يعني بسرعة عالية يعني وتوفر علينا من ناحية اللي هو الوقت. نعم.
0: طيب جميل. طيب بالنسبة للطين والشغل على الطين أي مصعب هو ولا النحت؟
2: والله أنا أشوف أن يعني كلهم ما فيه صعوبة لي أنا ما أشوف في فرق بالنسبة للنحت سواء على الخشب أو على الفلين أو على اللي هو الطين. طبعا في أشغال ثانية تراثية ولكنها من الفلين.
0: تمام.
2: لكننا نختار نوع من الفلين المضغوط هذا عشان أي علامة نبغى نصلحها على الفلين إحنا نقدر ننحت ونوضح العلامات الدقيقة من خلال شغلنا. وغير كذا يعني مثلا نقول مثلا مبنى تراثي مسجد قديم من الطين ولكن نحطه يعني داخل زجاج وغير كذا نتعمد انه يكون من الفلين عشان يخفف الوزن لان خاصة السياح اذا جو مثلا وقالوا احنا نبغى مثلا هدية يبغوا يهتموا بالوزن اثناء الرحلة مثلا يهتموا بالوزن فعشان كذا احنا استخدمنا مادة اللي هو الفلين.
0: نعم. جميل. بالنسبة للطين اظنك خلاص لا بديت لازم تخلص يعني ما تخليه تكمل بعدين صح؟
2: لا عادي
0: تقدر انك توقف
2: تقدر توقف ما عندك مشكلة بس تغطي وتغطيه وطاري لين تكمل واذا خلصت تكشفه عشان يجف وبعدين خلاص يعني اللهم يعني اذا يحتاج تلوين لو انت اذا ما يحتاج ما عندك اي مشكلة بس لازم يمر بالتنور
0: يمر بالتنور
2: لازم يمر بالتنور عشان يصير قوي. طبعا هو نفس الاكواب هذه والزير والحاجات هذه شايف لكن انه ايش يصير يعني صلب وغير كذا يعني ما يتعرض الخدش ولا يتعرض لي شفت ولكن الطين طبعا هو له مراحل طبعا قبل البداية يعني اللي بيبدأ بالطين العادي طبعا الطين هو نفس الطين اللي موجود بالبر وبالأودية موجود في كل مكان لكن انه يعني نحتاج يعني مثلا مراحل نبدأ فيها حتى انه يعني ينقع بالماء له فترة وغير كذا يعني له طريقة تنعيم تحويلها الى بودرة بدون شخر بدون اي شيء لكن سبحان الله اذا خلطها مع الماء يبدأ يصير فيه يعني مراحل من ضمنها طبقة ناعمة تقدر تشتغل عليها. نعم.
0: جميل. برجع لسم محمد.
1: تفضل.
0: أم محمد بالنسبة للثياب اللي أنت تسوينها وهالملابس وهالمقاطع هذه لو قلنا المقطع الواحد كم تجلس عليه أم أحمد عشان يخلص؟
1: المقطع الواحد على حسب شغله

0: مثل الخرز تشتغل بيدك، مثل التركيبات اللي تحط عليه، هذه تاخذ وقت معك. ولا الخياطة سهلة، خياطته سهلة، بس التركيبات اللي تكون موجودة هي اللي شوية تاخذ معك وقت.
1: تمام،
0: يعني من يومين إلى ثلاث أيام.
1: تمام.
0: الواحد
1: الحين أم أحمد فيه ناس يجون يطلبون من أشكال معينة، يقول والله نبي مثل هالشكل هذا، مثل هالمقطع هذا، مثل هالثوب هذا، أبي تتنفذينه لي، هذه صورته أبي تتنفذينه لي.
0: إيه أنفذ لها.
1: في ناس يجون يطلبون الشكل.
0: إيه نعم. في ناس تحب الشغلات هذه ويفخرون بعد به، يعني تلبسه بمناسبة تكون مميزة.
1: يعني يلبس الآن. يلبس الآن بمناسبات. وش المناسبات اللي يلبسونها الآن فيه؟
0: في مثلا الاحتفالات، مثلا احتفالات اليوم الوطني،
1: يوم التأسيس.
0: هذا كله يحبون يلبسون الأشياء هذه بالمناسبات هذه، فتحس يحس إن يرجعك، يرجع التاريخ لورا، كأنه تو حنا عايشين بنفس العصر.
1: تمام. طيب من اللي يطلب منك أكثر أم أحمد؟ الحريم الكبار يجي حتى يطلب، ولا أصغار الآن يلبسون؟ خصنا الأطفال.
0: حتى الصغار يلبسون هالحين، يطلبون الصغار والكبار يطلبون.
1: الصغار أم أحمد بالنسبة للصغار بالقطين أيضا أعتقد لهم ملابس خاصة صح؟
0: إيه نعم. إيه.
1: وش هو لبس الصغار؟
0: لسه صغار نفس المقاطع حقت الكبار، بس إنه
1: بس الحجم.
0: يقول لها كرتة، يعني أول شفت أزم كده من على الوسط.
1: تمام.
0: هذا الصغار يلبسونه، يعني ما هو زي مقطع الحرمة الكبيرة اللي هو وسادة كله اللي هو ما في قص مع الوسط. البنات الصغار لا، يكون به قص مع الوسط ويكون مكرت، وفي محزن مع الجنبين.
1: ما ندري شو مكرت، شلون مكرت؟ اصبر علينا يا ام احمد، بنفهم حنا وشلون مكرت.
0: مكرت يعني مكشكش.
1: الله بلشنا، طلعنا من كتكت، طلع مكشكش اللي هو يركب عليه زي ال اظن والله ما ادري شو يسمى، يعني له اسم معين اعتقد، هو المكشكش ولا لا؟
0: لا، كانك تحط، شفت اللي
1: الكلفه تسمى
0: ما
1: ادري انا جبتها صح ولا لا.
0: ها،
1: هي الكلفه، مكشكش بالكلفه، يسمى كلايف وزي كذا، ما ادري انا.
0: الكلفه هذه اشياء تركب تركيب فوق اللي انت منفذه، العمل اللي انت منفذه.
1: معلوماتي من مضروبه،
0: او شو اسمه هذا، او ثوب. هذا المكشكش انت تقص الصدر لحاله.
1: تمام.
0: ايه الصدر طبعا على قد الجسم، نفس المقاسات حقت الجسم.
1: وانت تاخذين المقاسات؟
0: ايه انا اخذ المقاسات.
1: طيب ما شاء الله تبارك الله.
0: ومن تحت هذا نفسه بقية المقطع اللي انت تسوي للبنت اللي ما هي طبعا الحرمة الكبيرة، تكسره، شوف تكسير كده.
1: تمام.
0: تكسير
1: ايه
0: على اساس يعطيك شكل ويعطيك وسع بنفس الوقت.
1: ما شاء الله تبارك الله، يكون مرن الثوب اكثر.
0: ايوه، وتركب حزام مع كل جنب حزام، ويربط من ورا على قد الجسم بالضبط، يجي
1: تمام،
0: يعني من عند الوسط يجي على قد الجسم بالضبط، ومن تحت وسيع شويه.
1: تمام. الله يعطيك العافية أم أحمد، الله يعطيك العافية أبو عبد العزيز، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. إذا مستمعينا بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى من القصيم. إن شاء الله أن قدمنا ما يرضيكم، شكرا لكم على حسن استماعكم، نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا.
2: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
3: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة كانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
2: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
3: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم إن إحنا ما عاد نقول والله إحنا نبحث عن السائح الداخلي أو السائح الأجنبي. مقومات السياحة جاذبة لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها، تتكلمت عن موضوع السياحة بالنسبة للتراث، بالنسبة للثقافة، بالنسبة للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحة العلاجية كذلك، وفيه المنشط الرابع والخامس هو السياحة البيئية كذلك. وهذه أصبحت عناصر جاذبة كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى قضبة، فعلا عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة بتأمينها فيه بحيث أضمن سائح عموما أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
2: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025 واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
3: أخي فاضل، الإنفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني. أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم. طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة، لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت، بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبح عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك أنه 120 مليون سائح أو 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضية رح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لأن الثقة المكتسبة يرفدها كما قلت حوكمة للسياحة بحيث تصبح منضبطة حقيقة وتعطي مصداقية. أنا لما سافر لندن أو سافر باريس أو سافر جنيف كسائح سعودي خليني أقول أو خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
2: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
3: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك الدعم الحكومي، أصبحت من ضمن استراتيجية البلد التحول الوطني في السياحة، أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين الابليكيشن تتم في أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في حصول على التأشيرة. الشيء الثاني الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة

0: كاملة للسائح، إنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض إنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض، ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة. بيروح مثلاً، خلينا نقول بيروح يمر على وادي الدواسر، بيروح جهة جحلة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع الطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
1: في كل الأوقات، حتى لو كانت في يعني في آخر الليل
0: ما يتردد أبدا. صحيح. والشيء الأهم برضو أن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق سبع نجوم، لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة أنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة، الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف، يعني مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته، أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء كافة الجوانب، ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وأكلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا، أنا تجربتي عن السياحة في مجملها في البلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل. اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعد أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك
0: الله.
1: دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف، وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي، وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين، وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، وفي المنطقة الشرقية خليج، وفي المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير، ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
0: أخي الفاضل، الجغرافيا هي الجغرافيا، والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ هو اللي يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة، يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها، اللي في مثلا في حائل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة، وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة.
1: نعم.
0: كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه.
1: نعم.
0: الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا، يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما

0: يعرف الأخ اللي تكلمت عنه. لكن صدقا الناس فعلا لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود. طيب
1: دكتور
0: شغل سيارتكمش.
1: أي دكتور أنا بس خليني برجع معك للنقطة. سم الله عدوك. كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا ما الذي تغير، وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
0: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين، يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان النقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة وده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
1: صحيح.
0: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصوره أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
1: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
0: يا سلام عليك. نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين، أنت تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم من ناحية الأسعار من ناحية، ومن ناحية نوعية الأكل، والشيء الأهم أنه كان نوع واحد، يعني وين ما تروح تبدأ نفس الوجبة اللي احنا نأكلها الشعبية. الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها موجودة في أماكن بعيدة جدا. صح. وعليها إقبال. نعم. ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم.
1: نعم.
0: قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية ستايل حقها، والليفل كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة.
1: نعم.
0: التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد.
1: نعم.
0: اللي هو مرحب فيه أن يكون موجود.
1: نعم صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
0: تتميز بنقطة واحدة تتميز. أنا أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم الموجود في 3 دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون.
1: نعم.
0: لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال.
1: ايه.
0: فالناس كلهم على رغم بعد المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بارتباطات الوظيفية يشوفها بالليل وفي النهار، لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف، وكل دول العالم سافر مئات الألوف. الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. احنا مقدمين عام 2034 باذن الله تعالى على كاس العالم عندنا. احنا البنى التحتيه تحت التجهيز ومحورها مكتمل، الدعايه لها متقدمه جدا، قس عليها. اعطيك مثال ثاني، الحج والعمره. العمره كانت محدوده في ايام معدوده واسابيع معدوده، الان على مدار سنه 365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود، يعني محدودة جدا،
0: والعدد مفتوح.
1: نعم.
0: والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره
1: صح.
0: في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات.
1: نعم.
0: تقول لي أنت الثقافية، تقول لي أنت التراث، تقول لي الترفيه، كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا، وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. انا احب اجي عشان الترفيه، انت تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئه، الثالث عشان العمره والحج. احنا عندنا ميزه حقيقه ما هي في العالم كله. احنا عندنا اولا جغرافيا مناخ متعدد.
1: نعم.
0: عندنا مكه والمدينه عنصر جذب كبير جدا. اقول لك مثال اخير قبل
1: المطيق. نعم.
0: السياحه العلاجيه، انا اجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه انه يجري عمليات زراعه كبد مثلا او تغيير مفصل. تو سيجمنتس، يعني فصلين اقول له فيها في اثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من دول عربيه يجي اساسا وده يجي للعمره.
1: إيه.
0: فانا اخذه لامرين. الامر الاول يجي اساسا يروح العمره محمول مكفول، ويجي اساسا العلاج حقه مثلا في الطائف او
1: نعم.
0: في جده في ابها.
1: نعم.
0: الصورة هذه ما هي يعني تايلند ما تقدمها، ما أذكر الأسماء الآن. تركيا ما تقدمها.
1: نعم. تشيك ما تقدمها.
0: ما تقدمها تشيك ما تقدمها. يقدم لك والله يغير مفصل توكل على الله، يزرع لك شعر توكل على الله. لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية. نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وأوديه أبها.
1: صح.
0: يعني أمشي هي ويشوف أبها.
1: نعم.
0: في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. شكرا لك.
0: شاكر لك، ما قصرت، يعطيك العافية.
1: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. قدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى.
5: تدور على أهم الأخبار الرياضية.
6: فرصة بالرأس والتعادل.
5: مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
7: الله الله.
5: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، انت في الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
9: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
10: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
11: فرصة.
12: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائماً ذلك الخوف الصامت. ماذا لو كنت أنا الأقل؟ الأبطأ، الأقل ذكاءً، والأضعف حضوراً؟ ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولاً؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالة ولا يطرح الناس اللي ما تهتم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً

0: كان الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة. الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين، لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأ غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير، لأنه لا يصرخ بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوما ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه. حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف هو بداية قوتي القادمة. وأنت ما دمت تحاول، ما دمت تتعلم، ما دمت تنهض بعد كل سقوط، فأنت لست ضعيفا، أنت فقط في طريقك لتصبح أقوى. فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق. الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم، كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها، إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في شغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني

0: تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير، أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة، ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب. أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم حتى لو 10 دقائق، قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة، وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل، لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا، مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصا إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك هل هذا المكان يستحق؟ أحيانا تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسيا. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جدا،
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ

قال الله اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لين ترى منسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. وإحنا صغار كانوا يقولوا لنا نعرف السفن من الدخان المنبعث فوقها، وهو أول ما نشاهده في البحر قبل رؤية السفينة نفسها، وكان منظر رائع ومدهش للأطفال وهم يرون السفن تظهر شيئاً فشيئاً. في ذيك الأيام كانت تلك السفن تعمل على الفحم، أما الآن فالأمر مختلف تماماً. تطوير وإنتاج النظام الداخلي للسفن والذي يشمل أنظمة الدفع والكهرباء والتبريد والتوجيه يسمى بالهندسة البحرية، فالمهندسين البحريين يشاركون في صناعة السفن وإدارة الموانئ والغواصات وغيرها من المجالات الرائعة. تعتمد نسبة كبيرة جداً من التجارة العالمية على السفن من نقل النفط وغيرها من البضائع القيمة، فجميع البلدان ذات الاقتصادات القوية لديها موانئ مزدحمة بالبضائع التي لا يمكن نقلها سوى بالسفن، وبالتالي من الضروري أن تعمل هذه السفن بفعالية ودون عوائق. يمكن أن يتسبب أي خلل أو مشكلة فنية في تأخير مواعيد وصول الشحنة ويكون لها تأثير سلبي على هوامش ربح الشركة، لذا تعد الهندسة البحرية من التخصصات المطلوبة بشدة على مستوى العالم.
2: دكتور مايد الماس، خريج بكالوريوس من بريطانيا هندسة بحرية، وعملت على متن نقاط النفط لعدة سنوات كمهندس بحري، ثم انتقلت إلى السكن الأكاديمي وكملت دراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا. حاليا رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة نجد العزيز. تخصص الهندسة البحرية يخص كل ما يتعلق بضمان إبحار السفينة من نقطة ألف إلى باء. إيش يعني؟ يعني ضمان سلامة وعمل جميع الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية على متن السفينة، من أصغر حساس كهربائي إلى أكبر جزء ألا هو محرك السفينة. طبعا أيضا يضمن سلامة البشر على السفينة وخارجها، وسلامة البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص ضمن شروط ولوائح ماربول. أهمية الهندسة البحرية أنه من المعلوم أو غير المعلوم أنه تقريبا 90% من البضائع وغرضنا اليومية تنقل عن طريق البحر، فنعتبر الهندسة البحرية هي القوة المحركة أو الدافع لهذه المنظومة. طبعا هذه المنظومة تضم الملاحة البحرية، اللوجستيات، قوانين تشريعية دولية وقوانين تشريعية محلية في السعودية تبع هي العامة النقل اللي هي TGA. فبشكل مختصر الهندسة البحرية هي القوة المحركة. تخصص الهندسة البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز يدرس على مدى 5 سنوات، أي ما يعادل 154 ساعة، منها 6 أشهر تدريب على متن السفن، ولله الحمد في تعاون بين شركات بحرية وطنية وجامعة الملك عبدالعزيز على رأسها شركة البحري اللي هي الشريك الأول في نجاح طلابنا وتدريبهم. بالنسبة للمواد، فالطالب في قسم الهندسة البحرية يدرس مواد تشمل أنظمة السفينة، قوانين البحرية الدولية، الأنظمة الميكانيكية البحرية والسلامة البحرية، ومواد أخرى من كلية الهندسة أيضا، أقسام مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية. فطالب الهندسة البحرية نعتبره طالب شامل لأنه جميع التخصصات مشمولة في دراسته وجميعها يحتاجها في حياته العملية. بعد إتمامه جميع المتطلبات يجب على الطالب أن يأخذ دورات حتمية مثل التعريف بنقاط النفط والمواد الكيميائية، مهارات النجاة، الإسعافات الأولية، مكافحة الحريق، وتشغيل وقيادة قوارب النجاة. عند انتهاء من هذه النقاط يتجه إلى اختبار شهادة الكفاءة الأهلية. هذه الشهادة تمنح ويشرف عليها الهيئة العامة للنقل TGA، وعند اجتيازه الاختبارات التحريرية والشفهية بنجاح يستطيع الطالب أن يعمل على متن السفن. المهارات اللي تحل فيها الطالب يجب أن تكون على رأسها أنه لديه شغف بالعمل اليدوي، أنه أغلب العمل على متن السفن هو عمل يدوي للمهندس البحري. أيضا يجب يكون عنده سرعة بديهة لحل المشاكل اللي ممكن تظهر، لأنك أنت في الأول والأخير على متن سفينة في عرض البحر، ما عنده وقت ترفع سماعة تفتح جوجل تبحث حل المشكلة، لازم تكون أنت سيد اللحظة. إضافة لذلك رباطة الجأش وطبعا التحمل والصدق.
1: تخصص الهندسة البحرية من المجالات التي تتصل بصناعات ضخمة وتجارة عالمية واقتصاد الدول، لذا فإن الهندسة البحرية من التخصصات اللي تضمن لك دراسة ومستقبل وظيفي واعد، وهو أيضاً يساهم في الحد من التأثير البيئي للنقل البحري من خلال الحد من الانبعاثات وتحسين إدارة النفايات وتطوير تقنيات أنظف وأكثر استدامة.
2: شروط القبول في قسم الهندسة البحرية: الشروطات الدولية وأيضاً الشروط للجامعة. بالنسبة للشروط الدولية، يجب على المتقدم أن يكون لائق طبياً، بمعنى أنه ما يكون وزن زايد، يخلو من أمراض المزمنة وأيضاً من عمل ألوان، لأنه هذا يأثر على سلامته الشخصية وسلامة الأشخاص اللي حوله على السفينة. بالنسبة للجامعة الملك عبد العزيز، بعد إتمامه السنة التحضيرية بنجاح يقدم على قسم الهندسة البحرية، يجب أن يكون حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5، وأن يكون حاصل على درجة 80% أو أعلى في كل من الرياضيات والإنجليزي والفيزياء، وأخيرا أن يجتاز المقابلة الشخصية. بعد التخرج يطلق على الطالب مسمى مهندس بحري ثالث. بالنسبة للمهندس البحري عنده عدة مجالات،

0: لكن نذكر المجال الأساسي أنه يعمل على جميع أنواع السفن، مثل ناقلات النفط، ناقلات البضائع والحاويات، ناقلات المواد الكيميائية، الكروز والفيرشيبس اللي هي ناقلات الركاب، وأيضا ناقلات السيارات. لكن ليس محصور في هذا المجال فقط، ممكن يشتغل في أي وظيفة: القطاع البحري، شركات تصنيف السفن، الكلاسيفيكيشن سوسايتيز، الموانئ، الحوض الجاف، ورش صناعة السفن، وأيضا القواعد البحرية. بالنسبة لطبيعة عمل المهندس البحري ومهامه، يجب عليه المحافظة على الورديات البحرية بشكل آمن، وتسمى watch keeping. يتخللها طبعا الصيانة الدورية وصيانة الطوارئ، تشغيل السفينة، حل المشاكل والأزمات، الإشراف ومراقبة سير المنظومة البحرية اليومية، لأن السفينة يعني كما تعلموا تبحر 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ما تتوقف. السفينة توقف في حالتين: لا سمح الله مشكلة، أو إذا وصلت للنقطة النهاية. بالنسبة لرحلته، رحلة المهندس البحري تعتمد على السفينة، مثلا سفن عالي البحار تنطلق من المملكة العربية السعودية إلى باقي الدول كالولايات وشرق آسيا وأوروبا، فالرحلة 3-4 أشهر، لكن لكل 30 يوم له 20 يوم إجازة. وبالنسبة للسفن الساحلية تختلف من شركة لشركة، قد تكون شهر عمل وشهر إجازة، أسبوعين عمل أسبوع إجازة، فيما يتوافق مع نظام العمل. بالنسبة لرواتب المهندسين البحريين، هي صراحة أشوف رواتب المغرية طلبة خريجين جدد، تبدأ من 13500 أو 15000 إلى حتى 40000 بتسلسله في التدرج الوظيفي. المهندس يبدأ كمهندس بحري ثالث وله مهام وظيفية معينة ولا تكون تحت إشرافه، ثم ينتقل أو يترقى إلى مهندس بحري ثاني، ثم مهندس بحري أول، وأخيرا رئيس مهندسين. خلال رحلته هذه من مرتبة لمرتبة، أتخلالها طبعا عمل في البحر، وحتى يترقى من مرتبة لمرتبة يحتاج في أغلب الشركات يكون عنده توصيتين من رئيسين مختلفين، وأيضا عشان يترقى من منصب إلى منصب يحتاج أنه يتم أشهر على متن السفن البحرية معينة، ويجتاز اختبار الشهادة الأعلى. طبعا الفترة اللي ممكن للمهندس البحري يوصل لأعلى رتبة ألا وهي رئيس المهندسين أو كبير المهندسين، إذا كان المهندس يعني طموح وعنده كفاءة، في خلال 10 سنوات ممكن يصلها. طبعا هذا جدا مغري، تقارنها بوظائف أخرى أنها توصل لأعلى سلم وظيفي ما يقل عن 15 أو 20 سنة. فنعم، وصول لأعلى مرتبة بجدارته قد يصلها في 10 سنوات.
1: المملكة العربية السعودية تشجع صناعة السفن والعمل البحري بتوفير الدعم والتسهيلات الضرورية للمستثمرين والشركات، مما يحفز تطوير تكنولوجيا السفن وتحسين العمليات البحرية، والتي تلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية في المملكة وتحفيز الاستثمار والابتكار وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لتعزيز نمو هذه الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030. اليوم لم يعد أطفالنا ينتظرون الدخان المتصاعد، اليوم يلحق أطفالنا بالحقيقة والطموح الذي يشق عباب البحار رافعاً علم المملكة العربية السعودية. انتظرونا في حلقة جديدة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: عز النهار. عز النهار.

مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وحلقه جديده عبر اثير اذاعه الرياض. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق ما احلى واجمل وارق واروع مستمعين، وما كانت وجهتكم في الخميس الونيس بعد انتهاء عام دراسي حافل بالعطاء والانجاز. اسال الله ان يوفق جميع الطلاب والطالبات، وبدت الاجازه والكل مسافر وطالع ورايح وجاي ومستقر سواء مع اهله او احبابه. احنا معاكم على مدى ساعتين، انا ابراهيم المعيد من التقديم وزميلي المتالق من الاخراج مهند الويمي، والجميل يلوح بيده الجميل ابو عائشه منور، ونورتنا زميلتي ربا الجهني، حياكم الله. خليكم دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-5-3 متواصلين. طبعا أمس لعل ما أعطينا الفقرة حقها يعني، فقلنا يعني اليوم حبذا أنه الجميع يشاركنا بترتيب جدول الصيف. يعني يقولك الصيف قرب والسفر حان طاريه، الله يعين اللي بيفارق حبيبة. أشوف أنه كل ما شاء تبارك الله بدأ عاد يجهز أمتعته وأجواء السفر والروحة والجية. كانت في بداية حلقات برنامجنا عز النهار نأخذ فقرة وين مشوارك الآن، وين مسافر، وين رايح، وين جاي، وش جدولك الصيفي هالسنة مع أحبابك، مع نفسك، مع أصدقائك. أكيد لك ترتيب وجدول مرتب له مع دخول الصيف. علمنا يمكن نستمتع معك في الأجواء عن بعد يعني. فأحيانا جدول ممكن يكون إضافة بالنسبة لنا، ترتيب جدول السفرة. في ناس تقول لا والله التوقيت هنا مناسب مع نهاية يونيو، طبعا مع دخول الأشهر يوليو أغسطس. فكثير من الناس يبدأ عادي يرتب برنامج، يقول والله هنا استمتع، اروح لاماكن باردة بين أبها الباحة. علمونا شو الجدول، شاركونا على 011-40-5-3.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. كنت أقول شغلة أتناقش فيها تحت الهواء، أقول سبحان الله، يعني الواحد أحيانا يجي خمول بسبب يعني تغيرات ساعات النوم، يعني خاصة إذا كان عنده ما شاء الله أطفال وبدأت عاد الإجازة وكذا، يبدأ عاد يقول الحين كيف أرتب أموري. أنا أقول لي أنا باشر ويدفع عجلة التنمية وعنده أبناء وعنده إجازة، تلقى هو مو قادر ينام، أو تلقاهم عادي تحس إنه يروح مكان صاد ينام وهم صاحين، يصحى من النوم هم توهم ما ناموا. فهذه من القصص الموجعة اللي فعلا ممكن تأثر على كثير من الموظفين اللي عنده ما شاء الله مجموعة من الأبناء وعندهم إجازة. الوالدة عند الأم عاد تتبرمج مع الطلاب والطالبات، ولا لا يا ربا تحس إن الأبناء يتبرمجون مع الأم، واللي أكلها لبو عاد سيكين. طيب عطوا جدولكم في هالصيف 011 40 53، احنا معكم على السمع قريبين ومتواصلين معكم عبر أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا كثير من الاشخاص يتناقش يقول يا اخي تحس انه كاس العالم جدوله يعني غريب، يعني الحالة اوقات مختلفه وفي نفس الوقت اجازه الطلاب. الان يمكن زان الجدول الترتيب وجدول مباريات كاس العالم مع اجازه الطلاب ولا لا يا شباب؟ يعني اغلب المباريات واحده ثنتين ثلاث، يمكن انت ستار المباريات على الساعه 7 الصبح الاغلب طبعا. ف مباراتنا القادمه احنا مع الراس الاخضر راح تكون الساعه 3 فجرا طبعا ليله السبت، اتوقع بعد هذه من الاوقات الغريبه العجيبه. خلوكم معنا طبعا في اخبار بنتناقش فيها بعد. معنا خالد، مساء الخير خالد.
1: مساء النور سو، يا مرحبا.
0: هلا ابو خلود، هلا حبيب قلبي.
1: الله يعافيك طول عمرك.
0: يا هلا والله وغلا يا خالد. من وين من وين تكلمنا يا خالد؟
1: من الرياض تحديدا خريص.
0: من الرياض تحديدا خريص، ما شاء الله. كيفك مع الزحمه؟ في زحمه ولا خفت بعد الاجازه خاصه
1: الله
0: الطلاب؟
1: والله زحمه، لكن الجو نار
0: نار وشرار.
1: اي والله
0: الله يكون بالعون ان شاء الله، الله يجعلها ان شاء الله بالدنيا سلاما يا حبيبي.
1: انا انتم قلتوا بموضوعكم اليوم جدول السفر وما جدول، انا عندي موضوع ثاني. انا عندي الوالد طول العمر، ما انا برايكم محتار يا ولد، عندها ركبه فهمت، ودي غير المفصل، فانا محتار امي فما ادري يا اخي. والله قعدت يمكن تقريبا كذا دكتور قال خلاص ما له الا تغيير مفصل، فانا محتار.
0: وانت وانت وانت محتار ما بين السفر وبين إيه؟ الموضوع هذا؟
1: لا لا لا لا مو سفر، ما السفر ما فكرت فيه، بس انا محتار إيه؟ الوالد اسوي له عمليه ولا لا، وسالت كذا ناس يمدحون على قولتهم المفصل، فما ادري والله.
0: يا بعد قلبي طلال، انت طلال معي؟
1: لا لا خالد. الله
0: خالد يعافيك. خالد الله يرضى لي عليك. اول شيء انت تستشير مذيع، ما تستشير استشاري.
1: انا داري انا داري انا يمكن احد يكلمك او ذا فهمت من باب إيه؟ راي فلا لو عسى، فانا والله اني محتار.
0: اول شيء حبيبنا خالد
1: سم،
0: اول شيء تبي نصيحتي
1: سم،
0: انت قاعد تلجأ لمين في النصيحه؟ انت رحت للدكتور؟
1: رحت كذا دكتور وقال ما لها الا عمليه، وامي متردده فما
0: لا لا ولد. توكل على الله، الدكاتره اخبر وهم اهل الاختصاص وعقلها توكل. والوالده اسال الله نجعل ما اصابها بردا وسلاما، وان شاء الله الامور طيبه، وتدق علينا تبشرنا. انا قاعد احمسك ترى، انت الاشكاليه اذا انت والوالده متفقين على عدم اجراء العمليه هذه كارثه بعد، لازم تعينها تقول يا جماعه احنا في احنا اسمع اسمع يا خالد، احنا احنا يعني ما شاء الله تبارك الله في مجال الطب وغيره متقدمين، عندنا اطباء اكفه، عندنا فريق يعني ما شاء الله يعمل على قدم وساق جنود الصحه في كل القطاعات الصحيه. ما اعتقد اليوم واحد يتردد، لانه احنا ما احنا منظومه متهالكه عشان نقول اروح اسوي ولا ما اسوي. فهمت خالد؟ راح خالد. حلوه اللبن يا خالد، توكل على الله بس وطمنا. محمد مساء الخير.
2: مساء النور، السلام عليكم.
0: حياك الله، من وين تكلمني محمد؟
2: حافظ بدر المدينه المنوره.
0: من وين؟
2: حافظ بدر المدينه المنوره.
0: اي ونعم، يا هلا والله باهل المدينه طيبه الطيبه، حياك الله، نورتنا واسعدتنا وانستنا بسماع صوتك يا حبيبنا يا محمد.
2: ما عليك ذوق، الله يرضى.

0: طالع عليك
1: الأستاذ إبراهيم دائما متألق أنت والأستاذ غادة دائما يعني مبدعين في البرنامج.
0: الله يخليك ويسلمك.
1: لكن ما أدري الظاهر الأستاذ غادة ما هي موجودة اليوم.
0: لا مو موجودة.
1: ما شاء الله لا الله يستر عليها بس أنا والله عشان كانت في إذاعة كانت في العصر برنامجها اللي هو
0: ساعة ونص إيه.
1: كانت مع الأستاذ إيمان ونقلوا إيمان الظاهر إذاعة ثانية. وهي ما ادري
0: ان شاء الله عليك انت عارف تفاصيلهم. طيب وين سياراتهم وين ساكنين؟
1: ما ادري الشمال الرياض
0: او جنوب الرياض. يا زينك الله يرضى عليك. طيب محمد جدول الصيف وين ما شاء الله تبارك الله؟
1: نعم
0: جدول الصيف وين ترتيب جدول الصيف؟ في في في في في بدر في المدينه طالع مرتب جدول العيال ولا تقول مكتفي؟
1: لا انا يعني متابع كاس العالم يعني كذا فمخلي الوضع على كاس العالم يعني بعد ما ينتهي عاد الواحد يشوف وين يروح.
0: طيب باقي لسه
1: لان الاوقات بتفرقع حقت المباريات بعضها تجيك 2 في الليل ثلاثة
0: كاس العالم
1: بعضها العصر كذا يعني الواحد يتابع كذا اصله جو على كاس العالم بعد ما ينتهي عاد الواحد يشوف شكله من الجنوب وجو يعني.
0: ايه يا حبيبي انت
1: ابها زي كذا الخميس الباحة.
0: الله يطال عليك. انا سعيد بسمع صوتك محمد وشكرا لك واسعدتنا وانسنا. ناخذ فاصل نكمل معكم مستمعينا على 011 40 5 3.

0: عز النهار عز النهار
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، معي انا ابراهيم المعيدي، ونذكركم بارقام التواصل 011 40 53. واليوم ترى بنتكلم عن موضوع يا جماعه نتكلم فيه الان يا مهند، ولا نرحل شوي بعد اتصالات؟ طيب ناخذ اتصال معنا. ام صالح، مساء الخير ام صالح.
1: الو،
0: حياك الله. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
1: يا مساء الخير، يا صباح الخير، يا عز القايلة.
0: يا زينك، شلونك ام صالح؟
1: والله الحمد لله، اخبارك انت شعلومك؟
0: انا ما اعرف ام صالح الا ثنتين، انتي ومعمول ام صالح، ما هو باعلام بس يعني ما شاء الله.
1: أيوة. ايه معمول مصالح، هذا حقي انا، شغلي انا.
0: الله يبارك لك، ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شلونك، ايش دنيابك، ايش اخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير، ايش اخبارك انت وايش اخبار
0: العيال؟ والله طيبين، الله يرضى لي عليك ويسلمك ويعافيك ويخليك العين ترجيك.
1: امين يا رب العالمين.
0: تقولي لي يا ام صالح، وش جدولكم في الصيف يا ام صالح؟ وين رايحين ان شاء الله؟
1: السفر غايه وانا غايتي غير يا ابراهيم.
0: ايش تقولين؟
1: يقول قالوا تسافر، قلت مليت الاسفاء، فهل السفر غايه وانا غايتي غير.
0: الله عليك، غير صح لسانك.
1: كلمات خالد الفيصل، الله يطول لنا في عمره.
0: امين امين، والله انك ذوق يا ام صالح، ما شاء الله تبارك الله. زين،
1: ما عليكم زود، الله
0: يطول. طيب يعني

0: في الحج باقي القطاعات المشاركه في موسم الحج. وانا طالع طبعا السيارات والتفويج كان شوي يعني ما في سيارات يعني، فكانت باصات تنقلنا يعني. انا عندي رحله لازم امشي يعني، هذا ثالث العيد طبعا، وعندي مناسبه في الليل لازم احضرها بالرياض. انا في مكه وانا راك ومن باص الى باص ما في سيارات طبعا تتنقل. الحركه طبعا من جهه العزيزيه وكذا من مكه الين اطلع جده طبعا. والله العظيم يا مصالح والله كلمه حق اقولها شكرا بحد من السماء، غير القطاعات وغير المشاركين لأهالي مكة. والله أنا أمشي يعني الله يكرمك أترجل برجولي طبعا طالع من العزيزية بطلع دولي تاكسي عشان أطلع. أهالي البيوت والأمهات والبنات والعيال أهالي مكة طالعين بيوتهم حاطين طاولات في الأحياء في الشوارع على المسارات يودعون الحجاج بالسلام وبالفطور وبالأكل الشعبي وبالشاهي وبالقهوة والموية.
1: يا
0: موقف يعني يشكرون عليه أهالي مكة شكرا بحد من السماء لكل المشاركين والمشاركات. فالعدد أول مرة أشوفه طبعا الصبح، أنا طالع الصبح ثالث العيد والله العظيم حاطين طاولات كذا كأنه فرق تطوعية وهم أهالي سكان الحي. ولدرجة أنا مستعجب أركب تاكسي قلت له والله ما تروح، خذ فطورك وخذ الشاي وخذ مو الله يرضى لي عليك. يودعون الحجاج بهذه الطريقة يا جماعة شكرا. والله اللي قاعد يسوي هالحركات وهل يعني التوديع وهالمواقف الجميلة الإنسانية اللي تمثل يعني مملكتنا مملكة الإنسانية. وأنا أعتقد
1: الحمد لله
0: ما شاء الله. فأنت ذكرتيني بكلمتك لما تقول الله يحييهم الله يرضى لي عليكم صالح.
1: أقول لك يا إبراهيم
0: قولي،
1: سمعت اللي يقول أم يعني تحتاج تغيير مفصل وزي كذا شو اسمها، فقول لي يعني عن تجربة يعني هي أختي سوت يعني تغيير مفصل في رجولها السنتين كلها، والحمد لله أنا بخير وطيبة الحمد لله، وتطلع مع الدرج وتنزل عشان يتوكل على الله ويسوي العملية. والله أنا قال يوفق له.
0: طيب دقيقة هذا شعور أم طبعا أم صالح، إذا يسمح لي مخرجنا أم مهند، وأعتقد إن شاء الله لك ما تردني أبو حمد، دق على خالد اللي كلمنا اول اتصال خليه يسمع هالنصيحه بعيد عن اطباء. نصيحه واحده اجرت العمليه وهذه شهاده الاطباء اللي عندنا.
1: ايوه هذه
0: طالبك
1: اللي سوت العمليه
0: اذا تسمح لي.
1: سوت في رجولها الثنتين وكلها مع بعض، سووا لها في رجولها الثنتين كلها مع بعض.
0: يا رب خالد اسمعنا، خالد في خريس انت، هو يسمعك ان شاء الله. خالد هو اللي شارك معنا في الاتصال، قولي خالد اعطي نصيحتك يلا من جديد.
1: أنا سمعت وعشان كذا انا دقيت، انا والله اني اتصل كل يوم عليكم بس ما حد يرد، اتصل ما حد يرد ولا كل ما يطرح موضوع ودي
0: بلانا منا وفينا.
1: الله يسعد مهند الله يعطيها العافيه ان شاء الله. ها والله ان اختي سوت العمليه في رجولها الثنتين وكلها مع بعض، والحمد لله انها بخير، احنا لها تقريبا 10 سنوات ما شاء الله، تطلع مع الدرج وتنزل وعلى عصايتها بس انها الحمد لله يعني.
0: الله يرضى عليك ان شاء الله ان خالد يسمعك.
1: توكل على الله ويسوي العمليه لامه وان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض.
0: الله يرضى عليك يا رب. خالد اسمعنا، سمعت خالد
1: ان شاء الله.
0: اسال مجرب واسال طبيب.
1: ترى كثيرين عندنا في الجماعه سووا عمليه المفصل هذه والحمد لله نجحت العمليات وبخير وعافيه.
0: والله عندنا اطباء كفى يا زينهم، والله يكتب اجرهم وبيض الله وجهك على هالنصيحه. ويا رب خالد سمعنا ان شاء الله. شكرا يا ام صالح. معنا أم قناص، حياك الله أم قناص.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام أم قناص.
2: حالك طيب؟
0: الله يرضى عليك. من وين تكلميني يا أم قناص؟
2: من جدة الحبيبة.
0: الله، اليوم إن شاء الله إني عندكم إن شاء الله بعد ساعتين كذا.
2: أصلاً ألو، حياك الله.
0: إيه. أبجي إن شاء الله فطور إن شاء الله اليوم. فطور إن شاء الله في جدة. أبي فطور في مطعم كذا يقابلنا عند المطار نفطر على المغربية.
2: حياك الله بس قول لي وانا اقابلك ام قناص. لا والله
0: عرفت شكلي انت
2: في حالك
0: ما لقنات والله ام قناص. ترى انا اصدق ترى ما عندي انا اصدق ترى احب انا لا احب الصدف دي.
2: شوف حقين على الجنوب لا تحكي عنهم مره.
0: الله ونعم والله ونعم في كل قبائل المملكه والله ونعم.
2: والله ما عليك سود حبيبي الله
0: يسعدك. اذا انتم الجنوب خلاص ابي عريكه بفطر على عريكه.
2: مرحبا بك عريكه ومرقوق وجريش
0: الله يرضى عليك ما تقصرين يا ام قناص. لا والله نمزح.
2: لا مرحبا
0: انا عندي مهرجان اليوم ان شاء الله في ريد سمول، حياكم الله انتم اهلكم.
2: لا تهزنا بس
0: لا ابشري ابشري والله، ابشري ابشري.

0: معك
1: في ريتسي مول، حياكم الله انتم وعيالكم، تعالوا.
0: طيب امشي
1: في المساء. شكرا لك.
0: ممكن ممكن منك اسمع
1: سمي
0: سم الله عدوك. اسمع انا سمعت خالد يقول المفصل ما المفصل، ترى ما دخلني اللي هو المفصل، فانا عندي خبره، انا سويت المفصل اثنين.
1: والله خالد فتحنا موضوع، اسم الله عليه خالد. اسمع يا خالد،
0: والله العظيم اني انا سويت
1: ابلشتنا. اي والله يا خالد
0: ايش سمعت، انا سويتها انا بنفسي، سويت في الركبه وسويت في الاصبع حق اليمين حق رجلي.
1: انت سويت ما شاء الله.
0: اي نعم والله سويت، هذا الحين لي سنه وسبع شهور، ومره سويتها في شهر 6 الحين معك اللي راح، والحمد لله كلنا ماشيين بالتمام.
1: يا زينك
0: على الله ويسويها للوالده.
1: الله يرضى عليك. انا بك تدق على خالد، بدي اسمع الاتصالات ولا ما اسمعها؟ طب دقيقه خلينا ندق على خالد، ايش رايكم قناص؟ خلي اسمع منك.
0: طيب خلي
1: خليك معي، لان انا اتكلم على هذا. طبعا نصيحه الاطباء ونصيحه اللي اجروا العمليه يكلمونك عشان والدتك عشان سلامتها.
0: طيب
1: بندق
0: طيب
1: على خالد ويسمع منك طبعا، لكن طيب احنا طبعا احنا حاطينك انت الراي ما بعد الطبيب، الاطباء قالوا سووا بس هو متردد، فخلي يسمع واحده اجرت طيب العمليه.
0: والله انا سويت،
1: خلينا نكون محضر خير ان شاء الله. ابشر بندق على خالد يا ام قناص. ما رد خالد؟
0: طيب
2: هلا مرحبا. يا مرحبا.
1: سمعت الاتصالات ولا ما سمعت؟
2: لا والله انا نزلت عندي موعد مستشفى.
1: طب اسمع،
0: هلا والله.
1: دقوا علينا ثنتين من الامهات اجروا أيوة عمليه مفاصل، قلت لك عندنا اطباء يكفها، بس اسمع اللي خاضوا تجربه العمليه. اسمع ام قناص وش تقول عنك يا خالد. اسمع.
0: اي والله سويتها يا ولدي، اتكل على الله وعلى رب العالمين، لا غير ولا سوى. انا سويتها والله الحين لي سنه وسبع شهور، سويتها في رجلي الايسر في مستشفى الحرس الوطني.
2: ممتاز. لا معي تامين، انا معي تامين ومعي كل الاجراءات ممتازه، بس اني ايش باقي ايش اني اجزم وقنعتها ومتردده.
1: طب اسمع اسمع يعني اسمع اللي دقوا علينا امهات اجروا العمليه يا خالد، فتحت لنا باب.
0: انا جريتها بنفسي، لكن اللي دقت قبلي تقول اختها، لكن انا بنفسي جريتها والله.
1: سمعت
0: اني انا سويتها، ومرت اخويا سويتها في شهر 6 الحين بس برضه في مستشفى جده بس تخصص.
1: سمعت
0: كلهم والله يقولون إننا نمشي من أحسن شيء، نحمد الله معانا المساعد الأركاز، لكن والله الحمد لله يمكن أعاني منها بصراحة، كان عندي الغضروف منقطع، والحمد لله سويتها، والحمد لله لله الحمد لله.
2: الحمد لله الحمد لله. سمعت يا رب.
1: سمعت يا خالد؟
2: أبدا بجعل والديك في الجنة، الله يسعدكم يا رب. لا والله خلاص بإذن الله أحد أحد إن شاء الله تتم على خير بإذن الله.
1: يلا يلا شكرا شكرا لكم. يلا شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا أم قناص، شكرا أم خالد. طيب اليوم يا جماعة الخير متكلم عن شيء صار جزء من يومنا في موضوع الحلقة، هو تصوير تفاصيل حياتنا ونشرها للناس من أول ما تصحى إلى آخر يوم، القهوة، الدوام، المشاوير، السفر، حتى الأكل أحيانا لازم نصوره. السؤال هنا، هل مشاركة تفاصيل يومك شيء جميل ويوثق ذكرياتك ويلهم غيرك، أو صار شيء مزعج واستنزاف للخصوصية ويمكن يخلي الواحد يعيش الكاميرا أكثر من الواقع؟ فتوثيق ذكريات ممكن ترجع بعد سنوات وتشوف مراحل حياتك، ممكن تقول أنا أشوف أنه هذا من إلهام الآخرين، ممكن يكون يومك أو روتينك يعطي أحد فكرة أو دافع. في واحد يقول والله عشان تقوية التواصل بين الآخرين، التواصل القريب منك تحس أنه جزء من يومك، صناعة محتوى. في ناس دور شو تقول لا والله أنا عندي أحب الشو كذا، في ناس تعبير عن نفس ترى تعرف قيمة نفسها ومتحدثة وترى أنه هذه وسيلة للقرب من الناس يعني، فبعض الناس يعتبرها مساحة راحة ومشاركة. هل هي يعني بعض الناس يقول فقدان الخصوصية؟ يعني أتذكر في فترة من فترات طبعا زميلتي روبا تقول ضروري تحترمون خصوصيتكم أو خصوصية حياتكم. حلو كلامك، وذكرتني روبا بقصة قديمة، عامل البقالة لما يوصل الطلبات، وسمعت قصص كثيرة أنه صار يكشف البيت في دقيقة أو في أيام أو في لحظات من خلال توصيل الطلبات. يجي الابن يطلع يقول له وين بابا؟ بابا في الدوام. وش هذا؟ هذا المجلس. إيش هذا؟ هذه الخيمة. فهذا الموضوع كان بالنسبة للموصل الطلبات يستصعب أنه يتعرف على أجواء البيت. اليوم صرنا نعرف تفاصيل البيت من خلال إيش؟ الجوال، الصالة، مقلط حياتك، خصوصيتك، أمورك الخاصة، أبنائك. فالسلبيات اللي ممكن نواجهها اليوم فقدان الخصوصية، فمو كل شيء لازم الناس تعرفه. وانا عجبني الشخص حتى لو كان مؤثر ما يتكلم عن تفاصيل بيته. اي وخصوص الجيل الحالي العين والحسد بعض الناس يتخوفون من هالنقطه يقول ما اقدر اصور. الضغط النفسي تحس لازم كل شيء يكون مثالي للتصوير. المقارنات يا جماعه ترى في ناس يمكن ما تقدر، في ناس تتمنى تعيش حياه غيرها، وهذه مشكله كبيره وطامه. يجي واحد يقول يا اخي شوف ذا وش كيف لابس وين طالع وين مسافر، لكن ما تدري وش ما تدري وش اللي او شيء ما عنده. مثل قال يمكن ما عنده راحه، يمكن ياخذ حبوب اكتئاب، يمكن تعبان نفسيا، يمكن عنده مشاكل نفسيه، يمكن يعني لا تفكر تعيش حياه غيرك. فالمشاكل هذه وسلبياتها اليوم نتكلم معكم مستمعينا. هل انت من الناس اللي يحبون يوثقون يومهم وليه؟ او هل تشوف نشر كل التفاصيل طبيعي او مبالغ فيه؟ او وين الخط الاحمر بالنسبه لك في الخصوصيه؟ او اذا جيت بصور هل حق من حقوقي ولا لازم الناس تشاركني حياتي الخاصه؟ التفاصيل هذه اللي دائما نعيشها، روحتي وجيتي وطلعتي. ف سؤالنا لكم مستمعينا، هل تصوير الأشياء هذه أكل سفر الخاصة الحياة الخاصة والمناسبات صارت عادة عندك ولا شيء طبيعي، ولا تحس أنه في إشكالية؟ نبيكم تشاركونا بآراءكم على موضوع التصوير والتوثيق في حياتنا وذكرياتنا والهام الآخرين على 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. في موضوع حلقتنا اليوم نتكلم عن التصوير. طبعا كثير من الأشخاص يبدأ يومه بالتصوير، يصور قهوة ولا دوام ولا مشاوير ولا سفر، يوثق لحظاته وحياته اليومية. لكن أحيانا هذه الأشياء يرى أنه بعض الناس أنها خصوصية، وهل مشاركة تفاصيل يومك شيء جميل ويوثق ذكريات كلهم غيرك؟ بعض الناس يقول والله لا، أنا أشوف أنه هذا شيء مزعج واستنزاف للخصوصية، ويمكن يخلي الواحد يعيش الكاميرا أكثر من الواقع. طبعا هالموضوع برعاية زميلتي ربا ما قصرت صراحة، قالت أنه في كثير من الأشياء خاصة مع هالجيل، وقالت لي قصة غريبة ومضحكة في نفس الوقت. يعني هذه قصة من القصة سمعناها. طبعا قصة تقول أنه في أسرة من الأسر، تخيلوا يا جماعة اسمعوا القصة هذه، حدثني أحد الأخوان، ذكرت شو اسمه محاضرة خطبة الجمعة، حدثني أحد الأخوان تقول أنه في واحد من الأبناء مهيأ عنده كل أجهزة التواصل، الكمبيوتر، الجوال، الأجهزة. المهم مرت الأيام والأشهر، تفاجأ الأسرة أن الحبيب مسوي قناة في اليوتيوب ومطلع كل مشاكل البيت، الأبو والأم والعيال ومداخل البيت ومخارجها وغرفهم وأكلهم وشربهم، وقاعد يسوي فلقات. أنا أقول ما عمركم فتشتوا في أجهزة أبنائكم ولا عيالكم؟ هل هو يصور ما يصور؟ هل هو يتابع ناس مؤثرين وماشي على هالمود؟ ترى يا جماعة الموضوع مو بخطير، أخطر مما نتصور. إنه يا جماعة لازم نشيك ونشوف انتهاك الخصوصية هذه أحيانا يكون جزء منها المؤثر. فأنتم مع هالتصوير ومع هالإشكالية ومع نشر هالأشياء، هل ترونها إلهام للآخرين؟ هل هي تشوفنا تقوية التواصل؟ شاركونا على 011-40-5-3 ومعنا اتصال من معنا. لما مساء الخير.
1: عدنان مسنون،
0: حياك الله، يا هلا وسهلا. من وين تكلمين يا لما؟
1: أكلمك
0: من الجوال.
1: من الجوال، من وين أكلمك؟ صح المكتب صحيح. والله دقيت عليكم، بس أول شيء أبي أمسي بالخير على ربا الجهني، متحمسة أسمع صوتها على الهواء.
0: ضبطت مع صديقات اسمعوني قريبا في القريب العاجل مع ربا الجهني عبر أثير إذاعة الرياض، وصديقات يدقون متحمسين ما شاء الله.
1: بنات
0: هي الآن متشققة، ابتسامتها متشققة، تحس انها طالعة من بعثة او كذا من دراسة وجاية. لا بالعكس، انا خلينا نقول لك يعني بشكل يعني طبعا يمكن انا تجاوزت يمكن حدودي في موضوع الحلقة، لكن تستحق هالكلام ربا من يعني الزميلات ان شاء الله اللي ترى النور قريبا باذن اللي ما تنام عينه عبر الأثير. مبدعة، كمية إبداع، تسولف تحت الهواء سواليف أقول يا ربا ليت هالكلام الجميل وهالدرابة وهالسلوب الطرح اللي عندك يكون على الهواء مباشرة. ما شاء الله سواليفها لا تمل، ما شاء الله تبارك الله. الحين أنا مدحها وأنت اللي تستحين. لما أنا أمدح ربا وتستحي لما، يا مش في مشكلة بينكم إعدادات ولا شيء؟
1: لا أنا أحس فيها.
0: تحس فيها. طيب لما موضوع اليوم عن الخصوصية والجوال، أنت بوجهة نظرك هل هو توثيق عادي طبيعي الوضع، ولا تقولين لا إلهام الآخرين، ولا تقوية التواصل، ولا هذه حياتي الخاصة ما لهم علاقة اللي يتابعني اللي بيتابعني؟ يعني في سلبيات، فقدان الخصوصية، بكرة يقول جاني عين، الضغط النفسي، العيش دائما مع الكاميرا. هل أنت مع الناس اللي يحبون يوثقون يومهم، ولا تقول لا والله أنا ما أفضل ذا الشيء وبالعكس؟
1: لا صراحة أنا مرة مع وبقوة بعد، يعني من الشخص يصور حياته، يعلم اللي حوالينا، يعطي أبديت، يعطي الناس أبديت عن حياته. يعني ما ليش أنا ما تعرفت عليك مثلا تصير مثلا بدون ما أعرف عن حياتك ولا شيء.
0: شكلك راعي ستريك يا لما. أسلم.
1: إيه يعني ما ليش، بس إنه هذا شيء مرة مهم.
0: طب وش الخط الأحمر بالنسبة، خلينا نتكلم معك لما، وش الخط الأحمر بالنسبة لك في الخصوصية؟ يعني تقولين أنا ما عندي مشكلة أصور حياتي اليومية، جزء من حياتي، أنا عادي من حقي أني أستمتع، بحتس القهوة، بطلع بسافر، يا أخي أبغى أستمتع، وممكن قاعد أمتع وممكن قاعد أفيد غيري، يعني سواء في عطر، سواء في لبس، سواء في قهوة، سواء في مدينة، سواء وعادي طبيعي. لكن في ناس تقول لا والله أنا عندي أشياء خصوصية ما أقدر أصور، في ناس إذا سافر اختفوا ما صور شيء. وش الخط الأحمر بالنسبة لما؟ وشو
1: الأشياء الخاصة؟ يعني ما أعرف كيف أشرح لك، بس إنه اللي يطلع من حياتي هو شيء بسيط، ترى مو ما بين حياتي كلها في النهاية. بس إنه شيء مرة حلو إنك تقرب الناس منك والناس تعرف عن حياتك.
0: أيوة حلو إن أنا ممكن أصور ما عندي إشكالية، بس ما أتجاوز الخطوط الحمراء بحيث إنه الجميع ما يعرف خصوصيتي، مثلا بيتي وين مكانه، حياتي الخاصة، صح؟
1: صح صح

0: شيء يعني خاص جدا وين بيتك وين حياتك، ليش تطبع على الناس هذا الشيء؟ الفكرة في أن بعض الأشياء أن لا تكون واضحة للناس، الأشياء الخاصة مرة فيك.
1: أبستفزك وأبيك تطلعين يعني مدى صدقك، وأنا عارف أنك صادقة يا لما.
0: طبعا.
1: وش أكثر يزعجك بالمحتوى اليومي من خلال متابعتك لهالناس؟
0: اللي ما يصور شيء، أو اللي يصور أشياء غير مهمة. وش تفيدني؟ وش تفكت على الفين عرفت النت مثلا؟ يعني ما أستفيد. بابا أخوان يصورون كل شيء، يعني يصورون الشيء هذا كل يوم كل يوم كل يوم. فما أستفيد، يعني ما أستفيد شيء من معرفتي. يعني يصوروا أشياء ضحك، يعني صوروا شيء صعب، صوروا فعاليات في يومكم.
1: أيوة. شكله مخصصينك يا لما.
0: لا ما مخصصوني هم.
1: هو يلا أي خدمة يا لما.
0: أبد
1: سلامتكم. أنا سعيد بسمع صوتك من الرياض لما.
0: ونحب ربا، نحب ربا مرة كثير.
1: والله يحبونك يا ربا. والله أخي شكرا لك، دخلت السرور على قلبها. ابتسامة شاكة وجهها، اسم الله عليها. يلا شكرا لما. يعطيك العافية. ناخذ وفاء. مساء الخير.
2: يا هلا، مساء النوار.
1: ربا عطيني كحة. أي شيء تكحة احتي. طيب أوكي. وش هذا صوت الشدة؟ وفا كيف حالك؟
2: هلا حياك الله.
1: الله يرضى عليك. من وين تكلميني يا وفا؟
2: من الدمام.
1: من الدمام، الهواء الشرقي وقلبي هاوي الشرقية. برايك يا وفا، اللي يزعجك في المحتوى اليومي، التصوير المبالغ، الاستعراض، اللي يعرض مشاكله ويدخل المتابع اليوم معه في حياته، يعني عطينا كذا تعليقك.
2: انا يعني اكره شيء يزعجني ان لما انشر شيء وهو تافه وكذب مو حقيقي. معناته اني انا اقول ان هذا المطعم واو، ولا هذا العطر روعه، ولا الكريم ذا يجنن، وترى كذب شلخ. يعني صراحه اكون في مصداقيه. انا ما راح اقول لهم بالعربي انت بتستفيد من الموضوع، لكن صراحه في امانه. يعني انا تقول انت روعه وراح اشتري، وبالنهايه بدعي عليك.
1: صح.
2: والشيء الثاني الاستعراض الزايد بالسفر، إلا أنا المكان الفلاني هذا فيه شيء كذا حلو، وإن هذا فيه فعاليات، وإن أنا مسافرة على الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية. يعني أنا أتذكر مرة صادفت مسافرة في مرة سفرة بلدة، يعني وصادفت مشهور من المشاهير للأمانة، كانت يعني على الدرجة اللي هي الأكونومي، وحاطة في الجروب إن أنا على بزنس كلاس، واتصور انا ما كنت ادري انها موجوده معي في الطياره،
1: وصارت الناس
2: ما كلموني اهلي.
1: صح، اتفق معك.
2: الكلام اقول لهم لا، هي على اكاديمي مش على بزنس كلاس. يعني ليش الكذب؟
1: وصارت الناس ما تستمتع، تمشي على جدول غيرها ولا.
2: ايوه صحيح،
1: وهذه مشكله. والله كلامك منطقي.
2: انا ما عندي مانع، انا اوثق يومياتي، لكن صراحه انشرها للخاص للاهل. ليش أنشر حق العالم مادام هي ما في فائدة؟ أنا ممكن أنشر قهوتي وأحط عليها نصيحة، أحط عليها صوت فويس دعاء أو نصيحة من حديث أو أي شيء، أو نصيحة معلومة يعني عن النفاق أو عن أي شيء ثاني، يعني ما شيء معلومة عامة. أنا ممكن أحط صوت، ممكن أحط كلام، لكن أنشر بس إني صبت القهوة وانتهى الموضوع. شو الفائدة؟ شو استفدت بصبت القهوة؟ شو استفدت؟ ولا أحسسي قهوتي مع روقان يعني في طقاق، أنا شغل مجني، شو بيدخل علي؟
1: صح صح. تدري ودي كذا، انا مستمتع بكلامك، لان كلامك اتوقع هو لسان حال كثير من الناس. الاشياء المبالغ فيها، الاستعراض، الكذب، يعني اللي قاعد يصير من بعض المؤثرين وبعض الناس اللي فعلا تصدروا المشهد.
2: اي صح صح صح. فلسفه ومجامل على الفاضي.
1: صح، اتفق معك والله. يعني هذا مزعج والله. كفيت وفيت، الله يرضى لي عليك. شكرا. ما قصرتي ما قصرتي، يعطيك العافيه. طيب مستمعين، احنا مكملين معاكم في موضوعنا اليوم عن التصوير وش اللي يزعجك فيه. شاركونا تعليقاتكم مثل ما شاركتنا وفاء بصراحتها وشفافيتها اللي انا مبهر فيها صراحه. كلامها منطقي. 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم في الساعة الثانية من البرنامج. وموضوعنا اليوم عن التصوير، وما أدراك ما التصوير. يعني موضوع بسيط كذا، لكن أعتقد أنه في تفاصيل غريبة عجيبة. أنتم مع ولا ضد؟ وش السلبيات اللي واجهتوها من ناحية التصوير في التوثيق؟ أو بعض يقول لا والله في ناس ما شاء الله تبارك الله محتواها مميز، يصنع محتوى جميل، عنده مشاريع، عنده إضافة، عنده أعمال إعلامية، عنده صراحة تنظير جميل يفيدنا. في ناس تقول لا والله عنده مساحة صراحة رائعة، أسلوب طرحي يفيدنا في النقاشات في العبارات. لكن في ناس يراها من السلبيات أنه فقدان الخصوصية، مو كل شيء لازم الناس تعرفه، تحس لازم كل شيء يكون مثالي للتصوير. بعض الناس بحال يضغط نفسه يقول لا المقارنات، ذكرت وفا كلام كبير مرة ومهم جدا في المقارنات، مشاهدة حياة الآخرين بشكل مستمر قد يسبب عدم رضا. يعني أنا لما أتابع واحد ما شاء الله يبهرني، مرة في سفينة، مرة في طيارة، مرة في باخرة، مرة في قطار، مرة في يعني في كل ما شاء الله تبارك الله يتنقل وعايش حياة الرفاهية، وهنا ممكن يدخل عدم رضا الداخلي، تقول أنا وأتمنى أعيش حياته. أنت ما تدري وش مشاكله وش حياته، أنت مع أو ضد؟ هل أنت من الناس اللي يحبون يوثقون يومهم، ولا تقول لا والله أشوف إنه هذه تفاصيل طبيعية بس بعضهم يبالغ فيها؟ هل سبق ندمت على شيء نشرته؟ تقول لا والله أنا أحيانا نشرت شيء والله ليتني ما نشرته، صارت الناس تتبع حركاتي تفاصيلي، فلان يتابعني. عاد هلما جرعت مشكلة الدوام بعد في كل القطاعات، يجيك واحد مثلا عنده خصوصية ويحط سنابه وفجأة يتابعك الزملاء بناء على إيش؟ جهة الاتصال، تلقى مديرك ومدري وشو، فضول طبعا. يلا يقول ما اقدر اصور انا خلاص ابتلشت ابلكه، بعض الناس ما عارف نكاتهم. ففي شغلات يعني في سلبيات. خلينا نتكلم بشكل عام عن السوشيال ميديا وعن النشر واللي قاعد يصير في الوقت الحالي. وش اكثر شيء يزعجك في المحتوى اليوم؟ التصوير المبالغ فيه، الاستعراض، او ما عندك مشكله، ما همك، بطلع بسافر بروح بجي بقعد باكل، ما لي علاقه في حد، هذه خصوصيتي. لكن بعض الناس ممكن يفتح النار في وجهها من مدير ومسؤول. بعض الناس مدير ممكن يجيك مدير مثلا مع فارق تشبيه في القافة، يجي يقول يا أخي أنت قلت لي بروح كذا وأنت طالع كذا، ويبدأ أنت أنا شفتك كذا وأنت طالع كذا، يبدأ يحاسبك. طب وش هذا؟ خصوصيتي ابن الحلال أنا. وهذه من السلبيات بعد، تطيح في مدير بلشة عاد. يلا عاد وش يصير؟ شاركونا على 011-40-53. من معنا محسن. مساء الخير محسن.
1: يا مساء الخير. مساء الخير حبيبي عليك إبراهيم وعلى مهند وعلى المبدع ربع.
0: طبعا محسن هذا الحاضر الغايب، كلمة حبيبي محسن صراحة أنا أوشي أشيد بهذا الإنسان الجميل.
1: حبيبي من طيب أصلك والله،
0: أنت من الناس الجميلة اللي أفتخر في معرفتهم
1: حبيبي،
0: أفتخر في وجودهم
1: اللي أفتخر مثلك،
0: ودائما أنت جميل بكل حالاتك، وإن شاء الله تزورنا في الأثير هنا في الإذاعة
1: بإذن الله. بإذن الله أسعد اللحظات حبيبي. ألو.
0: أيوه معك يا محسن.
1: حبيبي عشان بخصوص موضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نكون ننظر الموضوع بنظرة أوسع. شوف هي لها ما لها وعليها ما عليها. أنا مع التصوير، أوكي مع التصوير، لكن بحدود وبضوابط معينة.
0: طيب
1: أنا قبل تقريبا 3 أيام 4 أيام شفت مقطع فيديو لواحد أخصائي نفسي يتكلم عن الموضوع، يقول أنا قارق بالموضوع اللي هو ارتداد نفسي الأشخاص اللي يعني دخلوا في موضوع المقارنات. يقول لي اليوم يجوني إنسان شخص عنده تبعات نفسية، من شخص صح. افتح جواله أول ما يصحى الصباح يشوف واحد من الشباب مصيف في النرويج، والثاني ماخذ شهادة الدكتوراه، والثالث راكب أفخم السيارة، يقول طبيعي.

0: هذا الشيء بيشعرك بنوع من الإحباط النفسي. أيوة. احنا اليوم انا اوجه كلامي للي احنا يمكن شوي نضجنا، اتكلم عن اللي اليوم الشباب اللي في عز شباب او اللي في
1: بنات وشباب. صادق اي صادق فاهم عليك.
0: نعم نعم، والشيء هذا يمكن ينعكس على البنات اكثر، فيهم شويه صغيره يعني يعذروني شوي. فشوف هذا واحد، هذا واحد الشيء. الامر الاخر خلينا نشيد بالجهود اللي تقوم فيها هي تنظيم الاعلام.
1: أيه.
0: والله تقوم بجهود كبير، وانت ابن المجال هذا وتعرف الكلام
1: يا حبيبي،
0: يعني حدت من
1: ما يحتاج،
0: ضبطت الموضوع بشكل
1: بلا
0: كبير.
1: شك بلا شك. ربا تسال تقول لي اسال محسن، تقول له محسن لو عندك واحد من الاشخاص او قريبين او الاصدقاء المقربين لك اوفر من هالناحيه، تصوير وخصوصيه وانتهاك وشغلات وطلعات وما، وتقول له لا تصور كذا، كيف تبادر عشان تنصح؟ تقول له معليش انت تراك مبالغ في هالامور يعني.
0: والله شوف اذا بالغ في موضوع محتوى يعني ما ينفع ولا شيء او
1: ايه، شلون تنصح؟
0: والله بقول له اذا انا كنت امون عليه يعني يقبل مني النصيحه، بقول له يعني ترى زودتها شوي يعني
1: عادي، صور حياتك الخاصه، بيتك، خصوصيتك.
0: لا لا لا لا, لا اشوف الخصوصيه الحريات تنتهي عند باب بيتك بالمختصر.
1: صح صح،
0: يعني برا انت خذ راحتك، وبس في امور يعني ما يطلع عليها اي شخص. واحنا للاسف اليوم في موقع التواصل الاجتماعي والله نعيش يعني في حفله تنكريه،
1: تدري
0: ترى ما حد يصور خيبته بالعربي.
1: صح صح صح. انت ذكرتني، كنت انا في مناسبه لاحد الاعلاميين او شيء. شكرا محسن، يعطيك العافيه، ما قصرت، بيض الله وجهك. ذكرني محسن، كنت في مناسبه لواحد من المذيعين يا جماعه، دخلنا بيته واغلبنا مؤثرين وكل واحد لا يقل متابعين اكثر من 300-400 ألف متابع. قال اول شيء، قال الله يرضى لي عليكم، فكونا من الجوالات، لا احد يصورني ولا احد يشكرني ولا احد، خلونا نستمتع بالجلسه هذه. قلت سم والله، حطيت الجوال، والله والله والله شوف 3 مرات اقولها، كانت من امتع الجلسات جلسناها. تخيلي ربا، متعه بشكل ما تتخيلين يعني كذا. هو معنا في الوسط، قال يا جماعه خير، اول شيء لا حد يصورني. تعرفين ان لما نجي الله يبيض وجهك يا فلان ولد فلان وما قصرت يا ابو فلان، قال لا لا لا لا لا لا عفويه، قال ما ابي لا تصوير. تبي تصور الجدار صوره، تبي تصور الشارع صوره، لا تصور جمعتنا ولا مناسبتنا ولا اكلنا. خلانا على طبيعتنا، يمكن في تفاصيل لا يعني ما يبغى يظهرها على الملا، وهو اعلامي في الوسط، لكن هذا النضج الجميل. انا ابعطيك ما بعد الموقف حسيت انه فعلا كانت من امتع الجلسات والله العظيم. ناخذ مشاركاتكم على 011-40-53 من معنا. ابو ساره حياك الله.
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور والورد المنثور.
2: والله يكفينا شر الادمان، هذه ثالث مره على التوالي وانا اتصل عليكم.
1: خلاص انت بديت تتعلق فينا، الله يرضى عليك.
2: اذا ما دقيت بكره عرفنا العرض انسحابين. والله صراحه انا عندي تعليق على موضوعكم.
1: تفضل.
2: بعيدا عن سالفه المقارنات والعين والحسد، هذا انا اشوف انها مسلمات فينا، حتى لو ما كنت تصور السوشيال ميديا تلقاه في مجتمعك، في الناس اللي حولك، الواحد يشرى سيارة لا يدري فلان إذا تملك، لا أحد يدري وما أدري وين، هذه فينا متجنبينها على كل حال. لكن الأهم دامنا عارفين هذه بتصير على كل حال، اللي هو استشعار اللحظة. خل سالفة العين وخل سالفة الناس بتقارن وتقول فلان وفلان، الأهم من ذلك نفسك أن تستشعر اللحظة. حلول اتزان جدا جميل، ما أقول لك لا تصور، بالعكس يعزز التواصل، تعرف وش حنا عليه، خوي وش صار عليه، لكن بالمعقول.
1: صح.
2: مو بمعناها يعني في ناس بالغ ما ودك تطلع معه مكتب ما يوثق كلش، كل صغير وكبير.
1: صح. ويتعبك.
2: تومش.
1: أنت قاعد تحكي، أنا قاعد أرجع شريط حياتي الآن، عندي سفرة جاية وقلتها كم مرة والله يستر.
2: بالضبط. ففي ناس السفر خاصة يعني يبالغ، يا أخي عيش اللحظة. لو بترجع تتذكر سفرتنا ديك تلقى عليها غباش، لأنك ما كنت عايش اللحظة، لا يسمك وتصور وتوثق ومدري وين، ليه؟ سمحت تنبسط وتستمتع وعيش لحظتك، لا ثلاث أشياء ما لها سنة.
1: صح.
2: فأنا هذا اللي دائما أنا أجاهد أني أوصله.
1: زميلتي ربا تسألك، تقول كيف تحث الناس اللي حولك يعيشون اللحظة

0: ويتركون هوس التصوير بدون ما تجرحهم. يعني بعض الناس سبحان الله يبغى يوري الناس انه في افضل حالاته.
1: حلو حلو انك توري الناس افضل حالاتك، جدا جميل. صوب دايم مو بتله
0: صح.
1: فالناس القريبين غالبا يعني الواحد يكون مجتمع تلقاه يجلس مع البيئه اللي تناسبه
0: صح.
1: ما حد يكون مع صديق مقرب مره نقيض له
0: صح.
1: ولا
0: والله كلامك جميل ابو ساره،
1: انك تواجه مشاكل
0: تصير معانا ابو ساره.
1: سم لبه
0: لبه قلبك، لازم تصير معنا زميل. نبرتك نبره مذيع،
1: تدري من حلمي من الطفوله بس ما لقيت من يمسك يدي.
0: تعال يا كل
1: طريق ثاني،
0: تعال سوي تست على عمرك، تعال.
1: وين اللوكيشن؟ ما انا كل يوم امر من عند برجكم.
0: لا والله. ابشر بالسعادة ابو ساره، ابشر ابشر.
1: يقول الطول.
0: الله يرضى عليك
1: ابو ساره. وشكرا على ساحة الفرصة. الله
0: يعزيك يا عزيزك ابو ساره، شكرا لك يعطيك العافية. طيب اميرة مساء الخير.
2: هلا مساء النور.
0: تنفعين مذيعة بعد.
2: شكرا. اكيد لازم لان انا مديرة اكيد.
0: طيب اميرة شلونك؟ من وين تكلمينا؟
2: من خميس مشيط.
0: خميس مشيط، ما شاء الله. تسمعين عن طريق الراديو ولا شاركتينا عن طريق
2: لا الراديو؟
0: والله ما شاء الله تبارك الله. كيف الاجواء بالخميس؟
2: والله روعه صراحه، جو ما
0: لا روعه ما شاء الله.
2: اي ما شاء الله.
0: خميس مشيط وخميسكم فله واليوم خميس ونيس ها؟
2: ايوه ونهايه دوامات والحمد لله
0: ما شاء الله تبارك. حلو، انت في القطاع التعليمي يا؟
2: اي انا مديره مدرسه.
0: ما شاء الله تبارك الله، والله ما شاء الله اول شيء والله شكرا، وقبل على راس كل المعلمين والمعلمات والمدراء والمديرات في دورهم اللي فعلا بعد قضاء عام حافل بالانجاز والعطاء والبذل لتربيه وخدمه ابنائنا وبناتنا. شكرا شكرا شكرا يا استاذه اميره، شكرا لك ولكل المعلمين والمعلمات صراحه. انا دائما اقولها واشيد صراحه وكلمه حق حقيقه لهم على هالدور الهام الساعات الطويله، يعني هذول يستحقون الاهتمام، يستحقون راحه كبيره، يستحقون شكر. والله شكرا يا اميره.
2: الله يعطيك العافيه ويستاهلون والله الشكر والتقدير. الله يعطيك العافيه، اكتب اجرك يا رب.
0: الله يرضى عليك يا اميره ما شاء الله تبارك الله. وين تقضين او تقضين اجازتك الصيفيه ان شاء الله؟
2: والله لحد الآن نحن يعني ما قررنا، باقي ها
0: باقي ها ربع بلادي خمس مشيات طبها.
2: وترى الأجواء هنا يعني مرة كويسة.
0: يحتاج ما شاء الله تبارك الله. طيب ندخل في موضوع السوشيال ميديا والانتهاك الخصوصية والنقاشات، عندك تعليق ولا أسألك؟
2: لا لا هو عندي تعليق.
0: تفضل خذ راحتك.
2: قصة يعني حقيقية هذه صارت مع أختي، فكانت ما شاء الله تبارك الله من النوع اللي تحب تصور كل شيء في حياتها، كل شيء يعني صحيح من الصباح، حتى هي في مجال التعليم تصحى في الصباح تصور لبسها، تصور أكلها، تصور ايش سوت لزوجها فطور، ايش سوت غداء، وين سافرت، وش اشترت، بيت اسكتتها، سوت كل شيء حياتها، سفرياتها. قاعدة أنا أقول لها ترى هذا غلط، وهي تقول لي يعني أنت إنسانة سلبية، يعني ليش غلط؟ أقول هذه ما سلبية، هذه حقيقة
0: صح.
2: ترى عيون الناس ترى ما تسلمين منها. تقول لي لا لا لا، هي أصغر مني بسنتين، يعني يمكن تكون أجهل يعني في بعض الأشياء، لكن أنا أعلم يعني لو حتى بيوم أنا أعلم وأعرف نظرة الناس، أنا أسمع الناس يتكلمون عنها، يتكلمون سوت كذا، أشترت كذا، يعني مبسوطة وبينت البسط على نفسها. يعني مجال التعليم يعني الحمد لله كل ما اقتدر في بعضهم يعني ما بتنفق
0: صح،
2: لكن
0: صح.
2: يتنفق بين النعمة، بينت النعمة يعني الحمد لله والشكر. بس بزيادة أضرها هذا الشيء، والله لها سنة وهي من مستشفى إلى مستشفى عندها كانسر.
0: لا إله إلا الله.
2: أي والله، هو يعني تطلقت من زوجها وتشتت بيتها.
0: لا إله
2: كل من التصوير، هو حتى زوجها قايل يعني قايل هي عين ضربت عندنا، يعني هي من التصوير كل شيء تصوره بنت الحلال لا تصورين، لا الناس عادي، إلا خاصة في السنابات يكون خاص تصور حتى يعني وشها وكذا، يعني توري صديقاتها. ما كل عين محبة، ما كل عين محبة، ولا كل شيء يعني ينقال للناس ولا يعرفون الناس عن حياة هذه الإنسانة. والحين والله تطلب يعني شفاعة الناس وهم يدعون لها وتقول أنت معك حق أن أنت كنت تنصحيني لا تصورين لا تسوين، حذفت السناب، حذفت كل الأشياء اللي كانت متابعينها، هذا كله من التصوير. يعني والله العظيم مهما كان التصوير حتى لو أكله بسيطة مهما كان يمكن تصورها الإنسان يكون ما عندها

0: هذه أكلة، ما هو قادر يجيبها، ما هو قادر يسافر، ما هو قادر يعيش في بيت،
1: صح.
0: ما هو قادر يشتري سيارة، ما هو قادر يعرف. والله مهما كان إن له سلبياته، التصوير له سلبياته، إذا ما كان التصوير هادف شيء علمي.
1: والله العظيم قصة ألهمتني وراح تلهم كل المستمعين. أول شيء أسأل الله جل في علاه، أسأل الله سبحانه الذي خلقني فسواني فعدلني أن يجعل ما أصابها بردا وسلاما
0: يا رب يا كريم،
1: وأسأل الله بمني أن يعجل بشفائي عاجلا غير آجل في هذا اليوم المبارك يوم عاشورة. والله يا جماعة لا تنسون أختنا أميرة وكل مرضى المسلمين، لأنه فعلا الموضوع يحزن ويتعب في نفس الوقت. يعني مشاكل تفاصيل يومك يعني هي مو غلط لكن صح بشكل يعني في الموضوع يعتمد على التوازن. يعني انت قلت كلمة مهمة وآثرت فيني كثير يا أميرة، انه يعني في ناس محرومة يا أخي ما تدري عن ظروف الناس، وبعض الناس تحب تعيش أحيانا تطلع العين بدون قصد على فكرة، ترى
0: أكيد
1: العين حق، العين تدخل صاحبها للقبر. لا لا أحيانا أنا تطلع مني شغلة دائما أقولها، والله أقدم مهرجانات ولا مشاركات وفعاليات على مستوى المملكة، أحيانا يطلعون معي مثلا بعض الأطفال وبعض الأبناء وبعض الكبار، أنا أقولها كذا مو من باب الاستلطاف، من باب الواجب علي أنا كمذيع. يا جماعة لا تنسون تقولون ما شاء الله تبارك الله، أقولها يا جماعة، قولوا ما شاء الله على هذا الجمال، المسرح على جمال حضورنا، على جمال أدائنا، على جمال هالبنات وهالبني الأبناء الجميلين اللي على المسرح اللي أدون هالاستعراض الرائع. قولوا ما شاء الله لأبنائكم لأنفسكم، ترى بعض الناس ترى ممكن يحسد نفسه، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ في صاحبه فقتله.
0: أكيد أكيد
1: الحسد يقتل صاحبه. ترى أنت قلتي قصة ما حبيت أقاطعك فيها، لكن يا أميرة جيتي في الوقت المناسب.
0: الله الله يا رب يا كريم، إن الله يشافيها ويعافيها وتكون هذه القصة عبرة.
1: لا
0: يعني بعضهم تكون جاهلة يعني تكون طبيعي، لا ما هو طبيعي هذا الشيء، ما هو طبيعي أبدا، لأنه ما بعدين ما بتحمد الوحدة عقباها مهما كان رجال ولا حرمة، يعني ما يحمد عقباها. تصوير للناس
1: صح.
0: يعني شيء غير غير غير يعني مبدئي، غير يعني نتائجه وخيمة على الإنسان.
1: أميرة أنت تبيني أنا، أنت قاعد الآن تستفزيني عشان تطلعين الكلام اللي في قلبي. التصوير هذا وأتوقع اللي قاعد يصير من مشاهير السوشيال ميديا مثال، اليوم يتزوجون بكرة يتطلقون، واقع مو مسرحية، بس أنه انتهاك الخصوصية اليوم قاعد يعني، وتراهم في أسوأ حالاتهم إلا من رحم ربي، والله ليس شمات، ولكن أنا أعتقد الموضوع أخطر مما نتصور. المشكلة لما يرون بعض الجمهور والمتابعين أنه هؤلاء قدوة، وأنه الشيء هذا يبنى على شيء صح، أو انتهاك للخصوصية. طب هذا اللي صار، الناس صاروا عرفوا تفاصيل حياتك، عرفوا حياتك الخاصة بحثا عن المال، ولكن بالمقابل عواقبها وخيمة ولا لا؟ عين تفرقة.
0: حتى على زوجها والله يقول الله يهني أبو فلان بك أنت، الله يهني الله يهني. طيب هنها ربي خلاص افترقوا، كل واحد لا يعني لا كنا نستبعد أن هذا يصير بينهم، أنها تنفصل عن زوجها. أبدا حياتهم كانت جدا رائعة، ولكن هذا قدر من الله وعبرة، يعني الواحد ما يعتبر لا يعني إذا طاح الفاس في الراس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أي والله
1: أول شيء أنا ممنون وشاكر ومقدر مشاركتك يعني المؤثرة والثرية والإبداعية وكلامك ومنطوقك المميز في هالقصة وأسلوب طرحك يا أميرة.
0: الله يعطيك العافية، طول عمرك يا رب.
1: شكرا يا أميرة، يعطيك العافية. بكملين معكم معنا إبراهيم المعيدي على 011 40 53 فاصل وراجع لكم.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. اليوم موضوعنا قبل ما نختم فيه الدقائق الاخيره من الفقره بعد ندخل في التحديات. كلمني طبعا مهند يقول لي معك نايف ومعك نوال في الاتصال. هذول الاثنين صراحه ودنا يشاركوا معي في المسابقه، بس بنكمل معهم موضوعنا. نبدا مع نوال. مساء الخير نوال، كيف حالك؟
1: اهلين وسهلين،
0: حياك الله. يا هلا وسهلا
1: على قولت غاد، الله محييكم في عز النهار.
0: اي والله الله محييكم. شو اخبارك؟
1: ذكرها طلعت اجازه الشيخه.
0: لا والله والله ما ادري، بس اليوم ما جت اليوم عاد.
1: يلا ما عليه الا الخير. انا قلت يمكن اجازه طلعت.
0: لا تو
1: يلا عليكم بالعافيه ان شاء الله، تستاهلون ترتاحون بعد.
0: الله يرضى لي عليك يا رب ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: كذا سؤال عابر كذا، وش اللي يزعجك بالمحتوى للحاصل في السوشيال ميديا؟ التصوير المبالغ، الاستعراض،
1: اي انا هذا ما احب نهائيا. يعني مرة تحط حاجه، اي والله ابدا. يعني شوف الحين انا مع من حين تقاعد، الكل يقول يلا وثقي اللحظه الاخيره، وثقي. ما احب يعني صراحه، ما احبها انت. يعني هذا الشيء ما احبه. يعني بحط شيء مثلا عبارة كده أنا كاتبتها، يعني لا أسوي كل يوم زي اللي أرسل لك، يعني وأرسل لغادة وزميلاتي كلهم صديقاتي، إيه هذا أسوي ما عندي مشكلة أكتبه، لكن أصور أشرب شاي، أصور أشرب قهوة، أصور بفطر، أصور صار لي شيء أصور. ما أدري، أنا ما أحب الصراحة لأنه مضيعة للوقت، وبعد الناس فاضية تقعد تتابعك أصلا، يعني حتى بيضحكون عليك يعني في ذي المحتوى، إلا إذا كان محتوى ممتاز زين مثلا فايدة بتنقلها إلى الناس. صح جميل. صح جدا. صح صح. أما حياتك الخاصة يعني أحسها مثل ما قالت قبل شوي الأخت، يعني ممكن يسبب يعني مشاكل، يعني ما لها حصر.
0: صح صح. واللي قاعد يصير يعني شوي صار مزعج، يعني في انتهاك الخصوصية. طب بسألك سؤال، وين الخط الأحمر بالنسبة لنوال؟ تقول هنا خط أحمر، أنا عادي ما عندي مشكلة مع التصوير ولا عندي مشاكل. أنت من نوع اللي توثقين ولا عندك شوي خط أحمر؟
1: أنا قلت لك قبل شوي ما وثق.
0: إيه
1: قلت لك أنا الحين الكل عجزان مني يقول وثقي وثقي وانشري مال تقاعد.
0: خايفة من العين أنت ولا؟
1: لا والله أنا ما أحب الأشياء، أحسها يعني زي ما قلت لك مضيعة للوقت، ما أحبها. أصورها خليها عندي في البوب الذاكرة، متى ما بغيت أرجع لها أطالعها، بس الناس يطالعونها لا. يعني شوف أنا مثلا لما نطلع مع زميلات يصورونهم هم يحطون في سناباتهم، ما لي شغل ساعات أحيانا تطلع إيدي معاهم بالغلط أو شيء يعني كذا، أو مثلا ممكن إحنا نصور يا بعض فيرسلون لي الفيديو حقي أنا والصورة حقي أنا، ما يحطونها يعني هم في سناباتهم، ما عندي مشكلة يعني كذكرى يا إبراهيم. صح صح. إن أنا احتفظ فيها، بس ما حد يطلع عليها لا صراحة.
0: ذكرت مذيع في إحدى قنوات الله يستعين عليه، في ديرة من الديار برا، مو من السعودية، دقت واحد اشتكت تقول هذا صورني، قالت خلاص دزي الفيديو إن شاء الله بس نتأكد.
1: لا الحين بعد يا إبراهيم تصورني وتحطني في السنابات بصير أبحث عليك قضية.
0: الله يرضى عليك. شكرا.
1: أنا باجي الرياضة عشان بالغلط تصورني وأكتب عليك قضية.
0: بشكرك وشكرا نوال المبدع.
1: لا لا ما نقوم عليك غضية ولا شيء، نحبك إبراهيم.
0: الله يرضى عليك. الله يسلمك.
1: تحية لنايف، أعتقد الحربي نايف.
0: الترحيب من المتصل للمتصل، رحبي فيه وبنودعك. يلا
1: يلا حياك الله أبو، يلا يحفظك.
0: يلا هذا نايف معك،
1: حياك الله نايف.
2: هلا والله، حياك الله.

0: الله يسلمك والله.
1: يلا شكرا نوال، نبدا مع نايف. هلا نايف، شلونك؟
0: هلا والله ابراهيم.
1: ودي اسوي حركه، كل متصل يرحب بالمتصل اللي بعده.
0: والله يا بد، انا اخوي ابراهيم ما عندي مانع ابد،
1: بس ابغى ترحب كل واحد يتميز بترحيب. يعني مثلا اقول لك اللي بعدك مثلا عبد الله. عبد الله انت في العافيه، منور، انا ودعكم وتفضل، هذا معكم عبد الله، تسلم واستلم، عرفت؟ ما بتسولف معه، عطى كذا، فهمت؟ تسليمه.
0: تسليمه.
1: يا زينك.
0: اول شيء والله صراحه الاستاذه نوال ما شاء الله عليها مميزه في القاها، وانا وجه لها والله تحيه اخوي ابراهيم. الله يرضى عليك. يعني ما شاء الله، وهنيها يعني على التنقل من منطقه لمنطقه يعني، وهالتعب.
1: الله
0: الله يوفقها ان شاء الله.
1: امين امين يا رب، امين رب العالمين. امين. نايف وش رايك، اسالك سؤال، هل انت تشوف انه نشر كل التفاصيل طبيعي ولا مبالغ فيه، ولا عندك خطوط حمراء؟ وهل سبق نايف يعني نشر شيء وندم عليه، قال انا ليتني ما نشرت، ليتني ما سويت، ليتني ما علمت احد هذا سنابي، فهمت؟
0: نعم.
1: وهل تصوير الاكل والسفر والمناسبات عاده عندك، ولا تقول لا والله انا اشوف انه هذا خاص يعني؟
0: نعم. لا شوف أخي إبراهيم، أنا طبعا ما أنا أصور يوميات، وعندي سناب وعندي متابعين الحمد لله، بس أنا ما أصور اللي حاجات الخاصة، يعني اللي يعني خاصة مثلا في البيت ولا ذا، ولا مثلا مع الأهل ولا مع الزملاء، يعني الحاجات الخاصة بنايف. بس مثلا أنا طالع أمشي مثلا أصور، طالع مثلا المول مثلا أصور، ما عندي مشكلة. مثلا جاء مثلا اليوم يوم عاشوراء وكذا، اقول اصور يوم صيام يوم عاشوراء،
1: ايوه،
0: فاذكر الناس، ما فيها شيء. بس اني اصور كل شيء لا، في خطوط حمراء عندي يعني حاجات.
1: وش الخطوط الحمراء بالنسبه لنايف ويراها ممكن يتمناها عند كثير من الناس؟ يعني
0: مثلا جتني هديه خاصه قيمه مثلا فخمه ابراهيم،
1: يعني ابشر باجيب لك اياها، ابشر. طيب اللي بعده
0: مثلا مسافر انا واهلي دوله مثلا.
1: أيوة. ما تصور مع اهلك في الرحلات؟
0: اصور اقول لك، بس خاصه احطها بالاستديو عندي،
1: ما تنزلها بالستوري.
0: لا
1: مو شرط تطلع ابنائك وكذا، بس انا اتكلم عن رحلتك يعني.
0: اي لا لا انا داري رحلتي، لا رحلتي اطلع الرحله، بس الابناء وذولي لا لا والله ما اطلعهم ابراهيم نهائيا، لان صراحه تعرف يعني مو خاصه وكذا، صعب اني اطلعها. الشيء الثاني انا اللي يرفع ضغطي صراحه بعض المشاهير اخي ابراهيم، اللي يقول اشتروا هذا واشتروا المنتوج الثاني، وتروح تلقى العطر مبيد مو عطر صراحه، واللي تجيك تصور قهوتك تقول قهوتي انا كل يوم ذبحتينا يوم قهوه قهوه، وكل يوم تصور قهوه القهوه. طيب ملينا من الكلام هذا.
1: طيب يعني في وش الحل الاسلم لذولي؟
0: هو الحل طال عمرك ان ما نتابعهم.
1: إيه قالها معالي الوزير، وزير الاعلام.
0: اي لان اذا تابعته ومشاهده إيه؟ فعلا انا اتفق مع الوزير، لان كذا شاهدتهم ابو ابراهيم انت تعطيهم مجال. مثلا
1: نعيد الكلمه انه ايش؟ لا تتابع هذا المحتوى. يا سلام عليك،
0: ما نتابعهم
1: لانه يعرف ان عنده ناس يتابعونه، فطبيعي يبدا يستفزك بهالاشياء.
0: أكيد يوميا قهوة، أنا نازل حتى نازل السوبر ماركت يصور، نازل مثلا حديقة عادية يصور، نازل الحلاق يصور، معقول يعني؟
1: بيض الله وجهك يا نايف، كفيت وفيت يا نايف.
0: الله يرضى.
1: شكرا يا غالي، شكرا يا حبيبي. معنا اتصال، نقدر كثير معنا الاستشارية الأسرية العزيزة القديرة المبدعة الفنانة أم محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أتحداك إذا لقيت ترحيب مثل هالترحيب.
2: لا ما شاء الله، شكرا. تحية صحيحة عظيمة.
1: حديثة ولا
2: عظيمة؟ عظيمة.
1: أنت عظيمة يا أم محمد.
2: كل عام وانتم بخير وسنة جديدة.
1: عيدك مبارك وعساكم من عوادة
2: إن شاء الله يا رب. الحمد لله الشكر لله.
1: وين الناس؟
2: والله في الدنيا.
1: الله يرضى عليك. اليوم عندنا مذيعة زميلتنا ربا، بس هي تتغلى الفترة ذي.
2: إيه شلون هاش أخبارها؟
1: صارت مديرة الحين هي.
2: طيب ليه ما تطلع صوتها تذيع؟
1: بخليها تعطيك كحة عادي؟
2: لا ما نبي كحة، بصوتها
1: كحة كحة بسيطة تشويقة.
2: شلونك يا رضا؟ طلعي صوتك خلنا نسمعك.
1: لا عاد خطأ.
2: يا مذيعة يا مذيعة مميزة. ها يا رضا.
1: هي تحضر تحضر الشرف القريب العاجل. أم محمد.
2: اسمع حلو.
1: إيه اسمع، وأداء حلو وحضورها حلو ما شاء الله تبارك الله.
2: وهي

0: كلها على بعض حلوه
1: ما شاء الله تبارك الله تستاهل. الله وش رايك باللي قاعدين يصورون؟ انت تصدقينهم اللي ينشرون مقاطع وكذا؟
0: لا ما اصدق احد.
1: ليش؟
0: بس ما احب.
1: ليش ليش ليش ما تصدقين؟ وش السبب؟
0: بعضهم كذا يعني تصوير ما له داعي.
1: ايه يعني
0: يا ما له داعي. وفي بعضهم يصورون اشياء يعني مثلا عندهم سياره حلوه مثلا سافروا مكان، طيب ليش تصور؟ في ناس ما يقدرون.
1: صح
0: راعي الناس انفس الناس.
1: صح يزعلك ذا الموضوع؟
0: لا لا انا ما يزعلني، يزعل غيري. في ناس ما يقدرون يعني ظروفهم ما عندهم. صح. ومسوي نفسه انا سافرت الدوله الفلانيه، انا سافرت، انا شريت سياره حلوه، انا بيتي شريت بيت حلو.
1: خلي اتكلم، خلي اتكلم يعني بلسان حالهم، ليش وصلوا هالمرحله انه يستعرض امكانياته وسياراته وحياته الفارهه؟ ليش؟ بحث عن بحث عن الدراهم ولا على الجمهور ولا ايش يبي بالضبط؟ انت كمتابعه
0: يبغى ينشهر هو، يمدحونه الناس بس يبغى شهره. اي يبغى شهره. عرفت ذاك فلان، شروا له بيت، شفت ذاك راح ذاك الدولة،
1: صادقة
0: شو والله والله شهرة.
1: صح صادقة والله.
0: يمدحونها الناس، ليش أجل يطلع يشهر نفسه؟
1: بس محتوى ما في محتوى.
0: تضغط على غيرك
1: الناس. مع هالناس أنت مع ذول المشاهير وش تسوين أنت؟ شو القراءة تتخذينه؟
0: أقول محترموا نفسكم ولا تشهرون. اي والله ليش تشهرون؟ يعني نسوي نفسكم انكم يعني ها
1: ما خير محمد.
0: في ناس اضعف منكم.
1: انت يبغالك لقاء خاص بودكاست. خلاص
0: نعم
1: يبي لك حلقه خاصه في الموضوع هذا، موضوع خطير يا محمد.
0: اكيد
1: ما
0: هم اصلا هم اللي يسوون خطير، يعني يسوي نفسه يعني اني انا وين، انا وانت وين، ترك انسان زيهم.
1: صح
0: بس الله عطاك، خلاص احمد ربك واشكره.
1: بنكلمهم بنعلمك. خلاص
0: لا هم يسمعون.
1: صح
0: يسمعونهم،
1: هم يسمعون. والله اتفق معك. الله يرضى عليك محمد، رسالتك في الصميم، بيض الله وجهك يا محمد.
0: امين جزاك خير، وانت على صراحه مذيع مميز صدقك.
1: تسلمين. عادي الحين تمدحين عشان مدحتك؟
0: لا والله والله العظيم انك مذيع مميز، وخل المدير نرجو منه انه يرفع راسك فوق فوق فوق. اي والله اسمع يا مدير،
1: اسمع
0: ارفع راتب ابراهيم ترى مدير، لا تخسرونه، ارفعوا راتبه لا يروح عنكم.
1: خاب يقولوا لا تفكر انك اخر حبه.
0: كيف عاد، المهم انك لا ارفع راتبه وخلوه يقعد عندكم.
1: بيحطوا مكاني ربع.
0: تقعد ربع بس انت ما تروح.
1: طيب يلا شكرا يا محمد، يعطيك العافيه يا زينك يا محمد. ناخذ فاصل نكمل معكم على 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي الدقائق الأخيرة من البرنامج. اليوم موضوعنا عن انتهاك الخصوصية أو التصوير الجوال وما أدراك ما الجوال. يعني مشاركة تفاصيل يومك أنا أعتبره مو غلط، ولكن صح بشكل مطلق. يعني الموضوع يعتمد على التوازن، حلو توثق وتشارك، لكن الأجمل أن يبقى في حياتنا أشياء خاصة لنا وللناس القريبين منا فقط. بالنهاية مو كل شيء جميل لازم ينشر، ومو كل لحظة تحتاج كاميرا. ناخذ آخر اتصال معنا في الدقيقة الأخيرة وتسامحنا، الجوهرة.
1: جوهرة،
0: وش تبين؟ وش أحب
1: الجوهرة
0: الاسمك؟
1: جوهرة.
0: الجوهرة، أهلا وسهلا، شلونك؟
1: الحمد لله تمام. حلو كلامك، خلاص هذا كنا مشاركتي، لكن بقول شيء.
0: سولفي عادي.
1: إيه بقول لك شيء. شوف أنا ما أتابع إلا القريبين مني يعني واللي أهتم لهم، فأشوف إنه إيجابية إن نصور البعض، يعني كأننا قريبين.
0: ستريك.
1: كأننا متواصلين، فحلو.
0: صح. طب
1: إيه؟
0: يعني
1: وشو؟ في مشكلتي مع اللي مثلا إيه؟ يتظاهر او يخلق شيء غير عشان بس يصور للناس، هذا مشكله. هذا ما احبه، اعاني صراحه لما اكون مع احد كذا.
0: التعانين لما احد ينتهك الخصوصيه الخاصه فيكم، ولا اصلا المكان ما يستحق ان اصوره كحفله او مناسبه؟ بعض الناس يتضايق يعني.
1: لا شوف، اللي يشد حيله او يسوي شيء غير إيه؟ عشان بس يبغى يصور، يبغى يوري الناس. أيوه. هذا الشيء، فهمتني؟ يعني مو انه يبغى هذا الشيء يغيره، لا
0: فهمتك.
1: يسوي الشيء عشان الكاميرا، فهمتني؟ هذا لا، مره لا، هذا ما احبه ابدا.
0: تمام. طيب شيك ضحكين.
1: شوف بقول لك شيء، انا اصور صراحه لاني شوف انا احب تصويري، احب اصور عشان تصويري حلو بس، ولا مو اني ابغى اشارك الناس كثر، مع انه حرام الصوره ما اشاركها يعني.
0: أيوة. طيب أيوة. وش اللي زعلك طيب في السوشيال ميديا؟
1: اللي زعلني أنا شوف ما تابع مشاهير صراحة، ما تابع، مستحيل أتابع مشاهير أو أشوف حياة الناس اللي ما أعرفهم.
0: تتابعين طبعا، تسمعين طبعا أنت؟ أنا واحد مشاهير.
1: أنا من قال لك أني أتابعك؟
0: أنا قلت تسمعين الحين، تتابعين شو ما تتابعين؟ وهذا وشو برنامجنا؟ على كيف؟
1: لا أسمع
0: طب هذا تتابعين؟
1: الحال شوف هنا أسمع المشاركين، اشوف إيه. الناس وشهم ايه، بس اني اشوف حياتهم وش وين راحوا وش حطوا، وانا ما اهتم لهم لا. ايه
0: اتفق معك. يلا تبين شيء؟
1: شيك زعلت؟
0: وين زعلت؟ انا قلت تتابعين برنامجنا. طيب كل المذيعين مشاهير اغلبهم.
1: اوكي بس قصدي في مكانهم، عشان ما في
0: السوشيال ميديا.
1: ايوه
0: اوكي اوكي. يلا يعطيك العافيه.
1: طيب
0: وصلنا لنهايه حلقتنا، نهايه اسبوع من التعب والسعي والانجاز. الخميس دائما له شعور مختلف، في راحة، في مساحة نراجع أسبوعنا، وش أنجزنا، وش تعلمنا، وش اللي ودنا نبدأ فيه من جديد. أتمنى لكم مساء جميل ونهاية أسبوع مليانة راحة وطمأنينة مع أهلكم وأحبابكم. خلوا عندكم وقت لأنفسكم، ارتاحوا، ابدوا الأسبوع القادم بطاقة أجمل. دمتم بخير، راجع أيامكم كلها فرح ورضا. شكرا لزميلي الخلوق المبدع مهند الويمي، المخرج الشاب الرائع في اختياراته المميزة. شكرا لزميلتي المبدعة اللي إن شاء الله بإذن الله ترونها في القريب العاجل، ربا الجهني. هذا إبراهيم المعيدي، ودعكم على أمل اللقاء معكم إن شاء الله الأحد القادم في نفس التوقيت وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام 3 مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الرياض. نبدأها بأبرز العناوين. القيادة تهنئ أمير دولة قطر بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. الاجتماع الخليجي الأمريكي يشدد على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع الصادرات البترولية للمملكة بأكثر من 11% في أبريل الماضي. مركز البنية التحتية بالرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية. أهلا بكم للتفاصيل. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. وأشاد الملك بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. أكد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في المنامة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق تجاه قضايا المنطقة، وشدد الجانبان على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم عبور عليه، كما أكدوا دعم الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد بما يحفظ أمن الخليج واستقرار المنطقة.
2: بمشاركة المملكة بحث الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. وشدد مجلس التعاون على أن أي تفاهمات أو اتفاقيات إقليمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية لدول الخليج

0: وأن تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي بما يحفظ أمن المنطقة ومكتسباتها الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تعزيز سبل الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة. وأكدت دول المجلس ترحيبها بجهود الوساطة والتهدئة في ظل المستجدات المرتبطة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وحول أمن الممرات المائية، رفض الجانبان فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز، مع التأكيد على حرية الملاحة الدولية والإشادة بالجهود الدبلوماسية العمانية لفتح ممر جوي مؤقت لتسهيل حركة السفن. أما موقف دول الخليج تجاه الملفات الإقليمية المشتركة، فأشار الاجتماع الوزاري إلى السيادة اللبنانية والسورية ودعم استقرار البلدين، إلى جانب التأكيد على حصر السلاح في لبنان بيد المؤسسات الدستورية الشرعية والجيش. الاجتماع أتى في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا متسارعا، وسط تأكيد خليجي مستمر على أولوية الحوار والحلول السياسية لمعالجة الملفات الإقليمية بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها على المدى الطويل.
1: أعربت المملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لفنزويلا البوليفارية إثر الزلزال العنيف الذي تعرضت له المدن الساحلية غرب العاصمة كاراكاس، وأسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب فنزويلا وشعبها الصديق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين. سجلت الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت الصادرات السلعية خلال أبريل الماضي 9.3% مقارنة بالفترة نفسها بالعام السابق، كما ارتفعت الصادرات النفطية 11.7%. أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تقريره الدوري لأداء الجهات الخدمية لشهر مايو الماضي، حيث تجاوزت تراخيص أعمال البنية التحتية 17,000 ترخيص، منها 8,253 رخصة نشطة وقيد التنفيذ، ليتجاوز عدد الرخص الصادرة منذ بداية العام الجاري 82,000 رخصة، ضمن الجهود التنظيمية الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة. أصدرت هيئة الطيران المدني مؤشر تصنيف أداء الشكاوى للناقلات الجوية الوطنية والمطارات في شهر مايو الماضي، وبلغ عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية 2155 شكوى، مبينة أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بمعدل 43 شكوى لكل 100,000 مسافر. كما أشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على المركز الأقل من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بمعدل 13 شكوى بنسبة معالجة بلغت 100%. طرحت الهيئة الوطنية للأمن السبراني مسودة لتصنيف المخالفات والعقوبات تتضمن غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال للإيقاع بالكيانات المتجاوزة، وتستهدف هذه التنظيمات حماية البنى التحتية الحساسة والأمن الوطني والقطاعات ذات الأولوية من التهديدات الرقمية. وكشفت الوثيقة عن تصنيف مزاولة أنشطة الأمن السبراني دون ترخيص كمخالفة عالية الجسامة تستوجب إيقاف الخدمة أو النشاط فورا. كشفت هيئة السياحة عن منصة عروض صيف السعودية 2026 بعنوان عروض الحين وبعدين، بالتعاون مع أكثر من 50 شريكا من القطاع السياحي الخاص لتقديم عدد من الباقات والعروض الحصرية للسياح في ربط العروض السياحية بمختلف مراحل رحلة السائح، والتي تجمع باقات الإقامة والطيران والفعاليات والأنشطة الترفيهية. تنطلق غدا الدورة 12 من مهرجان

0: مهرجان أفلام السعودية والتي تنظمها جمعية السينما بشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء وبدعم من هيئة الأفلام، وتقدم هذه الدورة التي تستمر حتى الأول من يوليو المقبل برامج وفعاليات تلبي تطلعات صناع الأفلام والجمهور وتضمن تجربة متكاملة للضيوف والجهات المشاركة. أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء كتاب جداول تركيب الأغذية السعودي بوصفه أحد المخرجات الرئيسة لمبادرة تقويم المحتوى محتوى الأغذية من العناصر الغذائية. ويهدف الكتاب إلى توفير مرجع وطني موثوق لبيانات تراكيب الأغذية والأطباق السعودية بما يدعم إعداد التوصيات العلمية والأدلة الإرشادية وإجراء الدراسات الصحية وتطوير السياسات والبرامج التغذوية، إضافة إلى رفع الوعي الغذائي لدى المملكة. أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ورشة عمل مشروع أطلس الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال حفل أقيم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات.
1: يمثل مشروع أطلس الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة الذي أطلقته الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوميكانية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز نقلة نوعية في توثيق وتوفير المعلومات الجيوميكانية لأطهر البقاع من خلال مرجع وطني متكامل يجمع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في إطار موحد بدقة معلومات وشمولية في التغطية وبالاستفادة من أحدث التقنيات في المسح والتوثيق. ويغطي المشروع حاليا توثيق 623 موقعا ومعلما في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن منظومة موحدة تجمع بين المحتوى الجيومكاني والتاريخي والمعرفي. وأثمرت أعماله عن إعداد أكثر من 1200 صفحة علمية متخصصة وجمع أكثر من 1000 صورة ووثيقة بصرية. ويأتي المشروع امتدادا لدور الهيئة في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والإشراف على مكوناته الوطنية بما يسهم في رفع جودة البيانات الجيومكانية وتكاملها وتعظيم الاستفادة منها على المستوى الوطني لتكون مرجعا علميا موثقا يخدم الأجيال القادمة ويحفظ الموروث التاريخي والثقافي والديني للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويدعم صانعي ومتخذي القرار.
0: نهاية النشر، عودة إلى أبرز العناوين. القيادة تهنئ أمير دولة قطر بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. الاجتماع الخليجي الأمريكي يشدد على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع الصادرات البترولية للمملكة بأكثر من 11% في أبريل الماضي. مركز البنية التحتية بالرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية.

0: أهلا بكم من جديد. في هذه الأثناء يغلق سوق الأسهم السعودي جلسة نهاية الأسبوع منخفضا بنسبة بلغت 67%، ليس 67% وإنما 0.67%، يعني أقل من 1%، بخسارته 73 نقطة. لدينا 73.57 نقطة خسرها السوق في جلسة نهاية الأسبوع هذا اليوم. وصلنا إلى معدلات 10933.23 نقطة في تاسي، انخفاض يعتبر يعني حاد نوعا ما، ليس حاد جدا وإنما حاد نوعا ما. لاحظنا بالأمس وقبل الأمس أيضا كان هنالك انخفاضات بسيطة وارتفاعات بسيطة، حتى الانخفاضات التي كانت تصل إلى 40 نقطة وما شابه، لكنها لم تصل إلى هذه المستويات بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال وصفقات اقتربت من 4000 صفقة. لدينا بكمية 206 يعني 206,000 سهم تم تداوله في جلسة هذا اليوم. 99 سهما أغلق على ارتفاع، و229 سهما أغلق على انخفاض، و67 سهما لم يتغير. فروقات كبيرة وهائلة واضحة جدا اليوم، أن السوق يتجه إلى الإغلاق على انخفاض، وهذا ما شاهدناه أيضا في حركة السوق اليوم. بدأ بانخفاضات حادة ومن ثم ارتفاعات في الساعة تقريبا الثانية، وصلت إلى مستويات جيدة نوعا ما. وصلنا إلى ارتفاعات إلى 10994 نقطة، ثم بدأت انخفاضات تتوالى إلى أن أغلق السوق بهذا الشكل الذي ذكرناه، أغلق على 10933 نقطة. خلونا نتعرف على أبرز الشركات الأكثر ارتفاعا. نسيج أغلقت بالنسبة العليا 9.94، سبكيم العالمية أغلقت 4.78 ارتفاع، المطاحن الأولى 4.35% ارتفاع، ثمار 3.77% ارتفاع، المسار الشامل 3.74% ارتفاع. هذا الأكثر ارتفاعا، ولكن الأكثر انخفاضا لدينا التطويرية الغذائية، هي الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 5.46% انخفاض. المصافي الذي كان أمس من الأكثر ارتفاعا اليوم هو من الأكثر انخفاضا، انخفاض 5.14%. دار الأركان 5.9% انخفاض. الشرقية للتنمية أيضا أمس كان بالنسبة العليا تقريبا أو 8% ارتفاع، الآن يغلق على انخفاض 4.70%، وبوان 4.67% انخفاض. هذا كل ما لدينا في جلسة نهاية الأسبوع لسوق الأسهم السعودية. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يتساءل ويتحاور، نشأت الحاجة إلى مساحة تجمع العقول وتفتح أبواب النقاش. هناك حيث تلتقي الأفكار وتتشكل الرؤى، ولدت الصالونات الثقافية كأحد أهم مظاهر التفاعل الفكري عبر التاريخ.

0: تضم المهتمين بالفكر والأدب. كانت هذه المجالس تعقد في البيوت أو الأماكن العامة، حيث يدور الحوار حول الأسئلة الكبرى في الحياة والمعرفة. لم تكن منظمة بشكل رسمي، لكنها أرست فكرة الاجتماع من أجل النقاش وتبادل الآراء، وجعلت من الحوار وسيلة أساسية لبناء الفكر.
1: الصالونات الثقافية ما بتتمثل ما هو الآن اللي نشوفها حاليا، لا، بداية الصالونات الثقافية جذورها في المجالس الفكرية القديمة في أوروبا بدت من اليونان القديمة. فكانوا يتحاورون في الساحات العامة، كانت طبعا بتجمعاتهم لدى سيدات المجتمع المثقفات، يستمعون بالأدباء، بالفلاسفة، بالشعراء، بالمفكرين في منازلهم. تحولت طبعا هذه اللقاءات إلى منصات حوار فكري، يعني انتقل حوارهم الفكري بالداخل هذه التجمعات. طبعا أسهمت في نشر أفكار كثيرة، من ضمنها الأفكار اللي كانت في عصر التنوير على ذاك الوقت في أوروبا، وكان من أشهرها عدة صالونات تهتم طبعا في الثقافة، مثل صالون مدام جوفران ومدام دوستال وجولي. طبعا كانوا يحتضنون كثير من لخبة المفكرين في الوقت ذلك الذي كان فيه اليونان زخم بالصالونات الثقافية. يعني من ضمنها على سبيل المثال في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد كان سقراط وأفلاطون وأرسطو، لكن في القرن السابع عشر ظهر الفلاسفة طبعا في العصر الحديث في اليونان على يد ريني ديكارت. طبعا مهد لهم طريق كبير في الصالونات الفكرية الأوروبية.
0: مع مرور الزمن بدأت هذه المجالس تأخذ طابعا أكثر تنظيما، خصوصا في الحواضر الكبرى التي شهدت ازدهارا علميا وأدبيا. أصبحت اللقاءات أكثر عمقا، واحتضنت عددا من النقاشات في مختلف المجالات كالأدب والفلسفة والعلوم. تحولت هذه المجالس إلى بيئات حاضنة للإبداع، حيث تعرض الأفكار وتناقش وتثقل.
1: مع تطور الحضارات أصبحت المجالس أكثر تنظيم في ظهورها، خاصة في حلقات العلماء، يعني مثلا في بغداد، في الأندلس، في مصر، وطبعا من ضمنها سوق عكاظ لدى العرب. كان يجتمع فيه الأدباء والعلماء بشكل بسيط دوري، يعني صار فيه الآن نقلة تنظيم أكثر في تبادل تشارك العلم، الثقافة، الشعر. وانتقلت من خلال هذه المجالس لقاءات عفوية ولكن بشكل منظم أكثر. يعني مثلا في قبل الإسلام كان في العصر الجاهلي كان سوق عكاظ هو على رأس الهرم في الصالونات الثقافية، ولكن لو انتقلنا بعد ذلك في العصر الإسلامي كانت المجالس والقصور وأيضا حلقات العلم اللي كان فيها الدين.

0: في القرن السابع عشر ظهرت الصالونات الثقافية بشكلها المعروف، خاصة في عدد من الدول، كانت تعقد داخل بيوت النخبة وأصبحت ملتقا للمفكرين والأدباء. تميزت هذه المرحلة بظهور دور بارز لمنظمي الصالونات في اختيار ضيوفهم من خلال نشر أسماء هذه الصالونات والاجتماعات لعدد من المثقفين في دول أخرى.
1: وقالوا هذه قضية شائكة، اللي في بعض الأحيان يكون في الاختيار فقط للنخبويين لاستضافات مثلا في الصالونات الثقافية وما إلى ذلك، بالرغم أنه تجد في البيئة البسيطة في المجتمع اللي يكون متواجدين فيه ممكن أن نجد مثقف عبقري جدا، ولكن لا يختلط بالتسليط القوي في المجالس الأدبية أو اللي يخالط المجالس الأدبية، لكن يمتلك علم. حد ذلك التسليط الضوء على النخبة يحد من ظهور عدد كبير من المفكرين. فكان الموضوع باختيار النخبويين ما هو باختيار عشوائي اطلاقا، كان الاختيار من خلال التفكير المنفرد المتميز لدى كل مفكر وفيلسوف.
0: في القرن الثامن عشر بلغت الصالونات الثقافية ذروتها من حيث التأثير، فلم تعد مجرد لقاءات للنقاش، بل أصبحت منصات تصاغ فيها الأفكار التي تؤثر في المجتمع. ساهمت هذه الصالونات في نشر مفاهيم جديدة وفتحت المجال أمام النقاش الحر، مما جعلها جزءا مهما من الحراك للفكر العام.
1: أعتقد أنه في القرن السابع عشر تحولت الصالونات إلى منصات مؤثرة خاصة للعلم والإصلاح،

0: وما كانت تعد مجرد لقاءات أدبيها، فضاءات أوسع لتسكين رأي عام، كانت الآراء لديهم بشكل مفتوح ينقلون أفكارهم الجديدة حتى للمجتمع. واستشهاد على ذلك كان شعار تلك المرحلة اللي الحوار الحر هو الطريق للمعرفة والتقدم. يعني حتى الانتشار بتنوع في القرن التاسع أعتقد أنه كان انتشار الصالونات في أوروبا دائما ركيزتها هي الحرية في الرأي، فمن خلال عصر التنوير كان في انفتاح أكبر لآرائهم لأفكارهم لفلسفتهم.
1: من العالم. مع دخول القرن التاسع عشر انتشرت الصالونات الثقافية بشكل أوسع، فلم تعد مقتصرة على فئة معينة، حيث ظهرت في عدد من المجتمعات المختلفة وأصبحت أكثر تنوعا في موضوعاتها وروادها في العالم العربي والإسلامي. برزت هذه الصالونات الأدبية والتي لعبت دورا مهما في تنشيط الحركة الفكرية والأدبية وأسهمت في تطوير اللغة والكتابة.
0: في تلك المرحلة أعتقد أنه صار الحراك أكبر. يعني أنا أعطيك مثال، القرن طبعا اللي كان 19 كان من أشهر الصواليل اللي كانت في ذاك الوقت لذاك صالون بيزيادة. صالون بيزيادة كان يجمع كبار المفكرين والأدباء، وبعدين أسهم كثير في نهضة الثقافة وخاصة في مسار الأدب والشعر والفلسفة. يعني لك أن تتخيل في ذاك العصر أن يكون هناك صالون لإبرأة، الحراك يختلف، وخاصة الأفكار حينما تجتمع الأفكار بحريتها، أفكار بفكر إبرأة وتجمع الأدباء والشعراء حول هذا الصالون يختلف تماما. يعني بمساهمتها في النهضة الثقافية كان لها حراك كبير، فما بالك إنه محافظتهم حتى على رسالتهم الأساسية إنه توفير الحوار. هم مؤمنين في ذلك الفترة، كانوا مؤمنين جدا بحرية الحوار والرأي العام.
1: في القرن العشرين واجهت الصالونات الثقافية تغيرات كبيرة نتيجة ظهور وسائل جديدة وعدد من الاجتماعات الرسمية، فانطلقت النوادي الأدبية وملتقيات الصحافة والإذاعة والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ومع ذلك خصصت أجزاء للفكر والنقاش واستمرت في الوجود، لكنها أخذت أشكالا مختلفة كالمقاهي الثقافية والمنتديات العامة، أصبحت أقل رسمية وأكثر انفتاحا، مما سمح بمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع.
0: طبعا في القرن العشرين يدعى بعصر الرقبلة الثقافية. يعني الآن مع ظهور الجامعات والمنتديات الثقافية في القرن العشرين وسائل الإعلام، يتغير تشكيل الصالون الثقافي منذ انطلاقته أو بدايته أو الجذور الأولى له. ليه؟ لأنه حافظ على رسالته الأساسية، ولكن وفر مساحة للحوار تبادل فيها بالمعرفة، صار انفتاح أكبر، وخاصة مع رقبلة الصالونات الثقافية يعني بإمكان لو حنا جالسين في كل منطقة وفي كل دولة أنه نستمع جميعنا في مساحة رقمية مثل منصة إكس، يكون فيها اللقاءات الثقافية، اللقاءات الأدبية، الأمسيات الشعرية من كل مناطق ودول العالم.
1: في العصر الحديث انتقلت الصالونات الثقافية إلى الفضاء الرقمي، حيث تعقد اللقاءات عبر الإنترنت وتجمع المشاركين من أماكن متباعدة. رغم تغير الوسيلة بقي الهدف واحدا من خلال تبادل المعرفة وتعزيز الحوار. هذا التحول أتاح فرصا أكبر للوصول والمشاركة وجعل هذه الصالونات أكثر انتشارا من أي وقت مضى.
0: أعتقد أنه سبب انتشار جدا كبير، وخاصة حاليا لو بنتحدث حاليا مع الحراك الثقافي الرهيب اللي صاير، البودكاست الثقافي، مبادرة الشركة الأدبي حاليا تعتبر أيضا من المحركات والمسرعات لانتشار الصواليل الثقافية. يعني مثلا لو سلطنا الضوء على أحد المسارات وأحد الشركاء الأدبيين المشاركين الآن مع هيئة الأدب والنشر والترجمة في مبادرة الشركة الأدبي، مسار النوادي الثقافية اللي هي تمثل الصواليل الثقافية، تنوعت الأفكار فيها من ضمنها الفعاليات الافتراضية اللي طبعا تكون في مسار رقبلة الثقافة، صارت بشكل أسرع، صار الانتشار أكبر، صار في مجال أوسع، البودكاست الثقافي أيضا، استضافة المفكرين. يعني بإمكاني أني أستضيف مفكر في آخر العالم وأنا أكون في منطقة أخرى عن طريق مساحات افتراضية، عن طريق الصواليل المرقبة.

0: على امتداد الزمن تطور اتصالنا الثقافية من تجمعات بسيطة إلى منصات مؤثرة في تشكيل الفكر. رغم تغير أشكالها ووسائلها، ظلت قائمة على جوهر ثابت: الحوار، تبادل المعرفة، والسعي لفهم أعمق للعالم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الكاتبة والأديبة أمل حمدان. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، شارك بالإعداد والتنسيق عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقات وموضوعات أخرى جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وعملا باكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القلوب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق. الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في شغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك: هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً: إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور، مو مكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
5: ننجز اليوم لغد مزدهر.
6: كأس العالم.
7: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
6: كأس العالم.
8: صيفك على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة. الصدارة.
9: وزير الرياضة يحضر تدريبات الأخضر وتنبوكتي يشارك في التمارين الجماعية. البوشل يرفض التعليق على الانتقادات تجاه لاعبي الأخضر، وعلى الحجي يقر بارتكاب اللاعبين أخطاء أمام إسبانيا. رابطة الدوري تكشف آلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب. بسبب سوء مستواه، ساديو ماني ضغط على مدرب السنغال لإخراج القائد كوليبالي في مواجهة النرويج. وفليكس النصر يشرح مدى انسجامه وتناغمه في خط الهجوم بجوار القائد رونالدو.
10: الصدارة.
9: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج فيصل انفيعي. تملكم حبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. أبو فيصل يا مساء الخير، الحمد لله على السلامة.
11: أهلا وسهلا أبو ماجد، مساء الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
9: الحمد لله على السلامة الغالي.
11: الله يسلمك إن شاء الله. الحمد لله.
9: كلمنا شوية عن رحلتك.
11: والله الحمد لله، يعني رحلة كانت جميلة من الانطباع. طبعا تعرف لا بد أن يكون في مقارنات عن كأس العالم في نسخ سابقة، ويمكن مباراتين وتقريبا 12 يوم تعطي انطباع كافي عن استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. الأجواء مختلفة طبعا من دولة إلى أخرى، ولكن يمكن تنظيم جيد، ولكن لا يرتقي بصراحة إلى مستوى التنظيم اللي كان في كأس العالم في قطر. ما أقول لك أنه سيء جدا، لكن بشكل عام جيد يعني. لكن الشعب له دور دائما في يعني نشوف ردة الفعل في كأس العالم في المكسيك شيء جنوني لكرة القدم. في أمريكا لا شيء، هذا من الجماهير اللي حضرت سواء أرجنتينية اللي حاضرة أو موجودة متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية أو الأفارقة أو الجمهور الأوروبي المنتخبات الأوروبية أو حتى السعودي، فهم اللي يصنعون الأجواء. لكن الشعب الأمريكي بصراحة ما هو الشعب كرة قدم، ما هو شعب يستمتع يحضر ممكن، لكن ما هو أجواء ترتقي إلى يعني الأجواء الجميلة في كأس العالم. هذا بالنسبة للتنظيم. الأمور الثانية برضه أبو ماجد يعني تفتقد، يعني خليني أجيب لك مثلا كأس العالم في قطر، وحتى عشان ما أكون متحيز بقطر بحكم أنها بلد خليجي وعربي، وحتى في روسيا يعني الأمور اللي فيها زيادة في التنظيم ما في في أمريكا. يعني عندهم واحد زائد واحد يسوي هذا تنظيم هذا اللي يسوي لك. بعكس الكرم مثلا اللي تشوفه في قطر، الأشياء الزيادة يعني مو لازم كرم أنه يعطيك أشياء كبيرة، لكن في أشياء زيادة يعني للجمهور للإعلام للي يحضر. تحس أنها بلد يبغى يجذبك أكثر من أنها يبغى ينظمه. بس في روسيا نفس الطريقة، كان في أشياء يعني تجذب في البلد. أمريكا كانت مختلفة. المواصلات بصراحة يعني مزعجة نوعا ما، سواء في غلاء المواصلات أو حتى في وفرتها كالمترو والقطارات ويعني البنية التحتية في أمريكا. فيها مدى الولايتين اللي رحناها ميامي وأتلانتا ما هي بهذيك يعني الكثرة. الحافلات يعني برضه ما هي بهذيك الكثرة زي مثلا ما تقول في أوروبا أو في دول ثانية. يمكن مواصلات برضه لها دور، ولكن بشكل عام أجواء المونديال يعني جيدة. أجواء المونديال دائما تكون جيدة خارج كرة القدم، والمستوى الفني شفناه لحد الآن فيه مستوى جيد يعني في كثير من المباريات.
9: الطقس كيف كان؟ هل ساعد البطولة والتنظيم؟ قطر كان فيه

0: أفكر، لأن إحنا يوم نتكلم عن قطر، لأنه إحنا راح ننظم في 2034، فالنظرة في الغالب للأمريكان على وجه الخصوص والعالم على وجه العموم بتصير مقاربة للنظرة للمملكة، مع أنه المملكة إحنا عارفين شبه قارة، لا من ناحية السكان، لا من ناحية المنطقة الجغرافية، لا من ناحية الأهمية السياسية، لا من ناحية الأهمية الدينية واو إلى آخره. لكن على الأقل تقدر نقول مثلا كأنموذج بدائي أو أنموذج أولي للحكم، فبالغالب العالم يرون دول الخليج وحدة. قطر كان فيه علشان الطقس كانوا يقولون كيف تنظمون في الخليج، كيف تنظمون كرة العالم. طيب في أمريكا أنت رجل جيت من هناك، عطنا بشهادتك أنت كيف كانت حالة الطقس؟
1: والله شوف الطقس بصراحة يعني احنا شفنا مباراة يعني تأجلت بسبب الأعاصير والصواعق الأمطار اللي تحصل، فالطقس مخيف لأنك أنت يعني ما تتنبأ بما سيكون. يعني أنت لو أنك عارف احتياطات وكذا، لكن فجأة يعني صحيح بيكون فيه تحذيرات وكذا، لكن أحيانا في كذا يوم كان في تحذيرات وما حصل لغيوم مثلا أو مطر خفيف أو يعني مخيف صراحة ومقلق، حتى المنظمين مقلق للفيفا بشكل عام. أغلب الأيام كان الطقس يعني جيد في الولايات اللي كنا فيها، رطوبة نوعا ما لكن يعني جيد جيد يعني بشكل عام. لكن بصراحة أنت لما قلت وقارنت مثلا في قطر، بصراحة إحنا يعني ما هو تحيز لبلدنا، أتوقع أنه يعني بيكون مونديال 2034 مذهل. ليش؟ احنا ترى نهتم بالتفاصيل الدقيقة يا ابو ماجد.
0: نعم نعم،
1: بلدنا لله الحمد وقادتنا يعني التفاصيل الدقيقة هذا اللي تخليك انت مميز، ولا انت بتنظم زيك زي غيرك، فهذا اللي يفرق بصراحة. يعني التنظيم في الولايات المتحدة الامريكية يعني هم ينظمون لكن بصراحة ما يهتمون بالتفاصيل، فهذه التفاصيل اللي احنا يعني بتكون في وقتنا، حتى تخيل التقنية كيف بتكون التغيرات خلال مثلا 8 سنوات، يعني بتكون قفزة في التغيرات التقنية. فهذا عشان هذا الكلام انا اقول لك احنا بنسوي باذن الله نستضيف مونديال بيتكلمون عنه يمكن عشرات السنين قدام. غير يعني ميزتنا وعادتنا بالتقاليد بالكرم بالضيافه الاصيله هذه اللي بتعزز من التقنيات والاستضافه والاحترافيه بالاستضافه. يعني تخيل انها تجتمع لا بلد مجتمع كريم وبشوش وسعيد إضافة إلى التقنية والاحترافية اللي بتكتسبها الخبرات البطولات اللي نظمناها أو باقي بنظمها حتى 2034.
0: تبتمت إن شاء الله بالتوفيق وبمشيئة الله نسخة ناجحة ل 2034. بس ما زلنا ننتظر المزيد من الأخبار منك عبد الرحمن، لأنه أنت كم يوم جلست فيها تقريبا في أمريكا؟
1: 12 يوم.
0: طيب 12 يوم كيف شفت فيه الجماهير السعودية خلال تنقلاتك لمباريات المنتخب؟
1: شوف الجماهير السعودية صراحة عانت بكل أمانة، يعني عانت. ليش؟ ولا أحمل يعني بشكل مباشر الاتحاد السعودي، لكن كان على الاتحاد وعلى الوزارة وعلى يعني بدل، ورغم أنهم أكيد أنهم بذلوا مجهود، لكن مجهود أكبر لأن الجمهور أغلب الجماهير ترى ما قبلناها من نفس الولاية يا أبو ماجد. أغلب الجماهير سواء في ميامي أو أتلانتا قليل جدا إن قابلت واحد قال أنا والله من ميامي ساكن أدرس في ميامي أو أتلانتا نفس الطريقة. تخيل أغلبهم يعني ما هو أغلبهم، ما شفت أحد من نفس الولاية، جاي من ولايات بعيدة يقول لك أنا سيارة 14 ساعة، سيارة 9 ساعات، طيران ساعتين، أو جاي من المملكة، وبعضهم حتى بس قليل هذا الجاي من من من يعني من دول ثانية قريبة يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. فهذول لما يعني المشاوير هذه كلها ويجي على أمل تذكرة ويحصل على تذكرة وما يلقاها ويجي على منطقة الفازون، يعني صراحة يمكن احنا عايشناها على الميدان. يمكن انا لو اقول أستاذ المستمعين ما بي بي بيكون التأثير لما انت تشوف هذا المشجع وتشوف الحسرة في عينه وفي وجهه العدم حصول على تذكرة. بعضهم كان يقول أنا حصلت عليها وسألت بكم، قال بحدود تقريبا $1,000.
0: الله،
1: أنت تتكلم على 3,000 و تقريبا 700 ريال. وترى طالب.
0: نعم.
1: ففي صراحة بكل أمانة في معاناة لبعض الجماهير اللي ما تحصل على تذاكر، في صعوبة في شراء هذه التذاكر، وعدم يعني العدد بصراحة يعني العدد ما كان جيد. يعني أنا استغرب لو كان فيه شراء للتذاكر هذه وأعطى منحة للجمهور السعودي، خاصة أنه بكثرة متواجد وللأمانة يلفت الأنظار، وللأمانة الجمهور السعودي مشرف في التشجيع. يعني لا تفكر إن شاء الله أكيد ما أتكلم عنك أنت، لكن المشجع السعودي بحكمي أنا شفته على أرض الواقع ملتزم بالتعليمات، يعني ما هو زي بعض الجماهير اللي تخرج عن نطاق النظام والحدود، لا ملتزم مشجع بكل يعني بكل حماس، ولكن بنفس الوقت ما يتجاوز، تعرف القوانين في أمريكا والمسيرات اللي غير منظمة وغير مصرة، يعني كلها لها أمور قوانين يمكن تعرف يا أبو ماجد بشيء هذا. فلا بالعكس كانوا ملتزمين بصراحة، ملفتين للانتباه، ملفتين للانتباه بشكل كبير بشعارات المملكة بالصور بالتشجيع، فكانوا بكل صراحة يعني مميزين، وهذه عادة الجمهور السعودي.
0: حلو، هل شفت شيء مبهر؟ احنا عارفين السعودية الحين تعيش فترة أو حاليا طبعا قفزة كبيرة عالية على مستوى العالم، بس احنا عارفين ان السعودية تعيش مستقبل قبل وقته، من زمن سمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، والرؤية اللي قاعد نشوفها تتحقق قبل وقتها المجدول. احنا يعني رؤية 2030، احنا في 2026، كثير من الخطط المكتوبة وموضوعة قاعدة تتحقق ونشوفها على أرض الواقع. بس في سؤال دائم يعني تداول في بال الجميع، خصوصا اللي يروح أماكن مثلا سابقا، نشوف الجيل القديم عندنا في السعودية كانوا إذا راحوا أمريكا ينبهرون، يقول لك أمريكا بلد المستقبل، أمريكا بلد التطور، أمريكا أمريكا إلى آخره. جاء بعدها جيل اللي عاش القفزات اللي صارت في المملكة، أنا ما أعني الجيل الحالي، أبي الجيل اللي قبلها، مثلا نقول بداية الألفية الميلادية، الجيل اللي دخل على 2010 وما بعد، أو يمكن بعد أقل يعني من 10 سنوات نقول مثلا مضت وقت الأمير محمد بن رؤية من تولي مقاليد الحكم لخادم الحرمين الشريفين، والرؤية لسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، في قفزات كبيرة. طبعا احنا نعيش دائم نهضة، بس احنا نتكلم عن شيء نشوفه من ناحية ليس خطوات بل قفزات. يعني مثلا قيادة المرأة أصبح مظهر غير مبهر، يعني كنا أول إذا سافرنا شفنا حرمة تقود السيارة نقول شلون؟ السينما كنا نتمنى مثلا يكون عندنا سينما، نقول لي وفي بعضنا كان يسافر عشان يحضر مثلا سينما. البنية التحتية من ناحية الأماكن المهيئة للمشي، الخضرة اللي أصبحت تزرع وتوضع في كل مكان، مناطق الترفيه سيكس فلاجز مثلا البوليفارد، كان على مستوى الرياض وعلى مستوى طبعا بقية مدن المملكة. بس يعني أنا ما ودي أجاوب، أنا ما نبقى قاعد أجاوب، أنا أعطيك توطئة أو أعطيك مسار لاستفسار، أتمنى الفكرة وصلتك الغالي عبد الرحمن. صحيح. إنه هل أنت أكيد إنك سافرت بالألفية، ممكن قبل الألفية بعد الميلادية وبعد، تذكر أكيد رؤيتك نظرتك وقت ما كنت تسافر عن الانبهار ونظرتك الأخيرة في أمريكا، هل أنت لم تجد شيء في أمريكا خلاك تقول خلاص يا أخي وش يعني كل شيء متوفر عندنا بالسعودية؟ ما أدري إيش رأيك، هل فعلا حصل عندك ذا انطباع ولا لا؟ يعني معلش يعني مثلا ملعب بالمرسيدس بنز ترى تكلفته 1,400,000,000 دولار، يعني ما احنا نقول ختمنا العالم، لا باقي لنا كثير. اي احد تسأله سعودي يقول لك لا احنا وصلنا اشياء كثيرة بس باقي اكثر واكثر واكثر. ايش رايك؟
1: صحيح أبو ماجد، أول شيء والله أنا انسجمت مع السؤال لأني أبغى أشكرك والشكر قليل بحقك. ليش؟ لأني أنا صار لي موقفين والثالث اللي هو أقول لك وجهة نظري فيها.
0: حلو.
1: ليش؟ لأني أبغى أوصل رسالة من شخص حضر بأرض الواقع وللسادة المستمعين أن فضل هذا البلد وقادتنا وسمعته يعني في خارج المملكة. كثير من الناس ما سافروا وكثير يقرون ويشوفون، بس والله ما هو زي على أرض الواقع لما يسافر ويشوف الفرق ويشوف البلد هذا وش قادتنا والله الحمد وش قاعدين يسوون بأشياء هما ما هم حاسين فيها. أنا صار لي موقفين في أمريكا. الأول مع مواطن أمريكي في أتلانتا، حضرت المباراة المنتخب وكان موجود بجنبي، يعني بطبيعي كنا نسولف، فكان يتكلم عن يوم درني أنا من السعودية، قال أنا اشتغلت في السعودية، وقال اشتغلت سنتين في السعودية وكانت من أجمل، وجلس طبعا يثني على طبعا سنة إنه يعني معتاد إني أسمع السنة منه، لكن كان يسألني وقلت له إحنا مع زملاء وصحفيين وكذا، فكان يسألني كم عددكم؟ والله إحنا اللي موجودين الآن 4.
0: أوكي.
1: قال عندي لكم رأي، أبغى أعزمكم على مباراة بيسبول.
0: حلو.
1: قلت والله ما أدري عن الوقت وكذا، فشفت إن التجربة حلوة إنك أنت تجي وتخير تلعب تشوف البيسبول وسمعتها طبعاً في أمريكا وحضوره الكبير لها. بعد الحاح منه وافقت، قلت خلاص فيه اليوم الفلاني لأن عندهم الدوري وأيام متعددة.
0: حلو.
1: فقال لي متى؟ ما قلت له يوم هذا مناسب، كان بعد يومين. فحجز وكل شيء وصل لي، قال يرسل لي ميلك. قلت له لحظة، التذاكر هذه وش يعني؟ هل الحضور مجاني؟ قال ما هو شغلك. قلت لا لا لازم أعرف هل التذاكر ذا، ما عندي مشكلة أنا بدفع. قال لا ما هو شغلك. المهم إنه أخذني الإيميل وحول التذاكر، طلع شرى التذاكر. أنا لما جيت المحولة شرى.
0: أوكي.
1: التذاكر غالية أبو ماجد، 4 تذاكر كانت غالية. فأنا صراحة كنت أرجع له وأستفسر، كان إصراره عجيب.
0: أوكي.
1: سبب صدمني، سبب يعني صدمني مرة، وهذا أنا أقول للأستاذ المستمعين والله هذا اللي حصل. قال لي أنا اشتغلت سنتين فضل هذا البلد علي ما أنساه. يعني أنا صدمني بهذا الكلمة، ما هو صدمني إنه نستغرب إنه يعني بلدنا الحمد لله على كثير من الشعوب يعني فضلها بعد الله سبحانه وتعالى، لكن كيف السنتين هذه إنه أشتغل وهو يشتغل بمقابل طبعا، لكن كيف تأثيره؟ هو ترى ما جاء التأثير هذا من رواتب أو شيء، لأنه على قد عمله يأخذ راتب، لكن 100% يا أبو ماجد، وهذا اللي قال لي بعدين لما أخذت التفاصيل منه، من الشعب، من البلد، من النظام، من الراحة والأمن والأمان اللي كانوا مع عياله، طبعا مع 2 من عياله وزوجته، 2 من عياله أمن وأمان، وكان يطلع آخر الليل يروح هو في مدينة أتلانتا، وهو من مواطن وعارف الفرق. طبعا أتلانتا طبعا من المدن اللي فيها 46% تقريبا من الأفارقة، ويعني نوعا ما هي من المدن الأعلى أمانا في أمريكا.
0: أوكي.
1: فهو شاف الأشياء هذه كلها، فشوف التأثير البلد والقادتنا على هذا البلد، على مواطن يسافر يحضر شيء، يعني أنت ما سويت شيء للمواطن هذا، بس شوف كيف. الموقف الثاني طبعا على يعني مواطن باكستاني، يعني باكستاني في في في في, في, في أتلانتا ومعه زوجته واثنين من عياله وماسك العلم السعودي، يعني واضح ملامحه يعني باكستاني، فكنت أخذ وأعطي معه وقال أنا من باكستان وكذا، بتحضر مباراة إسبانيا؟ قال لي أنا بحضر. ليش؟ قال أنا اشتغلت في جدة وهذا البلد أنا أعتبره بلدي. يقول لقيت كل أنواع الراحة والمحبة وال يعني الرواتب الجيدة والأمن والأمان، فكان يتكلم لي بنفس الكلام أو بنفس السيناريو أو نفس المعنى اللي يتكلم فيه لمتن. فهذا الموقفين أنا والله أستاد المستمعين يعني أنا أبغاهم بس يعرفون بلدنا وهم عارفين.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي
0: يتأكدون.
1: شيء
0: قصص يتأكدون أكثر بالضبط، بالعكس كثر خيرك.
1: نعم. أمام أمر الواقع يعني لاني أنا يعني أسوي مع مقابلة صحفية ولا شيء كمواطن، يعني أنا أتكلم مع الشخصين هذه. أرجع لك للنقطة الثالثة اللي أنت تكلمت عنها وعن الانطباع لما كنا نسافر أول.
0: أيه.
1: والآن.
0: أيه.
1: تغير بشكل كبير. ليش يا أبو ماجد؟ نعم. أول كانوا يتكلمون أنت من السعودية، أوه بلد النفط، أوه البترول، أنتوا أغنياء. اختفت هذه تماما. والله ما أذكر واحد قابلنا لما قلت أنا من السعودية وذكر لي النقطتين هذه، النفط أو الأغنياء أو شيء أبدا. لكن كانت هذه قبل 2000. وش كانوا يتكلمون عنه لما تكلم عن السعودية؟ على طول يتكلمون على طبعا عدة جوانب ويختلفون. يتكلم مثلا عن السياحة، عن السياحة وكيف أنها بدأت تنتشر يعني بشكل كبير، أنت عندكم الآثار، ويتكلمون عن الترفيه يتكلمون عن الـ يعني نجوم الألعاب اللي عندهم في مصارعة، في ملاكمة.

0: ما في، تعرف النجوم اغلبهم من امريكا.
1: حلو.
0: النجوم الفن، نجوم الاغاني، نجوم الثقافه، الاشياء، يعني تغير مفهوم كبير جدا ان السعوديه اصبحت مركز تلفت الانتباه في كافه الجوانب، اضافه الى كره القدم واشياء كثيره. فعجبني انا انبهار اي امريكي لما يتكلم معي او اي مواطن او اي من بلد ثاني انه يتكلم على تنوع، هذا يتكلم عن الرياضه، هذا يتكلم عن الفن، هذا يتكلم على ثقافه. يعني الحمد لله هذا يؤكد ويعزز رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 بانها قفزت، حققت اشياء قبل الهدف المحدد لها، وهذا على امر الواقع. يعني يعني نسبه لو تسوق ما تسوق بهذا الشيء ما راح يوصل زي ما وصل من تخطيط قادتنا ولله الحمد. وهذا انطباع جيد والله، ان اكثر ما اثر فيني وانبسطت منه.
1: حلو.
0: اللي هو مثل المواقف هذه اللي مع اللي قابلهم من المشجعين.
1: جميل، كثر خيرك. وإذا في بعد بعض الأمور اللي طرأت على بالك، ذكرت أنه 12 يوم أنت أكيد يوميا كان في قصص مرت عليك.
0: صحيح.
1: فبدون أي مقدمات قاطعنا مثلا وذكرنا فيها، وأبرك الساعات الغالي. إذن نذكر حبتنا ضيفنا اليوم هو ضيف البرنامج الدائم عبد الرحمن شبب، لتو رجع من الولايات المتحدة الأمريكية، إذن لتغطية مباريات منتخبنا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الأخضر. فجر يوم السبت، يوم الجمعة بكرة إن شاء الله بالليل أو فجر السبت الساعة 3 صباحا توقيت المملكة، أو 3 الفجر بذات توقيت. المنتخب السعودي ينتظره لقاء هام في ختام دور المجموعات أمام منتخب الرأس الأخضر وأخضر، وبذات توقيت يواجه منتخب الأوروغواي منتخب أسبانيا. إحنا ندخل بحظوظ بحظين، لكن في شرط إنه إحنا نفوز. فوزنا ومع تعثر منتخب الأوروغواي بالتعادل أو الخسارة يعني إنه إحنا نتأهل بالبطاقة الثانية المباشرة، وسنقابل الأرجنتين. بحسب القرعة، رجعت القرعة، هذا مسارها، سنقابل أرجنتين بمشيئة الله. لكن إذا فزنا وفازت الأوروغواي معناته سيتأهل بالبطاقات المباشرة إسبانيا والأوروغواي، وإحنا نتأهل كأفضل ثوالث. طبعا الفيفا واضع أفضل ثوالث 8 منتخبات، والترتيب يختلف من وقت الآن، من من من الآن حتى نهاية دور المجموعات كل المباريات يختلف الترتيب. فلذلك احنا سنقابل عدة منتخبات، اما المكسيك اذا تأهلنا كأفضل ثوالث، او انجلترا، او فرنسا والنرويج بنفس المجموعة، او مصر وبلجيكا في نفس المجموعة، يعني اللي يكون منهم الأول. فأتمنى التوفيق إن شاء الله منتخبنا. أعتقد يمكن الأحسن لنا، وعطني وجهة نظرك، إنه إحنا نتأهل، إنه إحنا نفوز على الرأس الأخضر. طبعا إحنا لازم نذكر، لازم نفوز على الرأس الأخضر، وبالمقابل نتمنى إنه الأوروغواي تفوز. ليش؟ لأنه فوز الأوروغواي يعني إنه هم بيأخذون البطاقة المباشرة، وهم اللي راح يقابلون الأرجنتين، يعني بيكون في نهائي مقدم، نهائي مسبق، لان انت تقابل الارجنتين، وغالبا الارجنتين مرشحه بوجود ميسي، واللي اضاف لجوده ميسي وروعه ميسي وفنيات ميسي والارجنتين وقوته. بعض مجاملات التحكيم اللي شفناها لمباريتين متتاليتين الجميع تكلم عنها، الجميع وليس فقط المتخصصين من محللين تحكيمين، الجميع تحدث عن بعض المجاملات ل ميسي وفريق ميسي. يعني ميسي في مباراة الجزائر دخوله بالرجل، دعسه بالرجل ولم يطرد. في مباراة اللي بعدها المهاجم الفارو في الهدف، لقطة الهدف الأول كان في خطأ، بالإضافة إلى أنه أحد لاعبي الأرجنتين بعد كذلك كان مغطي فمه في تطبيق القانون الجديد ولم يطرد، مثل ما انطرد لاعب الباراغواي الميرون في مواجهة تركيا تطبيقا للقانون الجديد. ففي من يقول في مجاملات. فبالمختصر من سيقابل أرجنتين يعني موضوع شبه محسوم، فهو يمكن الأحسن لنا أنه حنا نقابل، نكون في الأفضل ثوالث، ونقابل إما المكسيك أو إنجلترا أو فرنسا والنرويج نفس المجموعة، أو مصر وبلجيكا في نفس المجموع. انت ايش رايك الغالي عبد الرحمن، هل بتروح بنفس الراي ولا تقول انت اصلا ما رحنا ننافس على كاس العالم، فخلينا بالاضافه للوهج اللي سوينا 2022 قدام الارجنتين، كل العالم اكيد سيشاهدون مباراه منتخبنا قدام الارجنتين، وراح ينتظر منها تسويق وينتظر منها متابعات كبيره على مستوى العالم، ايش رايك؟
0: صحيح. شوف يعني فيه جانبين او سلاحين مواجهه الارجنتين. احنا ان شاء الله اول شيء خلينا ناخذ اول شيء خطوه بخطوه. ترى مباراه الراس الاخضر صعبه جدا جدا جدا، مختلفه، لانك انت في نهائي او خروج مغلوب، خلينا نقول خروج مغلوب، لان المباراتين الاولى اوروغواي واسبانيا فيها تعويض، فيها تعادلنا وممكن تعويض، خسرنا من اسبانيا والان نعوض، هذه ما فيها، يا ترجع الرياضي يا تكمل مشوارك وان شاء الله نكمل مشوارنا. التعامل معها مختلف، حتى على الجهاز الفني والاداري واللاعبين، التعامل مع هذه المباراه صعبه جدا، خاصه لا تنسى انهم هم لهم افضليه، يعني هم عندهم نقطتين واشاده في المباراتين، من جمهور ومن اعلام، من اعلام العالم كله اشاده. لكن انت مختلف، انت لعبت، خلينا نقول نكون منطقيين طبعا، هذا منتخبنا، لكن انت لعبت شوط واحد امام الاورغواي،
1: نعم،
0: وثلاث اشواط كنت اقل من المستوى، وهذا اللي زعل كثير من الجماهير. احنا قابلنا جمهور، والله جمهور واعي يعني بصراحه، رغم حضوره وزعله من كان واعي، انه يقول انا ما عندي مشكله اني اخسر من اسبانيا، هذا هو اللي مرشح الاول لتحقيق اللقب النسخه هذه، لكن ما هو يظهر منتخبنا بهذا السوء، اللاعبين بهذا المستويات اللي ما يعني ما عهدنا عليهم، مستواهم افضل من كذا، يعني حتى في بعض المستويات بدائيه. منظور دعم يا ابو ماجد بكل امانه من وزير الرياضه الامير عبد العزيز بن تركي بتواجده رغم عدم رضاه بعد مباراه اسبانيا، لكن مع ذلك كان متواجد بالتمرين امس ويدعم بشكل معنوي، وهو مهم للاعبين، تحفيز، تخفيف ضغط عليهم على الاقل نوعا ما، لانهم عارفين المسؤوليه يعني والخطا اللي يحمله اغلب كل الاعلام والجمهور للاعبين بصراحه بشكل اكبر. الجميع يشترك لكن بشكل اكبر اللاعبين. الجهاز الفني نفس الطريقه، نقول لتصحيح الاخطاء، وهذا شيء اهم شيء، انه يكون في تغيير للمنتخب. احنا انت ما تقدر تغير الهويه، الهويه ما تتغير في يوم وليله ولا في اربع ايام، لكن انت تقدر تغير خطه، تكتيك، ادوار معينه، تشخيص للمشكله، تشكيله اساسيه، خلينا نقول مثلا التركيز الذهني، يعني تعزز من التركيز الذهني للاعبين، فهذه كلها تقدر خلال اربع ايام، غير كذا ما يقدر المدرب يسوي شيء. طيب. فان شاء الله الامنيات واضحه يعني وما فيها شك، لكن المهمه صعبه، وان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه.
1: طيب ربي يوفق ان شاء الله منتخبنا. احنا عندنا تقرير احد فقراتنا كمجله عادل، راح استعرضه بعد قليل مشات

0: لوراء، بنطلع يعني على بخفي حنين على قولة القائل. فالمفروض انه احنا ندخل بطموح الفوز بس، وان شاء الله احنا قادرين. احتمال اخر التعادل او الهزيمه نخرج، الفوز يضعنا قدام احتمالين، فوزنا ومثل ما قلنا قبل شوي فوز الاوروغواي، هذا يعني احنا سنتاهل كافضل الثوالث. فوزنا وخساره الاوروغواي قدام اسبانيا سنتاهل بالبطاقه الثانيه مباشره، وسنقابل مشيئه الله منتخب ارجنتيني ومعاك الاخضر. رقم مباشر استقبال مشاركاتكم 011-40-5-3. ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، نطلع عليه بتابعة تقرير ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
1: وصل منتخبنا تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس استعدادا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم السبت المقبل، وذلك ضمن جولة الثالثة من دور المجموعة لكأس العالم 2026. الأخضر أجرى حصته التدريبية على ملعب كيوتو بمدينة أوستن تحت إشراف مدربه دونيس، مطبقا خلالها ميران الإحماء وتمارين الاستحواذ ومناورة فنية. وشهدت الحصة التدريبية حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي التقى اللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية. وتمكن تمبكتي من المشاركة في تدريباته بعد أن خضع لفحص طبي اطمأن من خلاله الجهاز الطبي على حالته إثر شعوره بآلام في القدم بعد مواجهة إسبانيا. ومن المقرر أن يختتم الأخضر تحضيراته في أوستن من خلال حصة تدريبية مغلقة تقام عند 4 مساء على ملعب كيوتو، قبل أن تغادر البعثة مساء إلى هيوستن بولاية تكساس استعدادا لخوض ثالث المباريات في المونديال.
0: الصدارة. شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. 011-40-5-3 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم توقعاتكم لمواجهة منتخبنا قدام الرأس الأخضر، بنفوز ولا لا سمح الله تعادل أو الخسارة إذا في آخر مواجهات دور المجموعات. وضيفنا ذكركم اللي للتو قادم ما كمل 24 ساعة من الولايات المتحدة الأمريكية، ضيف برنامج الدائم عبد الرحمن مشبب، إذا قادما من أمريكا لتغطية مباريات منتخبنا السعودي. على ضوء تقرير عبد الرحمن الغالش حاب تقول خصوصا في شوف حضور الأمير عبدالعزيز وزير الرياضة، حضور الدعم، لكن الدعم يختلف من وزير إلى وزير، من وزير سابق إلى وزير حالي. الوزير الرياضة الحالي يحضر لبث روح التشجيع عند اللعيبة، وهذا اللي شاهدناه على سبيل المثال بعض اللقطات اللي في الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة الإكس لحضور بعض اللقطات في حضور وزير الرياضة، حضور تشجيعي. بس هل كان التشجيع كافي لعناصر منتخبنا، ولا تعتقد انت بوجهة نظرك عبد الرحمن الغالي انه يمكن شوي لعبتنا يحتاجون قرصة اذن، او المفهوم هذا اصبح قديم انه لازم ينقصون اذن هم مستشعرين؟ بتجي تقول لي يمكن إيرفي رينار مدرب نسخة 2022 كان له لقطة شهيرة وتحدث عنها الاعلام كله، وقال كيف المنتخب السعودي في الشوط الاول دخل برتم نازل جدا، والشوط الثاني دخل برتم مرتفع جدا، لأن السر الحديث ونبرة الصوت والشراسة اللي قدمها إيرفي رينار في ذلك الوقت كفرنسي اللي خلى يمكن الاتحاد السعودي يرجع يتعاقد معاه مرة ثانية، لأنه وجد فيه بث روح الحماس عند بعض اللعيبة اللي يا أخي الآن ما تلقى تفسير واضح لاختلاف مستوياتهم وقت ما يلعبون مع ناديهم مع منتخبنا. عبد الرحمن
2: صحيح، وانت بديت ب يعني وزير الرياضه الامير عبد العزيز بن تركي، ترى صعب ويمكن كثير يوافقني الراي هذا، صعب انت كوزير رياضه تكون يعني تكتم غيظك في خساره كمستوى، خلينا نتكلم كمستوى ام اسبانيا، ومع ذلك اليوم الثاني او بعدها بيومين تحضر تدريب المنتخب وتحفز اللاعبين، لانك انت وزير رياضه، انت مسؤول يعني عن الرياضه بشكل عام. صحيح اتحاد القدم والفيفا يقولوا ما في تدخل، لكن انت مسؤول عن الرياضه وكره القدم من الرياضه في المسؤول او الانتقادات وكذا كثير ما توجه الى يعني الوزراء او الى الرؤساء.

0: مباشر، رغم احيانا ما يكون هو مسؤول بشكل مباشر، يعني هو وضع الخطه والاستراتيجيه والدعم المادي وكذا، لكن احيانا لاعب واحد يعني يغير الاستراتيجيه الصحيحه اللي انت رسمتها بسبب لاعب او خطا او حارس او شيء زي كذا. فوجوده في هذا يعني انا كنت موجود في مباراه اسبانيا في المقعد اللي يعني تحت في المنطقه اللي تحت الامير عبد العزيز، كان واضح تاثير الصراحه المستوى. يعني انت في 23 دقيقه تتلقى 3 اهداف،
1: اوكي،
0: يعني صعب جدا ما يتلقى اي مدخل. فهو شيء جيد يحسب الامير، شاب امير يعني رياضي، تخفيف الضغط. انا موافق في جزئيه ان احيانا يحتاج اللاعبين الى شده، لكن هذه ضربت مثال انت جميل برينارد اللي هو الاقرب كمدرب وجهاز فني قريب من اللاعبين، هو اللي يعني يشد عليهم في بعض، خاصة بعض مستويات اللاعبين اللي ما ظهروا بصراحة بشكل اللي ضربت انت بأفضل مثال اللي هو مع ناديه. لما تشوفه مع ناديه يحرث الأرض ويعني يكون نجم، لما تجي المنتخب ما يكون بهذيك النجومية.
1: وهذا فعلا يعني مثار استغراب. لكن يعني شفت مثلا الأهداف الإحصائية اللي في إسبانيا، مباراة إسبانيا في وقت المباراة إحنا كلنا ما ركزنا على بعض التفاصيل، بس أنا أدعو الجميع، أدعو نفسي وأدعوك وأدعو الجميع، ارجعوا شوفوا أهداف إسبانيا بتركيز، شوفوا أداء لعيبتنا. أنا ما راح أتكلم، ما راح أذكر أي اسم، الله يوفق لعيبتنا هناك، توقيت ما غير مناسب لو كان المباراة مقامة عندنا، لكن في أمريكا توقيت مختلف، الآن يمكنهم نايمين الوقت هذا أو في الليل، مفترض أنه يمكن أو أنهم صاحين الصباح قاعدين في التمرين الصباحي. لكن ارجعوا شوفوا الأهداف الأربعة اللي جت وأداء اللعيبة اللي كانوا سبب في الأهداف، مو بواحد ولا اثنين ولا ثلاث، تقريبا 8 لعيبة أو 9 لعيبة، هذا معدل كبير. وعلى ضوء أحكمه حكم كل واحد يرضي الجميع، هل فعلا أنت تؤدي مستوى في كأس العالم؟ هل أديت اللي يستحق عليه، تستحق أنت فيه لابس الشعار؟ هذا سؤال أتركها للعيبة أنفسهم يشوفون إن شاء الله لقطاتهم ويعرفون أنها ستبقى للتاريخ، وأترك بعد كذلك اللي كل أحد راح يرجع يشوفه، لأني أنا شفتها أكثر مرة وضاق صدري والله.
0: أبو ماجد
1: تفضل.
0: احنا ترى شعبنا شعب مبدع.
1: ايه؟
0: مبدع للامانه، هو يعني مجنون في متابعه كره القدم.
1: حلو.
0: حتى انهم احيانا خدمونا، يمكن توافقني الراي، في الاعلام.
1: نعم.
0: يعني جايبين لك بعض اللقطات اللي انت ذكرت بالتفصيل وزوم قرب يمكن لبعض اللاعبين. والله انا في الملعب، ها انا ما شفت اللقطات هذه، لان تعرف احنا متحمسين وموقعك وكذا، صراحة ما تظهر من لاعب توهم يعلمونه كرة القدم، يعني أشياء أساسية في كرة القدم.
1: نعم.
0: ويعني مقاطع والله مخجلة. أنا صراحة كان الله في عون اللاعبين أنفسهم من النقد اللي بيجيهم، لكن في نفس الوقت يستحقون. لما ما تظهر لما ما تظهر بهذا المستوى، وأنت يا أخي الآن يعني الآن شوف كم ما شاء الله، يعني ما هو حسد لك، لكن أنت شوف كم العقود اللي أنت تأخذها والملايين اللي أنت تأخذها، شوف المقابل. يعني
1: لا، ابو فيصل مو بحسد، لا، يمكن تقويم لسلوك. اذا الفلوس بتخربك ما تستحقها. اذا انت تاخذ مبالغ ملايين تخليك بالمقابل تسحب رجلينك في مباريات المنتخب، ما تستحقها، ما تستاهلها. لان بعضهم يشوف انه الناديه هو اللي يدفع له. لا، مو بصحيح. لكن لو جرب الغربه، حس بفرق الهواء اللي يشمه في الوطن عن الغربة، يا أخي ما لعب بعضهم بالمستوى هذا. أنا ما راح أذكر أي اسم عشان يتم تسليط الضوء عليه، لكن الجميع إحنا عارفهم، كلنا نعرف العويس، طلع للعويس من الكلام هذا كله.
0: صحيح، وافق. صحيح،
1: نعم.
0: شوف أبو ماجد، يعني خليني أجيب لك مثالين أو ثلاثة، يمكن حتى أكثر.
1: إيه؟
0: بجيب لك منتخب السنغال ومنتخب الأردن، منتخب يعني شوف كلهم طلعوا من ما تأهلوا، ما خرجوا من المونديال، زين.
1: نعم.
0: لكن في حد زعلان عليهم بشكل كبير؟ قدموا مستويات في المباريات اللي لعبوها، يعني في مباراتين، فهم خسارتهم في مباراتين، لكن تتذكر مباراة السنغال وتتذكر مباراة الأردن، يا أخي فيه أداء، فيه أداء ما يزعلك لما تخرج والله هذا منتخب أفضل مني، لكني أنا قدمت أداء واللاعبين اللي نعرف مستواهم قدموا أداء، ولا بد في الأخير منتخب يفوز. فهذا اللي أنت ما تبغى شيء هذا، وإن شاء الله يكونون مباراة الرأس الأخضر على قد المسؤولية والثقة اللي إحنا نطرحها فيهم، وعلى قد الدعم، دعم جماهيري. هذا إحنا نطالب صراحة بكل صراحة في أشياء والله ما تخليك تصبر، لكن مع ذلك أنت يمكن عراسهم من البرامج اللي تدعم المنتخب وتتغاضى عن النقد السلبي الحاد إلى ما بعدين.
1: بالضبط، ولا تهمون. نعم
0: أي، وما هو وقته. عندنا نقد سلبي وعندك أنت كإعلام نشوف أشياء صراحة، لكن ما هو وقته. هذا إحنا نوقف مع المنتخب، وهذا دورنا كإعلام، هذا منتخب بلدك، لكن لا تخذلونا. أنا أقول للاعبين، أنا دائما أركز على اللاعبين لأنهم الأهم، المدرب والجهاز الإداري والمسؤولين والإعلام والجمهور. بصراحة اللي شفته أنا على أرض الواقع، واللي يمكن حتى أنت تشوفه يا أبو ماجد، أن الجميع ما قصر، لكن الآن على اللاعب نفسه. لاعب داخل الملعب 90 دقيقة، يا أخي أنت كأس عالم 4 سنوات يقام كأس عالم، وأنت هذا البلد مقدم لك كل خير وكل يعني أنا عارف ومتأكدين إحنا طبعا أنك أنت تتمنى أنك تقدم، لكن الأمنيات بس ما تكفي. إذا ما بتقدم بأرض الملعب ومستواك اللي نعرفه، على احترافك، على النجوم اللي في الدوري عندنا وعلى الاحتكاك،
1: أوكي،
0: مصيبة هذه.
1: طيب الله يوفق إن شاء الله منتخبنا في آخر مشوار وآخر آخر خطوة إن شاء الله. اللي فهمناه من حديث غير مباشر تلميحات لدونيس إنه مباراة الأسبقالها، مو بتلميح عفوا، مباراة المؤتمر الصحفي، وبالمناسبة حننتظر المؤتمر الصحفي اللي سيقام أو أقيم الساعة 3:45 دقيقة قبل
0: المؤتمر. هو الساعة 12:15 بتوقيت السعودية،
1: 12:15 بتوقيت السعودية،
0: أي
1: مو في توقيت أمريكا. الليلة يعني بالليل،
0: الليلة هي الساعة 12:15 بتوقيت السعودية، في هيوستن الساعة 3:45 دقيقة.
1: أوكي. فالمؤتمر الصحفي هو ذكر اللي قبل مباراة إسبانيا، قال لو خسرت قدام إسبانيا ما في أحد راح يلومني، لكن إذا خسرت قدام الرأس الأخضر الجميع سيلومني. وش تفهم من كلامه؟
0: وأكيد لأن المنتخب الإسباني قوي ومرشح، ما حد يلومه في هذا.
1: إني بخسر قدام إسبانيا، لكن رأس الأخضر راح أفوز.
0: أيوه، هذه طبيعية. ليش؟ أنا أشوف، أنا من مصادري يا أبو ماجد، إن في تغييرات بتكون في مباراة الرأس الأخضر، في تغييرات خاصة في خط الوسط.
1: طيب بجيك على التغييرات لو سمحت. بدينا نستقبل المتصلين، هذا بدون، لأن هذا مهم جدا نتكلم عنه، التغييرات، لأن الجميع كان يتكلم عن التغييرات، وجميع تحدث إنه راح يكون في تغييرات. فكثر خيرك تعطينا أجل من مصادرك إيش التغييرات المنتظرة، خصوصا هل فعلا الحمداني بيلعب فراس سيكون احتياط، ولا بيصيرون اثنين مع بعض، ولا لا. 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، توقعاتكم لمواجهة منتخبنا قدام الرأس الأخضر، بنفوز ولا لا سمح الله تعادل أو خسارة. فارس، حياك الله غالي فارس، تفضل. ألو.
2: الله يسامحك يا أستاذ العزيز.
1: الله يرضى عليك. ليش
2: ما تخلينا ننام وقت قيلولة العصر؟ لأننا ننتظر برنامجك بكل شغف.
1: الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك.
2: برنامجك بكل أمانة منعنا من قيلولة العصر.
1: الله يسعد قلبك ويرضى عليك.
2: مميز
1: بوجودك.
2: لك أيقونة. لك
1: بوجودك.
2: أيقونة.
1: بوجودك الغالي.
2: احترامي وتقديري للجميع.
1: بوجودك الغالي. لا حسب أحد إنك تعرفني ولا صديقي.
2: لا والله يعلم الله إني ما أعرفك إلا بسلامتك.
1: الله يسلم عمرك. الله يبيض وجهك.
2: يعني الكلمة من معنى.
1: من طيبك وطيب.
2: أنا طقت عليك لقب حتى أخوياي وأصحابي. قلت إنك أنت عراب الكلمة.
1: الله يسعد قلبك. طيبك وطيب أصلك وحسن ذاتك وحسن ظنك بي، وما استحق اللي تقوله. بيض الله وجهك.
2: استحق أكثر من ذلك يا عزيز.
1: الله يسعد
2: قلبك.
1: الله يطول عمرك. إيش رأيك؟
2: كل التحية والتقدير لضيفك العزيز.
1: يسمعك، يستاهل.
2: أنا يعني أنا حزين بكل ما يحدث الكرة السعودية بصراحة. قوة الدعم اللي قاعد يقدمونه والزخم الإعلامي، ويعني وصلنا لمرحلة كبيرة جدا. يعني وصلنا المفروض إن إحنا ندخل في المنافسة وندخل في شيء كبير جدا يعني. لكن أنا أتعجب إن من أعمار اللاعبين حق المنتخب السعودي يا أخي موجودين معنا من 2018 و2022 يعني في البلد ما في إلا هذولا.
1: أوكي.
2: يعني أنا أشوف إن في أكاديمية القادسية في أحد البرامج، تخيل في أكثر من 2000 لاعب. تخيل عندك في منطقة جيزان، والله إني أشوف لاعبين أحيانا في منطقة جيزان وأنا أتجول ميدانيا أستمتع بلعبهم، أشوف شيء كورة. يعني أنا لو أخذتهم استقطبتهم وطورتهم راح تلقى منهم لاعبين. يعني أنا عندي 172 نادي يا أخي ما فيهم لاعبين غير نصر إلى الأهلي الاتحاد. أنا أشوف الموضوع والناس تقول لك نبغى مندش نبغى أيمن يحيى نبغى الشامات يا أخي ما أدري هل البلد كلها ما فيها إلا هذولا؟ أعمارهم تتجاوز الفوق 30 و32 و33. متى نستقطب لاعبين صغار في العمر نطور فيهم نشوف عندهم الفكر؟ يعني ما أدري بنوصل لمرحلة احترافية أعلى من كذا. أنا أتمنى أنا ما راح ألتمس العذر بعد المباراة الأخيرة، أنا متفائل فيها وأنا أقولها دائما، راح نرفع العلم الأخضر على الرأس الأخضر في فجر يوم السبت بإذن الله عز وجل
1: يا رب.
2: لكن أتمنى لو ما حدث هذا الشيء أتمنى من سيدي سمو صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز تركي الفيصل، هذا الرجل متواضع وأدب وأخلاقيات يا أخي، حتى وينزل مع اللاعبين يا أخي تحس فيه بساطة،
1: نعم
2: تحس فيه تواضع بشكل كبير جدا جدا،
1: نعم.
2: لكن إن خرجنا من هذا المونديال لا أتمنى أتمنى أتمنى نفتح صفحة جديدة. عندنا في يناير 27 كأس آسيا، كأس آسيا في أرضي في ملعبي، لازم أكون بطل فيها، لازم إني حلو. أفتح الحساب بعد هذا بعد هذا المونديال.
1: الله يبيض وجهك الغالي فارس، شكرا لك على كلامك الطيب في حقي، وشكرا لك على رقي كلامك. هذا يبعث فيني أنا يوم يمدحك واحد بالمستوى الاطلاع هذا الكبير، أنا أشعر بمسؤولية أكبر، يعني أشعر أني ما سويت شيء عند كلامك، فكثر الله خيرك. هذا بالنسبة لي، وبالنسبة للمسؤول اللي يسمع كلامك يبي ينحرج. شكرا لك الغالي فارس. المسؤول غالي عبد الرحمن وحبتنا المتابعين، اللي يسمع كلامك بيدري أنه المتابع فاهم بس ساكت. دور الجمعيات العمومية تتحرك، إذا كان الأستاذ ياسر مسحل لم إلى الآن يحقق طموح الشارع الرياضي مثل ما على سبيل المثال، على سبيل المثال كلام فارس متصل أخير يقول لك يا أخي معقوله فعلا الأكاديمية القادسية يخرجون لك 2000 لاعب فضلا عن بقية المناطق كلها عندنا بالمملكة، الأندية عندنا كم نادي على مستوى الدرجة الأولى والثانية والثالثة أسماء فعلا ترى من 2018 وبعضهم وصل 30 سنة. كثر خيرك، احنا نشوف المنتخب البرازيلي يتغير جلدته، اللي يشاركون في 2022 ما يتلقى إلا واحد يمكن اثنين النسخة الماضية. المنتخب الإسباني نفس الشيء يولد لك، يعني البلد ما يوقف على أسماء، ما يوقف على أي أحد، حتى المسؤول ما البلد رايح قدام قاعد يقفز فوق، ما راح نقف. كثر الله خيرك، وانا داري عندك تعليق تسمح لتأجله لو سمحت ناخذ مزيد من المتصلين.
0: طيب
1: بيض الله وجهك صالح، حياك الله اخوي صالح.
3: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه، تفضل صالح.
3: حياك الله خير، يعطيك العافيه ابو ماجد،
1: البرنامج
3: اكثر من رائع.
1: الله يرضى عليك.
3: والحقيقه يعني مشاركه المنتخب السعودي يعني المباراه السابقه ما كانت مشرفه ابدا، لكن نتمنى يعني لهم يعني التوفيق وفي المباراه القادمه وانهم يعني يطلعون على اقل حاجه بمستوى مشرف يرفع سمعة الدوري السعودي. نحن في الدوري السعودي أصبحنا رقم صعب، العالم الآن يتابع الدوري السعودي بشغف، ينتظر ما هي المباريات الهامة. ونتمنى من المسؤول صاحب السمو الملكي الأمير تركي يعني حث اللعيبة، يعني مو معقولة اللي شفناه في مباراة أسبانيا، يعني كان يعني الدروب كبير في جميع اللاعبين، لولا وجود الحقيقة يعني أو تألق الحارس محمد العويسة كانت هذه مقاسية عليه.
1: أوكي.
3: أتمنى لهم التوفيق وأتوقع بإذن الله بالعزيمة وبشد الهمة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الفوز والتأهل لهم إن شاء الله.
1: ببشات الله. شكرا.
3: شكرا لك يا.
1: شكرا غالي صالح، تحياتي لك. أهلا بك أكثر. مزيد متابعين 011-41-53. استطاعنا الرئيس في حلقتنا اليوم توقعاتكم نتيجة مباراة منتخبنا قدام الرأس الأخضر، بنفوز ولا لا سمح الله نتعادل أو نخسر؟ عطية، حياك الله اخوي عطيه.
4: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه، تفضل غالي، حياك
4: الله الخير يا ابو ماجد.
1: الله يرضى عليك، حياك، تفضل غالي.
4: والله ابدا انا اتمنى ان الحظ يحافل المنتخب السعودي وباذن الله نفرح بالتاهل.
1: اوكي.
4: باذن الله ان فريقنا ان شاء الله انه اقوى من الراس الاخضر
1: ان شاء الله. شكرا لك،
4: واشكركم على البرنامج.
1: بوجودك، شكرا غالي عطيه،
4: تحياتي لك
1: وياك. هلا بك اكثر. ضيفنا ذكركم مجددا عبد الرحمن مشبب، ضيف برنامج قدام، لتو راجع من امريكا ما كمان 24 ساعة. نسعد جدا بتواجدك الغالي ابو فيصل. تعليقاتك انت قبل شوي، المتصل فارس كان عندك تعليق عليه.
0: يشوف فارس كلامه جميل وأنا أتفق معه في خاصة اللاعبين الصغار في السن. أنا أشوف الفرصة للصغار في السن لاعبين وتخلق جيل جديد، وطبعا ما يكون جيل واحدة يعني مطعم بعض لاعبي الخبرة اللي باقي مميزين. ولكن أنا ما أركز على العمر بشكل كبير، يعني حتى لو كان معدل الأعمار، طبعا معدل الأعمار المنتخب 29 سنة
1: أوكي.
0: لكن بضرب مثال مثلا راس الأخضر، ترى فيه أربع لاعبين أعمارهم من 35 إلى 40 وشوف ايش يقدم. ما اقول لك انه يعني هذاك المنتخب اللي قدم، لكنه قدم مستويات جيده من التصفيات، من التصفيات المؤهله لكاس العالم ومجموعه اللي فيها الكاميرون وتجاوز، والان تعادلين امام الاورجواي واسبانيا ولاول مره يشارك في كاس العالم. فالعمر هو ما يقدمه اللاعب، يعني ما هو العمر كرقم، لكني مع انه يكون فيه يعني الاجدر انه هو اللي يلعب حتى لو كان هذا الاسم نجم ولكن ما قدم لي شيء. هي ثلاث مباريات انا بعطي فرصه خلاص انتهت المشاركه. فانا اقول اللي يعطيك بشكل اكبر هو اللي يلعب اساسي وليس بالاسماء.
1: طيب
0: لكن ان شاء الله منه في المباراه الثالثه يعني نكون ايجابيين ومتفائلين ان شاء الله، وهذا السائد العام يعني اجواء ايجابيه نتمنى انها بس تتحول الى ارض الملعب
1: بمشيئة الله. الوقت اللي تبقى لنا بناخذ بعض المحاور، نطلع شوي عن اطار منتخبنا، بتكلم عن كأس العالم بمحورين، عن منتخب السنغالي وخروجه على اعتبار حتى كذلك وجود اللعيبة أساسيين في دورينا بل من الأندية الجماهيرية، تكلم عن فريق الأهلي ونادي الهلال ونادي النصر، ساديو ماني، كوليبالي، مندي في المنتخب السنغالي، وراح أتكلم عن منتخب برتغالي على اعتبار وجود أحد أهم وأبرز اللاعبين على مستوى العالم، الكابيتانو الجوت رونالدو وجواو فيليكس، بالإضافة إلى روبن نيفيز في منتخب برتغال. بس قبلها نبي نحاول قدر المستطاع نخليك تعطينا بمصادرك، إيه مصادرك، عطينا تشكيلة المنتخب على طار تقول مصادر مهمة.
0: لا ايوه شوف ابو ماجد، هو بالعاده المدرب دونيس يعني مثل المباراه الاولى كانت التشكيله اعلنها في نفس يوم المباراه صباح.
1: نعم
0: المباراه كانت الساعه 6، مباراه الاسبانيا اعلنها في الليل لان المباراه كانت الساعه 12 الظهر، طبعا الكلام هذا توقيت اتلانتا. المباراه الراس الاخضر بيعلنها صباح يوم المباراه. يعني في التدريبات اللي بعد خاصة حتى من قبل مباراة إسبانيا، لكن فاجأنا بالخطة طبعا أنها كانت 5-4-2. بالتدريبات اللي من مصادري أنا أنه مركز بشكل كبير على لاعبين أنه ممكن يشوفهم مباراة ثالثة، اللي هو زياد الجهني وعبد الله الحمدان. زياد الجهني بدل الخيبري والحمدان بدل الفراس، هذه وفقا لتركيزه وفقا للمصادر اللي عندي داخل المنتخب. هل النبي يتواجدون بمنحهم فرصة بمناسبين لخطته اللي بتكون أمام الرأس الأخضر، لأنه بالطبع 100% بتتغير عن 5-4-2 اللي هي اتخذها أمام أسبانيا، وممكن نشوف الخطة اللي لعب فيها أمام الأوروغواي. فهذه اللي المعلومات اللي عندي وصلتني أنا زياد الجهني وعبد الله الحمدان قد نراهم أساسيين في مباراة الرأس الأخضر.
1: طيب كثر خيرك وربي يوفقهم إن شاء الله. أنا متفائل جدا بالحمدان وزياد الجهني. زياد الجهني سواه مع بطل آسيا، الخيبري جيد، خيبري جيد، بس زياد الجهني على اعتبار حتى في آسيا أجود أعتقد أجود.
0: وكان وإذا تتذكر مباراة بورتوريكو الودية الثانية كان لاعب أساسي وكان جيد، قدم أداء جيد وكان معه كنو.
1: أوكي.
0: فأنت لما تجيب لاعب هذا التركيز الذهني والنشاط وشاب مع لاعب خبرة مثل كنو أتوقع أنه بيكون مفعولة يعني بشكل إيجابي جيد.
1: طيب فيما يتعلق بمعسكر السنغال، كشفت تقارير صحفية سنغالية أن استبدال كوليبالي قائد السنغال خلال مباراة النرويج في كأس العالم لم يكن بسبب الإصابة أو بقرار فني، بل بطلب من الثنائي ساديو ماني وأدريسا جي، وقام بابي ثيو مدرب السنغال باستبدال كوليبالي في دقيقة 72 مواجهة النرويج بعد أن قدم مستوى سيء وارتكب عدة أخطاء وتسبب في هدف للضيوف. أفاد موقع سيني نيوز أن استبدال مدافع الهلال المخضرم لم يكن بسبب تعرضه للإصابة وليس بقرار فني من مدرب المنتخب. وأضاف التقرير أن المدرب السنغالي لم يكن يخطط لإخراج قائد الفريق في تلك اللحظة من المباراة رغم الأداء الذي اعتبر أقل بكثير من المتوقع، لكن قرار التبديل جاء بعد إصرار قوي من بعض قادة المنتخب ومنهم ساديو ماني وإدريسي جاي. وأوضح التقرير أن ماني النصر وجاي قادة عملية الضغط على أثياء ومن

0: لأجل إخراج كوليبالي من الملعب بعدما وجد أن المدافع المخضرم يسبب الكثير من المشاكل للمنتخب بسبب أخطاءه في الدفاع ليجبر المدرب على استبدال لتصحيح الأوضاع. وخسر منتخب السنغال بنتيجة 3-2 أمام النرويج بعدما سقط في المباراة الأولى بخسارة أيضا أمام فرنسا بنتيجة 3-1. ترى قدام فرنسا بعد أخطاء، بس نرجع نقول العهدة على الراوي، يعني الخبر لك أنك تصدقه ولك أنك تكذبه. أعطني بالروايتين أنت واختصر لي بالله عشان يمدينا على خبر البرتغال، شو رأيك؟
1: أي هذا اللي أقوله من الجزئية الأخيرة اللي ذكرتها. إحنا بنتكلم وافتراضيا، يعني إحنا ما ندري عن صحة هذا الخبر،
0: نعم نعم،
1: مواقع أو صحف، لكن شوف هو أنت تأخذه من الجانب الإيجابي إن هدف ساديو ماني مثلا الحرص على المنتخب، حماية حتى اللاعب من ارتكاب أكثر من خطأ، فأحيانا يكون متقبل وحسب طريقته للمدرب إذا كان يعني بطريقة إصرار أو بطريقته طبعا غير مقبول، لكن إذا لأن أحيانا بعض المدربين حتى هم أكثر يعني أشخاص مبسوطين من يعني قادة في داخل الملعب مثل كريستيانو رونالدو، يعتبر مدرب ولاعب داخل الملعب، ساديو ماني نفس الطريقة، يعني لاعبين لهم ثقل يعني قيادة داخل الملعب، لكن طريقة الـ يعني التغيير أو طلب التغيير هي اللي تكون كيف هي، هل مقبولة ما هي مقبولة. الهدف طبعا بالتأكيد أنه فني وليس شخصي، يعني حتى والدليل طبعا ارتكاب الخطأ زي كذا وممكن يخشون من أخطاء ثانية.
0: طيب والهلال وش وضعه؟ يعني أنت لاعب في معترك عالمي، شوف وش صار، ولا يمكن خطة المدرب مناسبته، لأن مثلا في الأندية كاس العالم العام الماضي تذكر الوضع كان أحسن، ولا
1: كان نجم
0: بالضبط، كيف
1: النجم، لكن زي ما ذكرت انت ممكن خطه المدرب، ممكن اللاعب احيانا يمر بفترات ما يكون في مستواه، تلقى يتدرب ولا عنده اصابه ولا شيء بس خلاص ما يكون في مستواه، يا ذهنه شارد يا هو مستواه من كثر اللعب والارهاق او ظروف معينه، فانت ما تقدر يعني هي تعود المدرب وخطته برضه.
0: الوقت اللي تبقانا ضاق أكثر، أعرب جواو فيليكس متوسط ميدان منتخب البرتغال عن سعادة بالانتصار الكبير الذي حقق منتخب بلاده على حساب أوزباكستان بخماسية نظيفة مساء الثلاثاء ضمن اللقاءات الجولة الثانية مرحلة المجموعات، وحقق البرتغال أول انتصار له في البطولة، وعن مدى انسجامه وتناغمه مع خط الهجوم بجانب القائد رونالدو علق فيليكس: لقد قضينا العام بأكمله في التنسيق معا، هو يعرف تحركاتي وأنا أعرف تحركاته، لذا من السهل جدا أن ننسجم ونشكل ثنائية متفاهمة، وجود لاعبين من حوله يسهل عملية القيام بتمرات التركيبات السريعة، وتركيزنا ينصب دائما على القرب من بعضنا البعض. وتم سؤاله ليش انه ما سجل رونالدو، قال رونالدو من افضل لعيبة في الصندوق، لكن ما تلومه هو الكور ما تصل له، كأنه يلمح على اللي حصل في المعسكر. 40 ثانية ابو فيصل.
1: اي صحيح، يعني شفنا يعني كريستيانو رونالدو هداف سواء مع النادي سواء مع المنتخب، فانت لما يكون فيه خلل في عدم تهديفه هو الخلل ما هو منه، طريقة إيصال الكرة والتفاهم الكبير بينه وبين فيليكس، أعتقد أن شيء يعود برضه إلى التفاهم والانسجام مع نادي النصر واللي كان له تأثير على المنتخب البرتغال.
0: شكرا لك الغالي عبد الرحمن، تحياتي لك، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، تمنياتي جل التوفيق الأخضر.
1: شكرا لك أبو ماجد، شكرا،
0: الله يرضى عليك، تحياتي لك. كان إذا معنا حبتنا المتابعين الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، الشكر امتد كل واحد منكم حسب المتابعة والمشاركة، نعتذر لمن لعذر الوقت لم يسعفنا الوقت استقبال مشاركاتكم، ولكن مشيئة الله في قادم الأيام يا رب إن شاء الله نفرح بتأهل أخضر بانتصار أخضر ووصوله إلى الدور 32 ويستكمل بعدها المشوار إلى طموح أبعد، وين ما ندري، بس الشوفة والنظرة إلى الأعلى بشكل مباشر. تقبلوا في نهاية لحلقة اليوم، تحية محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج فيصل فاعت، مسوا على خير.
2: الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول

0: حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، حياكم الله ويا هلا ومرحبا. خراناك فيصل؟
1: طيب. لا بد كل الأصوات حلوة وصوتك حتى يحلي الجلسة،
0: في يقول في صوت. طيب
1: صوت الأمور زينة.
0: نقول يا مساء الخير ويا بداية خير وانطلاقة خير ومساء جميل يجمعنا فيكم متابعينا ومتابعي أثير إذاعة الرياض عبر برنامج هوا بلادي وعبر جميع برامج إذاعة الرياض. تستمتعون إن شاء الله في هذا المساء، مساء الويكند، يوم خميس وبداية ويكند، يعني الأجواء حتكون إن شاء الله أجواء جميلة ورائعة ومبشرة بالخير. نهاية أسبوع وإجازة والناس مبسوطين.
1: أي والله،
0: وأنا وياك إضافر مبسوطين. مساء الخير يا إضافر.
1: مساء النور علي، مساء النور الفيصل حبيبنا فيصل النفيل. تعرف إن كل خميس ونيس أكيد. بالسؤال ليش؟
0: ليش؟
1: لأن فيصل هو المخرج.
0: الله
1: الله،

0: يا هلا يا هلا
1: والله يا عيني على فيصل.
0: شفت يوم مدحت فيصل؟
1: اي او طلع لك باك جراوند وخلاني استمتع.
0: ما يحب المدح واضح.
1: عاد الا فيصل انا ما ارضى على فيصل صراحه، هو ومحمد الحميضي هذا الثنائي
0: عينين في راس.
1: اي والله عينين في راس
0: والله يعطيهم العافيه،
1: وكلاهما مبدع يعني. الا ما يحسسك انه كل شيء الامور زينه وماشيه والامور حلوه
0: ترى بيزود الباك جراوند.
1: لا خليته
0: يقول ما احب احد يمدحني
1: الامور زين. عموما مسي ايضا على معدتنا نورا المطيري وايضا على مستمعينا الكرام. هوا بلادي مستمعينا، ثلاث ساعات معكم ان شاء الله متواصله باذن الله تعالى، نحلق في اجواء هذا الوطن الغالي. طائرتنا تحلق من الرياض يا علي إلى أرجاء الوطن. رحلاتنا متعددة،
0: أنا أسميها رحلة سياحية لمدة ثلاث ساعات. وين تلقى رحلة سياحية
1: بدون تأخذ باكراوند؟
0: حتى
1: إيش اسمه بوردنج
0: في الباكراوند.
1: أي والله فيصل
0: لا حجز ولا شيء،
1: الأمور زينة
0: معنا، ما في حجز ولا
1: مرة نهائي.
0: ثلاث ساعات رحلة لو تروح يعني أطلق مرشد سياحي ثلاث ساعات، ما
1: لأنه الطاقم الطائرة صغيرة
0: وسريعة
1: سريعة. فعموما يعني حببنا أنه دائما نكون معكم في هذا الوطن الغالي، لأنه عندنا مبادرات ومشاريع واستكشف السعودية وأيضا ضيوفنا حصاد مراسلين علي، كل هذه أيضا مقومات جميلة. عموما ننطلق مع مخرجنا أو بلادي معكم فاصل غنائي في بداية انطلاقتنا ثم نعود لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي انطلاقتنا الأولى. نتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع في الثلاث ساعات القادمة. وعندنا تقرير لزميلتنا نورة المالكي من الدرعية، تقرير مسجل، نتابع التقرير ونرجع إن شاء الله لاستكمال فقرات هوا بلادي.
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، اليوم من مدينة الرياض أتيكم بهذه الجولة من منطقة الزلال الموجودة في الدرعية، تابعة طبعا لشركة الدرعية، طبعا تقع ضمن منطقة البجيري المطلة على وادي حنيفة وبالقرب من حي طريف التاريخي المسجل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقام طبعا عدة فعاليات في هذا المكان على مدار السنة، ولكن اليوم يعني خصص هذا المكان منطقة الزلال لعرض مباريات كأس العالم حتى نهايته بإذن الله. وانتقلنا مستمعينا الكرام اليوم إلى جناح جدا جميل يعني يخدم الزوار اليوم في هذه المنطقة، منطقة الزلال، منطقة السقارين، ونقدر نقول اليوم في صقر جميل. اليوم كل زائر يتصور مع هالصقر، فاليوم أنا بشوف مين راعي هالصقر ويكلمنا أكثر عن هذه التجربة الجميلة. أهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
2: محمد بن نايف من فراج السهلي،
1: حياك الله يا مرحبا. بداية أنا ودي تعرفنا عن مشاركتكم اليوم وإيش قاعدين يعني تقدمون للزوار.
2: مشاركة بمناسبة مباراة السعودية في كأس العالم ومشاركتها، وإن شاء الله إن ربي يكتب لنا التأهل إن شاء الله. وتقريبا أنا يعني عن شكل الصقر مع المنتخب السعودي، فهو هذا شعار للصقور في المنتخب السعودي.
1: طيب بالنسبة لحكايتكم اليوم مع يعني تربية الصقور وأنواعها، وما شاء الله أنا أشوف عائلة متكاملة اليوم في هذه المشاركة.
2: صحيح، أنا توارثناها من الجدان، فابتدت معي أنا من حب الصقارة تقريبا من عمر 6 سنوات، لين ما كبرت فحالفتني فرصة أن يدخل هذا المجال، فابتديت من أنواع الصقور كثيرة لين عاد وصلت هنا الحمد لله. صحيح، أنا ابتديت مع صقر الحر قبل تقريبا 10 سنوات بصورة معينة كانت مع أحد القرايب من هذا الصقر، فكبرت وأنا أشوف هذه الصورة لين ما تطورت إن حب الهواية هذه في نفسي، وابتديت يعني من صقر الشيهانة وكملت معي إلى الآن تقريبا 4 إلى 5 سنوات وهي موجودة عندي، وبيني وبينها حب يعني طويل. لكن حالفنا الحظ أن نشارك في السنة الماضية بأحد الصقور، لكن جينا متأخر قبل المسابقة بأسبوعين والطير توه مو بجاهز، حاولنا نجهزه في هذه الأسبوعين مدة قصيرة، والحمد لله حالفنا الحظ وشاركنا، لكن ما حالفنا الحظ أن نجيب مركز مناسب.
1: الله يعطيك العافية. أنا ودي صراحة أنتقل لجميع أفراد العائلة اليوم ونأخذ يعني انطباعاتهم وأيضا مشاركتهم اليوم يعني في سن صغير ما شاء الله تبارك الله، فيعطيك ألف عافية وشكرا لك.
2: الله يعافيك.
3: يا مرحبا، معكم نايف سلطان فراج من شان خزيم السهلي. بدينا هوايتنا هذه الصقور لينا الحين 4 سنوات مع الشباب عيال عمي، كنت أروح معهم المقناص وأشوفهم، وبديت أشوف الطيور وأعرفها وأسألهم لين بديت أدخل معهم، وقمت الحين أخذ طير من عندهم ونفك الطير ونشوف علومه، والحين أخذناها كمتعة في أخذناها متعة في المقناص وطلعات البر في الشتاء، فأفضل أنواع الأفضل في الشتاء هي طير لجا شو اسمه المهد حقه قوي ننبسط فيه، وبعد لكان الطير يروح يهد إذا ما لقى له رجع لك، هذه بالنسبة لنا شيء توب.
1: يعني هذه متعة واستمتاع يعني لما يكون هذه المواصفات موجودة في الصقر.
3: إيه، هذه المتعة عندنا إذا في الشتاء الطيور.
1: أنا صراحة يعني ما شاء الله أشوف من كلامك أنك فعلا عاشق وهاوي اليوم ما شاء الله تبارك الله، فصراحة أنا أتمنى لك يعني إن شاء الله في المستقبل بإذن الله أنه فعلا تستثمر في هذه المعلومات اللي أنت أعطيتنا اليوم وهذا الحب والشغف، فناوي إن شاء الله في المستقبل إيش؟
3: بإذن الله نكون في إحدى المزادات وفي معرض الصقور بإذن الله نشارك بطيورنا ونبيع.
1: عادي بتبيع طيرك عادي؟
3: لا، الطير اللي احنا نحبه نخليه، هم نبدا تجاره في الطيور نبيع ونشتري، هم الطيور اللي نحبها نخليها عندنا.
1: جميل، والله صراحة كلنا فخورين فيكم اليوم ما شاء الله على هذه المعلومات الجميلة اللي تقدمونها للزوار، وأيضا على هذه المشاركة الجميلة اليوم في منطقة الزلال بالدرعية. كيف شفت المشاركة اليوم بما أنه ما شاء الله أنتم عيال عم اليوم ومشاركين في جناح جميل، جناح الصقور يعني، والتصوير معها مع الزوار؟
3: ما شاء الله الحضور عالمي والترتيب عالمي وكل شيء موجود ما شاء الله تبارك الله، والمباراة ما حلفنا الحظ فيها وفزنا، بس عادي بإذن الله. نشكر بعد الوجود تواجدنا هنا يكون حلو، والناس ما شاء الله ما قصروا غير أنهم يجون يسألون ما شاء الله، وبس هذا والله اللي عندي.
1: الله يعطيك العافية يا رب، وبالعكس احنا اللي استمتعنا اليوم باللقاء معاكم والحديث وأيضا المعلومات الجميلة عن طبعا هذه الصقور الجميلة. نتمنى لكم طبعا التوفيق، وبإذن الله نسمع عنكم أخبار جميلة إن شاء الله.
3: بإذن الله، الله يعافيكم.
1: أيضا الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام، ما نعود لزملائنا بالاستديو.
4: شكرا للزميلة نورة المالكة على هذه الجولة الجميلة وهذه المعلومات، يعني حتى الناس يعني مشاركاتهم وحتى أراءهم تعبر عن فرح، وأيضا يعني أراء مختلفة مهما كانت الفعاليات ومهما تنوعت علي دائما هذا هو الأهم.
0: وكانت طبعا شكرا لنورة اللي كانت في منطقة الدرعية، محافظة الدرعية في منطقة جناح الصقور اليوم فينا
4: نقول لك إيه، أنا أقول لك لا مهما يعني أنت الحين ما أنت مركز معنا من البداية. أنا اللي ما نمركز
0: لا احنا مركزين مع الإيميل، الإيميل ما فتح عندنا
4: المهم الإيميل يعني احنا ما فتح عندنا شباب، لكن إن شاء الله الأمور زين، احنا الأمور تمشي
0: عندنا المهندس ظافر إن شاء الله شغال.
4: لا إذا الأمور زينة ما عليه إن شاء الله تعدي الأمور على خير، لكن احنا نقول علي يعني نعود إلى جولة نورة، أنه مهما تنوعت الفعاليات مهما تعددت سواء كانت في الصقور

0: ولا في أي كان.
1: صحيح.
0: تجد أنه الأرام مختلفة. الأرام أيضا فيها فيها تفاعل كبير جدا لكل ما من شأنها أيضا المشاركة مع أي فعالية. دائما تجد الفعالية تعطي حماس. يعني فعالية الصقور واحدة من الفعاليات الرائعة جدا لأنه لها جمهور يعني.
1: صحيح محبينها.
0: لها محبين.
1: صحيح.
0: وبالتالي تجد أنه هذا الحب والشغف للصقور والصقار عموما يعني صراحة لا حدود. كما هي مهرجان الإبل ولا مهرجان الهجم.
1: وفي فعاليات تقام مهرجان الصقور وجمالها. وطبعا في ناس كثير كثير يحبون هذه الرياضة أو الهواية. هي رياضة هواية ممتعة. وأنواع الصقور وجمالها كيف يكمن وين يعني سبحان الله. ففي تفاصيل كثيرة اللي يحبون الصقور يعرفونها. ولذلك عالم جميل وعالم
0: عالم مختلف. عالم مختلف. عموما مستمعين الكرام فاصل غنائي كذا وراجع لكم بحماس في هوا بلادي.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ويا مساء الخير ومساء السعادة ومساء الخميس الجميل لكل اللي يتابعونا ويستمعون لنا. مساء الخميس لمهندسنا ظافر.
1: يا هلا والله، هلا والله. لا ان شاء الله نسبة 70% الامور ماشية ان شاء الله،
0: ننتظر
1: نضبطها باذن الله تزين الامور.
0: طيب نروح الى خبر عن الهيئة السياحية السعودية للسياحة. ظافر تطلق منصة عروض صيفية أو صيف السعودية 2026 تحت شعار عروض الحين وبعدين، يعني مقدمة فيها العرض أو منصة عروض صيف السعودية مقدمة شيء جميل جدا لكل السياح
1: ما شاء الله.
0: طبعا تحت شعار عروض الحين وبعدين، وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 شريك من القطاع السياحي الخاص، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من السياح من الداخل ودول الخليج.
1: يا سلام.
0: وطبعا إلى الوجهات السياحية الصيفية

0: وفي أنشطة مجانية للأطفال.
1: يا سلام.
0: يعني اللي عنده أطفال في فعاليات لا تشيل همك، لأنه ما شاء الله أنت بتأخذ 25% وفي مقابل يعني في النهاية. أيضا عروض أكبر على رحلاتهم القادمة ومجموعة من المكافآت والمزايا أيضا الإضافية الحصرية عند الإقامات لفترات أطول. والله شيء جميل جدا. طبعا هم مخصصين رابط بإمكانك الاطلاع عليه أيضا من خلال الهيئة السعودية للسياحة. تدخل على موقع الهيئة وتطلع على هذا الرابط.
1: يا سلام.
0: أيوة تشوف الشروط وتشوف الأمور.
1: منصة جميلة صراحة، منصة عروض صيف السعودية 2026.
0: لا جميل.
1: وشعارها عروض الحين وبعدين.
0: يا سلام.
1: استمتعوا بهذه المنصة والعروض اللي فيها.
0: طيب حنا نأخذ عروضنا ونتجه للساحل الشرقي. ها؟
1: يلا. لجولة الزميلة ياسمين السهيمي من المنطقة الشرقية. مساء الخير ياسمين.
2: يا هلا وسهلا علي وباقر، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا وسهلا. انت اخذت القهوة ولا باقي؟
2: لا صايمة.
0: تقبل الله. اجل لا.
2: امين.
0: الامور كذا تختلف. اجل اي الامور زينة. طيب الجولة من وين الان ياسمين؟
2: طبعا انا الان موجودة في قاعة نهار السعادة بالخبر. عندهم فكرة جميلة اللي هي خدمة مميزة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وهو مقهى مجاني بدون فواتير. طبعا هذا المقهى مخصص لمرضى السرطان والمتعافين منه. إنه فكرتهم يعني إنه مو بس قهوة، الفكرة أنها توفر لهم مكان يجتمعون فيه، يغيرون جو، يلقون دعم نفسي، دعم معنوي، ويعيشون لحظات مليانة أمل بعيد عن ضغوط رحلة العلاج.
1: سلام. فكرة جميلة ورائعة.
0: والله فكرة جميلة صراحة. يعطيهم العافية على هالفكرة الجميلة.
2: الله يعافيكم. طبعا
1: ننطلق معك.
2: بإذن الله. طبعا بنعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع مديرة قاعة نهار السعادة الأستاذة نورة العويد. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا هلا أستاذة ياسمين، حياك الله، أهلا بالمستمعين وإذاعة الرياض.
2: كلمينا في البداية عن فكرة قاعة نهار السعادة وأيضا الهدف من هذه المبادرة.
3: طبعا الفكرة ابتدت أو تم التفكير فيها عن طريق المسؤولين في جمعية سرطان السعودية بأن يكون هناك مساحة لمتعافين والمصابين، نجمع بين حديث المرض والمتعافي كذلك، تبادل المعارف، تبادل الأشياء اللي هم أصلا مثلا تكون مرة فيها المتعافية مسبقا والمصابة كذلك تستفيد من التجربة اللي مرت فيها المصابة.
2: طيب هل هو فقط لمستفيدين جمعية مرضى السرطان أو عادي ممكن أي أحد مش مستفيد من الجمعية؟
3: طبعا المكان لمستفيدين جمعية سرطان السعودية وذويهم كذلك يكون متواجد في القاعة، والقاعة تكون متاحة من الأوقات العمل، وكذلك في أوقات أحتاج المريض يكون متواجد فيها أو المتعافي نحن نتيح المكان له، سواء في أوقات العمل أو خارج أوقات العمل كذلك.
2: طب وش اللي تقدمون لهم في القاعة؟ يعني كيف أن القاعة تصير فعالة بشكل مستمر خلال الأسبوع؟
3: الأشياء اللي إحنا نقدمها مثل ورش العمل، ورش عمل حركية، ورش عمل تفيدهم في حياتهم اليومية، ورش عمل تجعل منهم بإذن الله تعالى رياديين في سوق العمل، مثل صناعة المجوهرات، مثل صناعة العطور، عندنا الورش العمل، مثل الأشياء الأخرى، فن الكتابة، كيف نجعل منهم بإذن الله تعالى كتاب عفوا، وكذلك عندنا اللي هو الأشياء الحياتية مثل التمارين اليوغا والأشياء اللي تفيدهم كذلك في حياتهم اليومية.
2: طبعا أنا لفت نظري لما جيت للمكان صراحة أخذنا جولة عليه، لفت نظري أنه عندكم مكتبة سميتوها نهار السعادة وفيها عدة كتب مختلفة، كلمينا عنها.
3: طبعا المكتبة بدأت في أول تجهيل القاعة، شفنا كثير من المستفيدين والمستفيدات كذلك إقبال عليها. المكتبة تضم كثير من الكتب مثل الكتب الورقية، وبإذن الله تعالى راح يكون عندنا مكتبة سمعية قريبا، أنواع الكتب المتواجدة دينية اجتماعية تطوير للذات. الجميل أن احنا نحتوي أو تحتوي المكتبة على كتاب لأحد المتعافيات كذلك.
2: جميل. اسم كتابها؟
3: اسمه شكرا يا سرطاني، وبإذن الله تعالى قريبا يكون في كتاب يحوي جميع قصص المتعافيات والمصابات كذلك
2: بإذن الله. طبعا ايش سالفة المقهى المجاني بلا فواتير؟
3: المسمى بعد اتفاق منسوبي الجمعية

0: والمسؤولين كذلك. لقينا صدى كثير من المقاهي كذلك، يعني بالفترة الأولى أو بالربع الأول كان معنا أحد المسؤولين أو القائمين على المقهى، فالآن ولله الحمد كثير من الشركات أو من العاملين على الشيء هذا يحتاجون أو يبون أنهم يشغلون المكان أكثر وأكثر.
1: طب أنتوا عندكم واحدة من المحام الصراحة القوية اللي تجيب الرأس على قولتهم.
0: صحيح، ولله الحمد الآن عندنا المشق الشرق متواجدين طوال فترة العمل، وكذلك في حاجة وجود أحد المتعافيات خارج أوقات العمل كذلك ولله الحمد يكونون متواجدين.
1: طب مين اللي قائم على القاعة؟
0: القائم على القاعة الآن حنا عندنا اللي هو المراكز أو العيادات اللي الدعم النفسي والمعنوي لهم، عندنا طبيبين أو أطباء عفوا اجتماعيين وأطباء نفسيين ويقيمون لهم جلسات العلاج سواء خاصة أو اجتماعية، يكونون عفوا جماعية. لقينا إقبال على الخاصة ولقينا إقبال على الجلسات أو ورش العمل الجماعية.
1: جميل، طب أنت كيف تشوفين تفاعل الأخوات سواء كانوا من مرضى السرطان أو المتعافين، كيف تشوفين تفاعلهم معكم داخل القاعة؟
0: إقبال جدا جميل، يعني ما أحكيك أستاذة ياسمين لما أنا أشوف يعني تفاعلهم وجودهم شبه يومي سواء في وجود ورشة عمل أو عدم وجود ورشة عمل. ممكن عندنا في أحد المستفيدات هي أصلا موظفة فتجي باللابتوب حقها، تجي عندنا تقريبا ساعة عشرة تعمل أعمالها بعدها تروح المنزل، عندنا أحد المستفيدات كذلك تجيب كتابها، والجميل أن هي قارئة جدا ممتازة، والآن عملنا معها مثل الاستعارة، هي تضع كتب من عندها وتأخذ كتب من المكتبة المتواجدة.
1: الجميل أنكم أنتوا تلعبون على الجانب النفسي، لأن صراحة الجانب النفسي مهم وهو نصف العلاج.
0: صحيح، احنا دائما نقول نصف العلاج نفسي، ولمسنا هذا الشيء في وجود المصابات والمتعافيات، يعني حديثي الإصابة هم توهم سامعين بالخبر، فلما يكونون في قاعة نهار السعادة مع المتعافيات واللي سبق لها العلاج سواء كيماوي أو العلاجات الأخرى، فيكون في بينهم يعني حاجة مرة جميلة، يعني ممكن يعني احنا ما نقصد العلاج أو نطرق المراحل العلاج، لكن يكون في بينهم شيء مرة جميل، يعني أنا أعجز عن تسمية هذا الشيء لما ألاحظ وجود الفرحة وجود الاجتماع متواجد، يعني حتى في عندنا أحد ورش العمل اسميناها شاي الضحى، احنا اسميناها شاي الضحى لكن اللي اكتشفنا أنهم اللي جابوا الشاي والقهوة من عندهم، يعني بدون ما يعني فقط يعتمدون على المقهى المجاني المتواجد لدينا.
1: في قصة جميلة لو تقولينها لي على السريع عن واحدة من الأخوات كانت مكتئبة ودائما تجلس بالزاوية، كيف أنتوا غيرتوها وصرتوا يعني صارت مختلطة بالناس الموجودين؟
0: ولله الحمد يعني احنا لامسنا في احدى المستفيدات كانت تأخذ العلاج، ففترة العلاج كانت جدا مستاءة، الأسبوع الثالث جات بأحلى طلة بأحلى يعني وجود ولله الحمد، يعني حتى لاحظنا حتى ألوان الملابس صارت تتغير، بالمناسبة كان عندها عيد ميلادها وعملنا عيد ميلادها بالقاعة عندنا واحتفلنا فيها، فمن الجميل أو من الرائع أن إحنا نلامس هذا الشيء، ما مو فقط نشوف اللي هو الجانب العلاج، حنا نشوف الجانب النفسي بما أن إحنا قاعة نهار السعادة، إحنا لازم نشرق يوميا بسعادتنا لمرضى السرطان.
1: يعطيكم العافية على هالمبادرة الجميلة، والله يجعل أثرها خير وأمل لكل من زار هذا المكان بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نقدم الأفضل ونجعل أيامنا جميعها مشرقة بالخير
1: بإذن الله. إذن شكرا لمديرة قاعة نهار السعادة الأستاذة نورة العويد واللي حدثتنا عن مقهى مجاني بدون فواتير. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: طيك العافية ياسمين، شكرا لك ولمديرة القاعة، وصراحة من الأفكار الجميلة اللي نعتز فيها ونفتخر، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في مثل هذه الأفكار.
3: شكرا لك الله ياسمين، يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
1: حياكم.

ومعكم مستمرين ايضا مستمعي الكرام من خلال ايضا هوا بلادي. من الاشياء الجميله علي اللي دائما نركز عليها هي اخبارنا وفعالياتنا ومبادراتنا، والاهم دائما هو التنقل. فيعني ننطلق الى واحد من الاخبار الحلوه الجميله في هوا بلادي

0: ركز على الأخبار اللي فيها فعالياته، نشوق الناس ولا ناخذ الكرم والعلوم الزينة؟
1: لا نخليها على البطيخ على
0: يلا
1: الشماع.
0: في فاكهة اليوم؟
1: لا والله
0: لا اليوم أفايل
1: إن شاء الله، إن شاء الله تجي إن شاء الله.
0: لا والله فيه
1: في
0: أنا جايب لك، ماني مخليك.
1: عطنا يلا.
0: إيه الرطب،
1: أي
0: رطب الربيع، شفت يتصدر باكورة موسم الرطب 2025. يا سلام، أنا قايل لك ما طيب. في ما نفوت عليك ترى.
1: يعني إنجاز نسميه فاكهة.
0: المركز الوطني للنخيل والتمور علي أعلن أسواق التمور في المملكة استقبلت كميات كبيرة من أصناف بشائر الرطب المتنوعة. يا سلام. هو طبعا تزامن مع انطلاق موسم حصاده في جميع مناطق المملكة. الهدف من خلال هذه الحملة الجميلة هو تعريف المستهلك بالتقويم الزمني لبشائر المناصيف والرطب يسمونها، وأنه رطب الربيع يعد من أوائل الأصناف التي تترقبها الأسواق. إيه فثماره يعني تبدأ في النضج مبكرا من شهر يونيو تقريبا من كل عام. فرطب الربيع يعني له مكانة مميزة لدى المستهلك، يعني لأنه في خصائص غذائية. عموما الرطب كله في خصائص، بس يعني ممكن يكون له ميزة عند المحبين له،
1: في ذوق في طعم مختلف. أحيان بعض الرطب يجي في ليونة، في ليونة معينة، فالبعض يحبه.
0: ترى بعض القساوة، ترى بعض التمر في زي ما قلت علي في لذة،
1: صحيح.
0: ويختلف الطعم يختلف.
1: سبحان الله، هذه يعني ترى
0: يعني الخلاص مثلا والسكري يختلف الفارق.
1: في فارق اللي فاهمين في التمر يعرفون يميزون، سبحان الله، ويعرفون الانواع دي. في اشخاص طبعا ما يهتمون بهذا الشيء، اكل اي شيء قدامه خلاص،
0: قدامه خلاص اموره زينه،
1: اي شيء اي. لكن فعلا مثل ما قلت، القيمه الغذائيه عاليه جدا في التمر.
0: عاليه ولا للامانه يعني هذه تدل على الخيرات اللي موجوده في بلدنا ومملكتنا الغالية، وتعدد أصناف التمور بأنواعها من الحسا إلى نجران إلى أيضا القصيم، المناطق اللي أيضا الشمالية الجوف وما حواها، المناطق الزراعية تحديدا، لأن هذه مناطق فيها صحيح. أصناف من التمور متعدد. صحيح. بيشة، محافظة
1: صحيح.
0: بيشة
1: صحيح.
0: واحدة من المحافظات
1: ولا ننسى صناعات التحويلية والتحولية
0: دبس التمر. التمر
1: من التمر صاروا يبدعون فيه، معمول بالتمر
0: الحين يعطونك مع السلطة لما تأخذ بخاري قال لك مع السلطة هذا الدبس تمر.
1: يا سلام.
0: على طول، ولا أحيانا يعطيك دبس رمان. شوف الصناعات التحويلية.
1: يا سلام.
0: الناس
1: في أفكار حلوة في التمر، لذلك نجد يعني في أسر منتجة قاعدين يسوون من التمر أفكار حلوة وجميلة، ممكن تكون لمناسبة حتى خلاص، يعني ما مو والله التمر اللي يقدم في المناسبة، لا الآن يجيك على
0: بعض المنتجات
1: على شكل شوكولاتة التمر.
0: سلام عليك.
1: أي فالحمد لله أنه هالصناعة عندنا، أو عفوا الفاكهة هذه اللي هو التمر
0: الرطب
1: متوفر عندنا، يا رب لك الحمد، بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، وسبحان الله مسمياته وأنواع.
0: أنت من هواة أنك تأخذ الرطب عندك في البيت، ولا يعني ما عندك نوع معين تركز
1: عليه؟ لا والله، فيه أحيان فيه السكري، السكري
0: المجروش.
1: أي لا والله ما
0: مالك في المجروش؟
1: مالي فيه.
0: في ناس يحبون المجروش ترى،
1: السكري. أي في أنواع، في ناس كثير يحبون
0: خلاص
1: مختلفة.
0: صقعي
1: سبب، في بعضهم يقول لك في حرارة، عرفت سبب حرارة، وفي بعضهم يقول لك لين، وبعضهم يقول قشرته، في قشرة في التمر. فسبحان الله، لولا الأذواق لبارت السعر، يعني اختلاف
0: صفري
1: الأذواق.
0: صفري بيشة
1: صفري.
0: عموما يعني هذه أنواع التمور، يعني بعض منها أعطيناكم عالم التمور، احنا أعطيناكم جزء منها، وعليكم الباقي جهزوا قهوتكم وبالعافية.

0: يلا
1: القهوة. القهوة
0: القهوة طبعاً. القهوة والله طبعا القهوة جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية.
1: ماني قلت قبل شوي انك تجهزوا قهوتكم والرطب والباقي الامور زينة؟
0: يا سلام جبنا طاري الرطب والحين القهوة.
1: ماني قايل انا تراني يعني احمس المستمع.
0: فطبعا القهوة رمز اصيل للضيافة والكرم اللي تميزت فيها المنطقة على مر القرون، ومن قلب محافظة الأحساء التاريخية يبرز متحف القهوة كأول متحف نوعي في المملكة، يروي قصة هذه النبتة الساحرة اللي تم اكتشافها حتى يومنا هذا. وطبعا المتحف يسلط الضوء على تراث البن وتطوره، ويضم مئات المقتنيات النادرة اللي تؤكد على مكانة المملكة كأحد أول أوطان الحاضنة لثقافة القهوة.
1: يا سلام لهالحديث عن هالموضوع. معنا الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الهجرة صاحب متحف القهوة. حياك الله أستاذ عبد الله.
2: حياكم الله وشكرا على الاستضافة أخي علي وأخي ظاهر.
1: يا لو سهلا فيك. الله. يا مرحبا والله أستاذ عبد الله، وأنت أسعدتنا بهالتواجد معنا في هوا بلادي. لكن الجميل كنا نتكلم أنا وزميلي علي عن القهوة والرطب والعلوم الزينة.
0: التمر والله.
1: إيه والتمر ها؟ فتختلف أذواق الناس في التمر، لكن أستاذ عبد الله يعني يختلف موضوعنا شوي، ولكنه يعني في هذا الإطار
0: في ترابط.
1: أي في ترابط في الموضوع. الهدف الرئيسي أستاذ عبد الله من يوم من تأسيسك لمتحف القهوة، ما هي الرسالة اللي أنت حاب أنك توصلها من خلال إنشاء هذا المتحف؟
2: والله بحمد الله أصبح عندنا أول متحف نوعي متخصص في تاريخ القهوة في المملكة، ونقدر نقول في الخليج. طبعا المتحف مبادرة شخصية، بما أن القهوة تعتبر إحنا موروث تاريخي وكرمي عندنا في السعودية.
0: صحيح.
2: طبعا لا أخفي عليكم أن المتحف تأسس في عام 2016.
0: ما شاء الله.
2: ولكن إحنا في التراث من 1418 هجري يعني. ولكن كانت توجه الدولة أن تكون عندنا متاحف نوعية متخصصة تبرز البعد الحضاري والثقافي للمملكة العزيزة. ومن هالمبادرة طلع، أنت قلت لي في البداية المقدمة أن التمرة هي صديقة القهوة.
1: يا الله ما نقلنا فيها ترابط شوي الموضوع.
2: في ترابط قوي، ونفس الأفكار، نفس القهوة فيها معالجة، التمرة فيها معالجة. يعني أنا أقدر اللي يبغى يوصف القهوة بالتمر نفس الطريقة. صحيح. معالجات وإعداد وتقديم وبروتوكولات تحضير. طبعا المتحف له رسالة وله هدف.
0: حلو.
2: يعني طبعا رسالة المتحف هي تثبيت الضوء على وجه من أوجه كرم الضيافة السعودية الذي يعود لمئات السنين يعني. طبعا.
0: صحيح.
2: أما الهدف من المتحف، المتحف برضو له هدف، يعني إثراء تراث وثقافة القهوة وإبراز المملكة باعتبارها موطنا رئيسيا للبن.
0: صحيح.
2: يعني مثل ومع الأسف يعني كثير من الناس اللي حوالينا يفتكر ان احنا مستهلكين هذا المشروب. ولكن احنا من آلاف السنين
0: منتجين،
2: يعني كثير يفتكر ان احنا مستهلكين فقط لهذا المشروب، ولكن احنا رواد الزراعة في جنوب الجزيرة العربية اللي هو في سلسلة الجبال الممتدة بين السعودية واليمن في جنوبنا العزيز.
0: صحيح.
2: اللي هي مثلا جيزان وعندك والباحة وعندك عسير. هذه تجود الزراعة افضل البن على مستوى العالم اللي فصلت أرابيكا.
0: صحيح.
2: ونحن رواد التجارة.
0: صحيح.
2: يعني يشهد ميناء جيزان، ميناء جدة، ميناء ينبع، ميناءنا في المنطقة الشرقية ميناء العقير.
0: صحيح.
2: يعني رواد التجارة ونحن رواد الصناعة. أبانا وأجدادنا أبدعوا في صنع أفضل أدوات التحضير والتقديم لهذا المشروب، الدلة الحسوية والدلة الحائلية، وعندك الدلة المكاوية، وعندك الدلة الشمال. يعني إحنا بس ما كنا فقط مستهلكين، إحنا ربطنا الأمور كلها في حلقة واحدة، ونحن دخلناها الآن في كرمنا.
0: صحيح.
2: أصبحت في الأدب والثقافة، بروتوكولات الدولة الآن الفنجان يتقدم لضيوف الدولة.
0: صحيح.
2: وهذا يعني اللي حرصنا،
0: رمز لنا. صحيح.
1: صحيح.
0: صحيح. طيب أستاذ عبد الله خليني أتكلم معك، بما أنك تكلمت عن المتحف والقهوة في الأحساء، هل القهوة في الأحساء تختلف عن باقي مناطق المملكة؟ إيش مكونات القهوة في الأحساء؟
2: طبعا الموضوع الان يعني بفضل الله ثم بفضل مجهودات وزاره الثقافه هيئه المتاحف اصبح عندنا مرجع يعني للمتاحف وللقهوه برضه، والسعوديه عملت اللي هو عمل قهوه يعني معروف يعني سنه كامله. يعني طبعا القهوه السعوديه المجتمع السعودي هذه ثقافات منوعه في تحضير منوع، وهذا اللي خلى عندنا قهوة الشمال وعندنا قهوة الشرقية الحسي طبعا، وعندنا قهوة الغربية، عندنا قهوة الجنوب وقهوة النجدية. يس. عندنا خمس قهوات اللي وزارة الثقافة حددتها، وكل كل منطقة لها تحضير مميز. ايه. مثلا أعطيك إياها القهوة الأحسائية قديما. ايه. قهوة فاتحة تحميل فاتح. اه. هيل وزعفران فقط
0: بس، ما يوضع عليها مسمار ولا
2: ما يوضع عليها شيء ولا حاجة. ايه. طبعا عندك القهوة النجدية. ايه. يضاف عليها إضافات بسيطة. القهوة برضو عندك الحائلية تكون سادة
0: وتكون سودة شوي
2: أكثر. ولا إيه لا سبحان الله من تصعد فوق
0: تغمق
2: تكون أكثر.
0: صح صحيح. طيب
2: وهذا يعطي إثراء أو ثقافة. صح. يعني ليس معناه أن القهوة الحتية أفضل من القهوة النجدية، لا لا لا، في تكميل بعض ثقافات. لأن مثل ما تعرف أخوي لما تصعد فوق البرودة تكون أكثر، تحتاج منكهات تكون تساعد على الجو وتساعد. صحيح. على التذوق.
0: صحيح.
2: طبعا النكهات القهوة السعودية تقريبا توصل الى 6 نقول الى 7.
0: هذه للقهوة.
2: اي نعم
0: هيل ثابتة، هذه
2: ثابتة. هيل.
0: ايوه.
2: زعفران، زنجبيل، قرنفل، مستكة، نخوة، واللي هو الورد الطائفي.
0: الورد الطائفي يحطونه على القهوة بعد استاذ عبد الله؟
2: طبعا المنطقة الغربية يضيفون الورد الطائفي لأنه يجود زراعة الورد الطائفي في هذه المنطقة، فيعطي نكهة يعني نكهة مميزة.
0: يا سلام
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: النخوة في جنوب الجزيرة العربية، المستكة من جنوب الجزيرة العربية، احنا في الشرقية ما عندنا مستكة ولا عندنا نخوة، لكن احنا يجود بدنا الهيل والزعفر. ليه؟ لقربنا للسواحل والتواصل مع الدول المجاورة الذي تزرع هذه المنكهات.
0: صحيح.
1: طيب استاذ عبد الله، يعني من خلال انشائك لهذا المتحف، هل اليوم الاستثمار في مثل هذه الثقافة وهذا الموروث وهذا التاريخ يشكل حفظ أيضا لما كان عليه الآباء والأجداد في الاهتمام بهذا الإرث الكبير؟
2: والله شوف، طبعا خلينا نكون احنا واقعيين في الموضوع هذا. المتاحف هي مشاريع غير ربحية.
1: صحيح.
2: هذا تصنيف اليونسكو. إيه؟ وعالميا معروف أن المتاحف تتبناها ثلاث فئات، يا حكومية، يا رجال أعمال، يا أثرياء.
1: الله.
2: في وطننا احنا في المملكة الحمد لله تبنى هذا الموروث وهذه الهواية أنهم ذو الدخل المحدود.
0: الله. ما شاء الله.
2: وهذا يعطي انتماء وولاء لهذا البلد. لما يجيك شخص من الدخل المحدود يتبنى هذا الموروث اللي في الدول الثانية، الدول اللي نقول الغربية تبناها الدول والشركات والأثرياء تبناها المواطن العادي، وحافظ على التراث من بداية السعودية الأولى إلى وقتنا الحاضر.
1: الله. اليوم بس استاذ عبد الله، عند هذه النقطة، هل نحن اليوم نركز على هذا الجانب لأنه نعرف الأبناء؟ لأنه الابن يحتاج إلى توعية وثقافة، هذا هو المعيار الأهم.
2: طبعا الآن وزارة الثقافة تحت اللي هي هيئة المتاحف تحت مظلة وزارة الثقافة حددت المواضيع وحددت الآليات. طبعا أصبحت الحمد لله عندنا متاحف نوعية، المتاحف النوعية هددوها بالتصنيف متحف صغير ومتحف كبير. أنا الحمد لله وصلنا إحنا إلى متحف كبير، يعني المتحف لابد يكون عنده العرض المتحفي يكون مناسب للعائلات الخاصة، مناسب للأطفال، مناسب لكبار السن، مناسب للسواح. فإحنا حرصنا في المتحف إن إحنا يكون عرضنا مبسط مميز يلبي جميع رغبات المجتمع والزوار والسواح اللي جايين الآن من خارج المملكة المرينة، حضارتنا، ثقافتنا، كيف كرمنا، يعني بأسلوب مبسط، بأسلوب دمج، بشرط أن احنا نحافظ على سلامة القطع وسلامة الزائر.
0: احنا ما نقول الا الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله إبراهيم الهجرس اللي قاعد تحافظ على هذا الموروث السعودي العزيز على الجميع، ونقول لك إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله في مشروعك هذا، وإن شاء الله لنا زيارة لهذا المشروع. شكرا لك أستاذ عبد الله.
2: أول شيء أشكرك أخ علي وأخافر على أنت ما شاء الله مميزين مبدعين وإحنا متابعين لكم الحقيقة من أول إلى آخر.
0: شرفنا والله أخوي عبد الله.
2: وإحنا شركاء نجاح معكم.
0: صحيح. ما
2: من النجاح أنت الإعلام هو الأساس الآن، وإحنا وأنت صوتنا في الحقيقة.
0: الله يعطيك العافية.
2: والآن إحنا ونتشرف فيكم الزوار في أي وقت، والمتحف مفتوح للباحثين والمؤرخين والأدباء.
0: ويوف
2: الدولة وحياك مرة في الحسن.
0: يا مرحبا.
2: طبعا تسلم. احنا المعلومية بس احنا يجود زيارة الحسن من شهر 10 انجليزي الى شهر 3 والجو من... من...

0: طبعا انتشار في
1: من اكتوبر يعني
0: يعني يجوز فيها. وحياكم الله في
1: الله يسلمك. تسلم اخوي عبد الله وبارك الله فيك، يعطيك الف عافيه، شاكرين ومقدرين لك.
0: حياك الله. شكرا
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا.

يا سلام على الكرم السعودي، ويا سلام على حب الثقافة السعودية ونمائها وازدهارها دائما في هذا الوطن. في أشخاص يعني يحبون الحفاظ على التراث لحبهم لهذا الوطن. يعني كلام الأخ عبد الله يعني قال جمل جميلة وكلام جميل، اللي قال أنه المتاحف في الدول العالم الأخرى اللي تقوم عليها دول في دعمها، وأيضا رجال أعمال لما تكلف والأعباء المالية اللي تكلف المتاحف، لكن هنا في المملكة العربية السعودية مو شرط تكون رجل أعمال ولا تكون من أو الدولة هي اللي تفتح هذه المتاحف وتقوم عليها، لا، أفراد من المجتمع يقومون على هذه المتاحف ويهتمون فيها والحفاظ على التراث، وهذه نقطة جميلة تدل على حب هذا الوطن. احنا مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل نراجع إليه.

موجز السادسة مساء على أثير إذاعة الرياض، ونبدأ بالعناوين. وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة. وزراء خارجية الخليج ووزير الخارجية الأمريكي يشددان على حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم عبور عليه. ارتفاع صادرات البترولية للمملكة بأكثر من 11% والسلعية بأكثر من 9% في إبريل الماضي. سفارة المملكة في اليابان تتابع أثار زلزال أوموري وتؤكد سلامة المواطنين. وزارة البلديات والإسكان تطلق الآلية المحدثة لتصنيف المقاولين لتعزيز جودة المشاريع ورفع كفاءة القطاع. الغذاء والدواء تطلق كتاب جداول تراكيب الأغذية السعودي ضمن مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي. وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ أكثر من 1700 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في إبريل. ابتداء من السبت فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين 56 بكلية الملك فهد الأمنية. أخيرا، أكثر من 160 قتيلا على الأقل ومئات المصابين جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا اليوم. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وبدأت ساعتنا الثانية في الانطلاق، ولازال لدينا الكثير من الفعاليات والأخبار الحلوة وحصاد مراسلين الزملاء والزميلات من مناطق المملكة الحبيبة. ننطلق وياكم مستمعينا إلى منطقة عسير، والبراد يجي من عسير والهوى الحلو، ومن عسير زميلتنا نورة عسيري في هذه الجولة أيضا المباشرة من هذه الأجواء الجميلة والفعاليات التي تقدم في منطقة عسير، وربما أيضا تكون هناك مبادرات

0: وموضوعات شيقة للحديث عنها. نورة مساء الخير.
1: يا هلا ضعفر، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين والزملاء بالاستديو في هذه الجولة المباشرة من منطقة عسير، ويمكن نجود عليكم من الجود الموجود عندنا بالأجواء الجميلة.
0: والله أنتم تجودون علينا بالجو إن شاء الله.
1: طبعا أنت عمدت أقول مفردة الجود بالذات، لأن نتكلم عن مشروع جميل جدا، نحن نتكلم عن ثقافة الجود وعمل الجود المستلهمة من ثقافة وكرم المملكة العربية السعودية وأهل الجزيرة العربية، في مشروع جميل جدا يقدمه شاب سعودي. أعتقد أنه من ثمار هالمشاريع والحراك التنموي الكبير اللي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مع هيئة تطوير منطقة عسير، فكان الثمار كثيرة جدا، واليوم احنا نقطف ثمرة من ثمراتها. ولكن بنقول طبعا لضيفنا مرحبا فيك يزيد الشمراني وصاحب مشروع جادو.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: يزيد، الحديث عن جادو ومعنى جادو وش هو؟
2: جادو هي من الجود والكرم. احنا في بداية مشروعنا قلنا وش اكثر صفة ودنا نقول للعالم انها فينا، ودنا ان العالم يشوفها فينا. ففكرنا واكتشفنا ان احنا نجود على الناس، احنا كرماء، احنا عندنا حاتم الطائي من الاف السنين هو يكرم الناس، فهذه صفة عريقة في العرب وهي مشهورة، الجود والكرم.
1: جميل، فكانت هذه فكرة الجادو. ولكن يعني ضافر ويزيد، الاي اي هذا خلانا بيخلينا في يوم من الايام نقول اي، لانه داخل في حياتنا وخاف انه يصير عدوي.
0: لا ابد، الامور طيبه يزيد ما شاء الله عليه.
1: فالسياحه الرقميه وثقافه السياحه الرقميه من خلال جادو عندها فكره جديده وعندها مسارات من خلال الاي اي، اشرح لنا الفكره.
2: طيب جميل، اولا ان شاء الله ان الاي اي معكم وهم ضدكم. وان شاء الله باذن الله. خلينا نكون واقعيين، اليوم احنا نتكلم بلغه العالم. اليوم اللي ما يستخدم الكمبيوتر او الجوال نعتبره نوعا ما جاهل، فغدا احنا راح نتحول كلنا نستخدم الاي اي، وهي اليوم بدايه الاي اي. احنا لابد ان احنا على عاتقنا كجادو او كسعوديين لابد ان نساهم في هذه التنميه ونشارك العالم هذا التطور الكبير. فاحنا لاحظنا شيء اساسي في جادو، واللي هو ان عندنا حج والعمره أعداد كبيرة جدا تجي المملكة سنويا، والدولة كلها نلاحظ أنها قاعدة تشتغل في موسم الحج. غدا راح يكون عندنا إكسبو وكأس العالم، عندنا عمليات كثيرة، والتقنية معنا وليس ضدنا. فإحنا قررنا أن نسوي شيء للمملكة ومملكتنا الحبيبة، واللي هي جادو AI. وباختصار شديد هو عبارة عن تطبيق بالذكاء الاصطناعي، مهمته يأخذ السائق ويقول له دربك خطر، من بداية حيزة للرحلة إلى تصميمها لها وحتى حيزة لها. فتخيل معي وتخيلوا جميع اللي يسمعوني الآن أنك تقدر تحجز رحلة كاملة من بداية الطيران للسكن للمواصلات للمرشد السياحي، وتكون مصممة على ذوقك وعلى ميزانيتك وعلى نفسيتك وأهدافك. فاتورة واحدة تضغطها تدفع المبلغ، خلاص كل حجوزاتك تمت، ويتابع معك ويراجع وراء عملياتك ويساعدك في أي شيء أنت تحتاجه.
1: يعني يزيد يبغى يقعدنا يا ظافر على الدك.
0: والله باين واضح بس انه يزيد انا بسال الان، يعني انت الان نوره انت في تحدي معها الان، ترى
1: المفروض ما يطلع معي، لكن ايش اسوي؟ الامانه المهنيه تخليني.
0: لا يستاهل يزيد، والله يستاهل الدعم، وهذه والله من
1: بالفعل.
0: اي والله
1: حديثه عن المسرح في عن أثر السياحة الرقمية كان حديث سيق جدا، انك لما تخش على هذا التطبيق ويصمم معك برنامجك هو يوفر عليك الكثير. ولكن ايضا يمكن اللي حسسني بالأمانة شوية انه هو كمان مرشد سياحي.
0: انا
2: الحمد لله انا مرشد سياحي، اخذت الرخصة، وكذلك انا ماخذ شهادة اعتماد من المحترف الامريكي للسياحة. ويعني قطعنا شوط كبير في السياحة، بس أنا ودي أكد للكل إن إحنا ما نقدر نستغني عن الجانب البشري، هو نكهة. يعني حتى لو ضفنا AI إلى آخره، ولكن المرشد السياحي مهمة جدا. فوجودك كمرشد سياحي أو وسردك للقصة وتعبير وجهك ومشاعرك وانت تحكي للسائح عن التجربة هذه أو المكان هذا، هذه ما يقدر عليها أي تقنية أبدا. الشعور من القلب يطلع للقلب السائح عموما.
1: جميل يزيد، ايضا احنا لما نتكلم حتى المرشد السياحي لما يضع تصميم او

0: برنامج هو يتحدث بهذه اللغة وبهذه الطريقة ويضع محتوى قد يعني أحيانا ينسى مسار معين، ينسى موقع معين، فأعتقد الـ AI حيذكره
1: 100%. إحنا مكملين لبعض، وكيف إحنا نسوي إن المرشد السياحي ما نلغي دوره بالكامل، لا بل نساعده على أتمتة عملياته، بمعنى العميل يصمم تجربته كاملة تروح للمرشد السياحي بنظام تشغيلي، فيها النقاط الرئيسية اللي بيزورها، فيها وش التعليمات الأساسية، مثل أنك لازم تتأكد من السياح، لازم يكون معك مثلا رايحين هايكينج، لازم تتأكد من الهيلمت، تتأكد من شنطة الإسعافات، بحيث أن احنا كإدارة لجادو نتابع عمليات السائح تمام، وفي نفس المرشد السياحي ونذكره، وتكون عملية ثابتة الجودة وبدون أخطاء بشكل كبير.
0: كيف ممكن يقيم أو عملية التقييم بتكون؟
1: بتكون عن طريق أول شيء إحنا نبتدي مع المرشد السياحي في قبل أي برنامج ناخذه لمدة 3 أيام، نسوي له ورشة تمام، نفهم البرنامج كيف تشتغل، كيف إيش الأهداف اللي بنحققها. ننتقل للمرحلة أثناء الرحلة نشاركه داشبورد، الداشبورد هذا يكون من إدارة العمليات عندنا والمرشد السياحي مع نفس الداشبورد، وفيه الخريطة، فبالتالي المرشد السياحي يمشي في خريطته عادي، إحنا نتابع في الخريطة وين هم ماشيين، ونتابع إيش ملاحظات المرشد السياحي وملاحظات العمليات عندنا، وكذلك وش الشكلست اللي قاعد يحققها المرشد السياحي داخل البرنامج الأساسي.
0: حيحقق حيضمن هذا المسار وهذه الطريقة هي الوقت المناسب، والتزام أيضا حتى المجموعة السياحية اللي معه بالوقت بدقة، فما يكون في تأخير ولا يكون حتى في تسبيق.
2: بس بس بس أنا بسأل يزيد نورة، يعني معلش أنا بسأل، هل التطبيق ممكن استخدامه أيضا في أماكن أخرى من المملكة، أيضا تفعيل الجانب السياحي لإرشاد فيها حجز أماكن، لأنه هذا يعني السياحة الرقمية متنوعة في النهاية.
1: صحيح، إحنا عندنا هذا التوجه، ولكن نأخذ خطوة وراء. في بداية دراستنا للمشروع قلنا وين المنطقة اللي ممكن نروح لها ونستهدفها لجادو AI، فشفنا عسير، واللي شدنا صراحة سموه الأمير تركي بن طلال، ما شفنا منه إلا العمل الدؤوب، كان قائد فعلي، استراتيجية واضحة، الإنسان، الأرض، الاقتصاد، وعسير تكون سياحية، فإحنا عندنا نفس الهدف ونتشارك مع سموه الأمير، فليش لا ما ننتقل لعسير وننطلق منها ونحقق ونساهم في تحقيق مستهدفات هي تطوير عسير وسموه الأمير.
0: طبعا بس طبعا ظافر ويزيد، هذا البرنامج اعتقد يحتاج الى جهد كبير.
2: صحيح، ودعم في النهايه،
0: ودعم وقاعدة بيانات بالفنادق، بالمطاعم، بالمسارات السياحيه، بالمرشدين السياحيين. كيف وجدت التعاون حتى وان كان في ملاحظات اسمك؟
1: صراحه جهود سمو الامير وجهود عسير تمثل خلينا نقول خلية النحل لا تزل ولا تكل، وكانوا دائما ماشيين على هذا المبدأ. إن جيت لدعم الجامعة فهي متضامنة مع الهيئة والغرفة ومع سمو الأمير، فهي منظومة متكاملة تمام، وما في عمل كامل، ولكن احنا علينا في المنجز النهائي، مسرعات موجودة، هاكاثونات موجودة، ارشاد ودعم موجود، فهذا اللي يخلي اي احد يفكر انه ينتقل او يبني منظومة يحصل فيها التوجيه والتمكين والإدارة واذن تسمعه، ما اعتقد انك تحتاج اكثر من كذا.
0: اعتقد هذا الطموح يا ظافر، احنا نشوفه في شبابنا، الطموح فعلا يدعو للفخر
2: والاعتزاز. وانا على فكره نوره، يعني اضع يدي بيدك ويد زيد، انه
0: ولو نحب جلسني على الدكه وخلينا نتقاعد مبكر
2: العين ما شاء الله على الحاجه، لكن يزيد لا، انا اقول ان شاء الله ان هل الجانبي ياخذ تفاعل كبير جدا من سمو امير منطقه عسير ويقوم بدعمه.
0: وهو بالفعل كذلك، وهو كم المشاركين في هاكاثون، مبادرة هاكاثون،
2: يا سلام،
0: في أمارة منطقة، في هيئة تطوير عسير.
2: وأنا متأكد تمام اليقين أنه سمو الأمير تركي بن طلال أحد المبادرين، واللي يبحث عن إيجاد راعي وداعم لهذا الجانب مع يزيد، وتفعيل هذا الجانب ليكون ابن من أبناء منطقة عسير أيضا هو صاحب هذه الفكرة في عملية السياحة الرقمية والتفاعل في أرجاء الوطن، وهذا يعود بالنفع على المواطن والوطن أيضا كذلك. فشكرا لك نورة، وشكرا على هذا التفاعل معك يزيد، يعطيك العافية ومزيد من النجاحات إن شاء الله يزيد.
1: الله يعافيك يعطيك الصحة والعافية. وأنا ود أنوه النقطة لي ولكم ولجميع المستمعين. هذا حلم لنا إحنا كسعوديين، راح ننشر ثقافتنا للكل، لنكون ونقول بصوت عالي وواضح نحن أهل الثقافة، نحن أهل الأدب، نحن أهل الاتيكيت، وراح نمثل إن شاء الله المملكة بخير مثال
2: بإذن
1: ونقول
2: الله.
1: لكل شاب سعودي إن إحنا بإذن الله بيد سوف نصل للعالمية
2: بإذن الله.
0: نقول ونطول إن شاء الله
2: بإذن الله. هذا والله بدعاتكم أنتم أبناء هذا الوطن، والله يزيد وبنات هذا الوطن، يعطيكم العافية.
1: العمل منكم التمكين.
2: لا أبد، حنا معك. شكرا لك والله يزيد، وشكرا لنورة زميلتنا اللي أعطت هذا اللقاء الجميل مع يزيد. شكرا لك نورة،
0: يعطيك العافية. شكرا،
2: يا هلا وسهلا، حياك الله. إلا ما نروق شوي ونأخذكم في فاصل غنائي تنبسطون وتستانسون تسفهلون. هوا بلادي معكم، لا تروحون بعيد، راجعي لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر.

0: متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هو بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية في هذا المساء الجميل من مساء الخميس. قصص النجاح عندنا ما تنتهي يا ظافر، متواصلة ما شاء الله تبارك الرحمن. في كل حلقة يكون عندنا قصة نجاح يعني أجمل من القصة الماضية، وهي يعني قصص رائعة وجميلة.
1: صحيح، أنا كان عندي قصة نجاح قبل شوي
0: بعد. أي صحيح، ضيفك لل...
1: لا أنا
0: في ال... لا حتى ضيفك
1: أي ضيفي إيه. لا بس أنا صحيح. أنا سويت قصة نجاح.
0: أنت سويت إبداع، ها معلومات معلومية
1: بس شوف هذه تحسب لي، ترى تحسب لي صح ولا لا؟ هذه قصة نجاح لي أنا.
0: ضافر مشغول قبل شوي،
1: ضبطنا الإيميل
0: التكنيشن
1: إيه عساس نقرأ الإعداد بشكل جميل ونا نستانس إن شاء الله، نضبطه عند فيصل بإذن الله.
0: طيب نروح إلى قلبنا،
1: هي قصة نجاحي والله.
0: التاريخ حيث تروي ذرات الطين قصة إنسان وجغرافيا.
1: سلام.
0: تقف قلعة جدعية تراثية بمحافظة الرس كشاهد حي على عراقة الماضي وأصالة الهوية السعودية.
1: الله.
0: هذا المعلم استثنائي، وحيتكلم لنا اليوم عن قصة النجاح وعن هذا المعلم وعن هذه القلعة ضيفنا في قصة نجاح خالد بن محمد الجدعي. حياك الله أخوي خالد.
2: الله يحييك ويا هلا والله وسهلا، أحييك ورحب فيك ورحب الأخوان المستمعين جميعا.
1: يا هلا بك ويا هلا وغلا، سعدتنا بتواجدك معنا في هوا بلادي.
0: حياك الله.
1: خليني كذا ننطلق معك، إن نبي الكلام اللي فعلا نستفيد منه حنا بصراحة.
2: أخوي ظافر،
1: سم سم
2: أعظم قصة نجاح، أنت خجلتنا الآن.
1: والله أستاذ خالد أنا كنت بحمس علي علشان أقول إن شوف قصة النجاح اللي سويت للإيميل.
2: علي ينحرج يوم شاف قصة
0: نجاح. إيه لا والله والله يستاهل.
1: إيه والله لا أبد أبد، إنما العمة على الحاجة.
0: اليوم كان عندنا الإيميل معطل وما شاء الله اشتغل عليه لين
1: ضبط الأمور.
0: هذه قصة نجاح يستحقها والله
1: حبيبنا، ما نجلم بعدكم. لكن أستاذ خالد خليني الدافع الشخصي اللي فعلا خلى الأستاذ خالد أنه يعني يهتم بهذا الجانب ويؤسس لهذا الصرح التراثي بجهد فردي طبعا، يعني من خلال هذه المساحة الشاسعة.
2: الله يحييك أخوي ظافر والجميع، سعيدة حقيقة جدا في هذا اللقاء الجميل معكم، وانتم أتمنى يستمتع الجميع يعني
1: الاجتماع
2: والقصة. طبعا قصة قلعة جدعية قصة شغوفة وجميلة، بدأت ترسم خيوطها قبل أكثر من 20 عام
0: ما شاء الله،
2: حتى استطاعت بفضل الله أن تقف شامخة في هذا الوطن الغالي، وطن الخير والعطاء، وترسم قصة للإرث التاريخي والتراث النجدي في هذه في المملكة العربية السعودية. قلعة جدعية أصبحت رافد وعنصر مهم من روافد السياحة في المملكة العربية السعودية، خاصة نحن نعيش في عصر الرؤية وعناصر الجذب على مستوى العالم. أتابع بالأمس عدد السياح الذين يأتون إلى المملكة وأشاهد هذه الأعداد الضخمة المليونية في عام واحد فقط، فأعجبت جدا فيما اختزل هذا الوطن من عناصر جذب، سواء متاحف، وسائل ترفيه، منتزهات، عناصر جذب سواء كانت برية أو جبلية أو تضاريسية. أصبحت قلعة جدعية أحد أهم هذه العناصر بفضل الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: قلعة جدعية بدأت قبل أكثر من 20 عام، وقصتها الحقيقة جميلة مع الوالد غفر الله له.
0: الله
2: كان الوالد شغوف ومحب للتراث، لكن لا نملك قطعة واحدة تراثية. فعندما أصيب الوالد في جلطة عاقت نسبة كبيرة من الحركة لديه، بدأت فكرة إيش المكان اللي يحبه الوالد. تبادر ذهني إنشاء مكان تراثي، بدأت في العمل وانتهيت وفرشت وأثثت وكان

0: إنشاء مكان أصبح يرى بعيني يعني خلال عدد من السنوات كيف استطاع هذا المكان أن يستقطب الزوار سواء من داخل المملكة أو من الوطن العربي أو من الدول الصديقة.
1: يا سلام.
0: يعني احتفلنا قبل فترة في الزائر رقم 2 مليون للقلعة.
1: ما شاء الله.
0: والقلعة تحوي أكثر من 35 ألف قطعة تراثية.
1: ما شاء الله.
0: ونقوم فيها على مدار العام عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة.
1: يا سلام.
0: اليوم الوطني، يوم التأسيس، يوم العلم، عندنا برنامج في رمضان اسمه برنامج فطور الأولين يستقطب أكثر من 1000 زائر يومي.
2: الله الله.
1: حلوة الفكرة والله خالد.
0: يعني من الشخص من يوم يقبل إلى المكان على بعد عشرات المترات يشاهد السيارات التراثية، يشاهد الأسر اللي تطبخ وأحد يطبخ الفول، السمبوسة، التاوة.
2: أجل لازم أشارك معكم ونجيكم ترى يا أستاذ خالد.
1: نشارك
2: في اي والله بالفعاليه دي
0: والله احنا
2: الله يرفع قدرك ويعلي شانك.
1: والله افكار جميله يا خالد بصراحه.
0: أكيد
1: لكن واجهتوا تحديات واجهتكم في الرحله في جمع هذه القطع ال 35000 قطعه اثريه. وش القطعه الاقرب الى قلبك يا خالد؟
0: والله اقرب القطع الى قلبي ما كانت الحقيقه يستخدمها الوالد او الوالده قديما.
1: يا سلام.
0: من أقرب القطع إلى قلبي، لكن المكان يحوي قطع تعود إلى أكثر من آلاف السنين يعني.
1: ما شاء الله. مثل وش؟ مثل وش؟
0: عندنا مثلا جذوع شجر متحجرة، عندنا مثل قطع خشبيات تعود إلى كذا، عندنا مجموعة من الأسلحة ومجموعة من الوثائق ومجموعة من الجلديات والخشبيات والعمولات والوثائق والمخطوطات.
1: يا سلام.
0: وعندي مجموعة كبيرة عملت على إنشائها من إعداد إرشيف تعليمي فاخر يحوي حقبة زمنية مرت فيها المملكة، مثلا التعليم في المملكة كيف كان قبل توحيد المملكة وكيف أصبح بعد توحيد المملكة مرورا بعهد الموحد طيب الله ثراه الملك عبد العزيز ومن بعده من أبنائه حتى مرورا بالعصر الحديث، كيف التطور اللي حصل في التعليم والمناهج الدراسية وكيف كانت قديمة.
2: الله جانب وحانية. جانب إبداعي والله أستاذ خالد. لكن اليوم القلعة هذا جانب سياحي يعتبر وجانب تاريخي وتراثي ويحوي أيضا عدد من القطع الأثرية. تطلعاتكم في الفترة القادمة المستقبلية للتطوير إبراز أيضا الدور الثقافي والتاريخي لهذه القلعة؟
0: طبعا أنا ألتحق في أي مجال ممكن أن يساهم في تطوير إدارة القلعة. فأحمل الآن إرشاد سياحي، رخصة إرشاد سياحي ومدرب معتمد في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وقائد كشف دولي، كل شيء هذه تسهم في كيفية استقبال الضيف ووضع الحوافز اللي ممكن أن تساهم في نجاح المكان، كيف يستطيع أن يستقطب الزوار من كل جانب على مستوى العالم.
2: الله.
1: يا سلام.
2: هذا هذا هذا ممكن يشكل أيضا رافد من روافد الاستثمار لهالقلعة أستاذ خالد؟
0: والله نسبة الاستثمار عندنا ضئيلة جدا. يعني لازم
2: ليش إيش السبب؟
0: والله الاستثمار مشكلة إذا كان الشخص في المجتمع معروف.
2: بس ممكن يهيئ. يعني أستاذ خالد أنت ما شاء الله القلعة مساحة وأنت عددتها بشكل كبير جدا، قد تكون قابلة في يوم من الأيام للاستثمار السياحي أيضا لتكون أيضا رافد من روافد المجالات السياحية في محافظة الرص، وهذا والله أنا أشوف أنه جميل جدا، يعني سيشكل أيضا حافز مهم.
0: في خطة الآن في خطة
2: الحين جبتها، أعطنا الخطة أنا جبناك الحين.
0: الحين الأولاد الله يصلحهم بدأوا في مشروع إنشاء شركة تسويق.
2: يا سلام.
0: وإدارة الشركة، فبيبدأ العمل خطوة خطوة.
2: يلا
0: الآن الحمد لله يعني المكان معروف على مستوى الحقيقة الدولي. والتواصل بشكل شبه يومي بالضيوف اللي يقدمون إلى سواء المملكة أو إلى منطقة القصيم خصوصا.
2: حلو.
0: نسعد جميعا في الزائرين على مختلف طبقاتهم.
2: يا سلام. إن أخذنا منك المعلومة الحين أستاذ خالد الحين اللي كنا نبحث عنها إنه إن شاء الله
0: أنا ما ودنا أنتم أحرقتوا الصندوق الآن.
2: لا الصندوق جميل الآن، صندوق جميل والمفاجأة حلوة، لأنه نحن فعلا

0: يعني هالقلعة بتاريخها بتراثها بهالجهد يعني أمانة فعلا تستحق والله أستاذ خالد.
1: والله الحمد لله يعني احنا ترتيب المكان حتى أنه يعني كثير بيجوني من العاصمة من الرياض مثلا جامعة الملك سعود عدد من الجامعات والمراحل الأكاديمية وكذا يقومون عندي يوم يومين في القلعة يخصص مكان للمبيت في مكان للترفيه يعني يوجد مسبح أولمبي في القلعة أيضا.
0: لا أنا وعلي جايينك إن شاء الله
2: فيها مسبح أولمبي.
0: أوه لا جايينك أجل جايينك الله لا يعقب شر
2: خلاص بنجيك سباحة
1: ترى قرب التمر عندنا يطيح
0: أبد حنا بناخذ رطب كنا نتكلم عن الرطب ترى أستاذ خالد بعد يعني
2: والله أنا قاعد أشوف صور أستاذ خالد
0: جميلة جميلة صراحة
2: بصراحة عمل جميل ورائع بصراحة
0: الله يوفقكم والله من جد
2: سام وكبيرة وفيها ما شاء الله جوانب تراثية رائعة وجميلة بصراحة
0: لا مزيد من النجاحات
1: يعني ممكن تستوعب أكثر من 2000 زائر في وقت واحد
2: ما شاء الله, ما شاء الله.
0: لا أستاذ خالد أنا ركزوا على الجانب الاستثماري فعلا هذا جانب مهم جدا مو يعني المقصود منه العائد المادي بقدر ما هو التسويق وأيضا القدر ما هو التفاعل مع هذا المكان الجميل بأمانة فمزيد من النجاحات لكم الله أستاذ خالد وشكرا لك الأستاذ خالد
1: أبي
0: محمد الجدعي وأنت مالك لقلعة جدعية تراثية بمحافظة الرص شكرا لك والله
1: والله سعيد وأتمنى نكون ضيف خفيف عليك
0: لا والله أنت أسعدتنا بهالروح الجميلة الله يسعدك
1: شكرا أخي علي شكرا للجميع والمستمعين
0: الله يحفظك الله يحفظك أستاذ خالد يا هلا بك يا هلا
1: وغلا أهلا
0: مرحبا
2: إذا متواصلين معكم في هوا بلادي قصص النجاح لا تتوقف في هوا بلادي من قصة إلى قصة ونستمتع بهذه
0: الجميل ومن هوا إلى هوا في بلادي
2: ومن رحلة إلى رحلة سياحية نتنقل
0: الله هذا هو الأجمل

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. ما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء، مساء الخميس في يوم جديد وفقراتنا المتعددة والمتنوعة. نروح إلى فقرة هواية. اليوم في عالم يتسارع فيه التطور التقني، تظل القيمة الحقيقية للابتكار تكمن في قدرته على خدمة الإنسانية وتغيير حياة الأفراد للأفضل. من هذا المنطلق يولد مشروع نبراس كمنظومة ذكية متكاملة تهدف إلى ماذا؟ إلى إعادة تعريف جودة الحياة للمكفوفين وضعاف البصر ومنحهم أسمى تطلعاتهم: الاستقلالية التامة والحرية في الحركة. ويسعدنا أن يكون معنا صاحبة هذا الابتكار مشروع نبراس، الأستاذة جودي مجاهد جعيل. حياك الله أستاذة جودي ومساء الخير.
1: السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. معكم جودي جعيل من جامعة دار الحكمة وتخصص الموشن جرافيك. شاكرة جدا لاستضافتكم اليوم.
0: يعطيك العافية، وحنا سعداء صراحة في تواجدك معنا في هذا الفقرة، فقرة هواية وهذا المشروع الجميل. جودي، خلينا احنا تكلمنا عن هذا المشروع، لكن اكيد تعريف بسيط بمشروع نبراس واهميته من صاحبة هذا المشروع.
1: طيب، يعطيك العافية. مشروع نبراس هو نظام ذكي للمكفوفين وضعاف البصر، بحيث أنه نهدف إلى تحسين جودة حياتهم. وهو يتكون من نظارة ذكية Smart AI Glasses بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأيضا سوار ذكي اللي هو Smart Band لمساعدة المستخدم على فهم البيئة المحيطة، وأيضا التنقل بأمان وتجنب العوائق، بحيث أنه نحن يمنحه الاستقلالية وثقة أكبر في حياته اليومية.
0: يا سلام، يعني هذا بديل العصا. احنا نعرف انه العصا اللي كانوا يستخدمونها المكفوفين، ايش اللي يعطيه، يعني يعطي احساس هذه النظاره او السوار، وش الاحساس اللي ينعكس على هذا المكفوف؟
1: انه حيكون في بالضبط مساعد معاه في كل لحظه، بحيث انه ما يكون يعني لمس العنبي، انه حيكون معاه لحظه بلحظه يوصف المكان اللي هو موجود فيه،
0: اذا في قدامه حاجز ولا درج ينبهه تنبيه.
1: اي زي كذا، حيكون فيه له تنبيه وذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي، يتكلم معاه لحظه بلحظه ويصف المكان.
0: يا سلام، حلو حلو حلو هالفكره صراحه والابتكار. طيب، يعني هالفكره هذه والتخطيط الابتكار لهذا المشروع متى بدات وكيف بدات عند جودي؟
1: بدأت الفكرة مشروع نبراس من خلال هاكاثون محي الدين ناظر أقيمت في جامعة دار الحكمة، إنه حيث كانت أحد التحديات تركز على خدمة المكفوفين وضعف البصر. ومن هنا جاءت الفكرة، فبدأنا بحل بسيط وبعدها تطورناه خلال السنتين الماضية. وكان دافعنا إنه الأساس هو تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم وأمانهم في حياتهم اليومية.
0: جميل، يعني أنت معك مجموعة من الزميلات أو الزملاء اللي شاركوا معك في المشروع، مش مشروع فردي.
1: هو كان مشروع أول شيء جماعي، وبدينا فيه بفكرة بسيطة، بعدين أخذت المشروع أنا وكملت فيه وطورت فيه.
0: بالحالك؟
1: إيه،
0: أخذت الفكرة وكنت مساهمة في البداية، ولكن طورتي هذا المشروع.
1: إيوه صحيح.
0: حلو حلو، كيف الأصداء حول هذا المشروع والخطط المستقبلية لتطويره؟ هل وقفت يعني خلاص هذا نهاية المشروع، ولا فيه إن شاء الله في مستقبل لتطويره؟
1: الحمد لله، والله كان الإصداء جيد جدا من قبل المكفوفين والداعمين له، بس إن شاء الله بإذن الله يعني في بعض الفيتشرز حابين نضيفها إن شاء الله من خلال هذه الشهور الجاية بإذن الله، وحابين إنه نطورها مع المكفوفين أكثر ونتكلم معاهم وناخذ مجموعات اكبر من اللي اخذناها من قبل، ونشوف ايش الاشياء النظيفه وايش الاشياء اللي حابين هم يضيفوها فيها، بحيث ان يستفيدوا فيها اكثر.
0: انت ذكرتي انه تم تطبيق هذا الابتكار على المكفوفين وبعدين بديتوا تطورونه، صحيح؟
1: صحيح، بس كان يعني نموذج بسيط، بروتوتايب مبدئي كان.
0: حلو حلو حلو، اكيد واجهتكم عوائق وتحديات، كيف استطعتم التغلب عليها؟ يعني مثل هذه المشاريع تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مستشارين يعني يدلونكم على الطرق الأفضل، على الأدوات الأنسب.
1: بصراحة الحمد لله كانت الجامعة داعمة لنا في هذه الأشياء. كان عندنا مقر رئيسي في كود لاب موجود في الجامعة، بحيث إنه نحن كنا دائما نيجي عندهم يساعدونا فيها في الأشياء دي، بالذات في الكودينج، في البرامج دي، الأشياء اللي نحن أصلا موشن جرافيك، فكان دي الأشياء ما كنا

0: فيها ديتيلز فيها معاها, فعشان كده هم ساعدونا وساهموا فيها.
1: يا سلام, الله يشكرون صراحة على الدعم الغير يعني مرتبط بأي شيء هو الهدف منه نجاح هذا المشروع. طيب جودي, أكيد لك نصيحة للفتيات والشباب الشغوفين بالابتكار, أحيانا من أول عقبة تصادفهم على طول يعني يكنسلون هذا المشروع, وش النصيحة اللي تقدمينها لهم؟
0: إن الواحد ما يوقف من أول عقبة, دائما يكمل ويحاول ويصير في الأشياء اللي هو يحب أن يوصل فيها بإذن الله.
1: جميل جميل,
0: ونخدم مجتمعنا في الأشياء اللي هم راح يستفيدوا منها.
1: يا سلام, حنا نتمنى لكم التوفيق يا جودي, وإن شاء الله نشوف هالجهاز إن شاء الله. هو بدأ انتشاره الآن يباع ولا يعني ما زال؟
0: لا لسه.
1: في القادم إن شاء الله, في الخطوات القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. يعطيك العافية.
1: شكرا لك يا جودي مجاهد جعيل, صاحبة ابتكار مشروع نبراس. يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية, شكرا.

0: يعني الـ الـ الـ اليوم الأبناء والبنات في أفكار حلوة جميلة وإبداعية. لا الشباب عنده طاقة إيجابية جميلة ورائعة ومميزة، والأفكار حلوة علي. يعني مهما تعددت الأفكار ومهما تعددت هذه التقنيات والابتكارات، إلا ما يكون إنه يعني هذا الابتكار محط الاهتمام من الجهات الداعمة.
1: يعني ابتكار نبيل صراحة، أي. جميل جدا لخدمة المكفوفين وضعاف البصر. ويعني شوف مشاركتهم في الظافر في الهاكاثون، شفت أهمية المشاركة في المشاريع هذه وفي المؤتمرات والندوات. صحيح. تعطي الواحد بعد جديد، أفكار جديدة. هم استفادوا من هذا الموضوع، وكانوا مجموعة وابتكروا هذا المشروع وطوروا عليه. في البداية هي تقول طبعا كان مشروع عادي بسيط، ولكن طورنا عليه حتى أصبح اليوم مشروع جاهز ومجرب.
0: لا يعني أمانة علي، المشاريع الكبيرة في دائما ابتكارات، يعني زي يزيد اللي كان معنا مع نورة، زميلتنا نورة عسيري، وابتكار تطبيق جميل جدا يحظى بال يعني من المشاريع السياحة الرقمية. هذا يعطيك بعد انه في افكار جذابة عند الشباب والشابات، في فكر للمستقبل بعيد المدى. مهما كانت وتعددت المعطيات الموجودة عندك، لأنك لما تفكر في المستقبل هذا يعطيك أولا رؤية ونظرية لما تطمح له المملكة العربية السعودية. ثانيا متوافق مع رؤية المملكة 2030 اللي هي دعم الشباب وتمكينهم والشابات تمكينهم في المجتمع. ثالثا دعم القطاع الخاص ليشارك في تبني مثل هذه الابتكارات والابتكارات. والرابع والأهم اللي حنا نفكر فيه دائما هو التعاون بين القطاعات كافة في تبني هذه الأفكار وتسويقها. التسويق مطلب اليوم، أنا سوق، خلني سوق يا أخي.
1: أحيانا بعض المشاريع والابتكارات تموت، ليش؟ مثل ما قلت ما في تسويق،
0: ما في تسويق.
1: الفكرة موجودة، العمل جبار، لكن ما في تسويق، فبالتالي يضيع هالمشروع والابتكار.
0: وليش حنا نقول التسويق ركيز، ركيزة من ركائز العمل أي كان الابتكار؟
1: هذا الموضوع، هذا الابتكار يا ظافر اللي تكلمت عنه الأخت جودي، مشروع نبراس. فعلا يعني تحس أنه فكرة حلوة، هو نظارة وسوار يلبسها المكفوف ويعلمه وش الجو المحيط فيه، أمامك حاجز، أمامك جدار، درج، حاول أنك تستخدم ذكاء اصطناعي يتواصل معه. هذه أفكار جميلة حلوة جدا من شبابنا.
0: أمامك فيصل
1: انتبه.
0: إلا إنما يكون هذه الأفكار حلوة وجذابة فعلا. الله يعطيهم العافية، ودعم الأسرة هو أيضا حافز مهم جدا لمثل هذه الأفكار.

0: يا سلام، والله في خبر هنا جميل جدا جميل، ويعني في نوع من كنا نتكلم عن الحافز والرعايات والها
1: صحيح.
0: شوف تجي الأفكار متوالية والأخبار متعاقبة، ودائما حنا ترى تتوارد أفكارنا في البرنامج.
1: يا سلام، في ذكاء اصطناعي عندنا. انت
0: والله شوف علي، يعني فعلا هاي شوف هالخبر. انا والله يعني انا وياك انما نشطح شوي بس انه
1: لا هي شطحه
0: جميل والله يعني والله شطحه جميله.
1: مهرجان افلام السعوديه
0: اي، بس من الراعي؟ الصندوق الثقافي.
1: يا سلام،
0: لما نقول احنا رعايات وتسويق، لانه فعلا نقصد شيء جميل جدا، شيء ممتع، شيء محفز يا علي. اليوم انا عندي افكار ممكن اسوقها بطريقه جميله. اليوم الصندوق الثقافي يعلن عن رعايه النسخه 12 من مهرجان افلام السعوديه. هذه واحد من الاشياء اللي دائم تعطي حافز وتعطي ايضا تسويق كبير جدا لافلام السعوديين الشباب المبدعين في هالمجال.
1: صحيح. طبعا يشارك الصندوق على مدى ايام المهرجان بحضور بارز من خلال انشطه متنوعه تضمن مشاركته جناحا رئيسيا في سوق الانتاج، يمثل مساحه تواصل مع رواد الاعمال وصناع الافلام للتعريف بالتمويل الثقافي وحلول الصندوق المالية. يعني مو بس والله مشروع
0: رعاية، لا أنا أعرفك وش أنا أرعى.
1: نعم، وأيضا جمع رواد الأعمال، يعني شوفوا حنا إيش عندنا من أفكار، الشباب إيش عندهم من أفكار، فيلتقون برواد الأعمال ويبدأ الإنتاج.
0: ترى هذا أيضا من خلال تنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، ودعم هيئة الأفلام. والجميل جدا انه سيكون من 26 يونيو حتى 2 يوليو. فيعني هذه من الاشياء الحلوه الجميله، دائما مثل هالمشاركات فيها تلاقي للخبراء في اللي لهم في اجنده المهرجان، سواء صناع الافلام او
1: الانتاج
0: اهم شيء. فهذه مهمه جدا.
1: صحيح، صناعه مستدامه للافلام السعوديه، وأيضا الاكتشافات، الشباب عندهم برضو أفكار وعندهم رؤية مثل ما قلت إضافة مستقبلية
0: جدا، نظرة بعيدة تماما.
1: إحنا من خلال مثل هذه الرعايات ومثل هذه المهرجانات نكتشف هذه الابتكارات ونوجد الراعي ونوجد المنتج، وبالتالي نجعلهم يلتقون مع بعض
0: في بيئة محفزة، يعني خاصة لانطلاق المشاريع. علي اليوم واحدة من الأشياء لما يكون عندك مشروع يعني فيلم سعودي من إبداعات سعوديين، شباب سعوديين، عندنا ما شاء الله فنانين في إخراج الأفلام السينمائية، فرعاية مثل هذا المهرجان أنا أعتقد أنه حافز أيضا مهم لتمكينهم.
1: والسينما مهمة جدا،
0: السينما
1: أصبحت الآن من السياحة الترفيهية الثقافية، والسينما عندنا أصبحت متطورة،
0: ولأنه ترى علي يعني في أثر في القطاع اقتصادي واجتماعي.
1: صحيح.
0: ورفع أيضا الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وإثراء جودة الحياة، هذا متوافق كله مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: ساموكا.
1: الله
0: ايه
1: يلا ايش ساموكا جاكس.
0: ساموكا جاكس
1: يلا
0: بالياباني ترى ساموكا.
1: ها
0: اي انت راح نتكلم ياباني احنا ما عليك.
1: جابه
0: في مره
1: لا هم ترى بعد يكسرون بالكلام
0: ترى يعني يا سلام.
1: لا لا
0: انت عارف ساموكا جاكس هذه تعلن انطلاق برنامج صيف 2026 للاحتفاء بالابداع السعودي.
1: يا سلام
0: ان كل شيء عندنا يلا. هذا في الدرعيه اعلنت ساموكا جاكس عن اطلاق برنامج صيف 2026 في الدرعيه للاحتفاء بالابداع السعودي.
1: يا سلام
0: عندنا ابداع من خلال ايضا سلسله من الورش والتجارب فعلا الثقافية الموجهة لمن يعني للأطفال واليافعين وإلى جانب برنامج سينمائي للكبار مخصصين جزء للأطفال ومخصصين جزء للكبار. يعني أنت لما تروح هناك طالع سينما
1: ساموكا جاكس.
0: الله يا سلام عليك. والبرنامج يتيح للمشاركين يعني خوض تجارب عملية في أشياء جميلة جدا خزف نسيج تصميم صوتي تصوير سرد قصصي يعني كل هذه فعاليات.
1: يا سلام. من كم إلى كم؟
0: حيكون من 25 يونيو. لا 25 يونيو
1: 12 يونيو

0: شرقي يقول يا سلام عليك.
1: اي
0: يا سلام عليك. اي
1: ايه لا واضح انك صبت بالساموكا
0: جاكس. ساموكا جاكس.
1: طبعا يعني مثل هذه البرامج في الصيف اللي تثري الشباب وتثري تجاربهم، يعني انت ذكرت انه في اشياء كثيره مشاركه في خوض تجارب عمليه الخزف، النسيج، التصميم الصوتي والتصوير، ويا كثر محقين التصوير ومحقين التصوير
0: والسلام ناس اللي يحب يصورون واجد.
1: فمثل هذه البرامج حلوة انك تروح له وين في الدرعية، يعني اذا انت مقيم في الرياض قريبة يعني يا ربي لك الحمد
0: على طول،
1: ما في مسافة،
0: مسافة السكة،
1: وحتى وحتى لو جيت من خارج الرياض
0: اي مسافة الطريق
1: اي.
0: فلا تسأل يعني هو يعطيك الان فعاليات، شارك فيه، شارك في الفعالية، هو يعطيك، انت تسأل تقول وش الفعاليات ويقول لك شوف الفعالية.
1: طيب وانت تركز ورش صيف 2026
0: يا سلام عليك،
1: العملية
0: هذه في عطلات نهاية الأسبوع، يعني لأنها تستهدف فئات عمرية من الأطفال واليافعين، فيما أيضا في تجارب جميلة جدا للصغار، الأمهات مع أطفالهم الصغار، لأنه ورش الخزف والنسيج هذه ترى تعطي الطفل مساحة حلوة كذا يحس انه يعبر عن اللي في نفسه
1: في دواخل.
0: اي والله
1: صناعه الورق
0: الحين صناعه الورق يسوون طائرات
1: طائره وانت
0: والله من اول اسويها تذكرها
1: الحين تطورها
0: يزينها انا ذكرتها ونضحك الحين ليش
1: الحين يسوونها
0: والله كنا نستمتع فيها
1: صادق بس تطورت الان يصنعون لك اشكال ويصنعون لك مجسمات
0: الا والله ما تعود الا يعني صح. انا اشوف الا ما تعود مثل هذه الاشياء ليش لانها لحظيه انت الان طالع كذا علي وتسوي لك كذا طايره بالورق
1: طايره هوا بلادي سبحان الله وانت صغير سويتها والان انت راكب طايره هوا بلادي يعني والله يا ظافر ما شاء الله ما شاء الله عندك مشاريع

0: والله ظافر ما شاء الله عليك، يعني فعلا عنده هوايات صناعة الطائرات منذ الصغر من الورق. أهنيك والله، والله يساموك لازم تروح لجاكس تحضرها في صناعة ورق. وعموما والله مثل هالبرامج يا ظافر صراحة جميلة للصغار وللكبار في الصيف، وين ما تكون في صيف الرياض وصيف المملكة عندك أنشطة الأسرة ما تحتاج
1: إيه تستمتع إيه والله تحتار. جد أنا أشوف يعني أحس أن الفعاليات هذه تناسب فعلا أنك تروح تغير جو جد والله.
0: صحيح في عروض سينمائية إيه مختار الكبار
1: إيه، وسوي لك طائرة يعني حتى طائرة هوا بلادي حلوة يا أخي. أن نصنع الحين إحنا نصنع طائرات الحين
0: إيه والله.
1: ما في كلام
0: ما شاء الله عليك تجارب عملية

0: الله يضاف
1: يا علي يا علي يا علي والله العظيم.
0: لا لا مشروعك والله كان جميل يعني صراحة انطلاقة حلوة ونصير
1: أي.
0: صناعة الطائرات من الورق يعني ما كنت أصنع طائرة أنا ولا فيصل. فيصل تصنع طائرات من الورق يعني ما شاء الله
1: تبقى. يعني ترى هذه من الفعاليات القديمة يعني تصنع طائرة ورقية كذا كان يسويها في الفصل ترى علي باليد. علي ترى كان يسويها في الفصل
0: هذا كذا والله
1: بس شغل الطلاب فيها ترى
0: ما هو زي طيارتك
1: لا طيارتي أنا هوا بلادي أنا طيارتي هوا بلادي صراحة أي والله
0: طيب شو نقول
1: الفرق الفرق في هذه يعني حنا شاهد بالموضوع لما ذكرنا هالجوانب جوانب كانت عندنا أيام صغار فعلا وكنا إن فعلا نتنفس فيها من بالك لما يجيب أطفالك وأسرتك وتشارك في مثل هالفعاليات علي ترى هذه شيء جميل شيء جميل والله
0: تكتشفهم
1: اليوم حتى أنت لما تروح يعني لأماكن فيها فعاليات حلوة للأطفال شوف كيف كمية اللعب حتى وانت بكرامة يعني في مساحة مثلا مخصصة لألعاب قديمة جدا بالطين وكذا تجد يتفاعل الطفل مع مع هالبيئة
0: وتنعكس على أسرته لما يشوفونه سعيد
1: لا جد جد يعني ممتع ممتع ممتع
0: جميلة جدا

0: قائمين.
1: بس إن الأهم، الأهم إن حنا طائرتنا مختلفة.
0: أكيد.
1: إيه. أن علي ربان قائد الطائرة.
0: لا لا لا.
1: أنا المساعد.
0: لا لا.
1: وفيصل هو لا. المحفز لنا والمسوق لنا فيها وبلادي.
0: أنا ملاح في هذه الطائرة.
1: ملاح بعد ما أنا.
0: عرفت الملاح؟
1: إيه. ملاح اللي يقدم
0: الخدمة. أبد.
1: لكن لأن في النهاية نحن كلنا. يا يد واحدة دائما نقدم شيء جميل جدا، وحنا نخليكم تعيشون معنا الجو، ترى حنا لما نتفاعل كذا ترى نعيش الجو معكم مستمعين الكرام، ودائما هو الأهم في هوا بلادي. طائرتنا معكم تحلق في أرجاء هذا الوطن الغالي، مع علي الشهري، ظافر الخثعمي، وفيصل النفاعي. لا تروحون بعيد، خليكم معنا.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

ونثني عليك الثناء كله، أنت أهل الحمد والمجد، كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك الفضل كله، ولك الأمر كله، ولك الثناء كله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة

والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
10: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
11: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
12: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
11: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، وانطلقت ساعتنا الثالثة من البرنامج، ولا زال لدينا العديد من الأخبار المنوعة وأيضا حصاد الزملاء وضيوفنا من خلال هذا البرنامج. خلونا نروح إلى يعني ما يدور أيضا من إنتاج رائع جدا في مملكتنا الغالية، مليون شجرة رمان في المملكة تنتج 39,000 طن خلال موسم الصيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا من إنتاج المزارع السعودية، تنتج أكثر يعني من 1.3 مليون، يعني هذا يعني بالتحديد ما يتجاوز 39,000 طن سنويا، لأن هناك طلب متزايد من المستهلكين خاصة في فصل الصيف، وهذا يسهم في الإنتاج الوفير في دعم قطاعات الصناعة التحويلية وتحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي الأمن الغذائي. لذلك هذه ضمن الحملة التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة حلوة موسمها، لأنها خاصة للتوعية بالفاكهة الموسمية، رفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في هذه المواسم الجميلة لهذه الفاكهة. هي من المحاصيل الاقتصادية عموما الواعدة، وتتركز زراعتها في مناطق مهمة في مملكتنا الغالية، عسير، مكة المكرمة، تبوك، القصيم، الباحة، إلى جانب إنتاج كميات كبيرة متفاوتة في بقية مناطق المملكة. هذا المحصول فيه تنوع كبير جدا في أصناف كثيرة، الطائفي، الحجازي، الوندروفول، ليفر سويت، ما شاء الله، هذه كلها أنواع لهذا الرمان، وبالتالي بالعافية عليكم. هذه من الفاكهة الموسمية الصيفية اللي دائما نستأنس أنها تكون موجودة في السفرة الصيف، تبرد على نفسك رمان رمان رمان يا ولد. فيعني هذه، وخاصة يعني الناس الشباب السعوديين اللي يبيع هذه المنتج، ونفخر فيهم صراحة، ونفخر فيهم ونفخر بكل ما يقدمون من إبداع في الاهتمام ببيئتهم وإنتاج وتسويق المزارع السعودية. دائما معكم في هوا بلادي، نروق معكم، وهذا خبرنا، لكن لا زال لدينا الكثير. هوا بلادي أيضا من خلال تنويع أخبار وفعاليات. خلونا من الأشياء الحلوة أيضا مستمعين الكرام، في هيئة الغذاء والدواء كان جداول تراكيب الأغذية السعودية، نكهات وطنية تحت المجهر، في كتاب يعني هذا الكتاب في مخرج أساسي، وهو لمبادرة محتوى الأغذية من العناصر الغذائية، وهو إحدى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. لكن على ماذا يرتكز عمل هذه المبادرة؟ تحضير وصفات الأطباق السعودية وفق منهجية علمية دقيقة، وتحليل أيضا الأطباق مخبريا لتقدير محتواها من العناصر الغذائية. فيها أهداف رئيسية، هدفين مهمة جدا، توفير بيانات وطنية موثوقة حول تراكيب هذه الأطباق، والثاني أيضا الانتشار لهذه الأطباق من خلال مجالات متعددة، فيها تعزيز الوعي الغذائي، دعم إصدار التوصيات العلمية وإعداد الأدلة الإرشادية، تطوير واستحداث السياسات الغذائية، إجراء دراسات صحية، وهذا كله من خلال هذا الكتاب الذي عدته هيئة الغذاء والدواء. معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: قلت حسيت انه فعلا عجبك الموضوع.
1: موضوع ايه؟
0: الموسيقى.
1: اي لا لا ولا الرمان.
0: ايه
1: الرمان باللي ها.
0: ايه لا بس انا
1: الجميل
0: فكرة
1: الجميل الظافر كان يتكلم قبل شوي
0: عن الرمان
1: وفاكهة جميلة صراحة صيفية، فكان يكلم احد الزملاء تحت الهواء وقال انا كان موضوعي عن الرمان، قال لك غريبة تجيبون في هوا بلادي موضوع عن الرمان باللي، مستغرب.
0: هو شكله ما عنده معلومة. اي ما عنده يعني معلومة،
1: اعطانا جو حلو.
0: اي ولا احنا بنتناقش معه بعد الهواء.
1: اي نشوف وش هالرمان البلي
0: وش اللي خلاه اللي جاب الغلط.
1: اي خلاه يروح
0: لانه لازم نعيد النظر معه. لازم. طيب خلينا بما انه نتكلم عن الرمان، الرمان في الطائف.
1: يا سلام.
0: والان تقلع طائرتنا بحمد الله الى الطائف والى جانب ايضا من الجوانب الحلوه في الطائف، الجانب السياحي. الجانب السياحي خاصه من الهدى للشفا الى الساحل الطائفي كامل. الجوانب السياحية في الطائف ممتعة خاصة لرياضة الهايكينج، سواء كان من درب كارا الأثري إلى ارتباطها أيضا بالشفا وما يدور فيها أيضا من أجواء جميلة إلى منطقة أيضا المناطق المجاورة للطائف، ميسان والطرق الجميلة فيها لرياضة الهايكينج. وبالتالي للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ منصور بن عبد العزيز العزوري المرشد السياحي. حياك الله.
1: حياك الله منصور. حياكم
2: الله وبياكم. يا مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا. والله احنا مستنسين يوم انه جاي من الطائف الحين.
1: احنا وصلنا الطائف الحين بطائرتنا. مستمتعين بالاجواء.
0: والله بنورك والله منصور. يعني حبيبنا منصور احنا دائما نقول انه اجواء الطائف ممتعه. لا الهدى لا الشفا. وخاصة أيضا عجوبة تاريخية في ميسان مثلا يتجاوز عمرها 800 عام اللي هي مقرى الخرفي أعتقد، صحيح صح التعبير صح؟
2: نعم.
0: إيه طيب هذه كلها المواقع كيف تجدها كعلامة جذب سياحية منصور؟
2: والله الطائف يعني غني يعني عن التعريف، أنتم عارفين الطائف مصيف المملكة والسياح يجون من جميع أنحاء العالم. أنا يجون سياح يذكرون مواقع يعني إحنا انشغلنا عنها يعني من أجدادنا من قديمة، يعني يجون ناس من خارج المملكة يسألون عن مقرى الخرفي.
0: الله. طيب مقرى الخرفي هذا وشو المقرى منصور؟
1: وين موجود؟
0: في ميسان. بس وين وش طبيعته هذا المقرى؟
2: هو مقرى مأخوذة من كلمة قرية لتربية النحل.
0: أي
2: تمام. وطبعا عمره اكثر من 800 سنه، في اكثر من 120 الف خليه
0: ما شاء الله.
2: تقريبا طبعا بنوه اهله من الحجر ومن الخشب، يعني رسم فني عجيب جدا. مدرجات يعني حاجه اثريه ثقافيه، هذه يعني ما نقدر نتكلم فيها كثير صراحه.
1: يا سلام. طيب اخوي منصور خلينا نروح إلى منطقة أخرى أو مكان آخر اللي هو الهبوط إلى قاع فوهة مقلع طمية صح
2: نعم
1: المسمى
2: نعم
1: وصعودها والتحدي اللي مثله جيولوجيا هذا الموضوع، شو الصعوبات البدنية والنفسية اللي واجهها المغامر مع التعامل مثل هذه المنحدرات الساحرة والخطرة؟
2: طبعا اللي يحب رياضة الهايكينج لازم يكون جاهز وعنده لياقة، وفي نفس الوقت المرشد اللي يرافق لازم يذكر بأدوات السلامة اللي هي منها الملابس اللي تساعد، مثلا الله يكرمك الجزمة، قبعة الرأس، العصا، الماء، لازم يكون معه احتياط ماء ويكون معه احتياط تناكات. طبعا المسافة هي ما هي طويلة ولكنها فيها قسوة شوية وفيها تحتاج لياقة.
0: والله تحتاج واحد رياضي يا منصور، أنا شايفها عن قرب. الله واحد رياضي
1: واحد ياكل عسل ها
0: الله عسل سدر مو باي كلام ترى
2: الخرف ياكل عسل
0: الله ويروح المقلعة طمية. طيب منصور يعني الجوانب السياحية في الطائف يعني وايضا المحافظات المجاورة لها، هذه جوانب حلوة لكم كمرشدين سياحيين في عملية الإرشاد السياحي، عملية التعريف ايضا بمواقع السياحية سواء في الطائف او المحافظات المجاورة. منصور كيف تجد الإقبال السياحي على الطائف؟ كيف تجد أيضا الإقبال على المتنزهات السياحية الكرة، الشفا، منتزه الردف؟ وكيف يتم أيضا جدولة هذه الفعاليات بالنسبة لكم أنتم كمرشدين سياحيين؟
2: طبعا حنا عندنا أنا عندي إرشاد سياحي وإرشاد هايكينج. لما يجيني مثلا سياح

0: نسألهم إيش هوايتهم. ممكن بعض الناس يقول لك أنا أبغى مثلا بس سياحة، بزور آثار، بزور متاحف. عندنا متاحف، عندنا متحفين في الطائف، متحف الشريف، متحف الثاني الأخ السبيعي برضو. عندنا مساجد أثرية، عندنا قصر شبرا، معلم من المعالم التاريخية. كذلك عندنا الشفا، الشفا جباله جميلة جدا وباردة، في أماكن للتسلق، الناس هواة التسلق الجبال. طبعا الحكومة ما قصرت، سوت لنا تسلق، مسارات تسلق اللي هي بالحبال.
1: صحيح.
0: فيجونا من خارج من من من سويسرا، من ألمانيا، هواة التسلق يتسلقون عندنا.
2: يا سلام.
1: وادي دغزال منصور، يعني هذا في الشفا. هذا الموقع موقع سياحي آخر، هل هو أيضا ممكن أن يكون أيضا ضمن رحلاتكم في الإرشاد السياحي؟
0: أكيد، هذا فيه أماكن تخييم. إحنا نخيم الهايكين، إحنا عندنا تخييم فردي بعد ما نخلص التخييم والسمرة والعشاء مثلا.
1: الله،
0: نطلع لتسلق أو نطلع لهايكينج مسار، سواء للمتمرسين أو الهواة.
1: صحيح.
0: فئات الناس، إحنا جاذبين لجميع الفئات من المجتمع.
2: يا سلام. الأكلات اللي تقول عنها أخوي منصور، هل هي من أكلات التراثية في الطائف ولا السعودية عامة يعني؟
0: طبعا في للطائف خصوصية والسعودية، في عندك السليق الطائفي هذا مشهور. أنا جوني مرة سياح من الصين قالوا نبغى سليق طائفي كذا بالذات. في عندنا الملة اللي هي الخبزة اللي تعمل في ايوه ملة بالجمر، تعمل معها السمن والعسل.
2: يا سلام.
0: هذه من التراثيات الطائف.
2: تسوونها لهم، تخلونهم يجربون هالتجربة؟
0: أكيد، حتى برضه نسوي لهم، نقول لهم يلا نجيب لهم البن والمحماس، نحمسوا القهوة وزينوا القهوة على الطريقة السعودية.
2: حلو.
1: عاد والله، عاد الخبز الطائفية، الملة. أوه، إيش رأيك منصور خبز الملة؟
0: والله هذا يكفيك، هذه وجبة
2: يخليك تكمل هايكينج ولا توقف خلاص؟
0: الأيام هو يوم واحد.
1: طيب منصور، هذه من ضمن اهتمامات اللي أنتوا تقدمونها كوجبات للزوار اللي يبغون يتعرفون على المأكولات الشعبية، لأنه أكيد أنه أنا متوقع أنه ضمن خططكم.
0: أكيد، ما في شك. إحنا عندنا ناس متخصصين في عملها، نرتب لها ونطلبها قبل ما نبدأ مثلا رحلتنا السياحية.
1: حلو.
0: تكون يا وجبة مثلا فطور في وسط، يعني في الثلث الأول من النهار بعد ما تمارين رياضية أو الزيارات لمحد المواقع. أو مثلا في المساء السليق الطائفي.
1: يا سلام. والله كنت بسألك عن السليق الطائفي يا منصور.
0: بالثمن البري عاد ما حد.
1: منصور، الآن أنتوا كمرشد سياحي، وهو يمكن هذه من اهتماماتك أيضا في تسويق الطائف سياحيين، كيف تجد فعلا تفاعل الزوار معكم؟ وهل يعطونكم آراء معينة عما شاهدوه في الطائف وأيضا مواقع السياحية؟
0: أكيد. السياح طبعا أحيانا يسألون عن حاجات ما هو نجهلها، ولكن ما نهتم فيها كسياحة. فهم يقولون احنا نبغى الموقع الفلاني، نبغى الشيء الفلاني. واحنا يعني نرقب بافكار وناخذ منهم مثلا فيدباك، انه كيف كانت سياحتنا.
1: السلام
0: عليكم. اساس احنا برضو
2: كتقييم يعني.
0: نعم، نقيم انفسنا ونطور انفسنا في نفس الوقت.
1: يعني اجل لازم تعزمون علي على المله.
2: والله يشرفني والله يا منصور بصراحه.
1: هو ما يعرف المله مضبوط يعني، لكن ابد يعني.
2: ان شاء الله وسليق الطائف ان شاء الله نجربه مره ثانيه، لكن لا نعرفها بس نبغى نجربها.
1: يعني يبغى يجربها عن قرب.
2: الله يعطيك العافيه منصور.
0: موسم الورد، عاد موسم الورد هذا الان مو موجود، لكنه موسم فريد من نوعه.
1: صحيح والله يا منصور،
2: الورد الطائفي.
1: والله احنا سعداء فيك والله يا منصور. شكرا لرحابه صدرك الجميله. والله والله سعدتنا بهالحوار اللطيف الجميل.
2: شكرا لك يا منصور.
1: يا هلا
2: عبد العزيز الأزوري، مرشد سياحي، كان معنا في فقرة استكشف السعودي.

0: يا علي يا علي والله الخبز الملة وش رايك؟
1: جميل.
0: ايه خصص سمن السمن
1: عندنا قريب.
0: لا هي عندنا الخبز البر وفي زهران يسمونه الخبز المقنع، لكن هم لانها تكون هشه شوي مو مره تكون زي
1: الجمر فوقها صح.
0: هي كلنا اصلا هي نفس العادات والتقاليد، لكن يمكن هنا خفيفه نوعا ما،
1: يمكن العجينه تختلف،
0: ممكن
1: يمكن العجينه مكونات بر.
0: بس السلق الطائفي
1: غير. لا انا مجرب السلق الطائفي صراحه
0: يعني تضرب بالخمس.
1: اي والله، وخاصه في الشتاء. الشتاء يعطي
0: طاقه لانهم يحطون على سمن بري. وشوف طبيعي. يعني هي هذه من العادات والتقاليد علي اللي معروفه يعني في الطائف وغيرها. يمكن اعتدنا انه نشاهد هالموروثات. اليوم لما سالت منصور حتى عن موضوع الزوار لما يجون على الاكلات الشعبيه ويقدمونها بشكل لطيف وجميل، كان يقول ان احنا مرتبين اصلا قبل، مرتبين انهم يتعرفون على اكلاتنا وموروثنا. والله جانب حلو،
1: وهذا جانب من الارشاد السياحي، عرفهم على الاكلات، عرفهم على المناطق، عرفهم على المجتمع، ترى هذا جانب من الجوانب.
0: انا شفت مقطع لاحد المرشدين السياحيين في ابها،
1: أي.
0: استضاف احد من الاخوان الاشقاء في دوله قطر واستضافوا وعرفوا على اماكن كثيره في منطقه عسير، ورتب مع عدد من الاسر عن الاكلات الشعبيه، عن الموروث الشعبي، وراح الى مواقع ايضا تاريخيه تراثيه، يعني
1: تنوع،
0: اعطاه تنوع جميل. في نهايه هالرحله الاخ الشقيق من دوله قطر ذكر كلام جميل جدا، قال لي اول مره انا اتجه الى مدينه واتعرف على موروثها وتاريخها واكلاتها الشعبيه ومواقع السياحيه والتراثيه والتاريخيه. بالعاده لما انا اروح اتعرف على الاماكن السياحيه فقط، وعاده لما امر اسال عن ابرز الماكولات، لكني ما احيانا ما ادخل في تجربه او اخذ تجربه، لكن هذه تجربه تفاعليه تعطيك دليل على فعلا.
1: واحيانا ممكن تحتاج منك ايام، يوم للهايكينج سياحه تعرف على المتاحف لما، ويوم على الاكل، لكن هذا ما شاء الله ممكن الم في الموضوع ذا وجمع له الموضوع هذا في يومين.
0: لا هي كانت رحله لانه المقطع طويل، هي كانت لمده ايام.
1: أي.
0: لكنه الجميل جدا انه حتى لما عرفوا على اسر منتجه عندهم يقومون بعمل وجبات للسياح، وراح عندهم واستضافوه، عرفوا على الاكلات وتنوعها في منطقه عسير مثلا،
1: عاش الطبيعه والبيئه.
0: فهذا شيء جميل جدا في هذا الموضوع. فشكرا لكل مرشد سياحي فعلا يقدر قيمة هذا البلد ويقدم للزائر والسائح معلومة تاريخية وسياحية.
1: يعطيهم العافية.

0: انا اشوفك كبرت الشاشه ما ادري استغربت. اساس الخط هاي
1: بعيده شوي. فنروح للطيران المدني.
0: يلا
1: يلا طيب احنا في طيارتنا نشوف طيارتنا مذكوره معنا
0: لان ضمن التصنيف. طيب الطيران المدني يصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مايو الماضي. طبعا طائره هواء بلادي ما يدخل في التصنيف
1: هذا احنا نقوله
0: تصنيفنا تصنيفنا خاص. عموما اصدرت الهيئه العامه للطيران المدني مؤشر تصنيف أداء الشكاوى للناقلات الجوية الوطنية والمطارات. هذا من واقع عدد طبعا عزيز المستمع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة. كان هذا في شهر مايو 2026 علي. يعني ذكروا أنه هناك أرقام إجمالي عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 2155 شكوى. يعني هذا الرقم أنا أعتبره يعني قليل. رقم قليل جدا.
1: ما هو بذاك. فالحمد لله هذا الدليل أنه ما في يعني شكاوى كثير.
0: جاءت عدد من الأقل شركة بمعدل 43 شكوى لكل 100,000 مسافر وبنسبة معالجة في الوقت المحدد أيضا بنسبة 81%. أيضا حل أحد الطيرانات شركات الطيران الاقتصادي بمعدل 58 شكوى لكل 100,000 مسافر ونسبة معالجة بلغت 100%. ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: حلو إنه يعالجون
0: مثل يعالجون مثل هذا الأمر. أيضا الطيران آخر كان من الطيران الاقتصادي بمعدل 90 شكوى لكل 100,000 مسافر ونسبة معالجة وصلت إلى 99%. يعني بقي لهم 1% يكملون 100%.
1: بس حل يعني صراحة

0: كبير نسبة حل كبير.
1: انا اشوف الارقام هذه علي تدل على انه نسبة المعالجة تتم في
0: وفي متابعة مثل هالشكاوي اللي البعض يعتقد انها ممكن ما تلقى لها او ما يلقى لها بال لا في شوف الدليل انه في حل.
1: الهيئة العامة للاضطرار المدني ترى ما عندهم
0: شغلة بشكاوى المسافرين يا
1: شوف حتى التذاكر ما في غير التذاكر
0: تأخير الرحلة
1: يعني أحيانا تأخير رحلة أو تذاكر أو إلغاء
0: فقد الحقائب.
1: أنا صارت معي مرة يعني الأمانة بس الناقل اللي كنت يعني ما بذكر اسمه بس الناقل اللي أنا قطعت التذكرة معه الخطأ منهم في عملية التذكرة يعني أنا طالب شيء ولما أصدرت التذكرة طلع لي غير فقل له أنا ما طلبت التاريخ
0: يعني موعد
1: أي ما طلبت مو ما هو نفس اللي أنا طلبته في التطبيق قال لي لا كان في مشكلة في التطبيق قلت له طيب قال خلاص هذا ثابت قلت له قال لا تغير بفلوس قلت مو معقول يعني إن أنا أغير بفلوس يعني أنت الخطأ منك فقال نرفع شكوى لما قدمت على هيئة الاضطرار المدني أو شكاوى هذا تم معالجتها في خلال تقريبا أقل من 48 ساعة أقل بس إنه كان الحقيقة عملية إنصاف إنه تم التغيير والجدول بدون أي مبالغ تذكر شكرا للهيئة العامة للطيران المدني صراحة متفاعلين
0: يعني بصراحة حتى نصل إلى رحلة ممتعة
1: أي
0: الواحد يعني رايح مسافر فما يبغى أي مشكلة أي حاجة تصادف تأخير رحلة اختلاف في موعد التوقيت ترى هذا
1: كثير يصير يصير
0: تحصل من نفس الشخص
1: وأحيانا حتى أنت بتأجل تبي تقدم أحيانا يمكن يكون عندك ظروف فأحيانا الناقل يقول لك لا حنا مجدولين كذا وخلاص ما عندنا نقدر
0: الظاهر الآن تقدر بس مقابل مالي
1: مقابل مالي أوكي أنا ما عندي مشكلة إذا كان المقابل مناسب بس أحيانا عملية أنه يكون المقابل عالي فأنت تضطر أحيانا تدفع أنا أعتقد أنه هذه يمكن واحدة من السلبيات في هذا الأمر
0: والحمد لله عندنا إحنا الناقل في الطيران المحلي أصبح فيه تعدد
1: في خيارات كثيرة
0: وفي تنافس
1: في تنافس بينهم. وترى التنافسية حلوة التنافسية جميلة
0: تنجح أي عمل لأنه الجميع يحاول أنه يبرز الأشياء الإيجابية عنده في قطاعه وبالتالي حتى تستمتع برحلة طيران موفقة مناسبة
1: يعني شوف أغلب الشكاوى أنا أعتقد أنه ما هي محلية ترى يمكن كثير ما هي محلية يمكن تكون دولية وممكن يكون العكس
0: في الرحلات الدولية
1: يعني أنا والله ما أدري ممكن يكون في الخبر ممكن يعني تقريبا يعني حتى يقول لك مؤشر المطارات الدولية يقل عدد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا يعني
0: إذن هذه محليين عموما الرقم اللي 2000 شكوى 2155 ما هو رقم
1: بس ترى شوف الهيئة تقول لك الهيئة في الأخير تقول لك يذكر أن الهيئة أتاحت تواصل قنوات متعددة على مدار الساعة لضمان التفاعل مع المسافرين تشمل مركز الاتصال الموحد عزيزي المستمع سجل هالرقم ممكن تحتاجه 1929 1929 للهيئة العامة للطيران المدني وخدمة الواتساب على الرقم سجلوا معنا 011-525-3333 بإمكانك أنك تتواصل معهم لو أي شكوى حتى لو كنت داخل المملكة خارج المملكة
0: في اتصال موحد أو عن طريق الواتساب
1: بإمكانكم
0: أو حسابات التواصل الاجتماعي
1: بإمكانهم أيضا يدخلون على حسابات التواصل الاجتماعي وهذا شيء إيجابي شكرا لقطاعات الحكومية اللي تتفاعل مع المواطن وتخدم المواطن بكل
0: الهيئة العامة للطيران المدني تشكر على هذه
1: يعني حتى البيانات شوف البيانات موضحة في الجدول الأعلى
0: كل شيء واضح للمسافر وللمسؤول ولأي شخص يريد يعني التتبع مثل هذه الحالات اللي ممكن تحدث ترى مو معناته انه ما في مشاكل انك انت ناجح لا بالعكس النجاح لا يعني انه ما عندك مشاكل لابد انه يكون
1: بس
0: لكن معالجتها تكون سريعة وبدقة وبراحة اكثر
1: وحنا دائما نقول انه يعني الخدمات مقدمة بيسر وسهولة والأرقام موجودة والتطبيق موجود بإمكانك أيضا سهولة الوصول
0: والحمد لله طائرتنا إحنا فيها وبلادي
1: ما فيها إيجابية ومختصرة
0: سرعة في الوصول
1: وتدري ليش إحنا سريعين في الوصول لأن ما نكلف على المطارات كلها دقيقتين ثلاث وإحنا السلام عليكم
0: ونهبط في أي مكان في الطائف
1: الله في الطائف كنا في الطائف وكنا قبلها فين في قلعة
0: في
1: الرس اي ما في مطار في الرس في القصيم
0: هبطنا من وصلنا احنا الرس طيارتنا احنا توصل اي مكان
1: اي مكان
0: الحمد لله وبلادنا يعني جميل ويوصلنا لاي مكان
1: اي والله وانا مستانسين ترى يعني طائرتنا خفيفه ولطيفه
0: وبدون حجازات شخصين فيها
1: والثالث خرجنا والله الملاح
0: الله يعين.

0: والله يا علي صراحة احنا مستمتعين صراحة، وحتى المستمع الكريم، المستمع الكريم لما يكون معنا يحلق معنا في هالأجواء ترى مو يعني استانس لأنه يسمعنا.
1: احنا نتمنى ان شاء الله انه نكون قدمنا شيء ممتع ومفيد يستفيد منه، سواء كان يعني في المعلومة، في الطرح، في الأسئلة اللي احنا نطرحها والإجابات
0: والأخبار والأخبار. وترى حتى يعني يعني أود أوضح للمستمع الكريم ترى أن أنا وعلي أحيانا يعني نقدمها بصدر رحب جدا المعلومات وبخفة جميلة جدا، يعني إن شاء الله تنال رضاكم يعني إن لما نكون يعني بين من هنا ومن هنا
1: لا
0: بس وترى هي تنم عن أنه شيء من الجمال لهوى بلادي، أن نبي إن تكون الأمور على قولتهم صيفية سياحية ممتعة وسعة صدر. اي والله، ومخرجنا وسيع صدر يعني يتقبل كل اللي احنا نقوله بصدر رحب. شكرا لك فيصل، ان مهما نقول في انت فيصل النفيعي ومحمد الحميضي نعجز عن شيء،
1: ولك صور في الاخرين.
0: اي والله ولك صور في الاخرين، لكنهم اللي معنا في البرنامج لانهم متفاعلين معنا ويعلمون ماذا نريد وماذا يريدون منا. صح، يعني هالمقولة جميلة.
1: يلا
0: وصلنا للنهاية،
1: نهبط للرياض.
0: خلاص هبطنا وخلاص طائرتنا هدت.
1: شكرا نورة، شكرا ظافر، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية علي، شكرا لك.
1: لا تنسى في الطيارة.
0: لا الأمور زين إن شاء الله. طيارتنا يومين كذا يومين هادية شوي تقلع يوم الأحد. شكرا لكم، يعطيكم العافية علي، نلتقيكم الأحد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر إرث وموروث بإذن الله بتستمتعون معنا. خلكم على السمع، نسعد بكم ومعكم أكيد مستمعينا. أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج مثلب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي شرفنا ويسعدنا فيها أكيد ضيوفنا الموجودين معنا اللي رحب فيهم بالمقهى ونقول لهم يا هلا وسهلا. بداية مع الحرفي فهد الحربي، حياك الله أبو عبد العزيز.
1: الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا فيك أخوي سامي.
0: الله يحييك. أيضا الخياطة والطاهية أم أحمد، نقول حياك الله.
2: حياك الله وحياك وحيا ضيوفك كلهم،
0: سعدنا بك ونسعد بك أم أحمد أكيد.
2: شكرا، الله يعافيك، وهذا من دواعي سروري أن أتكلم معكم بالحرفة اللي أنا أحبها وهي موروثنا.
0: الله يحييك. خلنا نبدأ معك أبو عبد العزيز، أستاذ فهد الحربي، خلنا نتكلم عن هالمهنة اللي أنت حبيتها واللي أنت عاشت معك هالحرفة. متى عرف فهد الحربي أنه من هواة هذه الحرفة؟
1: وشيء تحية لك وتحية للسادة المستمعين. حقيقة يعني بداية الحرفة فهد كانت من أيام الثانوي، اللي هو النشاط الطلابي. كان فيها أحد المعلمين طلب منا اللي هو توحيد وبناء، كانت عام 1419. في نفس اليوم احنا احتاجنا ان نرسم هذا الشعار توحيد وبناء، اللي هو شعار المئوية كمجسم. طبعا احنا كنا محتاجين لانه يكون فيه رسامين حولنا في المنطقة، لكن يعني احنا في قرية. طبعا انا للمعلومية اني انا من مواليد قرية العجاجة تابع لمنطقة حائل، فصلحنا احنا اللي هو هذه كمجسم، وكانت مغامرة مني. ف بعد ما خلص منها قدمتها للمدرسة، انبهر منها مرشد الطلابي وعرضها على مدير المدرسة الأستاذ دبشي، كذلك وكيل المدرسة الأستاذ صالح مطلق. والحقيقة انبسطوا منها وقاموا يلفون فيها بالمدرسة وقالوا شوف يا فهد، أنت عندك ميزة وعندك فن يجب عليك أنك تتطوره. ومن هنا بديت أكتشف أن عندي هذه الموهبة، وبعدها اشتغلت عليها حتى أني طورتها للتطوير اللي هو يعني شغلنا على الخشب، خشب الأثل. طبعا أنا تعمدت أني أشتغل في خشب الأثل، لأن خشب الأثل زي ما أنت عارف يعني أنه من بيئتنا ومن الأخشاب الصبورة، وفيها ميزات كثيرة يعني على الأخشاب الثانية
0: ما شاء الله. طيب لو قلنا أستاذ فهد، وش أبرز المنتجات اللي تقدمها؟
1: أما بالنسبة للنوع أو الأشكال اللي أنا أبرز شيء وأكثر شيء يعني قريبة مني اللي هو المبخرة، ولكن أنا دائما المبخرة يعني أعتني فيها واهتم أني ما أقدمها لأي شخص كإهداء أو كبيع، أو مثلا يعني مثلا أي شخص بيصلح نفس المجال هذا أقول يعني أنه لابد أنها تكون نظيفة. ليش؟ لأنها يعني لا سمح الله أحيانا يصير فيها مخاطر، يعني مثلا في بعض المباخر تكون يحط إضافة عليها باتكس مثلا التشميع أو زي كذا عشان تثبت، أو مثلا يحط عليها غرق خشب، أو مثلا يحط عليها إدهان بوية أو غيره. هذا أنا أرفض الشيء هذا رفض تام. ليه؟ لأنه يغير من ريحة البخور،
0: يأثر على البخور.
1: نعم يأثر على البخور. وغير كذا أنا سبق وأن يعني اكتشفت المشكلة هذه، وغير كذا يعني في أحد الشركات تواصل معي قال حنا نقدم بخور بمبالغ كبيرة للزباين عندنا، وفي النهاية يعني نكتشف أنه يعني فيه بعض العملاء يرجعون لنا ويقولون يعني بخوركم ما هو زين. وحنا يعني أنا بيّنت له أن المشكلة ما هي من البخور، أن المشكلة أنها بنفس المبخرة لأنها تعرض الحرارة مع الغراء اللي موجود، فيصلح فيه مادة لا سمح الله ممكن تضر للمستخدم البخور.
0: جميل، خلنا بعود شوي لأم أحمد. أم أحمد خلنا نتكلم، أنت ما شاء الله تبارك الله مهتمة كثير في اللبس التقليدي النسائي، يا ليت تسولفي لنا شوي وش أبرز الملبوسات النسائية القديمة التراثية اللي الناس ما زالوا يحبونها لهالوقت وانت تشتغلين عليها.
2: في أشياء كثيرة هالحين الناس رجعت إلى القديم، يعني هالحين بالمهرجانات بالاتقام بأي مكان هالحين، سواء بالقصيم سواء بالرياض سواء بحايل بأي مكان، أهم شيء فيها الموروث حقنا حق اللبس التقليدي. فيها الحين المعاصب اللي حنا نسويها، هذه معاصب طبعا الأولين اللي كانوا يلبسونها الحريم، هذه حنا نشتغل بيدينا، هذا يركب على الراس.
0: تمام.
2: يعني الحرمة تكون لبسة
0: ما شاء الله
2: شيلة لفتها اللون، والمعصب هذا من فوقه.
0: تمام.
2: هذا طبعا فيه خرز يجاب له مخصوص ونسوي بيدينا عليه نركبه. في النوع منه أنواع، في اللي هو طبعا النجدي، في الجنوبي، حتى اللبس، حتى اللبس في النجدي في الجنوبي. يعني من اللبس الشخص تعرف هذا هو جنوبي أو هو نجدي.
0: ما شاء الله.
2: لأن إيه، لأن كل له طابع.
0: صحيح، أكيد
2: طابع ومعروف هذا. فحنا اشتغلنا على الشيء هذا وصارت نفس الحرفة هذه كمصدر رزق لي أنا.
0: ما شاء الله. طيب
2: يعني أنا أسويها وعرضها بالمعارض.
0: تمام، وتطلب حتى الآن بشكل كبير.
2: وتطلب حتى الآن.
0: تمام. أم أحمد كم يجلس معك لين يطلع المنتج بشكل كامل؟ يطول؟
2: لا.
0: كم يجلس؟
2: يعني ما مثلا المعصب يمكن ياخذ معي يوم.
0: ما شاء الله.
2: المعصب لاني اول اخيطه على الماكينه، وبعدين التركيبات اللي اركبه عليه من خرز من
0: هو اسمه علشان يعصب الراس كذا زي

0: من يوم أنا صغيرة وأنا أحب الخياطة، فبديت أتعلم بخياطة اليد. يعني كنت الملابس أجيب قماش وقعد أتعلم عليه بخياطة اليد، بعدين بديت بالماكينة اليدوية، وإلى الآن وأنا أشتغل بالماكينة اليدوية حتى بالمهرجانات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني ما هي ماكينة كهربائية، لا، الماكينة اليدوية اللي كنا نشتغل بأول زمان.
1: إيه، ولها عد، له الماكينة اليدوية عد له طابع خاص، ويعني أعتقد أنك يمكن أنت تستمتعين بها أكثر.
0: إيه، أستمتع بها أكثر، وأفرح مني أشوف الناس تيجي تصورا بالمهرجان ويفرحون.
1: طيب،
0: يفرحون بالشكل، يفرحون بالشيء المنتج اللي أنا طلعته، ويفرحون ويشترونه بنفس الوقت.
1: تمام. طيب أم أحمد، بالنسبة لليدوية هذه تفرق عن الكهربائية؟ يعني تقدرين تتحكمين أكثر بالخياطة؟
0: لا، الكهربائية طبعا أفضل.
1: أفضل الكهربائية.
0: بس حنا كأنه موروث هذا. اليدوية أنا أحس أني أحسن وأفضل بالنسبة لتقديم المنتج اللي أنا أقدمه.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
0: هو ياخذ وقت أكثر بس أنه أفضل، أنا بالنسبة لي أنا كأفضل.
1: تمام. طيب، وش أيضا الملبوسات اللي أنت تسوينها أم أحمد؟
0: فيه القطيفة، الحرمة تلبسه فوق الثوب، وفيه تطريز كده معين، في تركيبات كده معينة، يعني هي تبرز المكاء اللبس اللي هي لابسه تبينه.
1: تمام. الحين هذه القطيفة موجودة فقط بنجد ولا في كل مناطق؟
0: لا، بنجد
1: بس. بنجد
0: موجودة. إيه،
1: بس بنجد.
0: لها اسم ثاني يمكن بالجنوب.
1: أها.
0: لأن اللبس العسيري.
1: تمام.
0: له طابع خاص، اللبس النجدي له طابع خاص.
1: ما شاء الله تبارك الله. تمام، جميل. أرجع لك أبو عبد العزيز أستاذ فهد الحربي، قبل شوي كنا نتكلم إحنا وياك بالمباخر.
2: نعم صحيح.
1: طيب، وش أكثر المباخر اللي يطلبونها الناس؟ يعني يمكن بنجد أعتقد إنه يمكن المباخر النجدية مطلوبها أكثر.
2: نعم صحيح. هو بالنسبة للمباخر طبعا كلنا ذوقه بالنسبة للمباخر، لكن إحنا نهتم إنها تكون يعني من خشب الأثل، اللي يكون خشب الأثل طبعا الأشكال متنوعة. لكن أهم شيء إن إحنا نهتم إنه يكون من خشب الأثل. ليش؟ لأنه إحنا يعني هذا الشيء من موروثنا، وغير كذا إنه يعني في ميزات مثل اللي هو الوزن، مثلا اللي هو خف الوزن، مثلا اللي هو الصلابة، ففي ميزات كثيرة. يعني وغير كذا يعني ما هو من الأخشاب اللي تعرض للتسويس أو تشقق أو كذا، لا، فقط اللهم إنك تحتاج يعني خشب الأثل، فقط أنك تحتاج بعد ما تخلص منه بالنحت وبالصنفرة وتنعيمه اللهم تدهنه، بس فقط في مادة الزيت الزيتون. تمام، لأن هذه مادة يعني ما فيها خطورة، وغير كذا تحافظ على جودة المبخرة من الخارج وتستمر معك يعني زمن طويل. يعني فيها ذكر في مبخرة عندنا يعني قديمة، من يوم طلعت على الدنيا وهي موجودة المبخرة هذه من خشب الأثل، لكن كم عمرها؟ يعني تعدى 40 سنة.
1: يعني له ميزة خشب الأثل.
2: نعم، ميزاته كثيرة.
1: وش أبرز ميزاته؟
2: من أبرز الميزات أنه ما غير قابل للتسوس، هذه من الميزات. ومن الميزات أيضا أنه يعني سهل أن النحت عليه، وغير كذا خف الوزن. يعني اللي قاعد يقدم البخور ما يعاني من ثقل المبخرة. يعني في بعض المباخر مثلا تجي مستوردة مصنعة، مثلا ياما من مادة اللي هو المادة الحجرية هذه اللي هو مادة البلستر، أو مثلا الكهربائيات هذه يضطرون انهم يفرقونها تفريغ. ليه؟ لانها ثقيل وزنها، لكن ما في مقارنه بينها وبين خشب الاثل. صراحه خشب الاثل جميل جدا، يعني فيه ميزات كثيره، حتى يعني فيها موروث وغير كذا. يعني اجمل شيء انها ما نركبها تركيب، انها تكون منحوته قطعه واحده، فهذه حاجه جميله. يعني
1: تجي كلها جميع صبه واحده.
2: ايوه، وحنا نشتغل عليها من الالف الى الياء كقطعه واحده، ما فيها
1: وخفيفه وزنها خفيف.
2: نعم صحيح. وغير كذا نحط عليها صاج ونكتب الكتاب اللي احنا نبغاه، طبعا باستخدام الحرق طبعا، لان ما نستخدم بويا، لان البويا هذا زي ما قلت انا قبل شوي ان البويا هذا ممكن لا سمح الله يعرض المستخدم لمواد ضاره، ممكن يعني جميل. تسوي له مشكله.
1: طيب صحيح. المبخره الواحده كم تجلس معك؟
2: والله المبخرة يعني إذا كنت أي قطعة سواء مبخرة أو غيرها إذا اشتغلت عليها يعني يحتاج زي ما تقول، خلينا نقول مخزون فكري بالبداية. يعني وشلون مخزون فكري؟ أو مثلا خبرة. أي قطعة حتى لو أني أنا مثلا حرفي قديم، أي قطعة صلحها جديدة، الأولى ما هي مثل رقم 5، فالأولى يمكن احتاج أفكر فيها شوي وأقعد أناظر فيها، وتصلح ما تصلح، يمكن يصير فيها خطأ نحتاج نعيدها، لأن الخطأ بالنحت ما ينفع، لازم ترميها وتجيب واحدة ثانية.
1: تمام، فكرة مهمة.
2: أي نعم، هذه من النقطة. لكن بعد ما نخلص مثلا القطعة الأولى، لاحظ أن الثانية

0: خلاص الخطأ ما راح يتكرر. فالثانية الثالثة الرابعة يعني بعد رقم 10 تلاحظ أنك تنتج بسرعة. فهذه يعني كل ما تزيد الخبرة من خلال الأخطاء ومن خلال هذه تبدأ أنت تنتج بسرعة يعني قوية أقوى من أول. وهذه ينفعنا في طريقة يعني الإنتاج لتوفير العدد المطلوب. حسب بعض الناس يعني ممكن يطلب منك كمية فتنتجها بسرعة.
1: تمام. بالنسبة للفكرة يعني أحيانا أنت تصنعها بداخلك ثم تحولها المنتج.
0: نعم صحيح.
1: ومتعب تحويل الفكرة المنتج. أحيانا الفكرة يعني أحيانا في أفكار يمكن صعبة تحول المنتج أو أنك تحاول أنك تكون أقرب للفكرة فقط. يعني مو شرط تكون على ما يقولون نسخة 100%.
0: إيه هذه تختلف من فنان إلى آخر. هذه يعني كل واحد أفكاره. إذا صار هو متعمق والفن عنده عالي يصير يبدأ يجيبها لك بالملي.
1: بالملي.
0: بالملي.
1: صب صب.
0: صب صب صحيح. شفت تقول هذه ما هو. لأني أنا فيه مرة طبعا أهديت هدية لسمو سيدي من منطقة القصيم الدكتور فيصل مشعل الله يطول بعمره. عبارة عن نحت على الحجر. وبعد ما نحتها رحت الواحد من القدامى الحرفيين القدامى يعني شغلهم بالملي زي ما قلنا وقدمتها. لقيت يا ولد أنا هذه جبتها من شخص والشخص هذا يقول أنها يعني شغلها يدوية. وقال لا هذه ما هي يدوية. طبعا هذه هي من اعمالي لكن انا مخبي يعني.
1: يا سلام.
0: ايوه. فانا قلت بختبر نفسي عشان اشوف نفسي والموضوع ما في مجامله لان هذا فن ونبغى نوري الناس مهاراتنا.
1: صحيح.
0: فالحرفي فهد انا قدمتها يعني قلت ابغاك تكتب عليها اسمي اهداء لسمو سيدي وخلي هو طبعا خطاط هو. فانا جبته يعني علشان اني انا ابغاه يخط الخط واستشرته بنفس الوقت. قال لي هذا واضح عليه نقصها ليزر ده ما هو شغل يدوي.
1: ما شاء الله.
0: هو الحقيقه يعني انا بشتغلها بيدي والحمد لله يعني اكتشفت اني انا فعلا يعني تجاوزت مرحله الفن.
1: جميل. ابو عبد العزيز ام احمد نستاذنكم بنطلع ناخذ فاصل بنتقهوى وبنريح شوي ثم نرجع ونكمل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في مقهى ديرتي، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبضيوفنا الموجودين معنا في المقهى، الحرفي فهد الحربي وعبد العزيز والخياطة أم أحمد. أم أحمد، لو تعرفنا أكثر عن عن عن الثياب، أعتقد بأن الثياب تختلف يعني بالنسبة للقديم، يعني اللبس التقليدي القديم، فيه لبس للبيت وفيه للزيارات العادية وفيه للمناسبات، صح؟
1: أي نعم.
0: ويا ليت تسولفي لنا عنهن، هذا وش وهذا وش، وش يفرق بينهن؟
1: أي، أول كان الخياطة شيء بسيط وباليد، يعني حتى ما كان في أول بالبداية مكاين، بعد
0: اشتغلتي على اليد أنتي؟
1: إيه المكاين جت بعدين، بس أول كان يقولون هذا مقطع، بفصل المقطع. المقطع هذا وشو؟ هذا الشيء اللي تجلس به الحرمة بالبيت، تكون لبسته دايم بالبيت،
0: لبس البيت.
1: إيه لبس البيت،
0: تمام.
1: وفي ناس كانوا يتكلمون عنه يقولون المقطع هذا بالنسبة للبيت وبالنسبة للطلعة بعد، يعني مثلا رايحة مناسبة ولا شيء يقول لبسها مقطع جديد،
0: مقطع جديد.
1: ايه بعدين تغير شوية صار ثوب،
0: ثوب
1: يعني المقطع هذا صار للبيت، الثوب صار للطلعات الخارجية مثل الزيارات مثل مناسبات مثل كده. ويختلف مقطع البيت عن اللي تلبسه برا بالزيارات. مقطع البيت طبعا يكون سادة، ما في أي شيء يعني يلفت النظر، فيه ثوب عادي، قماش عادي مخيط مع الجنبين، بعضهن تخيط له محزم تربطه كده مع الوسط،
0: تمام.
1: هذا للبيت. أما للي برا طبعا لازم تحط فيه اللي يكون للمناسبات أو للطلعات أو مناسبة زواج، مناسبة عزيمة كده، تطلع طبعا أحسن اللي عنده، فتلبس الثوب هذا تكون حاطه فيه زخارف على الصدر على الأكمام على الذيل من تحت، ومؤخرا صار فوقه شيء كده زي الشيلة، زي الشيلة اللون نحط فيه قروش ويلبس فوق الثوب،
0: اللي هي الإضافات اللي تحطون عليه.
1: أيوة الإضافات هذه.
0: وش أبرز الإضافات؟ وش أبرز الإضافات؟
1: الإضافات اللي تحط عليه بعضها زي القروش، خبر الجنيهات أول.
0: إيه تمام.
1: إيه هذه زي القروش، بعضها
0: زينة
1: يحطونها أصلاً من الفضة.
0: إيه
1: وتخيط عليه، إلى الآن موجودة بعض الملابس اللون اللي هي القديمة طبعاً.
0: أو يعني من الفضة الجنيهات هذه، من الفضة
1: اللي مخيط عليه من الفضة.
0: الجنيهات هذه من الفضة.
1: إيه من الفضة. هي موجودة عليه. وبعضها لا. يعني قديمة هي، بس ما تدري وش اللي الخامة حقتها، بس إنها موجودة ومخيطة على بعض الملابس وموجودة ببعض المتاحف الحين.
0: اللي من الفضة هذا كشخة يا أم أحمد، ها؟
1: إيه طبعا كشخة.
0: أنت أم أحمد، أنت ما شاء الله تبارك الله، أعتقد أنك عشتي بالقطين اللي هو ببيوت الشعر قديما، صح؟
1: إيه نعم. إيه
0: تمام. لبس القطين يختلف عن لبس الديرة؟
1: طبعا لبس القطين يختلف.
0: أنت وش تخيطين أكثر؟ ولا كلهم لبس الديرة ولا لبس القطين؟ وش الفرق بينها؟
1: لبس الديرة ولبس القطين.
0: وش الفرق بينها؟
1: لبس الديرة طبعا مطور شوية، ما هو زي لبس القطين. لبس القطين بدائي، بدائي الناس ما عنده يعني التطور اللي هو أول الحين. وش اسمه هذا لبس البادية معروف، يعني الناس أول بسيطة بكل شيء، كل شيء بسيطة باللبس بالمعيشة بكل حاجة، بعكس القطين. القطين صار عندهم أشياء يعني مطورة شوية، ما هو زي اللي أول.
0: تمام. واشتغلتي أنت باللبس بالقطين؟
1: إيه نعم. إيه
0: تمام. وبالنسبة طيب الناس يأخذون هنا الآن لبس القطين ولا خلاص صارت للذكرى فقط؟
1: يأخذونهن ويشترونهن،
0: ما زال يحبونهن.
1: على اللبس الشراشف اللي تحط ببيوتها الشعر أول، اللي الحريم يشتغلنا بيديهم، النطو هذا الطرز هذا، هالحين إلى الآن يباع كموروث لنا حنا للمملكة، يباع بالألاف.
0: اللي هنا الشراشف القواطع اللي بالخيام.
1: أيوة القواطع اللي هي شغل اليد،
0: تمام.
1: اللي هي قماش أبيض ومحطوط عليه طرز اليد. أول هذا طبعا حريم اللي تسويه، يمكن تاخذ بالقطعة اللي 3 أمتار يمكن تاخذ 3 شهور وتشتغل به
0: بالقطعة الواحد.
1: إيه بالقطعة الواحد، فتلقاها الحين حتى سعره غالي 1000 1200 1003.
0: تمام.
1: وفي ناس تحبه لها الحين تاخده وتحطه عن عندهم مثلا قسم كذا تراثي مثل مجلس،
0: وفي ناس يلقون على الجدران يعني كلون
1: إيه تراثي على الجدران كأنه موروث لها، وهذا البادية أول وحياة البادية أول كل شيء. تمام. الناس رجعت له الحين، بدت ترجع.
0: تمام جميل. أبرجع لك شوي أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أنت أظنك تشتغل على الطين صح؟
2: إيه نعم صحيح. طبعا شغلنا على الطين طبعا هذه من ابتكارات الحرفي فهد، حاولت أني أحول مادة الصلصال اللي موجودة بالمكتبات، طبعا هي قيمتها رخيصة جدا لكن احنا نقدر نستفيد منها، وحيث أنها يعني نسخرها للأعمال التراثية. على سبيل المثال أنا صلحت يعني بعض المجسمات، وفي بعضها لازلت تشتغل عليها مثل اللي هو جبل الفيل، غير كذا اللي هو مثلا مدائن صالح، فيه تراث من تراث من تراث المملكة اللي هو من منطقة القصيم. طبعا عرض علي صور من من من هيئة التراث في منطقة القصيم، وبديت بتنفيذها وانبهروا من هذا العمل، قالوا يعني ان هذه اعمالك الحرف هذا وابتكارك الجديد هذا انه يعني ما حد سبق عليها، فانا اشتغلت عليها والحمد لله يعني قدرت اني انقشها نقش على الصلصال، نقشة الاسد نقشنا اللي هو مثلا اللي هو طبعا من تراث النقوش الكتابات الثمودية، فيه اشياء كثير يعني اشتغلت عليها من تراث منطقة القصيم فقط. يعني ما شاء الله المملكة العربية السعودية مليانة بالتراث ومليانة يعني الصخور، عندنا فيه كل بعد فترة يكتشف شيء جديد بالنسبة للنقوش اللي على الحجر والأشياء التراثية مثل مسجد عمر، مثل زي ما قلت اللي هو في منطقة الشمالية اللي هو مدى صالح جبل الفيل، واشتغلنا عليها والحمد لله يعني تميزت في الدقة في نقش هذه المجسمات وتحويلها إلى حجر، بحيث أن نقدر نبرز هذه الهوية وتكون توزع كهدايا على مستوى العالم تمثل تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنت من خلال الطين ترسم أو تنقل تراث المملكة من خلال الطين.
2: هنا.
0: طيب الطين هذا نوع معين؟ الطين هذا
2: وهو الطين فيه طين اللي هو الفخار هذا اللي حمى بالنار، وفيه طين لا فقط الصلصال هذا نحوله إلى مادة حجرية، طبعا هي في مواد كيميائية، لكن نحن بالبداية أهم شيء نشتغل على الصلصال وبعده نحوله إلى يعني مثل طريقة القالب، أو أنه ممكن إذا صار على الطين مباشرة لا ناقش ويوزع مباشرة. تمام. لكن إذا احتاجنا مثلا ننفذ كمية كبيرة لا اللي هو باستخدام اللي هو القوالب، بحيث أن نقدر ننتج كمية كبيرة ونقدر نوزعها يعني بسرعة عالية يعني وتوفر علينا من ناحية اللي هو الوقت. نعم.
0: جميل. طيب بالنسبة للطين والشغل على الطين، أي مصعب هو ولا النحت؟
2: والله أنا أشوف أن يعني كلهم ما فيه صعوبة، لي أنا ما أشوف في فرق بالنسبة للنحت سواء على الخشب أو على الفلين أو على اللي هو الطين. طبعا في أشغال ثانية تراثية ولكنها من الفلين.
0: تمام.
2: لكن نختار نوع من الفلين المضغوط هذا عشان أي علامة نبغى نصلحها على الفلين إحنا نقدر ننحت ونوضح العلامات الدقيقة من خلال شغلنا. وغير كذا يعني مثلا نقول مثلا مبنى تراثي مسجد قديم من الطين ولكن نحطه يعني داخل زجاج، وغير كذا نتعمد انه يكون من الفلين عشان يخفف الوزن، لان خاصة السياح اذا جو مثلا وقالوا احنا نبغى مثلا هدية يبغوا يهتموا بالوزن اثناء الرحلة مثلا يهتموا بالوزن، فعشان كذا احنا استخدمنا مادة اللي هو الفلين.
0: نعم. جميل. بالنسبة للطين اظنك خلاص لا بديت لازم تخلص، يعني ما تخليه تكمل بعدين صح؟
2: لا عادي
0: تقدر انك توقف.
2: إيه تقدر توقف ما عندك مشكله، بس تغطيه هو طري لين تكمل، واذا خلصت تكشفه عشان يجف وبعدين خلاص يعني اللهم يعني اذا يحتاج تلوين لو انت، اذا ما يحتاج ما عندك اي مشكله، بس لازم يمر بالتنور.
0: يمر بالتنور،
2: لازم يمر بالتنور عشان يصير قوي. طبعا هو نفس الاكواب هذه والزير والحاجات هذه شايف، لكن انه ايش يصير يعني صلب وغير كذا يعني ما يتعرض الخدش ولا يتعرض لي.
0: تمام.
2: شفت. ولكن الطين طبعا هو له مراحل، طبعا قبل البداية يعني اللي بيبدأ بالطين العادي، طبعا الطين هو نفس الطين اللي موجود موجود بالبر وبالأودية، موجود في كل مكان، لكن إنه يعني نحتاج يعني مثلا مراحل نبدأ فيها حتى إنه يعني ينقع بالمال فترة وغير كذا، يعني له طريقة تنعيم تحويلها إلى بودرة بدون شخر بدون أي شيء، لكن سبحان الله إذا خلطها مع الماء يبدأ يصير فيه يعني مراحل، من ضمنها طبقة ناعمة تقدر تشتغل عليها. نعم
0: جميل جميل. برجع لسم محمد.
1: تفضل
0: أم أحمد. بالنسبة للثياب اللي أنت تسوينها وهالملابس وهالمقاطع هذه، لو قلنا المقطع الواحد كم تجلس عليه أم أحمد عشان يخلص؟
1: المقطع الواحد على حسب شغله، إن كان حق بيت فهو هذا يمكن باليوم الواحد تخلص.
0: تخلصين؟
1: إيه، بس اللي كان عليه شغل مثل اللي هو طبعا حق الطلعات وحق كده، طبعا يصير فيه عليه إضافات، الإضافات هذه هي اللي تاخذ معك وقت، مثل الخرز تشتغل بيدك، مثل التركيبات اللي تحط عليه هذه تاخذ وقت معك، ولا الخياطة سهلة، خياطته سهلة، بس التركيبات اللي تكون موجودة هي اللي شوية تاخذ معك وقت.
0: تمام.
1: يعني من يومين إلى ثلاثة أيام.
0: تمام.
1: الواحد.
0: الحين أم أحمد فيه ناس يجون يطلبون من أشكال معينة، يقول والله نبي مثل هالشكل هذا، مثل هالمقطع هذا، مثل هالثوب هذا، أبي تتنفذينه لي، هذه صورته أبي تتنفذينه لي.
1: إيه أنفذه لها.
0: في ناس يجون يطلبون الشكل.
1: إيه نعم إيه. في ناس تحب الشغلات هذه ويفخرون بعد به، يعني تلبسه بمناسبة تكون مميزة.
0: يعني يلبس الآن. اللبس. يلبس الآن بمناسبات. وش المناسبات اللي يلبسونها الآن فيه؟
1: في مثلاً الاحتفالات، مثلاً احتفالات اليوم الوطني.
0: يوم التأسيس.
1: إيه هذا كله يحبون يلبسون الأشياء هذه بهالمناسبات هذه. فتحس يحس إنه يرجعك، يرجع التاريخ لورا، كأنه تو حنا عايشين بنفس العصر.
0: تمام. طيب من اللي يطلب من سكثر أم أحمد؟ الحريم الكبار يجين حتى لين يطلب، ولا أصغار الآن يلبسون؟ خصنا الأطفال.
1: حتى الصغار يلبسون هالحين، يطلبون الصغار والكبار يطلبون.
0: الصغار أم أحمد بالنسبة للصغار بالقطين أيضا أعتقد لهم ملابس خاصة صح؟
1: إي نعم إيه.
0: وش لبس الصغار؟
1: لسه صغر نفس المقاطع حقت الكبار، بس انه
0: بس
1: يقول لها كرته، يعني اول شفت ازم من كده من على الوسط.
0: تمام.
1: هذا الصغار يلبسونه، يعني ما هو زي مقطع الحرمه الكبيره اللي هو وساده كله اللي ما في قص مع الوسط. البنات الصغار لا، يكون بوه قص مع الوسط.

0: ويكون مكرت وفي محزن مع الجنبين.
1: ما ندري شو مكرت، شلون مكرت؟ اصبر علينا يا ام احمد، بنفهم حنا وشلون مكرت.
0: مكرت يعني مكشكش.
1: الله بلشنا، طلعنا من كتكت، طلع مكشكش اللي هو يركب عليه زي ال اظن والله ما ادري شو يسمى، يعني له اسم معين اعتقد، هو المكشكش ولا لا؟
0: لا، كانك تحط، شفت اللي
1: الكلفه تسمى ما ادري انا جبتها صح ولا لا.
0: ها،
1: هي الكلفه، مكشكش بالكلفه، يسمى كلايف وزي كذا، ما ادري انا.
0: الكلفه هذه اشياء تركب تركيب فوق اللي انت منفذه، العمل اللي انت منفذه،
1: المعلومات مضروبه،
0: او شو اسمه هذا، او ثوب. هذا المكشكش انت تقص الصدر لحاله،
1: تمام؟
0: ايه، الصدر طبعا على قد الجسم، نفس المقاسات حقت الجسم.
1: وانت تاخذين المقاسات؟
0: ايه، انا اخذ المقاسات.
1: طيب ما شاء الله تبارك الله.
0: ومن تحت هذا نفسه بقية المقطع اللي انت تسوي للبنت اللي ما هي طبعا الحرمة الكبيرة، اتكسره، شفت تكسير كده؟
1: تمام،
0: تكسير
1: إيه،
0: على أساس يعطيك شكل ويعطيك وسع بنفس الوقت.
1: ما شاء الله تبارك الله، يكون مرن الثوب أكثر.
0: أيوة، وتركب حزام مع كل جنب حزام، ويربط من وراء على قد الجسم بالضبط، يجي
1: تمام،
0: يعني من عند الوسط يجي على قد الجسم بالضبط، ومن تحت وسيع شوية.
1: تمام، الله يعطيك العافية أم أحمد، الله يعطيك العافية أبو عبد العزيز، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. إذن مستمعينا، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة،

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: home.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك: هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً: إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور، مو مكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام، وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في أحد المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كلها تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة

0: توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89% مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
0: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
9: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، والبداية بالعناوين. الاجتماع الخليجي الأمريكي يؤكد أن السلام في المنطقة يتطلب التصدي لجميع التهديدات الإيرانية. وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. ضبط أكثر من 1,400,000 قرص إنفيتامين بمنطقة الحدود الشمالية. المملكة تعلن تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول أفريقية في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد إيبالاردو دي لا إسبريلا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية

0: الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي عقد اليوم في المنامة. واستعرض الاجتماع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دول المجلس بالولايات المتحدة وسبل تطويرها، كما ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية وسبل تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين. أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب التصدي لجميع التهديدات الإيرانية، مشدداً على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود. كما جدد البيان رفض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة عليه. للمزيد في التقرير التالي.
1: بمشاركة المملكة، بحث الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. وشدد مجلس التعاون على أن أي تفاهمات أو اتفاقيات إقليمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية لدول الخليج وأن تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي بما يحفظ أمن المنطقة ومكتسباتها الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تعزيز سبل الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة. وأكدت دول المجلس ترحيبها بجهود الوساطة والتهدئة في ظل المستجدات المرتبطة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وحول أمن الممرات المائية، رفض الجانبان فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز، مع التأكيد على حرية الملاحة الدولية والإشادة بالجهود الدبلوماسية العمانية لفتح ممر جوي مؤقت لتسهيل حركة السفن. أما موقف دول الخليج تجاه الملفات الإقليمية المشتركة، فأشار الاجتماع الوزاري إلى السيادة اللبنانية والسورية ودعم استقرار البلدين، إلى جانب التأكيد على حصر السلاح في لبنان بيد المؤسسات الدستورية الشرعية والجيش. الاجتماع أتى في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا متسارعا، وسط تأكيد خليجي مستمر على أولوية الحوار والحلول السياسية لمعالجة الملفات الإقليمية بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها على المدى الطويل. محمد الذيابي.
0: وعلى هامش الاجتماع الوزاري بين دول المجلس والولايات المتحدة، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي ماركو روبيو، واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق بين واشنطن وطهران وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان. كما التقى وزير الخارجية نظيريها القطري الشيخ محمد آل ثاني والعماني بدر البوسعيدي، حيث بحث معهما علاقات التعاون وآخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث مستجدات مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وانعكاسها على أمن المنطقة. أعربت المملكة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا الصديقة إثر الزلزال الذي تعرضت له المدن الساحلية غرب العاصمة كاراكاس، وأسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص، كما عبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب فنزويلا وشعبها الصديق في هذا المصاب العظيم، في هذا المصاب الأليم. أكدت سفارة المملكة لدى اليابان متابعتها لآثار الزلزال الذي وقع قبالة سواحل محافظة إيواتي جنوب أوموري، مشيرة إلى سلامة المواطنين السعوديين في اليابان، كما دعت المواطنين السعوديين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية الخاصة بالكوارث واتباع الإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم. أطلقت وزارة الخارجية خدمة تصريح السفر الإلكتروني ETA لمواطني المملكة المتحدة الصديقة، حيث تسمح الخدمة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2026 مواطني المملكة المتحدة بدخول المملكة بتصريح سفر إلكتروني ولعدة سفرات والإقامة لمدة 180 يوما متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الواحدة. كما يتيح التصريح زيارة المملكة لأغراض متعددة منها السياحة والدراسة القصيرة والأعمال، ولا يشمل تأشيرات العمل أو الإقامة أو الحج. ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1,400,000 1925 قرصا من مادة الإنفيتامين المخدر مخبأة داخل آلة تستخدم لتكسير الصخور بمنطقة الحدود الشمالية، وجرى القبض على ناقلها ومستقبليها بمنطقة الحدود الشمالية، وهم وافد من الجنسية الأردنية وثلاثة مواطنين. المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المقدمة

0: مروان الحازمي والمزيد من التفاصيل.
1: في الحقيقة أنه لله الحمد جهود وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها الأمنية في الحرب على المخدرات كبيرة وضخمة في متابعة وملاحقة الشبكات التي تمتهن إنتاج وتهريب وترويج المواد المخدرة للمملكة لهدف استهداف أبنائنا وبناتنا. فضل الله عز وجل وفي ضربة استباقية قوية وموجعة ضد هذه الشبكات، تمكنت الفرق الميدانية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة تجاوزت 1,400,000 قرص من أقراص الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل آلات تستخدم لتكسير الصخور بمنطقة الحدود الشمالية. وفي خطة أمنية محكمة تم القبض على ناقل الكمية ومتلقيها، وهم وافد من الجنسية الأردنية وثلاثة مواطنين، وذلك ولله الحمد قبل وصول هذه السموم لأبنائنا وبناتنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. نود أن نشكر ونثمن في وزارة الداخلية الدور الكبير الذي لمسناه من المواطنين في الإبلاغ عن مهربي ومروجي المواد المخدرة، كما نهيب بكل من لديه معلومات بسرعة الإبلاغ والاتصال عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو يمكن كذلك إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الرسمي 995@gdnc.gov.sa، ويمكن كذلك تقديم البلاغات من خلال الاتصال بالرقم 911 في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية. وهنا نؤكد للجميع أن جميع هذه البلاغات يتم معالجتها بسرية تامة وبدون أدنى مسؤولية على المبلغ.
0: إشارة إلى ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة من تقييم للوضع الوبائي المتعلق بفيروس إيبولا، أعلنت المملكة تعليق سفر المواطنين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وتعليق إصدار التأشيرات بكافة أنواعها والدخول إلى المملكة للقادمين منها، بما في ذلك القادمين عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوما السابقة لوصولهم، مؤكدة أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في المملكة تعمل بشكل مستمر واستباقي مع الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة. أعلنت وزارة الصحة بدء التجمعات الصحية المستهدفة بإرسال طلبات الانتقال للدفعة الثانية من منسوبي وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية في كل من الأحساء والطائف ونجران وحائل وتبوك والحدود الشمالية وحفر الباطن، موضحة أن الموظفين المستهدفين سيتمكنون من قبول أو رفض طلبات الانتقال خلال مدة 10 أيام بدءا من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الأحد 5 يوليو المقبل عبر القنوات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن انتقالا منظما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز استقرارهم الوظيفي. حققت مطارات الدمام إنجازا دوليا جديدا باختيار مشروعها في إدارة الأصول والتميز المؤسسي ضمن أفضل 5 مشاريع عالمية في مسار حلول الابتكار الرقمي، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز الدولية للابتكار الرقمي 2026 والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن بعد منافسة عالمية شارك فيها ما يقارب من 200 مشروع ضمن المسار ذاته عبر مختلف فئات الجائزة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مطارات المملكة في التحول الرقمي في إدارة الأصول. أعلن مطار الملك فهد الدولي عن تسيير رحلات دولية مباشرة إلى مدينة عدن اليمنية، وذلك عبر طيران عدن ابتداء من 5 يوليو المقبل، وكشف مطار الملك فهد الدولي أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعياً. في الخبر الأخير، حيث تختتم اليوم الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، وتسعى هذه الجولة ببحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار ورسم خرائط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. الاجتماع الخليجي الأمريكي يؤكد أن السلام في المنطقة يتطلب التصدي لجميع التهديدات الإيرانية. وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. ضبط أكثر من 1,400,000 قرص من إمفيتامين بمنطقة الحدود الشمالية. المملكة تعلن تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول أفريقية في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حرية سبيعي. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ترند،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير، يا مساء الأنوار، يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج ومنفذ البرنامج علي جدو. وكالمعتاد في برنامج ترند نحاول نجيب مواضيع اجتماعية خفيفة لطيفة ظريفة، وبنفس الوقت يكون لها أبعاد نفسية تفيدنا في تعاملاتنا، لو ما أفادتنا يعني الحد الأدنى من الفائدة، وهي أنها تعطينا فكرة عن مواضيع معينة، عن حالات معينة يمر فيها الإنسان. كلنا نمر في حالات كثيرة، منها الحزن، منها الفرح، منها السعادة، منها القيود الخفية أو قيود الماضي اللي إحنا نعتقد بأنها ما أثرت علينا، ولكن نكتشف مع أقرب فرصة، أقرب موقف، إنها لا زالت تعيش فينا. اليوم حلقتنا عن فك القيود، وهي التحرر من آلام الماضي. التحرر من آلام الماضي ما هو مجرد نسيان، لا، هو عملية واعية نتقبل فيها الألم ونستخلص منها الدروس، ويتطلب عادة التحرر من هذه الآلام إعادة صياغة العقل، تحويل التساؤلات من ليش صار كذا، وش معنى أنا، وإيش تعلمت، وليه بس أنا، إلى أني أصل إلى مرحلة أعيش فيها بسلام في الحاضر، وإني أخطط للمستقبل بطريقة سليمة. طبعا في استراتيجية للتحرر من آلام الماضي، ولها عدة ركائز، لها عدة أساسيات، أكيد بحاول أني أتنقل بينها، وأنا جمعت قدر المستطاع الأمور اللي أنا أقدر أتعامل معاها، اللي أغلب الناس يمر فيها، لأنه إحنا كلنا ما إحنا سوا. في ناس كثير تعبيرها عن الآلام الماضي ما يجيب بالصورة اللي يعبر فيها أشخاص ثانيين. في ناس تنتظر بس يعني الحرشة على قولتهم علشان تطلع كل كلاكيع الماضي، وفي ناس لا، تتعايش معها لدرجة أنها فعلا تكون جزء من حياتها وتبقى سجينة الماضي ما تقدر تتحرر منها. في ناس ثانيين سلطوا عليها الضوء في مرحلة معينة عشان يقدروا يتخلصوا منها، فأعطوها حقها وعالجوها ونسفوها مع الذكريات، وأصبحت مجرد ذكرى استخلصنا منه دروس، أخذنا منه فائدة، تعلمنا منه، كسبنا منه خبرة، ولكنه ما أثر علينا بشكل سلبي. زي ما قلت لكم، عندي عدة ركائز أساسية، أو نقدر نسميها استراتيجية بسيطة للتحرر من آلام الماضي ومن قيود الماضي، وأكيد بقولها لكم تباعا. ولكن زي العادة في بداية ترند، لازم في البداية إيش أحسنتم نمزج.

ترند. وكالمعتاد لما نتكلم عن الاستراتيجية أو عن الركائز أو عن الطرق اللي نساعد فيها أنفسنا أننا نحل موضوع معين متى ما حسينا أنه إحنا عندنا هذه المشكلة حابين نتخلص منها، وحتى ممكن أنه إحنا شايفين شخص مقرب مننا عنده هذه المشكلة وحابين نساعده، برضو هذه النقاط أساسية تعتبر هي يعني أنا حاولت أنها تكون مختصرة قدر المستطاع، حاولت أحط يعني خط عريض على النقاط اللي أحس أنه هي فعلا راح تفرق معانا إذا حنا استخدمناها. واحد في استراتيجيات التحرر من آلام الماضي أو من قيود الماضي، الاعتراف والقبول. نوقف عن مقاومة أو إنكار الألم، نوقف على أننا نقول لا هذا مو صحيح، لا هذا كذب، أنا أقوى من كذا. لا، نعترف بالمشاعر ونبوح بها. نبوح بها كيف؟ سواء كانت بالكلام، بالتحدث، شخص أثق فيه، إنسانة قريبة مني أتكلم معها بأريحية، أقدر أستفيض في الكلام معها وأعبر عن مشاعري بمنتهى الحرية أتكلم. ما أقدر أتكلم، ممكن أبوح بهذه المشاعر من خلال الكتابة. أمسك ورقة وقلم وأكتب. طب أوكي، أنا واحدة ما أحب أكتب، ما لي خلق الكتابة وما عندي أحد أثق فيه، شو أسوي؟ أستخدم التسجيل الصوتي، النوت. وطبعا نحرص أنه هذا التسجيل يكون يعني في مكان آمن، يعني جوالك الشخصي، في الباسورد اللي هو الرقم السري حق الجهاز، ممكن حتى بعد فترة تمسحها عادي، ولكن لازم تطلع هذه المشاعر منك، لازم تبوح فيها سواء زي ما قلنا بالكلام إلى شخص أو بالكتابة من خلال ورقة وقلم أو حتى من خلال التسجيل. وهذا الشيء ليش أنا أقول البوح جدا مهم؟ لأنه يمنع تحولها إلى طاقة مكبوتة، والطاقة المكبوتة زي ما احنا عارفين من يوم احنا صغار نسمع انه الكبت يولد الانفجار، فبالتالي كل ما انا حولت المشاعر هذه إلى مكبوتة وظليت كاتمة عليها ومسكرة عليها وضغطتها رح يجي وقت تنفجر، وإذا انفجرت ما رح أقدر أعمل عليها كنترول، رح تصل إلى الحد اللي أنا ما أبغاها توصل له. رقم الاثنين، الاجترار النفسي، يعني أني أوقف عن محاولة إصلاح أحداث مضت، خلاص أمور أنا عشتها وعدت علي، ما في داعي أني أرجع أجترها، بمعنى أني أجيبها وأعيدها وأعيشها مرة ثانية وبالتالي أعيش الصدمة من جديد. أحصر الأحداث في الماضي في إطار زمني انتهى تأثيرها السلبي علي، المفروض أنه يكون في زمن ماضي ما أشيل معاي الصدمة هذه وأقعد أعيش فيها بالواقع، فأنا هنا حولت الواقع اللي أنا أعيشه أو الحاضر اللي أنا أعيشه إلى ماضي، معناته أنا خسرت الماضي إذا أنا معتبرة أن الصدمة هذه خسارة، ورح أخسر الواقع لأني عايشة بمشاعر الماضي. رقم ثلاثة، التسامح. والتسامح على فكرة قد يكون كلمة سهلة نسمعها كثير، أنه سامحي وسامحي وسامحي وسامحي. التسامح ما هو حاجة سهلة أبدا، التسامح أداة قوية جدا للتحرر. التسامح أنا بمعنى أني أسامح الآخرين وأني أسامح نفسي على أخطائها وأني أقبل ضعفها وأقبل الاعتراف بالخطأ. التسامح هو أداة جدا قوية وهو حالة من القوة اللي أنا شخصيا أعتبرها من أقوى الحالات النفسية اللي ممكن يمر فيها بني آدم، هي مرحلة التسامح. التسامح مش بالحكي، التسامح مش بالكلمة أني والله إيه سامحي سامحه سام، لا، التسامح من داخل القلب، أني فعلا أسامح هذا الإنسان وفعلا أسامح نفسي، لأن مسامحة النفس أصعب حتى من مسامحة الآخرين. رقم أربعة، اليقظة الذهنية والامتنان، اللي هي أني اليقظة الذهنية أني أمارس التركيز على اللحظة اللي أنا عايشة فيها، أتنفس وأستشعر اللحظة اللي أنا عايشتها، أتنفس بحيث أني أشعر بأنه الجهاز العصبي عندي أصبح مسترخي، أسترخي وأنا أساعد نفسي أني أمتن للحظات اللي أنا قاعدة أعيشها الآن، أحاول أني أمتن للنعم اللي أنا عايشتها الآن، أستحضر نفسي وأستحضر ذاتي، وبدل ما أعيش في ماضي وأتذكر ماضي وتجيني غصة وينقبض قلبي وتخنقني العبرة، هذا كله وأنا حرفيا عايشة الآن ولكن مشاعريا أنا في الماضي. اليقظة الذهنية
والامتنان في نفس الحالة، أني أنا متيقظة ذهنياً الآن، حاضرة ذهنياً، قاعدة أتنفس كويس وممتنة للأشياء البسيطة والنعم العظيمة اللي إحنا ممكن الحياة أو إيقاع الحياة، مشاغل الحياة تأخذنا بعيد على أننا نشكر رب العالمين عليها ونمتن لها. النقطة الخامسة والأخيرة واللي دائما أقولها أنا في كل مشكلة أو في كل عائق نفسي أو اجتماعي، طلب المساعدة في حال كانت الأمور أكبر من قدراتي، الحالة اللي أنا عايشتها أصعب مما أطيق، إيش أسوي؟ أتوجه إلى الشخص يساعدني، أتوجه إلى مختص يساعدني علشان أقدر أمارس الحياة الطبيعية. ممكن أستخدم طبيب مختص في هذا الموضوع، وممكن أبحث عن أخصائي نفسي، ولكن المهم والضروري إنهم يكونوا ناس معتمدين وموجودين. يعني إذا حنا نبحث عن طبيب، ممكن نبحث في دليل أطباء السعودية، رح نجد أشخاص عندهم ما يلزم، خلينا نقول، من شهادة ومن خبرة ومن حتى تجارب الناس. وإذا كنا نبحث برضو عن أخصائي نفسي، برضو نبحث عن أخصائي نفسي معتمد ثقة، علشان ما أقع في فخ النصب والاحتيال، وعلى قولة إخواننا المصريين، أقوم من حفرة وأعفض حذيرة. ولأنه التسامح بالنسبة لي هو موضوع جدا مهم، فأنا حابة شوية أتكلم عن موضوع التسامح مع الآخرين والتسامح مع النفس. خليني أبدأ في أولا التسامح مع الآخرين. كيف أقدر

أتسامح مع شخص في ذكرى سيئة بيني وبينه؟ رقم واحد، أفصل بين الشخص والفعل، أركز على السلوك الخاطئ، ومش بالضرورة يكون هذا هوية الإنسان كاملة، هو سلوك خاطئ وليس بني آدم كله أخطاء. أفهم الدوافع بس ما أبررها، أحاول أني أشوف الموقف من منظور أوسع، بمعنى أني أشوف زي ما يقولوا شوفي الموضوع من زاوية الشخص اللي أخطأ أو تسبب لك بهذا الألم، لعله يخفف عنك شدة الغضب. أني أفكر بمواقفهم، أفكر بظروفهم، أفكر بعلمهم، بجهلهم، بتربيتهم، بثقافتهم، فيمكن قد ألتمس لهم العذر إذا قدرت أني أنظر لهم من الزاوية اللي هم نظروا فيها للموضوع. رقم ثلاثة، أتخلى عن دور الضحية، وهذا للأمانة أنا أشوفه كثير كثير كثير كثير حواليني، الأشخاص اللي يتقمصوا دور الضحية ويستمتعوا فيه ويكنوا ويقعدوا. يعني دور الضحية كلنا ممكن نحس في لحظة من اللحظات أو نمر في موقف معين نشعر فيه بأننا ضحية، نتألم ألم الضحية، ولكن هذا ما يعني أني أنا أعيش بهذا الدور طول حياتي. أستوعب أنه استمرار الغضب مو بس بيأذيك أنت لحالك، بيأذيك وبيأثر على حتى الأشخاص اللي حواليك. أنك تعيش دور ضحية ممكن تأذي أقرب الناس لك، حتى وإذا كنت أنت فعلا ضحية فلا تعيش في الدور هذا فترة طويلة، لأنه الحياة عبارة عن أدوار، إحنا نقوم بعدة أدوار في الحياة. كتاب حياتي يا عين، كتاب حياتك فيه صفحة فيها ضحية، وفيها صفحة فيها مفتري، وفيها صفحة فيها قوي، وفيها صفحة فيها ضعيف. فلذلك لا تطول في صفحة الضحية، لأنه أنت راح تأثر بشكل سلبي على الأشخاص اللي يهموك في الدائرة الاجتماعية الصغيرة. دائما ضع حدود صارمة للمستقبل. التسامح ما يعني العودة إلى نفس العلاقة، يعني الأشخاص اللي كانت بيني وبينهم علاقة وانتهت بموقف سيء أو بحدث بايخ أو بأذى أو إيش ما كان نوعه، خليني دائما أحط حدود صارمة للأشخاص اللي حواليني. أسامح ولكني ما أرجع إلى نفس العلاقة، ممكن أني أسامح ولكن أحافظ على مسافة آمنة، أنا أسميها أسامح، لأن المسامحة تفيدني أنا كشخص. وحرجع وأعيد وأكرر وأقول أن المسامحة ما هي كلمة أنا أقولها سامحته وسامحني وبعدين أسامح وفجأة من أول لفتة أرجع من أول وجديد من أول سطر وكأن شيء لم يكن، معناته أنا أساسا ما سامحت. فلا حد يكذب على نفسه يقول أنا سامحت وهو ما سامح. إذا ما أنت قادر تسامح، اشتغل على موضوع التسامح، ابحث كيف أسامح، طبق تقنيات التسامح، وزي ما قلنا في لها نقاط ولها قوانين، وكل نقطة وكل قانون ياخذ وقت، ما هي لحظات، يعني لا، تاخذ وقت معين عشان تصل لمرحلة التسامح. وبعدها لازم وضروري ولا بد من اني اضع مسافة آمنة بيني وبين الاشخاص اللي قد تسببوا لي في يوم من الايام بأذى نفسي. نقطة برضو مهمة في مسامحة الآخرين، أني أتخذ قراراً واعياً بالتحرر. التسامح قرار يومي تتخذه علشان راحة بالك، مش تنتظر أنه يحدث تلقائياً، لا، التسامح قرار أنت تتخذه، ولما تتخذه تتبع النقاط اللي تخليك تمشي في طريق التسامح الصحية علشان ما ترجع تنتكس بعد فترة. لأنه اللي سامح شخص حتى لو شافه في طريقه ترى ما يكرهه، اللي سامح شخص لما يحتاج الشخص اللي هو سامحه للمساعدة راح يساعده، المسامح لما يقع الإنسان اللي أساء له في مأزق ويطلب منه مساعدته راح يساعده، اللي سامح ما يكره، الكره هذا ضد الحب، ولكن التسامح هو النص، إني أكون إنسان لا حب لا كره، إنسان لا يعني لي شيء في مشاعري، حتى لما أساعده أساعده ظاهرياً لكني ما أعطيه من مشاعري الداخلية. إذا قدرت توصل إلى هذا المستوى مع إنسان قد تسبب لك في الماضي بأذى، فأنت هنا تقدر تقول أنا إيش؟ سمحتك سمحتك سمحتك كتير، سمحتك سمحتك بقلبي الكبير. ننتقل معاكم إلى الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند، اللي حاب يتابع موفيز يسمع الأفلام اللي برشحها لهم وينطلق إلى عالم

اسمه بلال، كاتب فاشل مهووس بعالم الجاسوسية، ويجعل الخطط تنقلب رأسا على عقب بعد إيش؟ بعد ما يلقى الاثنين نفسهم مغامرين وداخلين في مغامرة خطرة تقلب حياتهم رأسا على عقب.

0: انت 12 سين؟
1: لا انا شاهين الباس. ويا ريت تبلغ اللي عمل الشكوى بقى انه يلفها ويحطها في
2: فين؟
1: في صندوق الشكاوى.
2: حلوه. طب انا لو عايز ابقى زيك عامل ايه؟ وجعتك
1: نفسيه؟
3: بلال في الجيم. بلال بالجيم.
1: انت مش عاوز تبقى زي بلال. قول بس يا رب ما طلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
2: طلعوا ياكوزا؟
1: ياكوزا.
2: اسف صراحة. لا لا ما حدش عرفني طريق جرة.
1: ايه الحركة دي؟
2: مش عارف بهدته.
4: بتلاقوا يا كان حتى لو كان مخبى بجهنم.
5: وانت يا مالك لم وراه؟
6: ما تلمش ورا حد يا مالك، انت دافع زيك زيهم يا حبيبي.
7: انت تعرف فرح منين؟
8: عملنا بوندنج في الغابه.
1: انتوا منين يا حاجه؟
7: من بني سويف.
1: هو في بوندنج في بني سويف؟
9: عايز شرب السي فود.
10: دي بتشربها لمين بقى؟
9: انا ايه بشربها لمين؟
11: على قديمه.
1: انا بعرف اعض وعضيت كتير وبعرف اشقط وشقطت كتير وكمان
12: خد بالك ان انت بتحاول تنسب من عيلتنا.
7: ايه لف يا بنت وريني.
10: وريله ايه يا ماما؟
1: وريني ايه يا ماما؟
9: وريله ايه يا ماما؟
8: خفت اسالك عن ماضيك اللي اكيد كله ستات.
1: لا والله ده كان كله رجاله.

0: طلع البنطلون ليه؟
1: مشتت.
2: يا حبيبي انت معايا ولا معاه؟
0: انا وانت لازم نفضل لازمين لبعض. رصاصتين في مسدس.
1: هي طبعا ما بتتقالش كده. بس المعنى وصل لي.
0: تشتيت برضو؟ انا مكيفني قوي موضوع التشتيت ده.

0: الفيلم الثاني معانا فيلم مسألة حياة أو موت، مصنف لعمر 18 سنة، كوميدي، مدة الفيلم ساعة و55 دقيقة، والنجوم سارة طيبة ويعقوب فرحان، في فؤاد وحسام الحارثي. يحكي قصة حياة مؤمنة، هذه حياة بنت مؤمنة، أنه في لعنة متوارثة بتقضي على حياتها في ليلة عيد ميلادها 30، ويوسف بالمقابل جراح قلب انطوائي. تتقاطع فيهم الطرق لحظة معينة وتجبرهم على الاختيار بين الحياة أو الموت، التحكم والتسليم، الحب والخوف.
1: أنا علي لعنة إني أموت الليلة اللي أتم فيها 30.
2: استغفر الله، أقعد قليل تخاريفك الغريبة هذه.
1: كل محاولاتي فشلت. إلى أن لقيتك.
3: الحمد لله على السلامة.
4: من كثافة في حرين للبنات.
5: ترى ما أنت طالعة من هنا لأن أخذ لك موعد مع دكتور نفساني.
6: ما أبغى.
7: استمتع يا حبيبتي حياة بالكم يوم اللي فاضلين لك.
8: حموت على كيفي، مو على كيف اللعنة.
4: سلام.
5: أنت تراقبيني ولا إيش؟
4: لا، ما أنت حاسة بنفسك.
7: أبغى أكون ممرضة حقتك بدل نورية. أنت وبس.
8: امشي يلا.
2: وينيوم؟
4: أبغى أعرف من متى قلبك خربان.
5: نبض ما بيعلى إلا في غرفة العمليات. عشان لما أقتل بني آدم نظرة حزيد على طول.
4: أنا أبغى أموت وإنت تبغى تقتل. تتوقع هذه مجرد صدفة؟
9: خير يا دكتور، إيش فيها الطائف؟
5: الله يلعنك يا دكتور أسعد.
9: الطائف يا عروس المصايف.
5: الله يلعنك.

0: يا جماعة الخير عليكم مآخذ كلكم.
1: خلاص وأنا أعضائك اللي تبقى أرميها في البحر وأخلي الناس تشرب دمك إلى الأبد.
2: يا شيخ ما نتكلم عن فيلم.
1: نعم فيلم.
3: الفيلم الثالث معانا فيلم عائلي مصنف لي 12 سنة اسمه سوبر جير، وهذا الفيلم طبعا أكشن مدته ساعة وخمسين دقيقة بطولة ميلي ألكوك وإف ريدلي، ويحكي قصة مواجهة شرسة بين شخص والسوبر جير المعروفة طبعا، ويتحول الفيلم إلى فريقين من التحالف، سوبر جير والفريق اللي معاها والعدو الشرس، وتبدأ رحلة ملحمية عبر النجوم، وطبعا مدفوعة برغبة في الانتقام والسعي لتحقيق العدالة.

كانت هذه أفلامنا المرشحة لهذا الويكند. وخلوني أقول لكم أنه من المشاركات الجميلة اللطيفة اللي دائما تجين على البرنامج مشاركة نورة السعيدان، تقول عشان تتخلص من ألم الماضي يجب عليك أن تتصالح مع الماضي. كلام عميق جدا. إذا لم تتسامح مع نفسك، مع اختياراتك اللي أتعبتك، وتتوقف عن محاكمة الناس اللي أساءوا إليك وتتصالح مع الماضي، فإن الماضي سيظل يتكرر في حياتك مع أشخاص جدد وأحداث جديدة. بمعنى أن الماضي بما أنك ما تصالحت معه فرح يبقى معاك في حياتك الحاضرة والمستقبلية.

ترند. تكلمنا عن كيف الإنسان يسامح الآخرين بنقاط محددة بسيطة، وطبعا نرجع ونعيد ونكرر، مو كل الناس

ناس عندها القدرة أنها تأخذ بيدها. يعني في ناس ما عندها قدرة أنها تراعي نفسها، أنها تدافع عن نفسها، أنها تحمي نفسها، أنها حتى تخلص نفسها من بعض القيود. لذلك مو غلط ولا عيب أن يتوجه إلى مكان، مركز، شخص، دكتور، أخصائي. ساعات حتى بعض الأصدقاء يكون عندهم القدرة أنهم يخلصونا من هذه الكلاكيع اللي إحنا قاعدين نعيش فيها مع ذاتنا وما إحنا قادرين نطلع منها. الآن بنتكلم عن الموضوع الأكثر أهمية والأكثر صعوبة من وجهة نظري، هو كيف أسامح نفسي، كيف تسامح نفسك. واحد، أتقبل أني بشر، تقبل بشريتك ونقصك. لازم نعترف بأنه الخطأ جزء أساسي من الطبيعة الإنسانية وجزء أساسي من رحلة التعلم والتطور. فلذلك أنا إنسان، أنا بشر، فأنا ناقص، فأنا معرض إلى أني أخطئ وأصيب. 2، أتجنب جلد الذات المستمر. بدل ما أقعد ألوم نفسي وأقسو عليها بالحوار الداخلي، خليني أطبطب على نفسي وأشجع نفسي، يعني أحن عليها زي ما قلنا بدل ما أني أقسو عليها. أنظر لوعي الحالي مقابل الماضي، أتذكر بأني أنا إنسان اتخذ قرارات ماضية بناء على وعي ماضي في ظروف ماضية متاحة لي في ذلك الوقت. أنا ما كنت أملك لا الخبرة ولا المعرفة ولا الوعي ولا التجربة اللي أملكها الآن، فأكيد أنا اتخذت في الماضي القرار اللي كان يناسب إمكانياتي في تلك المرحلة. وهذا يعني حاجة جدا واقعية، إنه إحنا فعلا اتخذنا أفضل ما يمكن بالمعطيات اللي كانت عندنا في تلك الفترة اللي أخذنا فيها ذلك القرار. برضو من النقاط اللي أقدر أسامح فيها نفسي إني أتحمل مسؤولية وأعوض عن الخطأ، أعتذر إذا كان الاعتذار ممكن لذاتي، وأقوم بأعمال إيجابية أكفر فيها عن أخطاء الماضي مع نفسي. وهذا الشيء نشوفه كثير حوالينا مع الأشخاص اللي يتخذوا قرار بأنهم يتحولوا من كسالة ومتبلدين إلى أشخاص نشيطين وعمليين، من أشخاص عندهم مشاكل في الوزن الزائد إلى أشخاص يعني يكسروا القالب الماضي وتوجهوا نحو الصحة واللياقة. وشفنا كثير ترندات في الفترة الأخيرة بين أشخاص رفعوا من جودة الحياة عندهم، حسنوا من وضعهم الصحي، نزلوا وزن، تحولوا إلى أشخاص رياضيين، تحولوا إلى ناس عندهم لياقة بدنية. وهذا الشيء يدل على أني قاعد أعوض لنفسي عن أخطاء أنا مريت فيها. أركز على الحاضر والمستقبل، بمعنى أني أصب كل طاقتي في تحسين تصرفات اليوم، وبدل من أني أحاول أغير الماضي أفكر بإيش أقدر أعدل. إذا كانت عندي هذه النقاط يعني مقبولة نوعا ما، فأنا أقدر أساعد نفسي. إذا حسيت أني أنا ما أقدر أطبقها، أرجع معاكم للنقطة الأولى اللي حكيت لكم عنها، وإني أتوجه إلى أحد يساعدني ما هو عيب. إذا كان التسامح مرتبط بشخص محدد واحد فقط أو موقف محدد واحد فقط، برضو في طرق أني أتخلص منها. إذا كان عندي موقف معين واحد بس، هو غلطة واحدة في حياتي اللي أنا مأثر علي واللي أنا مأذيتني واللي أنا ماني قادرة أتخطاها وماني قادرة أعيش بدون ما أفكر فيها، شخص أو موقف، برضو عندي تقنية تكنيكات بسيطة تساعدني على أني أتحرر منها. في أشخاص ما عندهم إيمان فيها، وفي أشخاص ما آمنوا فيها وطبقوها ومشت معهم فبالتالي تحولوا إلى مؤمنين فيها، وفي ناس أصلا ما عندهم استعداد لهم يجربوها. فكل واحد أبخص بنفسه، وكل واحد يكون واضح مع نفسه وصريح مع نفسه. أنت حابب تتخلص من هذا الشيء وتحتاج إلى تقنية بسيطة سهلة بينك وبين حالك، يعني ما أنت مضطر أنك تحكي لأحد عنه، موقف معين أنت ما أنت قادر حتى تحكيه، مش قادر طلع الموقف هذا من خاطرك، لا في مسج صوتي ولا انك تحكي لاحد. مره تمرين بسيط وحلو، اكتب الرساله سواء كانت لشخص معين او اكتب الموقف. يعني اذا انا عندي مشكله مع شخص معين فانا اكتب الرساله اوجهها لهذا الشخص اكتبها، واذا كان الموقف هو اللي مأذيني فانا اقوم اكتب هذا الموقف اللي مأذيني واعبر فيه وأكتب كل كلمات التعبير عن غضب اللي ممكن أقولها بكل صراحة وبكل أريحية أكتب. وفي النهاية أكتب أنا أسامحك لأني أبحث عن التحرر منك، طبعا بأي صيغة أنت حابها،
أو أنا أساعدك.

أسامحك علشان أقدر أفك قيدي منك، أو أنا أسامح سواء كان الشخص زي ما قلنا أو الموقف، أنا راح أفك هذا الموقف من حياتي، وبعدها أقوم أمسك الورقة هذه وأقرأها مرة كويس وبتمعن، وبعد كذا أحرقها أو أشقها. فأنا كذا قاعدة أخذ تعبير واقعي عملي عن نهاية هذا القيد، وممكن برضو أني أتخذ قرار التسامح وأعلن أني أنا راح أصل إلى السلام الداخلي بيني وبين نفسي، وأكيد أنه الأذى النفسي اللي أنا راح أتعرضه بسبب ماضي مع شخص هو هدية لهذا الشخص على الأذية. فلازم أفكر بنفسي أكثر يعني أقف مع نفسي وقفة صدق، وقفة صراحة. أنا جلدي لذاتي وألمي اللي أنا راح أتعرض له ما هو إلا شهادات نجاح وإنجاز واعتراف مني بأنه الشخص المسيء قد أصاب الهدف بأنه أسائلي. الخطوات والتمارين اللي أنا حاولت أبحث عنها وأشوفها هي متفاوتة بين أشخاص عندهم وعي، بين أشخاص أقل وعي، بين أشخاص الموقف أكبر من أنهم أصلا يحكوا عنه، وبين مواقف لا هي عبارة عن مواقف أنا أقدر أسوي لها زي الإسعافات الأولية وأتخلص منها. في ناس تتخلص من المواقف السلبية بخمس ثواني، وفي أشخاص يعيشوا 50 سنة وهم لسه يفكروا في ماضي ولا، وحتى ممكن يمكن أبطال القصة اللي مرينا فيها يعني انتهوا، ولكن إحنا ما انتهينا منهم للأسف، واقع نعيش. ولكن خلونا كلنا نحب أنفسنا، نحب ذاتنا، نتحرر من كل ما يؤذينا إيش ما كان ومين ما كان. قالوا لما تغنوا، في النهاية كلنا نحس إنه الأيام الحلوة تمشي بسرعة والأيام الصعبة تمشي ببطء أو تزحف حتى ما تمشي. في أشياء أو أشخاص في حياتنا أعطيناهم أكبر من قيمتهم وانصدمنا في الواقع إنهم ما يستحقون مننا ولا التفاتة. علشان كذا باختصار، عيش اللحظة، استحضر ذهنك واستمتع بكل الأشياء الحلوة، بكل الأشخاص الحلوة قدر المستطاع. ليه؟ لأنها بتمشي وبتروح، قالها محمد عبده يوم غنى من بادي الوقت هذا طبع الأيام، عذبات الأيام ما تمدي لياليها، حلوة الليالي توارى مثل الأحلام، محظورة عني عجاج الوقت يخفيها، أسري مع الهاجس اللي ما بعد نام، وصور الماضي لنفسي وسليها. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعالين، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل في موضوع يناسب معظم شرائح المجتمع، خفيف. دائما نطرح الموضوعات الخفيفة القريبة من الناس. ليش يعني قريبة من الناس؟ ليش؟ عشان تتصل يا أخي، هتتصل وتشارك معنا ويصير الموضوع مناسب لك. أهلا وسهلا بالجميع. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصن مغليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى هذا المساء، مساء الخميس، الوناسة والسعادة والبهجة والنفس الطويل. اليوم ويكند، اليوم مبسوطين، اليوم نفتح عد ويكند وصيف وإجازة. الله، كلها اجتمعت. في خطط مؤجلة، في ناس ماشيين على الخطة السنوية، يطلعون للديرة، يسافرون، لهم طريقة، لهم نظام محدد، لكن الصيف له طعم مختلف. البيوت يا أخي تتغير حتى في طريقة الإيقاع، في الرتم، النوم، السهر، السفر، الجلسة، الرفقة، القهوة، الطلعة، التخطيط، الضحك، الزيارات، الوصل، كل هذا موجود وين؟ في الصيف. في الصيف تلقى الطفل دائما يسأل الأهل وين بنروح، وش خطتنا، وش بنسوي، متى نطلع، وش الجدول. الصيف هذا فيه جدول، يعني جدول مرتب، اللي يطلع للنادي، سفر، فعاليات، زيارات. في ناس يقول خلها على البركة، بظروفها زي ما تجي تجي، المهم انك ترتاح بس من ضغط الدراسة ومن الدوام، من الروتين اليومي. بعضهم ترى يصنع الذكرى في الصيف. الصيف بالنسبة له ذكريات. صح إن في حر وزحمة، والناس يقول والله يا أخي الأمر هذا متعب بالنسبة لنا وضيق في الوقت، لكن يا أخي ممكن تصنع ذكرى مع الأهل، مع العائلة، مع الأولاد، مع الأصدقاء، كلها ذكريات. موسم للمة، لاسترجاع الذكريات، فرصة يجتمع فيها أفراد العائلة بعد شهور طويلة فرقتهم الدراسة والوظائف وظروف الحياة. اليوم يجتمعون من ديرة إلى ديرة ومن بيت إلى بيت، كل العائلات فيهم واحد مثلا خارج المدينة يعمل، يدرس. الصيف فرصة لهذا اللقاء، فرصة لهذا الموعد الثابت، فرصة الجلوس مع الأهل والأقارب والسهرات والطلعات اللي ما نقدر نعوضها إلا في الإجازة. وفي بعضهم صحيح أنه يعتبر الإجازة موسم سفر بالنسبة له، يستغلها ويستثمرها في السفر، تغيير الجو، اكتشاف أماكن جديدة، حتى لو كانت الرحلة هذه مجرد أيام قليلة، لكن عند الصيف بسبب الزحام، ارتفاع المستوى الزحام بشكل عام مختلف مناطق المملكة، يقول لك أنا ممكن أختار السفر في الشتاء. ليش؟ الصيف مرتفع عدد السياح اللي هم موجودين، يقول هذا ربعي لا سافرت لي، لقيتهم قدامي. وأحيانا أنا والله قد صار موقف، صدق بالله لقيت واحد في المطار، طالبك خالد، ويوم سافرت في الطيارة، يوم والله العظيم يوم سافرت الديرة لقيته قدامي، أقسم بالله يوم دخلت الفندق لقيته، والله العظيم قلت يا خضم معكم في القروب وخلاص. فعلا. المهم هذه يعني بعضهم يفضل أنه يسافر في الشتاء، يبتعد يعني عن الوجيه اللي دائما يشوفها فيغير. على كل حال موضوعنا اليوم في الإجازة أو في الصيف، لكن نريد أن نختار الذكريات. الصيف ترى يقترن دائما في الإجازة، مقترن بالإجازة دائما، الراحة، الاستجمام، الذكريات، تلقى عاد الفواكه والتين والرطب والعنب كله، حتى المزارع ما شاء الله والنخيل تنتعش، والجح، كل هذه موجودة في الصيف، كلها الصيف. صحيح إن حرارته يعني ما تطاق وتذكرك بأشياء يعني مزعجة، لكن نريد أن نصنع الذكرى في ظل هذه الأجواء، في ظل هذه الإجازة الطويلة الممتدة بيننا وبين الأهل والأسرة وحياتنا البسيطة. تذكر طفولتك في الصيف وين كانت وكيف كانت؟ تذكر
صحيح أن أيام السرور تراها قصار لأنها تمر بسرعة، لكنها موجودة وخالدة في الذاكرة، متوهجة في الذاكرة على مر السنين. الخيال نعمة من الله سبحانه. ليه؟ الخيال إحنا نقدر نستعيد الماضي الجميل ونرى الأيام الحلوة الغابرة برأي العين، نراها بمنظور العين لكن عن طريق الخيال. الخيال لكنها موجودة في الوجدان، موجودة. الخيال سبحان الله كأن العين الداخلية عندك. الإنسان بلا خيال مثل النظارة بلا عينين، هذا هو الواقع اللي نراه اليوم. لكن السعيد هو اللي يوجه خياله إلى جهة الجمال، الجمال، ويشوف الناس ويشوف الأيام ويشوف السعادة ويعيشها من جديد، ويحس فعلا أنه سعيد، يحس أنه سعيد، عاش محبوب، عاش سعيد، عاش مع أعذب الذكريات اللي صنعها في هذه الحياة، أجمل المواقف اللي يعتز بها. أيام السرور مهيب أيام حب، مهيب أيام غرام، لا، في شيء ما هو أرقى وأبقى، في مواقف، في خطوات كفاح، في مدارج النجاح. تذكر أيام الدراسة، أيام الطفولة، تذكرها ولا ما تذكرها يا أخي؟ كلمة ناجح هذه ترفع مستوى المعنويات اللي عندك. كلمة ناجح بس وهي مكتوبة في شهادة كنت صغير، لكن شوف الكلمة هذه وش تسوي، شوف تخليك مبتسم وسعيد ومبسوط، فرح طاغي، وتتفكر إن كيف راح تاخذ الإجازة، وكيف أنت ناجح بين الأقارب والأصدقاء وزملائك، وكيف راح تكافئ من قبل الأهل. تطلع الهلك بسرعة، أمك تضمك بفرح وسرور، أبوك يرفعك بين يديه اعتزاز، شموخ. شوف اللحظات السعيدة هذه، فراشات يا أخي ملونة تتراقص قدام عينك، نشاط يسري أمامنا، يسري. فكيف يا أخي ونحن في هذه الإجازة الطويلة الجميلة، كيف يا أخي، كيف نحقق الأحلام والمنى لأبنائنا حتى يا أخي يكونوا سعيدين في طفولتهم؟ ما ننسى المراحل اللي يدرسونها الدراسية بشكل عام، لحظة خروج النتيجة، وحتى الطالب يكون بين خوف ورجاء، يريد أن يعرف هل هو ناجح ولا لا. سعادة صارخة ما ينساها الذكي، ما ينساها اللي عاشها أبدا، حتى وإن كان الطفل يحسها بهذه البراءة، لكن فيه نجاح له حلاوة، يعيش تفاصيل هذه الحلاوة. جمال الحياة، جمال الحياة أجمل من أي كاميرا تشوفها. عينك لحظات السعادة، المشاعر المعنوية اللي عندك هي التي تستعيد هذا الماضي الجميل، ترى بالتفصيل وبالألوان. كيف حد لو ارتبطت الذاكرة بروائح معينة أو كلمات قيلت لك أو بمكان؟ يا أخي الخيال العجيب يا أخي يستطيع أن يستعيد هذا العبق، عبق يا أخي تلك الروائح. يا أخي كيف يستعيد هذا الخيال؟ كيف تشوف هذا المكان العتيق ينتفض بهذه الحياة؟ كيف؟ أحيانا أنت تروح المكان القديم، تروح البيتك القديم، الحي القديم، المدرسة القديمة، تتذكر أيامك، تتذكر، تشوفها قدامك، أوه هنا كنت، هنا درست، هنا تعلمت. هذا هو الحنين، الحنين لك في ذكريات، في ذكريات، مع أن المكان أصم بالحياة، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، لكن تفض في قلبك وفي داخلك عدت الماضي. صحنا في يعني غصة، تبي تبكي؟ تبي تبكي؟ أريك الحين اسمع الأغنية، اسمع الأغنية عشان تبكي صح. أهلا وسهلا بالجميع، إلى تعاليل اللي حب يشاركنا في هذه الحلقة عن الذكريات الجميلة في الصيف، في المدرسة، في الدراسة، بين الأهل والأصدقاء والأقارب، أهلا بكم لتعاليل 011 40 53.

0: التعاليل.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. اللي حب يشاركنا بالاتصال 011-40-53. نتكلم وياكم اليوم عن الإجازة، بدأت في الصيف وفي خطط اللي يسافر الديرة واللي بيروح لهلا واللي يرتب الشنط واللي بيسافر. المهم في عادة سنوية يعني يفضلون كثير من الأسر في الاجتماع من العائلة في الصيف أو في السفر. في بعضهم يسافر شهر كامل مع الأهل، وبعضهم أسبوع، وبعضهم يجلس في الديرة ما يطول. يعني المهم أنه يقضي روتين في السفر. نبي اليوم نستذكر الذكريات هذه، وهو الموفق الحقيقة اللي يستحضر هذه الذكريات الجميلة وهذه الأيام السعيدة، لكن يتناسى قدر الإمكان ما مر به من أحزان وآلام. كل إنسان في الدنيا يا أخي لابد يعني ما تخلو صفحات حياته من أيام مبهجة، أوقات مشرقة، سعادة بالغة، وما تخلو كذلك من الألام والأحزان. هذه سنة الحياة وكلنا ذلك الإنسان، لكن الذكي هو الذي يوجه خياله للجانب المشرق الجميل. إذا حس أنه وحيد أو أن الأمور ليست على ما يرام، صدره يضيق أحيانا، فيرجع بالخيال إلى أيام السعادة، أيام الصفاء، إلى ذكريات البهجة والانشراح. هو يريد أن يعمل في نفسه ابتهاج سعادة، اضطراب للقلب. هو يريد أن يطرد هذا الانقباض والاكتئاب. هو يريد من الماضي الجميل أنه جزء من هذه الحياة اللي عاشها، كنز ثمين مخبوء في هذه الذاكرة. ما في أسهل يا أخي على الخيال أنه يستخرج أو يستحضره، ما في أسهل. لكن إذا استحضر الإنسان ما مر به من أجمل الذكريات وعطرها اللي أطربت حياته وعطرت أوقاته، ويتذكر أيضا ما نهض به من واجبات أراحت هذا الضمير وارضت النفس، هو يشوف الدنيا سعادة، هو يراها بهذا، ما يراها بالسوء. وإن كان فيها ظروف سيئة، لكنه ما يعيش بمعزل عن هذه الظروف، هي طبيعة الحياة.

0: المهم أنه ذاق حلاوة الدنيا كما هو أيضا ذاق مرارتها. هذه الحياة أصلا ما فيها كلها حلو، ما فيها طبعا أصلا أن فيها المرارة، وأحيانا ترى مرارتها أكثر من الحلاوة اللي جادت بها الأيام من أحلى الأوقات وأعطر المواقف والذكريات. هذا مكسب، مكسب عظيم إذا تفهم طبيعة الدنيا، ومكسب يعني اللي ما ذهب مع الأمس لكن ما زال موجود حيا يحاول أنه يسعد الذاكرة وأيضا يطرب القلب ويغري الخيال باستعادة أجمل أيام كما هي أيام حياته. أهلا وسهلا إلى تعاليل 011-40-533 سعد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أسعد الله مساك.
0: ومساك أجمل. من وين يا سعد؟
1: من خميس بشكل.
0: ونعم ونعم، أهلا وسهلا، حياك الله. يا مرحبا.
1: موضوعكم حبيت أشارك.
0: سم.
1: واتمنى يكون سر بيني وبينك يعني.
0: عندك اسرار انت يا سعاد.
1: انا ما اخفيك صراحه يعني كانت الصيفيه هذه ماني كنت من الناس اللي افرح فيها، لاني كنت والله ما اخفيك يعني سنه بسنتين فكنت اني ترم ثاني يعني اقضيها في المذاكره.
0: انت الان طالب يا سعاد؟
1: لا الحمد لله عمري 46 الحين.
0: انت تتكلم عن شيء في الماضي يا سعد ولا لا؟
1: ايوه في الماضي. في الماضي.
0: طيب عطني اجمل ذكرى، ابي اجمل ذكرى في حياتك، وش كانت؟
1: والله عندما يجون الاقارب من برا المنطقه كنا نعيش في بيت واحد وكنا نسهر وننبسط كنا صغار يعني نروح ونجي ونفشوت وطلعات من بدري
0: وبعد. ابي اجمل وحده، اجمل وحده يا سعد، اجمل ذكرى عشتها، ايش تفاصيلها؟
1: والله ما
0: في،
1: كنا
0: ما فيه.
1: ما كان في شيء معين.
0: ما عندك ذكرى زينة يا سعد؟
1: والله ذكرى طال عمرك ما في والله شيء معين، ولكن هذا.
0: طيب في حياتك عموما، في حياتك ما في شيء جميل؟
1: والله عم لك الحمد.
0: يوم تخرجت، يوم توظفت، يوم تزوجت، هذه ميب جميلة.
1: الحمد لله هذه كلها، أيوة بس كانت صغار يعني الماضي، ولكن نقول إن شاء الله الخير
0: قادم. طيب يا سعد الله يحفظك، جمل أيامك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا في أمان الله. 011-40-533 أحمد.
2: أهلا حياك.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
2: طيب حالك، كيف حالكم؟
0: من وين يا أحمد؟
2: من جيزان.
0: ونعم، أهلا وسهلا، تفضل.
2: والله الذكريات، انتم موضوعكم الليله جميل بحد ذاته. يعني انا بكتب في الماضي، الماضي بحلوه بمره بجماله بفنه. كثير من الذكريات تمر على الانسان.
0: وش ذكرياتك يا احمد في الصيف؟ والله تذكر كنتوا تسافرون؟
2: والله الذكريات كثيره ما اخفيك، خاصه عندما استلم شهادتك ناجح.
0: ايوه
2: الوالدين الله يرحمهم ويغفر لهم،
0: امين.
2: فوجودهم كان البيت منور ومتعه وراحه وراحه نفسيه فوق ما تتخيل.
0: دائما ناجح، دائما ناجح، ما في شيء.
2: لا الحمد لله بشيء ناجح.
0: ما شاء الله.
2: لو تخرجت من معهد المعلمين عام 1403
0: ما شاء الله،
2: يعني طلع في الجريده كانت هذه متعه لا توصف.
0: هذه اجمل ذكرى، تخرجك من المعهد.
2: باشرنا المدرسه كان العامل الله يرحمه ويغفر له، هو اللي سوانا مباشره.
0: ما شاء الله عليك،
2: فسوانا مباشره كانت شيء لا
0: ما شاء الله تبارك الله. انت يا احمد عاده اذا جلست لحالك تستحضر هذه الذكريات الجميله بالخيال؟
2: لا يمكن تمحو الذكريات، مستحيل. يعني في ذكريات جميلة ما تنسى نهائيا، بوجود الأحباب، بوجود الأصدقاء، بوجود الزملاء، بوجود ناس أحب على قلبك توفاهم الله سبحانه وتعالى. ترجع لماضيك.
0: أنت ترجع أحيانا للبيت القديم يا أحمد، للمدرسة القديمة، للمعهد اللي درست فيه؟
2: والله الأخ فيك سر، نحن طلعنا من ديارنا عام 430، ولكن كان يعني دائما نمر عليها، ديارنا القديمة لازم تمر عليها وذكرياتك تعيش منها في الطفولة.
0: أيوة.
2: أقول لك من الذكريات الجميلة، كان عندي ولد بعد ما طلعنا من ديارنا عمره شهرين سنتين، طلعنا بعدها زرنا المنطقة كانت ما هي مقطوعة كذا، فوالله العظيم سأل اليوم الثاني جيت ألعب بلاي ستيشن، كيف محمد؟ قال لي والله ديارتنا هناك أحسن من هنا. شوف يعني مسقط الراس.
0: أي نعم، ما في شك، نعم صحيح، ما في شك.
2: الذكريات الجميلة كثيرة والمحزنة كثيرة، يعني ما الجميلة هي اللي تبغى ترأسها في القلب.
0: هو أحيانا يا أحمد أن لما نتكلم عن الذكرى دائما سبحان الله يأتي في الذهن الذكرى الجميلة، لكن ترى أحيانا في ذكريات متعلقة بالمشكلات. يعني أحيانا واجهتنا مشكلة قديمة، كيف خرجنا منها بنجاح، كيف خرجنا من أصعب المواقف اللي واجهتنا ونحن سالمين.
2: والله يا فعل، لكن المؤلم ما تنظر لها بشكل إيجابي دائما. أي. خلاص راحت ولد.
0: أي نعم.
2: أتخلق بالحاجة الطيبة، الحاجة الجميلة، الذكريات الجميلة اللي مرت.
0: أي معناها ترى قوة الحاضر مستمدة من قوة الماضي.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد.
0: بيض الله وجهك يا أحمد.
2: وجهك أبيض وحقك أخي. والله
0: أهلا وسهلا.
2: دائما أتابعها دائما.
0: الله يحييك.
2: جميلة ورائعة.
0: الله يحييك يا أحمد. يا مرحبا، تحياتي.
2: سام. أنا كنت مراسل مع الإذاعة الرياض سابقا.
0: أي نعم.
2: في الموروث الشعبي وفي أشياء جميلة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. نتشرف يا أحمد، الله يحفظك يطول عمرك.
2: شكرا لكم استضافتي.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا.
2: حياك
0: الله في.
2: وطاقم برنامج تعالي الحقيقة.
0: الله يحفظك. الله يحفظك يا أحمد، شكرا لك على الاتصال.
2: الله يعطيك.
0: وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011 أهلا وسهلا 011 40 53. نتكلم عن الذكريات، وش اللي يغذي الأمل الطيب ويذكيه ويقويه، مو استحضار النجاحات اللي عشناها. يا أخي تذكرون المشكلة اللي واجهتك في حياتك وعرفت كيف تطلع منها، كيف خرجت أنت من أصعب المواقف وأنت سالم غانم، كيف صار ذاك الاجتياز في أشد العقبات بنجاح. هذه ذكريات كريمة جميلة تقوي الأمل في حياتنا، تعطينا ثقة في أنفسنا، تخلينا نتذكر ذلك الكم الهائل من السعادة. كم هائل، يعني أنت كيف في تلك الفترة قهرت المشكلة ونجحت وتغلبت على الصعوبات. قوة الحاضر اليوم مستمدة من قوة ماضيك، ماضيك في تجاوز لهذه المشكلات. نجحت، تفوقت. وكثير من الناس ربما يستحضر غمرات المشاكل اللي واجهها. كل إنسان يمر بمشاكل، هذا أمر طبيعي، لكن بعضهم يجد راحة كبرى إذا واجه هذه المشاكل وتغلب عليها وتنفس الصعداء بسعادة كبرى. يستحضر ذلك حتى يتقوى في مواجهة المشاكل. في مشاكل الماضي هي قوة لك في الحاضر، قوة لك ووعد بالسعادة، لأن السعادة هي أصلا داخل النفس مهم من الخارج. في نظرتنا الأشياء قبل أن تكون، وش هذه الأشياء؟ أن السعادة دائما في النفس، ما هي متعلقة في الظروف، في طريقة تفكيرنا، ما هو في المقدار الشيء اللي إحنا نملكه. هؤلاء هم السعداء، يوجهون نفوسهم دائما نحو رؤية الأشياء الإيجابية، عندهم استمتاع بريء بالأمور السهلة في هذه الحياة. أنت تشوفها سهلة، لكن بالنسبة لهم عظيمة وصعبة أنها تتحقق. صعبة صعبة. إلا بياخ يستمتع بوجود أطفاله وهم بصحة ونشاط، يلعب معهم ويندمج أحيانا في هذا العالم البريء، وتلقاه أنت هذا أمر سهل، لكنه يحقق سعادة إنسانية أصيلة ما تلقاها حتى في أحلام الكبار، ما تلقاها. ولا بعضهم يستمتع بقراءة كتاب، أو يستمع لبرنامج إذاعي مثل تعاليل، أو مثلا يتحدث مع صديق طيب وحبيب وكريم. كل هذه أمور متاحة في حياتنا، لكنها تحقق سعادة موصولة، سعادة. في بعض ما يستمتع بالشيء المتاح اللي عنده، ما يستمتع إلا لما يتحقق الشيء اللي في باله. يا يجيني الشيء الفلاني ولا ما أكون سعيد. طب اللي حولك حواليك لا، ما يتفت له ولا يعد من النعم أبدا، ما عنده قدرة أن يستمتع استمتاع ذاتي داخلي. إذا وجدت الشيء اللي أمامك استمتع فيه بالشيء المتاح، لكن إذا انكرته ما تقدر تستمتع بأي شيء، بأي شيء حتى لو جلي في بالك وتحقق ما راح تقدر تستمتع فيه. اليوم نتكلم معكم أحبتنا الكرام عن الذكريات في حياتك، وش أجمل ذكرى عشتها في تفاصيلها. راجعين بعد الفاصل وشاركونا عن طريق الاتصال 011 40 5 3.

0: التعاليل.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. لحب الشركة بالاتصال 011-40-53 عن أجمل ذكرياتك. أهلا وسهلا يا سعيد.
2: ياك الله يا سلطان، مرحبا، حياك الله. كيف حالك؟
1: الله يبقيك، كيف الحال؟
2: والله بخير ما شاء الله، اختياراتك متميزة وفي الصيف أجمل وأجمل.
1: الله يحييك. من وين تكلمنا؟
2: من الباحة.
1: ونعم،
2: أنا من أهل الرياض ولكن مصيفين في الباحة.
1: ونعم، ما شاء الله ما شاء الله،
2: حقيقة جو ممتع وجميل، وعلى برنامجك امتعنا أكثر.
1: الله يحييك.

0: لكم برنامجكم هذا الله يسلمك. الآن هذه عادة سنوية سعيد، كل صيف أنتم في الباحة؟
1: بالضبط، احنا ما شاء الله الصيف نطلع الباحة. نعم
0: كل سنة.
1: والله طبعا احنا مسقط الرأس في الباحة، عادة لازم نرجع في الصيفية في الباحة.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك، يعني ما تغيرون أبها مثلا على طول كل سنة الباحة؟
1: نطلع النماص، نطلع
0: اي ما شاء الله،
1: لكن عاد بعموم تكون في المنطقة الجنوبية.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: واحيانا تكون رحلات خارجية بعد.
0: اي وش اجمل ذكرى؟
1: والله يا اخي ذكريات كثيرة، ولما نشدنا موضوعك حقيقة من الصبا من الصغر والطفولة مع الزملاء وعلى المدارس، ذكريات الجامعة وذكريات العمل وذكريات
0: ما شاء الله كثيرة. طيب انا قلت اجمل ذكرى، وش من بين هالذكريات الحلوة السعيدة باجمل واحدة؟
1: والله ممكن انا بالنسبة لي طبعا تعرف مرحلة الابناء تكون وجود الابناء هذه تكون مرحلة سعيدة.
0: يوم صرت اب؟ ها
1: يوم صرت أب
0: ما شاء الله،
1: مراحل شراء المنزل برضه يعطيك فرحة جديدة.
0: أي نعم ما شاء الله ما شاء الله،
1: وتدخل في حياة الإنسان مراحل فرح كثير الحمد لله، حتى حالياً كنا نفرح بالسيارة الجديدة.
0: أي صح، ما في شك يعني ما في شك، هو الحقيقة الآن هو الأجمل ذكرى يوم صرت أب وليوم تزوجت.
1: والله الزواج كان حلو أجمل، ولكن

0: لما نرجع للبحر وكنا نشتغل في المزارع وكنا مع الوالد والوالدة رحمة الله عليهم.
1: إن شاء الله يغفر لهم.
0: كان في هناك ذكريات كثيرة لما نرجع للبحر نستعيدها بشكل جميل.
1: أي. طيب يا سعيد لما تكون الله يسلمك الحين في مكان انتظار تنتظر دورك مثلا في عيادة ولا في مركز وجالس في هذه اللحظات لحالك وش الذكريات اللي تجي في بالك؟
0: والله عادة هي ذكريات الزملاء ممكن أحيانا تعطيك شيء من الزملاء الدراسة زملاء العمل.
1: تتذكرهم وانت في الانتظار؟
0: بالضبط ما في شك.
1: ما شاء الله.
0: تتصادم مع زملاء في موقع عمل سواء في مستشفى في سوق يعيد لك ذكريات جميلة في الحياة.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا سيدي يطول عمرك.
0: الله يجزاك الخير.
1: أسعدتنا بالاتصال والمشاركة.
0: الله يسعدك وبرامجك دائما متميزة.
1: الله يحييكم. الله يحييكم. تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا. 011-40-53 حمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ساك الله بالنور
2: والعافية. شكرا لكم على البرنامج الجميل.
1: الله
2: صراحة لكوني جاي بالديرة.
1: الله يحييك.
2: سيارة كلاسيك.
1: يا مرحبا. من وين تكلمني يا حمد؟
2: في الراديو. أنا الأصل عايش في الرياض ولكن الآن في محافظة خيبر.
1: ما شاء الله مدينة
2: إجازة.
1: ما شاء الله. أنت من أهل المدينة؟
2: محافظة خيبر.
1: أي.
2: شمال المدينة منورة.
1: أي أنت من أهالي المدينة من خيبر ولا؟
2: اي من اهالي محافظه خيبر.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. راح هناك في الصيف
2: قعدنا على الزحمه وخلينا لكم الحر.
1: اي كل سنه كذا؟
2: اي والله كل سنه اللهم لك الحمد.
1: ما شاء الله.
2: الان اخذت 45 يوم وبعد ان شاء الله طالع دراسه الى كيب تاون ان شاء الله.
1: ما شاء الله. وين؟ جنوب افريقيا.
2: اي والله.
1: وش تدرس؟
2: ان شاء الله انجليزي.
1: ما شاء الله.
2: اخذت اجازه بدون راتب.
1: اول تجربه لك اول زياره لك؟
2: اي صحيح.
1: مع معهد يعني شيء
2: الزمن هذا يتطلب انجليزي.
1: ما شاء الله عليك. يعني هذا شيء شخصي لك انت بدي تستفيد.
2: اي والله صحيح.
1: ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا حمد يوفقك.
2: امين.
1: اي ابي الذكريات.
2: والله الذكريات يا اخي جميله. اذكر لما كنا في المدينه المنوره كان الوالد عسكري ومعجم.
1: اي
2: اجمل لحظه لما يقول جهزوا العسكري نادي روح الديرة.
1: الله
2: لا تب... لا لا لحد لحد لحد يجادلني بالنقطة ذي لما نشيل العفش بالجمس.
1: يا سلام. الجمس الأزرق؟
2: الجمس أحمر.
1: أحمر.
2: إيه. فنطلع المحافظة. الله كانت المحافظة إحنا ما من خيبر نفسها شمال خيبر قرية لنا جميعا نلتم فيها أبناء العمومة الخوال الأقارب
1: جميعا. الله الله الله الله الله.
2: فأيام جميلة كانت لمبة كنا نتجمع على تحت لمبة واحدة نضرب العمود عشان نتجمع كلنا عند العمود.
1: ايه.
2: العمود كلهم يتجمعون. فأيام جميلة اللهم لك الحمد تعلمنا بمجالسنا قبل مدارسنا.
1: الله.
2: ولكن حبيت أذكر نفسي قبل أذكر المستمعين وأيضا أذكرك إن واجبنا ننقل ما تعلمنا من مجالسنا اللي تربينا فيها من صلة الرحم والأقارب وخصوصا كبار السن والمرضى وأيضا أصحاب الأباء لأن هذه هي صلة الرحم وهذا هو من ديننا.
1: ما في شك
2: ان يعني صله الرحم هذه للجيل القادم جيل المواكبه جيل العولمه اللي ما عاشوا فيها.
1: أيه.
2: لابد ان ننقلها هذه واجبنا سواء بالسوشيال ميديا سواء بالمجال سواء باللمة سواء بالتعاليم سواء ايضا بالنقاط التواصل الاجتماعي ومنها ايضا الراديو وايضا برنامج.
1: وهذه الله يسلمك ترى وهذه حمد ترى مسؤولية رب الأسرة ترى رب العائلة هو المفروض أن يستثمر وقته مع زوجته مع أبنائه يملاها بالحب وباللعب بالتعامل الراقي وبالتعاون يعني ما يخجل ولا يكون رجل قاسي حتى يتعلم الأبناء من سلوك الأب.
2: صحيح المجالس مدارس وعيش حياة يا أخي.
1: نعم.
2: حياة جميلة يا رجل حياة جميلة الله يرحم منك.
1: آمين آمين يا كريم. لكن يا حمد تقول ذكرياتك أنه تطلعون في الجومس تروحون للديرة ولا لا؟
2: أي والله كنت أذكر بالحوض
1: في الحوض. وين بهبهاني؟
2: أتغطى بالحوض كذا.
1: هو البهبهاني يا حمد؟
2: أي بهبهاني عقرب.
1: يوم قلت الحوض عرفت.
2: والله بهبهاني عقرب. وما زال الله لك الحمد. والله ما زال أيام يعني. والله العظيم أقسم بالله يا أخوي.
1: ليه طيب أنا نسيته؟ ليش ما نسيت اللحظات؟ ليش كانت بالنسبة لك هي الأجمل؟
2: هذه لا أحد يقدر لي ما أنساها.
1: آه.
2: فمحن خط كذا لما توصل لهم بتنزل.

0: الأغراض وتخبر، يعني ما في غير بقالة واحدة صغيرة حتى
1: أيه.
0: ما فيها
1: شيء. أنت وين رايحين أصلا؟ طالع من المدينة؟
0: أيه.
1: إلى؟
0: من هورا متجهين إلى محافظة خيبر. أيه. في قرية
1: أيه.
0: في
1: قرية
0: شمال خيبر.
1: أي نعم ما شاء الله عليك.
0: برضا خيبر بعد
1: يعني. وأنت إلى الآن إذا رحت خيبر تتذكر؟
0: أوه مع الطريق هذا أتذكره.
1: والبقالة ما زالت موجودة للحين؟
0: إيه
1: ما شاء الله
0: موجود والجماعة موجودين الله لك الحمد يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: جميع عائلاتنا كلهم جميع العائلة من أبناء العمومة من الخوال من أباء الخوال من كلنا يعني
1: الحمد لله. وأنت يا حمد يعني ترى في رحلتك القادمة في إن شاء الله وأنت في دراسة كلها إنجليزية كيب تاون حاول تصنع ذكريات جميلة مع زملائك وفي المعهد وفي في الإقامة عشان ترجع ونشايل معك أحلى الذكريات.
0: اي والله اللهم لك الحمد هذا من فضل ربي والحمد لله الان
1: الله يوفقك
0: يا 2030 بالتطور والمواكبه والسياحيه وجهات السياحيه العالميه اللي ما حد ينافسنا فيها. فهذه من محافظة خيبر ترى وجهة سياحية تابع للهيئة الملكية
1: ما في شك نعم اي ما في شك نعم
0: فيها ان شاء الله مواكبة جدا قوية وان شاء الله ان نكون لنا بصمة او رؤية في بصمة في الرؤية
1: بإذن الله بإذن الله. الله يوفقك يا حمد ويكتب لك الخير وترجع بالسلامة.
0: امين الله يسلمكم موفقين
1: يا مرحبا
0: شكرا على البرنامج.
1: الله يرعاك في امان الله اهلا وسهلا ومرحبتين حياك ربي 011 40 53 عبد الله
2: يا هلا السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: حياكم الله سعد الله مساك
1: ومسائك يا مرحبا. من وين يا عبد الله؟
2: من المدينه المنوره.
1: على صاحبها السلام حياك الله يا عبد الله.
2: الله يسلمك يا اخي ذكرتونا في الذكريات القديمه شيء ما ننساه والله.
1: اوه وش اللي ما نسيته؟
2: والله كله وش اذكر لك وش اخلي يعني احنا بالنسبه للطفوله ما عشنا طفوله يعني احنا عيال قرى وطلعنا على طول مع الغنم ومع المزارع.
1: اي هذه الذكرى الزينه في القريه بينك وبين أيوه. الاهل وبين العائله وبين
2: والله
1: ابناء
2: والله
1: القريه
2: اول ما يعني الذكريات نتذكرها ايام الدراسه يعني درسنا الابتدائي يعني بيني وبينك لا يسمعنا احد.
1: اي
2: وبعدين نتذكر ايام الوظيفه اول ما توظفنا.
1: طيب وش اجملها وش اجملها يا عبد الله؟
2: والله يا اخي كلها جميله يعني ما اقدر اقول لك
1: لا لازم في لا في واحده جميله
2: والله اجملها يا ذكريات الزواج صراحه.
1: أيوة زينك ذكرت.
2: والله يعني زواج طبعا زواج قرية ما زواج قصر أفراح مدينة
1: قرية
2: نفسها الحمد لله هذا كان ذكريات حلوة يا شيء ما ننسى والله
1: ما شاء الله تبارك. كانت أجمل ذكرياتك الزواج؟
2: أيوة كان أجمل ذكريات.
1: والأبناء يعني.
2: والأبناء عد بعدها أقول لك كلها ما تنسي وكلها جميلة يعني
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله. لكن
2: يعني فيها شيء يعني الزواج هو يعني كان القمة يعني
1: ما بيض الله وجهك يا عبد الله.
2: الله يسعدكم ولمة العائلة وتعلم وصلة الرحم الحمد لله موجودة لا زالت
1: الحمد لله موجود. الحمد لله الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك شكرا لك على اتصال.
2: اللهم امين حياكم الله.
1: هلا وغلا اهلا وسهلا مرحبتين حياك الله يا عبد الله 011 40 53 نتشارك وياكم عن الذكريات عن الصفحات الجميلة اللي سجلتها الذاكرة منذ الطفولة في اشخاص احنا كنا نعيش معهم ويعيشون حولنا في الشارع وفي الحارة وفي المدرسة في بيوت أهالينا وفي الجيران في كثير من المواقف اللي مرينا فيها ما زالت الذكريات شيء يعني ذكريات طريفة وذكريات جميلة وذكريات صعبة وذكريات قاسية وذكريات مؤلمة وذكريات حزينة كل الذكريات موجودة في حياتنا حتى القاسية موجودة لكن نفقد احنا قسوتها مع مرور الزمن. الجميل هو الذي يطغى على السيء هو الجميل يطغى. نتذكر اليوم معكم 011 40 53 خالد.
3: مساء الخير اخوي طلال.
1: مساك الله بالنور اهلا وسهلا.
3: يسعد لي مساك اخوي طلال.
1: ومساك اجمل. من وين يا خالد؟
3: من الخرج اكلمك اخوي طلال.
1: الخرج ونعم اهلا وسهلا.
3: نعم حالك
1: حياك الله.
3: عبد الله
1: سم الله يبقيك.
3: والله ما في شك يا عبد الله طبعا ذكريات الطفوله ايام اول ما تذكر ما زالت تذكر الى الان يعني.
1: وش تذكر منها؟
3: والله أذكر في أيام رمضان الشهر الفضيل كنا من بعد صلاة التراويح كنا في الحارة طبعا أول قديما كنا تعرف ساعة في النخل
1: أيه.
3: بس بدنا زي الحرب زي السيوف
1: أيه.
3: نعم وطبعا البنستر مسوين زي البيت على شكل أخلص حق النخل
1: أيه.
3: العريش حق النخل هذا بنسوي زي البيوت اللي فيها و ونجلس من بعد صلاة المغرب إلى الساعة 1 الليل، هذا طبعا كله في رمضان.
1: بعد المغرب يعني بعد الإفطار؟
3: اي نعم. اي
1: تروحون عند النخيل وتلعبون؟
3: اي نعم. اي
1: وش اسم اللعبة؟ وش اسم اللعبة كانت؟
3: والله في فيها ألعاب كثيرة والله أخي طلال، فيها شد الحبل، فيها نسوي دائرة، طاق طاقية، رمي جرس. زين؟ أي نعم. طبعا الزواجات ما أذكرها أيام في بيت الطين، كنا نحضر العشاء مع الضيوف ونجهزها. أي نعم. وكنا طبعا نرش الأراضي الملعب المباريات، أثناء المباريات نرش الملاعب.
1: الله، تلعبون كورة ولا طائرة؟
3: لا كرة قدم.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم.
3: هذه ذكريات ما زالت تذكر اخوي.
1: نظام دوري يا خالد؟ كان وقتها نظام دوري بينك وبين الحارة ولا كيف؟
3: لا والله
1: ولا طقها والحقها وبس اخر واحد حارس.
3: كل اذا طبعا هذا المغرب خلاص، كل واحد يروح صلى المغرب خلاص انت اللعب.
1: شو انت اللعب يبدا بالعصر؟
3: العصر بس اذا المغرب خلاص كلنا نمشي.
1: تلعبون العصر وبعد المغرب طاق طاقية.
3: نعم. بعض الأحيان نجلس بعد المغرب أنت شاهي مع شاي تعرف بعد الملعب الكورة سواليف وضحك وناسة. فهذه الذكريات اللي كنت ما أنساها.
1: وين كانت الخرج؟
3: لا هذا طبعا بتكلم بحرم في الدلم.
1: في الدلم؟
3: اي نعم.
1: ما شاء الله تلعبون في الدلم كنتم. وما زالت في مزرعة ولا لا؟
3: لا والله تعرف بعض الأحيان يا مزارع يا نلعب في أراضي فاضية. إيه نعم.
1: وما زالت إلى الآن ذكريات تروح ترجع المكان
3: لا
1: الأول؟
3: أكيد راحت أخوي طلال إيه. مع أول
1: حتى حتى كنت ألعب معهم راحوا.
3: والله لا في ما زالوا أذكرهم إلى الآن ما شاء الله اللي متزوج واللي نقل من الديرة وال... نعم.
1: بس ما في تواصل لا بس أذكرهم.
3: أكيد في تواصل في مناسبة الزواجات في الأعياد
1: تقابلهم بعض. وش أجمى ذكرى طيبة يا خالد في حياتك؟
3: كيف؟
1: أجمى ذكرى في حياتك؟
3: والله أجمل ذكرى في حياتي طبعا اللي هو قدومي للدنيا.
1: قدوم ايش؟
3: قدوم احد الاحفاد.
1: اي احد الاحفاد.
3: اي نعم.
1: ما شاء الله صرت جده.
3: اي نعم.
1: ما شاء الله عليك، الله يبارك لك يا خالد.
3: امين ان شاء الله عبد الله،
1: يطول عمرك ويحفظ. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا وعلى الذكريات الجميله. الحقيقه استرجاع ذكريات الجميلة تروي العطش، تروي العطش من التصحر في هذه الأيام، أيام الجفاف. احنا نريد أن نسترد هذا الدفء الماضي، نريد أيضا أن نتحدث عن الذكريات، عن المحضن، أول ميدان لصناعة الذكريات ومنزل العائلة. هنا يبدأ صناعة الذكريات، الوالدين، الأجداد، الإخوة، الأخوات، ما حد ينسى هذه العائلة الممتدة من خلال الأب والأعمام والعمات، حتى الأخوال والخالات يدخلون من ضمنها ترى الجيران والزملاء، كل هؤلاء لهم يد في صناعة هذه الذكرى مهمة جدا. كل فرد في العائلة من الأصدقاء الجيران يرسمون هذه الخريطة، خريطة الذكريات بالكلمات بالمواقف بالحضور. بالحضور تصنع الذكريات، ذكريات ما تجي من نفسها، ما تجي مثل اللوحة الفنية يرسمها الرسام. لذلك احنا نختار الفنانين الذين يرسمون هذه اللوحة، لوحة الذكريات، نختارهم اختيار جيد في الوقت المناسب حتى تكون هذه اللوحة قد رسمت بحب وبشغف. لكن لو كانت رسمة ما فيها اعتناء ولا فيها حرص، اللوحة مشوشة مثل الذكريات، مثل الذكريات. ما في أحد منا إلا والله في ذاكرته ملفات، فيديوهات، بعضها مشرقة وبعضها ما وده يستذكرها ولا وده يسترجعها. لكن نريد الجانب المشرق السعيد، نريد أن لحظات الشوق والسرور، ما نريد القاسية الغليظة، ما نريدها. نريد ذكريات تجمعنا مع الأبناء، مع الزملاء، مع الجيران. أهم ذكرى يا أخي عشناها في حياتنا، في بيتنا، مع عائلتنا، احترام. حتى وإن كان الأمر يعني فيه سوء من الفهم، لكن يظل الاحترام موجود. الحياة جميلة حتى مع الخلافات، الخلاف هذا أمر طبيعي، ما في بيت ما يخلو منه. لكن وش نوع الخلاف؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نتعاطى مع هذا الخلاف؟ هذا هو المهم. خلاف مثلا مع حوار ناقش، مع الحوار في نقاش يعني، لكن يكون هادئ محترم حتى يتعلم الابن كيف يكون ذلك الاختلاف، انه مهم جدا في ترك الاثر الايجابي، نطلع بنتيجه بفائده. هذه العلاقه الصحيحه والعلاقه الصحيه. وقس على ذلك التعامل حتى الوالدين مع بقيه افراد العائله. لكن العلاقات الجيدة المليئة بالود والتقدير إذا كانت حتى مع المستوى اللقاءات العائلية أو الرحلات الترفيهية ما في شك هم يصنعون الذكرى. شوف أفراد العائلة لما يسافرون في طلعة أو في نزهة يطلعون سعيدين ويرجعون البيت وهم سعداء يحملون الذكرى معنا لهم 10 ساعات لكن ما نسوها لأن دونوا صنعوا هذه الذكرى ما راحوا هناك يزعلون ولا أدنى خلاف زعلوا وكبرت المشكلة ورجعوا زعلانين لا شكلوا في ذاكرتهم حسن السيرة والتعامل الطيب من الأهل هي الجلسات العائلية الدافئة هي التي تصنع الذكريات وتكون في غاية في الجمال لكن البعض الحقيقة ما يلتفت لها ويلتفت حتى للصحبة وللأصدقاء هذه البيئة الرائعة لصناعة الذكرى تستحق أن نحرص عليها في علاقاتنا مع الأهل مع الأقارب هذا ترى ميدان خصب اليوم لنكون فيه أجمل الذكريات ولن نفرط فيه علاقات العمل عندكم في المدارس في الجامعات كلها والله إنها محاضن للذكريات كم أسعدت كثيرا وما زالت الذكريات ترى هي استثمار للسعادة في الحياة 011-40-53 اتصال من معنا أم قناص
4: هلا والله
1: مرحبا كيف الحال
4: مرحبا بخير
1: شلونك عساك طيبة
4: أبشرك الحمد لله
1: من وين تكلمينا
4: من جدة الحبيبة
1: من جدة ونعم أهلا وسهلا
4: عليك زود إن شاء الله
1: الله يحييك تفضلي
4: كيفك مع عبد الله أبو عبد الله
1: طيب جعلك طيب الله يحييك
4: يا رب الله جعلك دائما إن شاء الله
1: يا مرحبا
4: والله
1: سمي.
4: أنا ذكرياتي مع الوالد الله يرحمه
1: أي
4: من فسيح جلنا إن شاء الله أنا كنت أروح مع أبوي حتى ما يعتزل فيا معاه ما شاء الله 4 عيال فلا يقول إلا أبو هيا وكنت أروح معه السوق أروح معه في المكان ونشتري حنا ويا العزبة ونشتري
1: ما شاء الله ما شاء الله تذكرين كم كان عمرك كم تروحين معه
4: والله ممكن كان عمري كذا تقريبا 10 سنوات 10 سنوات ما دخلت مدرسة تراني ولا أعرفها
1: أي
4: كنت أروح معه ويرسلني عند اللحامين يرسلني ها أنا الواحد الوحيدة اللي بين أخواني كبيرة شوية وحتى يعني حتى ما كان يبغى يزوجني يقول هذه بنتي على الرجالة ولا شيء زوجها الله المستعان هذه يعني أجمل جلوسي مع أبوي وأمي الله يرحمهم
1: الله يرحمهم
4: وبعدين كنت ما فارق والدي مرة نعمة من الله وفضل من الله الله يرحمهم ويرحمهم إن شاء الله يا رب
1: آمين يا كريم
4: أسعد شيء أنه كنت أنزل معاه سوق اليمنة أدري قد سمعت بسوق اليمنة ولا ما سمعته
1: أحنا
4: نقضي من هناك ونجي اليوم يلا أبو هيا هيا مشينا قلت مشينا وتوكلنا على الله محل ما يبغى يرسلني أروح ما علي يعني
1: الله الله يا سلام
4: ولا كنت أخاف أبشرك ولا كنت أخاف والله ضاري
1: ما شاء الله عليك
4: وفق حق بيدي
1: كنت ترافقينه طيب في أشياء غير السوق مثلا لو يطلع كشتة ولا يطلع شيء ترافقينه
4: أي حتى رحنا في العمل
1: في العمل
4: أيه
1: ما شاء الله
4: أبويا كان يشتغل في الشرطة
1: وتقومين الصباح يا أم قناص
4: أروح للصباح
1: تروحين الصباح لأهل في العمل
4: اي والله
1: وين النوم وين الراحه
4: والله كنت اروح ما وراح ارسل امي اروح اخذ القهوه واديها لابوك
1: ما شاء الله
4: اروح ابسط مع اخويان والعسكر
1: ما شاء الله تبارك الله
4: انا ابويا اي طب وين بنتك اليوم ما جات
1: غايبه يخصمون عليك اذا ما حضرتي ها
4: اليوم راحتها اليوم يقول راحتها
1: ما شاء الله
4: ولا تذكر خويان يسألون عليك واجي اسلم على الواحد ما علي من اطرف اسابق لهم واجلس معهم اتقهون وياهم
1: طيب ام قناص ابي موقف حلو رائع جميل ما نسيتيه للان
4: والله شوف عندي موقف ما انتسيه ودومتي حية على قيد الحياة
1: اللي هو
4: بيع خروفي الواحد من الجماعة انقهرت عليه بيع خروفي انا ربيته وجاء واحد جماعة جاءه ناس من الديرة وجاء طلب الخروف حقي
1: ايه.
4: وقال أبويا والله بشوف لها يعني كانت سمحت ما سمحت ترى والله ما أقدر أخذه من يدها وما قام جاء أبويا قال لي والله يا بنتي ظروف وكذا وكذا لسلم الراتب أعطيك قيمة الخروف ونغيره لك قلت لا إله إلا الله يا أبويا أنت من جدة كيف أنت قال لي والله وأنا أبوك ويوم جاء الرجال لعندي قال ما أعرف أصلا أنا حاجة قام حط الغطرة في حزني قال هذا موطايا معناتها أيوه بعدين أبويا قال هذا مسكين
1: يا الله ليه طيب ليه ما تبين يباع
4: ما ببيعوه، ربيتوه
1: اي خلاص الى متى؟
4: ابدا. ويوم شالوا قعدت بكي بكي بكي، قلت له شوف ها، قال لي ها، قلت اهم حاجه تجيب لي الجلد حقه.
1: يا الله.
4: وجاب لي الجلد ونظفته وحطيت له ملح وصرت انام عليه.
1: اي
4: هذا موقف عندي ما تفيد وجهي حيه. فكره ابويا بس ما بدل ما يتبدل صراحه، غير لي ابويا لما نستلم الراتب الراجل جاب لي الفلوس وغير ابويا، قال هاي نبغاها يلا توكل على ما ربي هو ربي بس ما هو زي ذاك ذاك مره. الحمد لله
1: الحمد لله.
4: انا فاني كنت شيطانيه، ماني بقول لك ماني شيطانيه، طبعا كنت اذيه واضرب الواحد واخذ حقي بيدي ما علي منه.
1: اوه الظاهر انت هذه من فوائد انك تداومي مع الوالد الله يرحمه.
4: والله اي والله يرحمه ويغفر له. كان يقول خلوها تاخذ حقها بحقها، خلوها ما لكم فيها الصلاه. والله يقول ما خاف عليها يا
1: ما شاء الله عليك. والله يا ام قناص انت ما شاء الله عليك سواليفك حلوه وكلامك طيب ما شاء الله. ود ودنا ان نخلي الحلقه كلها لك.
4: الله
1: بس انها اعذرين ان في مستمعين يشاركون ويدهم يشاركون بعد معنا.
4: والله والله وين خلود اليوم ما موجود،
1: بيجي ان شاء الله الاسبوع الجاي
4: يا رب. الله يفتح لك انت ويا بابا.
1: امين امين الله يحفظك. امين الله يطول عمرك يا مقناص، تحياتنا لك في امان الله.
4: يا مرحبا حياك،
1: اهلا وسهلا في امان الله، تحياتنا لك يا مرحبا يا مقناص. 011 40 53. والله موضوع جميل على الذكريات، وأم قناص هي تكلمت عن الأب ذكرياتها مع الوالد. رب العائلة ترى مهم وقته أن يستثمر مع زوجته ومع عياله، يملأ بالحب وباللعب والتعامل الراقب والتعاون، لا يخجل يا أخي ولا يكون رجل قاسي في بيته ولين مع الأصدقاء. لا لا يا أخي، بعضهم جل وقته يكون خارج البيت ولاهي عن بيته وعن عائلته آخر اهتمامه. لا يمكن يا أخي أن نتحدث عن الذكريات وأنت غافل عن الأسرة بشكل عام. كيف يحمل يا أخي الابن أجمل الذكريات معه؟ كيف؟ لابد أن يبذل الآباء والأمهات جهد حتى يفهمون معنى العائلة والواجبات اللي عندهم. الموضوع ما يتوقف عند المأكل والمشرب والملبس، لا، الحياة لها احتياجات نفسية عاطفية عقلية مهمة جدا لا يمكن التفريط فيها. كثيرا ما تحدث ربما نتائج ما يريدها الأهل، لكن على كل حال نريد أن نزرع في نفوس الآخرين أجمل وأطيب الذكريات. أهلا وسهلا يا أبو ياسر.
5: مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
5: مساك الله بالخير ابو عبد الله.
1: مساك الله بالنور، من وين ابو ياسر؟
5: اسلك شتورنا بهذه العبارات الطيبه.
1: الله يحييكم
5: جميع المستمعين.
1: الله يحييكم. من وين ابو ياسر؟
5: والله من الرياض الوقت.
1: ونعم حالك. ونعم يا مرحبا. نعم نعم حياك الله.
5: الله يحييك، حبيت اشارك في برنامج الليله لانه من اسعد الاوقات اللي انا اكون مشارك فيها الليله.
1: الله يحييكم، برنامجكم اذاعتكم.
5: الله يرحم والدينا والديك، هذا من طيبكم من البرامج اللي تقدمونها سواء اللي هذا الحين او اللي في الصباح.
1: الله يحييك، تفضل يا ابو ياسر. طيب شاركنا الموضوع.
5: نعم، احلى ما عندي ان اخر اولادي العنقود، اخر العنقود على ما يقولون،
1: اي
5: تخرج من الجامعه وراح له في عمل ما كنت كان عن به سوي، وكان مقدم على عمل أطيب منه ولكن النتائج كانت متأخرة شوي. راح الرجال وقال في العمل ذا ما ودي أرده أنا، جلس 3 شهور ونص وجواله معي لأن ما يخلوني يدخل بجوال معه، فباقي على تفرجه من العمل اللي فيه 15 يوم. طلع اسمه في المحل اللي أنا أبغاه يطرح لي.
1: أيه.
5: كانت هذه من أسعد وأطيب ما كنت في حياتي.
1: الآن أبو ياسر أنت تشوف أن تخرج الابن بالنسبة لك أجمل فرحة، أجمل ذكرى؟
5: أجمل ذكرى، بس اللي أطيب منها اللي كان طلوع اسمه في العمل اللي كنت أنا أرغب
1: فيه. طيب هذا على مستوى ولدك الآن. طيب وأنت أبو ياسر مالك ذكرى زينة، ذكرى جميلة على المستوى الشخصي؟
5: والله الذكرى كثيرة يا أبو عبد الله، جدا جدا جدا إلى حد.
1: أبي أجمل وحدة، أجمل وحدة في حياتك، أحلى ذكرى.
5: أحلى ذكرى الوالدة غفر الله لها، والدين ووالديكم وجميع المسلمين. أنا الطريق بادية سمعت، فكانت هي مع الغنم وكان رزق الله مولود ذاك اليوم ما خلتني اروح معها. قلت قالت بين الصلاتين ما عندنا ساعات ولا ندري ما ندري ايش الساعه وش بس صلت بين الظهر والعصر. جيت قلت ابشر الرجال قلت ايش تقني اسوي بالرجال ذا ما عندي خبر عنه ما اعرف عنه وش يصير الرجال. قالت يلا خليك مع الغنم ورحت للبيت انا ماشي بالغنم وقدام وقالت انتبه ترى الذيب مره يا راح يوم هدفت لأن الذيب ماسك من الغنم أربع من الغنم وما كلها فكان الصدمة لي واجد لأن الوالد الله يغفر له ما عيشتهم وكل مدانة الحلال ذا ما عندهم مصدر غيره فكانت لهذه
1: هذا شيء هذا شيء مو بزين ولا لا مو بجميل الذكرى ذي
5: بس ان هذه من هذه من الذكريات اللي كذا بس اللي عندي اللي واقف منها هذا هو قبول ولدي في
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله
5: وتحرج
1: بشكل الله يوفقه وتفرح فيه يا ابو ياسر
5: مرحبا ما شاء الله يحييك
1: يا مرحبا حياك الله هلا وغلا في أمان الله يا أبو ياسر تحياتنا لك 011-40-53 جمال
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
6: حيا الله أبو عبد الله
1: الله يبقيك يا جمال كيف الحال
6: والله بخير ونعم الحمد لله على كل حال
1: أهلا وسهلا تفضل يا جمال
6: الله يعطيك العافية حلقة جميلة صراحة والله يعني نستذكر فيها أيام زمان
1: بحضوركم بمشاركاتكم ذكرياتكم ما شاء الله هي جملت الحلقة
6: الله يحفظك طبعا اذكر يعني قبل لا تنتهي الامتحانات يوم يومين يعني طبعا اساس انه شايل هم لموضوع
1: اي مرحله كنت
6: والله في كل المراحل ابو عبد الله بالذات المتوسط والثانوي
1: لا الموقف اللي تبي تقوله الان كان امتحانات ايش ثانوي ولا ايش
6: نعم الثانوي نعم
1: اي يعني ممتاز
6: يعني ما شاء الله يعني وانا على وشك انتهاء الامتحانات اشيل هم فرح لنفس اليوم اللي استلم فيه الشهاده
1: صح تحس انك متخرج من الجامعه وده ثانوي
6: لا حتى الجامعه نعم بس هذا كان ايامها كان جميله يعني
1: اي ممتاز
6: ايام المتوسط والثانوي جدا انا اذكرها والله دائما اي والله وطبعا بعدها طبعا اللي طبعا الاجازات طبعا اللي بيسافر الديار وهو اللي طبعا اللي جالس طبعا كنا نجلس هنا واللي نطلع المراكز الصيفية يعني ما ما شاء الله يعني اشياء وقت الاجازة جميلة
1: انا ابي اجمل ذكرى يا جمال في حياتك ذكرى جميلة
6: والله يا ابو عبد الله يعني انا يعني هي يعني واجدة لكن اكثر حاجة صراحة اللي يعني انا كنت يعني فيها السلام أذكرها زين يعني السلام الشهادة يعني سبحان الله دائما هذه أنا يعني كلها أهم والله
1: الشهادة أي مرحلة كانت الجامعة ولا الثانوي
6: لا الثانوي
1: ثانوي ثالث ثانوي
6: يعني
1: تخرجت من الثانوي حسيت أنك رجال وقتها
6: أيوة
1: مسؤول
6: أنا
1: راعي بيت أنا
6: أي والله أشياء جميلة وبعدين يعني أذكر كان الإجازة يعني طبعا كان مدتها 3 شهور أبو عبد الله
1: أي نعم
6: يعني كان طويلة
1: أي
6: يعني كيف تستغلها وكيف هذا كان يعني ما شاء الله ما كان يعني كنت تحس إن الأيام جارية
1: تحس يا جمال يعني ذكرياتك في الطفولة كانت جميلة يعني ودك ترجع لها ولا تقول لا خلاص
6: أي والله أي والله أي والله
1: صدق والله
6: أي والله
1: ودك ترجع لها
6: يعني أنا ما أتوقع أنا بنفسي يمكن غالبية الناس يعني يبغون يسترجعون
1: لا بنت لو قالوا مثلا يا جمال تبي ما تبي نتخيل الماضي لا نبيك ترجع للماضي وتعيش ذكريات الطفوله تبي ولا لا
6: اي والله ابو عبد الله
1: صدق والله يعني كل مواقفك حلوه اجل ايام الطفوله
6: والله كثيره ابو عبد الله ودي يعني انا يعني ودي اذكر يعني انسى منها لكن اذكر بعض الاحيان لكن والله جميله صراحه اي والله
1: ما شاء الله عليك طيب ما ذكرت انت يعني مواقف الجمال مثلا في التخرج في التعيين وظيفه في شراء سياره في الزواج في الابناء ما جبت طاري هذه ليه
6: والله لا موجوده السيارات
1: موجوده انا عارف بس ليش انت قلت اجمل ذكرى تخرج من الثانوي
6: ولكن والله انا سبحان الله ان انا دائما يعني اذكرها صراحه يعني حتى كمان يعني انا ما زال حتى مع الاصدقاء نذكر ايام زمان يعني وش سوينا وش عملنا يعني مع الاصدقاء
1: ما انت الحين سالت قلت وش اجمل ذكرى قلت لي تخرجت من الثانوي صح
6: نعم
1: ليه
6: نعم.
1: ما قلت مثلا اجمل ذكرى الزواج، أجمل ذكرى تعيني في الوظيفة، أجمل ذكرى يوم شريت سيارة، أجمل ذكرى يوم تزوجت مثلا، ليش ما جبت طاريها هذه؟ ليش اخترت التخرج؟
6: والله أنا مركز على بذات التخرج هذا. أي والله
1: أي ليه يعني ليه مركز عليه؟ ليه صار أجمل من كل يعني مراحل حياتك؟
6: والله يا أبو عبد الله يعني أنا يعني
1: تحس إنك تخرجت بالصعوبة يعني وقتها؟
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله ما شاء الله يعني كان فيها حتى كمان وقت التخرج، وقت حفل التخرج كمان سوينا. أي نعم هذا كان أذكره زين يعني سواء الواحد يعني أنا ما أنسى هالموقف
1: صراحة. ما شاء الله وكملت جامعة بعدها؟
6: أي نعم الحمد لله.
1: طيب ليش قبولك في الجامعة ما صار أهم من التخرج من الثانوي؟ وليه تخرج من الجامعة ما صار أهم وأجمل من تخرجك من الثانوي؟
6: والله يا أبو عبد الله طبعا يعني أنا يعني بالذات طبعا التخرج طبعا نفس ما حنا تخرجنا من الثانوي تخرج يعني
1: بالجامعة. إيه أنا فاهم، أنا أقصد ليش أنت الآن ما شاء الله فضلت تخرجك من الثانوية على تخرجك من الجامعة، على تعيينك في الوظيفة، على قبولك نعم. حتى في الجامعة شو السبب نعم. ليه؟
6: يعني أنا بالذات اليوم هذا طبعا كان معايا الأصدقاء مستمرين معايا من المتوسط والثانوي وكان هذا يعني يعتبر أنه يعني يمكن هذا آخر لقاء معهم يعني أنه مستمرين معنا يعني هذا صراحة. ويوم التخرج نفسه
1: ولا لا يكون التخصص في الجامعة ما هو مناسب لك؟
6: لا لا لا لا مناسب يعني ما في شيء
1: ممتاز
6: اي لكن اليوم هذا طبعا انا يعني انا مع زملائي كنا مستمرين في المنطقة الثانوي بس هذا اليوم كان يعني يعتبر يمكن اخر يوم لقاء معهم فيه
1: ممتاز.
6: يعني صراحه انا هذا اللي انا صراحه
1: عشان فقدت زملائك.
6: ايوه هذا هو نعم
1: نعم بيض الله وجهك يا جمال، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا،
6: بارك الله فيك.
1: اهلا وسهلا في امان الله. 011 40 53 ابو تميم.
7: يا هلا اخوي طلال،
1: حياك الله يا ابو تميم، كيف الحال؟
7: يطول عمرك ابو عبد الله، امسي عليك وعلى اخوي علي الجدور وعلى طاقم البرنامج وعلى الحاضر الغايب خالد والمستمعين.
1: يا مرحبا يا ابو تميم، اهلا وسهلا ومرحبتين.
7: الله يطول عمرك. والله أنا خاف أدخل معك في الحوار.
1: ليش تخاف؟
7: ما شاء الله عليك يعني والله ما ودي.
1: متأكد أنت ماضيك ناص على البياض ولا إيش؟
7: والله ما في إنسان بالعكس يعني.
1: هذه بدايتها توترت، هذه بدايتها.
7: هو كوكتيل صحيح. ولا لا يخلو من شيء يعني ذكريات يعني شوف. فيها الشيء الحلو وفيها الشيء المر وفيها الشيء التعيس وفيها أشياء كثيرة يعني.
1: لا نبي الشيء الجميل اللي صار في حياتك.
7: والله لو أقول لك في شيء جميل أكون كذاب يعني، مو ذاك الجمال بمعنى الكلمة. الحمد لله
1: يعني أنت كئيب الحين يا أبو تميم؟
7: والله شوف
1: يعني أنت مكتئب الحين؟
7: لا بالعكس.
1: شلون بالعكس ولا عندك شيء جميل؟
7: لا مو ما أقولك بالمعنى اللي أنت مفهوم عند الناس الجميل بمعنى الكلام يعني لا جميل في حدود المعقول لكن
1: جميل في نظرك أنت راه جميل
7: في نظري. والله شوف أنا من الذكريات اللي أتذكرها مع الوالد الله يغفر يرحمه ومع خالي الله يغفر يرحمها كنا إحنا أيام الطفولة والمرحلة الابتدائية والمتوسط كنا فترة الإجازة خاصة مع خالي كنا نطلع خالي سائق نقل ثقيل يروح للحجاز وما الحجاز دور عيشة ويأخذنا معه هذه نحس فيها في متعة صراحة حنا وأولاده وكذا وننبسط فيها
1: في هالخطوط أنت وياه في الخطوط
7: ما هالخطوط ما الله يخليه يرحم حتى الوالد سائق نقل ثقيل كنت يعني نهاية الأسبوع اللي هو الخميس والجمعة كان يأخذني معه صراحة
1: أيوة
7: حتى في فترة هذه الإجازة صاير معاوني على قولتهم يصب لي موية يصب لي شاهي يوكلني يشربني الله يغفر له يرحمه
1: يعني هذه أجمل ذكرى يا أبو تميم
7: ذكريات حلوة حتى المرحلة الابتدائية كانت جميلة يعني وكانت خاصة مع بعض مع الزملاء وقتها وقت الفطور لما نجلس تحت شجر المدرسة وكذا وفطور ومشاركة بين الجميع يعني هذه الذكريات اللي أتذكرها ما أنساها يعني الحقيقة
1: ما شاء الله عليك، تقول ما عندي ما عندي، طلعت الذكريات.
8: اي بس مو بذكرى اللي فرحة ما يحتاج
1: طلعت ذكريات.
8: فرحة مثلا جاي لك 10 مليون
1: تروح مع خالك تروح مع خالك مع ابو تروح تمشون خطوط
8: خطوط والله الحجاز هذا شيء الله يذكره الله يغفر له ويذكر ذيك الايام ان شاء الله.
1: الله يحفظك ابو تميم يطول عمرك.
8: شكرا لك شكرا لكم.
1: هلا وغلا ومرحبتين في امان الله. اهلا وسهلا. 011 40 53 سعد
9: 40 53 سعد.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سعد قص صوت الإذاعة.
9: سعد قص صوت الإذاعة.
10: يا الله بنطفي.
1: أي أحسن، بيض الله وجهك كريم والله.
10: وجهك وجهك.
1: من وين يا سعد؟ 55. سعد من وين تكلمنا؟
10: كلمك من سبت العلاية طال عمرك.
1: سبت العلاية، شكلك في المحطة أنت.
10: لا والله. لا. هذا الخطوط
1: طال عمرك. وش هذا اللي وش اللي يقول لك ذا 55؟
10: والله حاسد طال. أخباركم؟
1: الله يحييك يا سعد، كيف الحال؟
10: والله
1: شلونك طيب؟
10: حابب أن نشارك معكم
1: طبعا. يا مرحبا، تفضل شاركنا.
10: الله يسلمك، دام فضلك. والله حابب أن نشارك بأفضل
1: أجمل ذكرى.
10: بالنسبة لأفضل ذكريات تخرجي طال عمرك من جامعة الملك عبد العزيز، يعني كانت يعني أفضل ذكريات طال عمرك.
1: أي نعم.
10: وفي طال عمرك مناسبة ثانية كمان.
1: أي.
10: فوز فريقي.
1: طيب طيب يا سعد. الله يحفظك يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011 40 53 أبو ماجد.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
11: أسعد الله مساءك وصباحكم وصوتك ما شاء الله تبارك الله، صراحة أخذنا عليه وتعودنا عليه.
1: الله يحييك، من وين أبو ماجد؟
11: من حايل.
1: ونعم يا مرحبا، حي الله أبو ماجد.
11: أبقاك الله عبادك.
1: طول عمرك سم.
11: وعمرك عدوك سم. والله الذكريات كثير، لكن الأجمل الأجمل الله يرحمه الوالد لما كان موجود، يعني سبحان الله يضيف للحياة شيء طابع ثاني.
1: أي.
11: والأجمل برضو ذكريات المدارس. أنا تخرجت من متوسطة اسمها متوسطة الرابعة.
1: أي.
11: عيالي الآن يدرسون فيها.
1: أوه.
11: فكل ما أجي أخذهم.
1: شلون لحظة في نفس الحي ما طلعت؟
11: لا لا طلعت، كنت في حايل.
1: وليش طيب ليش سجلتهم في نفس المدرسة؟
11: معلمك أنا كنت بحايل طبعا قبل الزواج ودراستي. أي. فلما تعسكرت رحت الخرج، فلما تقعدت رجعت الحايل.
1: أيوة.
11: إيه لأن الوالدة موجودة في حايل.
1: طيب أنا أتكلم عن المدرسة الحين اللي درست فيها أنت، لا ليش عيالك درسوا فيها؟
11: إيه درسوا الابتدائي هناك في الخارج، لما تقعدت جبتهم الحايل هنا درستهم نفس المدرسة المتوسطة.
1: إيه ليش حطيتهم نفس المدرسة؟
11: ما أدري، لا تنشدني.
1: صدفة يعني ولا أنت بيها؟
11: لا لا والله لا والله ما هي صدفة.
1: أنت بيها يعني؟
11: إيه والله. لأنها ذكريات حلوة، يعني ذكريات طيبة وجميلة.
1: يو يعني انا بدرس عيالي في نفس المدرسه اللي درست فيها انا.
11: ما ادري يا
1: حبيبي. طيب كل شيء تغير فيها المدرسه ولا لا؟ المعلمين والمكاتب وال
11: اكيد تعلم، بس يعني الشكل شكل المدرسه.
1: يعني المدرسه عزيزه عليك يا ابو ماجد
11: مره؟ جدا جدا.
1: وش ذكرياتك فيها؟
11: والله ما كبيرة ذكريات، يعني ذكريات طفولة مراهقة. كان في جدار بالمدرسة هذا الساحة حقت الرياضة، والله حتى عيالي اني اعلمهم وقول لا تسوون زيي، ترى اول كنت مبزوط، شفت الجدار ذا وانا ابوك والله اني كنت انقزه.
1: قاعد تعلمهم انت الاماكن السرية؟
11: لا ما اعلمهم، ما انا بالعكس انا اعلمهم اقول ترى الاول ما هي مثل الحين. يعني اول حتى من ضمن الذكريات اول انت تقول تعلمهم المدرسين اول كان سهلات.
1: ايه
11: لكن الحين في انظمة وفيه وفيه ما الجيل الاول غير الجيل
1: الثاني. ايوه. فاجمل ذكرياتك في المدرسة بس، ما في شيء اجمل منها؟
11: والله كثير كثير، والأجمل إني سمعت صوتكم وشاركت.
1: الله يطول عمرك ويحفظك أبو ماجد.
11: بس أنا سم أدوك سم، بس ممكن طلب ولا تزعلون مني.
1: تامر أمر
11: ما يامل لك أدوك، حنا في على ما قيل
9: الناس الصيام وهذا، فممكن الحافز ذا ما يكون غالي وانتم بصلكم. انا
1: اي ابشر ابشر تامر امر ومعجد، الله يحفظك يطول عمرك
9: ويحفظ فم الله.
1: اسعدتنا بالاتصال ومشاركة معنا، يا مرحبا يا ابو ماجد، ذكريات جميله رائعه احنا نحاول نسترجعها في هذه الحلقه، نتخيل شيء من الماضي من الصور الجميله من النصف الجميل اللي كان في ماضينا ونرجو عودته مثل عوده ذكريات الطفوله، مثل هذه العوده، مثل الاحداث الباقيه اللي ما زالت في الذاكره كثيره جدا. لكن الإنسان يحل الماضي، يقول لك والله غياب الأشخاص، فقدهم، زوال الأماكن اللي نشأنا وتربينا عليها، هذا الشعور يا أخي مليء بالفقد، مليء بالفقد، ما في قدرة حتى على استعادة أي يوم من الأيام، ما يمكن يا أخي، حتى لو رحت إلى المكان اللي تبيه وتعيشه مرة ثانية ما تقدر، ما تقدر. لكن الخيال هو النعمة الحقيقية، نسترجع ذلك الأمس البعيد بكل مكوناته الجميلة. صحيح تتزاحم عندنا اللغة يعني نتيجة المشاعر من حنين الاشتياق من هذا العطر الأخاذ، وتستهوينا هذه الذائقة، ذائقة المتعة. كيف يا أخي ونحن نكتب بأنفاس الماضي، كيف تجينا الصور، الأحداث، المواقف، الرائحة، الزمن، ما زال عطره باقي، ما زال باقي في ذاكرة، ما زال موجود، لا يمكن أن نتلاساه. 011-40-53 شيخة.
12: هلا والله، حياك الله.
1: الله يبقيك، شلونك يا شيخة؟
12: أبشرك بخير ونعمة ولله الحمد.
1: يا مرحبا، من وين تكلمينا؟
12: عساك بخير.
1: طيب، جعلك طيب، الله يحييك.
12: من الشرقية
1: الدمام. ونعم، يا مرحبا، هلا وسهلا،
12: حالك الله يحييك ويبقيك طول بعمرك.
1: سمي.
12: سمعت الراديو وان انتم تتكلمون عن الذكريات والأشياء.
1: ايوه،
12: فبصراحة انا في حياتي يعني ذكرى جميلة جدا يعني منذ الطفولة.
1: الله.
12: طبعا الوالدة الله يغفر لها ويرحمها كانت يعني من سكان الدمام وأهلها من الدمام
1: ما شاء الله،
12: بينما الوالد الله يغفر له ويرحمه من الحسا، سكان الحسا. فكانوا عندي خوال الله يغفر لهم ويرحمهم، يعني من جد كانوا أباء مش خوال.
1: الله.
12: بالأخص الخال الوسطاني اللي هو اسمه عبد الله. طبعا كنا أطفال، فقبل كانت الإجازة على وقت الإجازة 5 شهور والأشياء هذه الجميلة.
1: الله.
12: تخيل يا عزيزي أن الإجازة طبعا خلاص نخلص دوام يوم الأربعاء، الأربعاء العصر واقف ينتظرنا بسيارته علشان ياخذنا ويودينا للدمام.
1: الله.
12: ونجلس الإجازة كامل عندهم.
1: ما شاء الله.
12: تحسب أنه وقفنا على كذا؟ لا طبعا، كان كل يوم من بعد صلاة المغرب أو العصرية ياخذنا ويركبنا في سيارته ونروح إحدى الحدائق، ولا جاب الليل جاب العشاء، كان وقتها تو مطعم البروستد عندنا، بروستد أبو نواف.
1: بدون عادة.
12: كان أول مطعم يفتح يعني ويبيع بروستد وكذا، فكان يوميا يعني
1: كل يوم بروستد كل يوم.
12: لا لا لا بس انه دائما كنا نحب البروستد. فيعني كان يومين وترك بروستد، يومين وترك بروستد. والجمعه كنا نطلع الخميس للهضمون والجمعه للعزيزيه.
1: يا سلام الذكريات، ما شاء الله عليك، وانت تحكي لي ذكريات احسك ما نسيتي ولا شيء منها، كانها قدامك تتخيلين.
12: بالفعل، واللي يعني اكمل من هذا انه كان يعني من أفضل وأجمل الخوار. كان والد لنا والله
1: ما زال موجود؟
12: لا توفى.
1: الله يغفر له ويرحمه. يعني هذه ذكريات اللي ما زالت باقية ولا الحمد، لكن نحن نحل الماضي ولا لا يا شيخة؟ يعني وش الأصعب، زوال الأماكن ولا غياب الأشخاص؟
12: والله غياب الأشخاص.
1: طيب المكان اللي نشأنا وتربينا فيه ما هو بشعور مليء بالفقد بعد؟
12: إلا والله، بس نحن يعني نمر عليه.
1: إيه
12: نزوره، يعني الآن لما أمر على بيت اللي هي بيت خوالي دائما أترحم عليهم وأقول قضينا في أجمل أيام من عمرنا.
1: أنت يعني تقلبين السنين وتسافرين مع أفكارك؟
12: نعم. لا أنا الآن صرت من سكان الدمام.
1: لا أقصد تسافرين مع أفكارك يعني مع في ظل هالمشاعر اللي عندك.
12: أكيد أكيد ودائما.
1: طيب ما استدعى قلمك للكتابة؟
12: والله كنت
1: كتبت الذكريات، دونت شيء؟
12: لا والله. بس كنت يعني اكتب كذا مقتطفات اشياء بسيطه يعني اليف مع الناس على قولتهم.
1: طيب وش اجمل ذكرى في حياتك يا شيخه؟
12: أجمل ذكرى بحياتي.
1: إي الإنسان في حياته سبحان الله مراحل وإنجازات على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، على المستوى الاجتماعي. أجمل فرحة المتوسطة. عندك
12: المرحلة المتوسطة.
1: مرحلة متوسطة؟
12: أيوة.
1: إيش كانت؟
12: كانت من أجمل وأمتع سنين عمري.
1: في الدراسة ولا على مستوى حياتك الاجتماعية؟
12: لا في الدراسة.
1: متفوقة يعني ولا كيف؟
12: جدا متفوقة ولله. لا أنا الحمد لله مراحل دراستي.
1: أي. ليش المتوسطة بالذات ولا عشان زميلاتك؟
12: أيوة كانت يعني كنا شلة مرة جميلة.
1: أي. أنت القائدة ولا إيش؟
12: يعني نوعا ما.
1: أنت تسوي الجدول عندهم أجل.
12: وكنا بالمدرسة يعني زيارات وطلعات ما عندنا هذا النظام ما في أبدا.
1: أي نعم.
12: عام الآن
1: ما شاء
12: ما شاء الله البنات ماخذين راحتهم وطلعات وكفيهاتهم يعني الآن الوضع مختلف كليا.
1: طيب
12: عن وضعنا
1: الأيام متوسطة زميلاتك تفرقت وخلاص ما في أي تواصل الآن؟
12: كأنك تدري اليوم الصباح كانت واحدة من زميلاتي على السناب وكنت أتابعها وأقول لها اشتقت لك ما ودك نشوف بعض؟ قالت كل مرة أقول لك يلا يلا وأنت تقولين إن شاء الله إن شاء الله. قلت لها هالمرة أنا جازمة إن احنا نجتمع.
1: انت الحين فضحتيها على الهواء.
12: اتمنى انها تسمعني.
1: الله يحفظك يا شيخ، سعدتينا بالاتصال والمشاركه معنا.
12: الله يسعدك يا رب.
1: الله يحفظك.
12: برنامج جميل.
1: يا مرحبا برنامجكم واذاعتكم، اهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا يا شيخه. 011 40 53. ام محمد
13: يا هلا والله.
1: مرحبا، كيف الحال؟
13: والله الحمد لله.
1: من وين تكلمين يا ام محمد؟
13: من الرياض.
1: الرياض ونعم، أهلا وسهلا.
13: الله ينعم في حالك.
1: سمي تفضلي.
13: والله من أفضل الذكريات يعني لم وأنا أتسمع لكم يعني من اليوم صراحة خليتوني يعني حفزتوني أني فعلا أجلس أسترجع ذكرياتي.
1: أيوة وش استرجعتي؟
13: فعلا يعني اكتشفت ذكرى يعني على قولهم ناسيتها، كانت يعني أول مرة أركب فيها الطيارة، كان تقريبا عمري
1: 9 سنوات.
13: 9 سنوات؟ اي كانت 9 سنوات، كانت اول مره.
1: وين متجهه؟
13: للطائف.
1: للطائف من الرياض للطائف.
13: من الرياض للطائف كنا رايحين الخوالي.
1: اي ما شاء الله. لكن قبل ركوبك الطائره كان في رغبه حماس انك ودك تركبي الطياره؟
13: ما نمت الليله اللي قبلها.
1: اي بس كان لك رغبه انك ودك تركبي الطياره ولا لا؟
13: أيه
1: ولا جت صدفه يعني كذا الاهل رتبوا؟
13: كانت الطياره اشوفها بس في السماء يعني.
1: اي ودك تركبينها
13: جدا.
1: وبعدين تفاجأتي بالحجز ان الاهل رتبوا لك الحجز ولا كنت داري اصلا؟
13: لا دارين يعني متحمسين يعني.
1: ايه.
13: فتره تقريبا.
1: ولا نمتي
13: قبلها؟ لا طبعا ما نمت.
1: طيب قبل ما ركبتي الطياره يا محمد ايش كنتي تتوقعين في الطياره؟ شكلها وشون الطير؟
13: لا ما كان عندي ذكريات، كنت يعني عايشه في نفس اللحظه
1: مو
13: تصير الحين على طول.
1: لا انا اقصد قبل يا محمد، قبل ما تركبين الطياره وش كان نظرتك للطياره؟
13: لا ما كان عندي نظرة يعني ما كان عندي فكرة يعني ما الوقت.
1: أي.
13: يعني يمكن هالكلام قبل 40 سنة.
1: اي بس عندك فكرة ان الطيارة يعني الطيارة بيركبها بس.
13: اي الطيارة بس اشوفها في السماء يعني ما كان في صور.
1: طيب حلو، يوم ركبتيها وش شعورك؟
13: ما احتاج كني ملكة
1: صدق والله. ما دخلت كذا تفاجأتي مقاعد
13: طبعا كان في شيء غريب، حتى الصابون حق الطيارة كان غريب بالنسبة لي.
1: طيب يوم اقلعت؟
13: والله هذه عاد الفقره ما اتذكرها، اتذكر وقت ما نزلنا يعني كانوا
1: الهبوط.
13: ينتظرونا. اي كانوا ينتظرونا.
1: اي
13: طلعنا كنا يعني قضينا عندهم رمضان.
1: أي.
13: فكانت يعني احلى شيء في الطائف اني صلينا في مسجد العباس لا يمكن انساه.
1: اي
13: وكانوا ما شاء الله بنات
1: الطائف. ما شاء الله يعني ما خفتي يا ام محمد؟ ما تخافي من الطياره؟
13: لا لا لا أبدا.
1: ما شاء الله عليك.
13: الحمد لله الحين ولدي كابتن طيار.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، هذه محاسن الصدف أجل.
13: اي سبحان الله.
1: ما شاء الله، الله يحفظك يا محمد يطول عمرك.
13: آمين.
1: شكرا.
13: آمين
1: لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في امان الله. 011 40 53. طلال
14: اهلين، مساء الخير.
1: مساك الله بالنور، كيف الحال؟
14: الله بخير الحمد لله، الله يسعدك ويخليك.
1: من وين تكلمنا؟
14: من محافظة الوجه.
1: ونعم أهلا. أيوه تبوك ونعم، الله يحييك.
14: حييك بقيك.
1: هلا وغلا. سمي يا طلال.
14: والله بدنا كأني الموضوع كأن ما خان ظن إنه عن المواقف اللي
1: أيوة. في حياتك. علمني يا طلال، علمني يا أخي وش فيها حياتك.
14: أنا متابعك، وأنت ما شاء الله تبارك الله مديع متمرس ومثقف، وافاقك بعيده يعني.
1: الله يرفع قدرك يطول عمرك يا طلال.
14: احنا نرفع الرايه البيضاء قدام المذيع المثلي.
1: الله يرفع قدرك، انا اتعلم منكم، الله يسلمك، انا تلميذكم.
14: الله يسعدك ويخليك. والله شوف، من اجمل المواقف اللي حياتي مريت فيها ايام ما رحت الجامعه في المدينه المنوره، جامعه الملك عبد العزيز كليه التربيه. كنت داخل في المدينه، تخيل انك تعيش وانت طالع من المحافظة صغيرة، حوالينك لا أهلك ولا أحد، ولسه حتنشئ مجتمع يعني أول مرة تشوفه.
1: أيوة.
14: ودخلت وما دخلت تخصص تربية رياضية، وكنت حاب التخصص هذا. فكل شيء أو كل كلمة في المحاضرة أو كل سواء كانت مهارية أو معرفية أو وجدانية كنت أشوفها ترفعني ترفعني ترفعني. حبيت الدكاترة وحبيت الناس وحبيت الجامعة وحبيت الأجواء وحبيت كل شيء
1: ما شاء الله.
14: فكان يعني عندي زي ما يقولوا أحلام وأفاق فضل من الله، وفعلا يعني أخذت 4 سنوات، ومن أجمل 4 سنوات قضيتها في حياتي.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. وتخرجت بامتياز؟
14: وتخرجت لا والله بجيد جدا مرتفع.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا طلال. ما شاء الله يعني أجمل ذكرى في الجامعة هي الصحبة والزملاء والمعلمين الأساتذة.
14: لحد الآن أنا طبعا تزوجت وخلفت،
1: ما شاء الله.
14: بعض الزملاء علاقتي فيهم أكثر من 32 سنة حضروا زواج بناتي.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. عشان كذا أي ما شاء الله، عشان كذا ما نسيت اللحظات الجميلة في الجامعة.
14: جدا، وفي بكل محافظة من محافظات مملكتنا الحبيبة لي زملاء
1: أصدقاء. ما شاء الله عليك.
14: ونتواصل كل فترة، أقول أرسل لي صورتك أبغى أشوف تغيرات الزمان عليك.
1: شوف نعم،
14: عشان لما نقابله ما انساه او ما اشوفه.
1: ما شاء الله عليك.
14: او ما يعني ما انساه، ابغاه يكون بذاكرتي على طول يعني.
1: ما شاء الله عليك.
14: فضل من الله ولحد الان.
1: والله هذا رصيد الانسان يا طلال، هذا الرصيد الحقيقه الباقي لمكونات الانسان ولذكرياته، يخلي احيانا يرجع الى الماضي ويستذكر هذه الذكريات. الله يحفظك يا طلال.
14: الله يحفظك، وانا سعيد فيك، وما ابغى اطول عليك لاني كنت بذكرك في برنامجك الامس تقول الحلقه كانت عن الاستعجال، فانت دحين تبغى تنهي المكالمه مستعجل، فاقول لك يعني امزح معك اقول لك انا عارف في فرصه للاخرين والمستمعين.
1: الله يطول عمرك. مو بالاستعجال، هو الحق كل مستمع له مدته يعني فقط.
14: أكيد نعم. ماني أناني ولازم أكون.
1: الله يرفع قدرك يا طلال، تحياتنا لك، سعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا. شكرا.
14: ويسعد كل القائمين على هذه الإذاعة الكريمة، والله يسعدكم.
1: أهلا وسهلا في أمان الله. أهلا وسهلا أبو عبد الله.
15: مرحبا.
1: مرحبتين، حياك الله.
15: هلا هلا.
1: من وين أبو عبد الله؟
15: والله من الخبر.
1: ونعم ونعم يا مرحبا.
15: من لؤلؤة الخليج.
1: ما شاء الله، أنت من سكان الخبر.
15: نعم نعم.
1: يعني البيئة والنشأة كانت في الخبر؟
15: كلش.
1: ذكرياتك كلها في الخبر؟
15: الله الله
1: الله يا أبو عبد الله. يا ذكرياتك يا أبو عبد الله يا أخي.
15: احنا ذكرياتنا كلها فيها رطوبة وفيها
1: كرنيش.
15: فيها كرنيش وفيها جو هادي ورومانسي
1: كل شيء. ما شاء الله تبارك. وش تذكر منها يا أبو عبد الله؟
15: وش تخلي بس؟
1: أبي أجمل ذكرى.
15: والله ما أقدر أحصيها، لكن ذكريات الحمد لله كلها ترى جميلة سبحان الله. وكان اليوم لي موعد معاكم اليوم، تواصلت مع واحد لي عنه 40 سنة بالضبط.
1: ما شاء الله
15: سبحان الله.
1: شلون توك تذكره اليوم؟
15: لا مو أنت، إحنا كنا في ديوانية هو جاء طاري الشخص هذا، فقلت يمكن هذاك مر عليه الاسم ذاك، فقمت ودور بحثت عندي لقيت جواله، لقيت له قلت هو انت فلان فلاني؟ قال صحيح، وعندي صور، مجموعه صور ارسلتها له وحطيت دائره على الصوره، قلت هذا انت؟ وفعلا رد علي قال يا اخي انت رجعتني 40 سنه ورا. فعلا يعني لا اله، وصراحه قال لازم نتلاقى، قلت ان شاء الله. عن قريب انطلاق ان شاء الله.
1: يعني فقط طيب السؤال كيف جبت رقمه؟
15: موجود الرقم عندي اخذته من زملاء قبل يمكن 7-8 سنين
1: كذا
15: وكان مخزن عندي سبحان الله.
1: وما زال موجود بس انه جاء طاري ذكروك الشباب طاري
15: جاء طاري يعني بخير وسبحان الله تواصلت مع اليوم
1: ما شاء الله تبارك الله
15: تقريبا قبل نص ساعه
1: ما شاء الله تبارك الله.

0: الله يا ابو عبد الله، لان كنا نبي ذكرياتك في الخبر.
1: الذكريات
0: انا نبي نشوف ايام الشباب ايش كنت تسوي في الخبر.
1: الذكريات كنا قبل الجسر كنا نروح على القى شو اسمه الانشات، نروح للبحر، ننزل البحر قبل
0: اي الحدائق.
1: الحدائق
0: ما شاء الله،
1: الناس حتقوم ما بحنا
0: الا انت الظاهر بس انت بتعلمنا.
1: لا ما حنا حق الحدائق، لكن زملاء لي اصدقاء لي ابوهم نوخذه
0: اي ما شاء الله،
1: ويعطينا منها السمك الفريش ويشوي لنا ونمشي.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فهذه لكن احنا برضو يعني لنا في نجد وفي المناطق اللي هناك لنا تواصل لنا.
0: نعم.
1: لكن من باب يعني الذكريات، هذه واحدة من الذكريات.
0: بيض الله وجهك. الحارة.
1: فرق الحارة وبعد ذكريات اللي احنا نسميها كشتات.
0: شباب. كنتوا تسافرون في الصيف؟
1: إيه ليش لا؟
0: بروح ما جبت طارية طيب.
1: والله.
0: موديني البحر، موديني الإنشاءات، موديني.
1: إحنا ما نبغى حد ولا في مستمعين.
0: الله يحفظك أبو عبد الله يطول عمرك.
1: الشاطئ على ما قالوا.
0: نعم بيض الله وجهك أبو عبد الله.
1: والخبر صراحة من أحدث يعني أو من أجمل مدن الخليج.
0: نعم.
1: إن كان ما هو في الوطن العربي بعد.
0: نعم نعم.
1: فيها يعني صراحة اللي يعني جودة في كل
0: أي نعم.
1: في كل شيء.
0: الله يحفظك أبو والله يا أخي، كلامك جميل وذكرياتك ما شاء الله عظيمة بمحتواها الإنساني ما زالت باقية. أنا شاكر ومقدر حضورك الكريم أبو عبد الله.
1: لأن الأخوان اللي قبلنا كلها ذكريات دراسة ومدرسة.
0: أي. كل واحد يعني يجيب طاري في الدراسة ولا في العمل اللي مع الأهل ومع الوالد، كل واحد وذكرياته.
1: أنا ذكرياتنا وجدناها في أولادنا وفي الأهل.
0: نعم نعم بيض الله وجهك، الله يخليهم لك يا كريم.
1: الله يحفظك
0: ويبارك. طول عمرك يا أبو عبد الله. سعدتنا بالاتصال، الله يرعاك في أمان الله. هلا وغلا. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة عن الذكريات الجميلة بعظمة محتوى الإنساني ما زالت باقي ولن تزولنا الذاكرة ما بقيت الحياة. نحن فقط في هذه الحلقة نحاول أن نستعيد عبق هذه الذكريات في مكان رأيناه أو حتى عن طريق صوت سمعناه، هي باقية ما بقيت قلوبنا تنبض بالحياة. شكرا لهذا العطر ولهذا الصوت الذي شارك معنا بأجمل ذكرياته. فاصل ثم إلى ضيفة الحلقة.

0: تعاليل.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل في الجزء الأخير من هذه الحلقة، ونتحدث فيه عن الكلمة ليست مجرد حروف تكتب، هي نافذة نطل من خلالها على العالم ونكتشف أيضا بأنفسنا وبمشاعرنا. هناك من يكتب ليحكي، هناك من يكتب ليخلد لحظة، هناك من يكتب لأنه لا يجد وسيلة أصدق من الورق، هناك من يكتب بالنسبة للكتابة متنفس. الليلة ضيفتنا من الأسماء التي تنقلت بين أكثر من لون أدبي، كتبت للشعر وخاضت عالم القصة وقدمت المسرح وكتبت عن الشعر الغنائي، أكدت أن الإبداع لا يقف عند قالب واحد، إنما هو يتجدد مع كل تجربة وكل نص جديد. أهلا وسهلا بضيفتنا الكاتبة والشاعرة سحر السقاف. أهلا
2: وسهلا أحب الجميع.
1: كيف الحال يا سحر؟
2: أهلا الحمد لله.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. بالمناسبة احنا عندنا اليوم في الموضوع الحلقة مع المستمعين عن الذكريات وأجمل الذكريات، تكلموا عن أجمل الذكريات في حياتهم. وعادة الكاتب يعني في داخله وفي عالمه ذكرى جميلة، عند قراءة كتاب، عند نجاة، عند انتهاء من مؤلف، من تجربة. تذكرين أجمل ذكرى في حياتك الأدبية؟
2: الكتاب يبدأون بكتابة ذكرياتهم بعدين يكتسبوا موهبتهم سبحان الله. فهو فعلا مرتبط جدا موضوع الذكريات بالكتابة.
1: تذكرين أجمل ذكرى بالنسبة لك يعني في حياتك الأدبية عموما، يعني في انتهاء مؤلف، في نجاح، تجربة نص؟
2: كان أول تجربة لي، كانت أول مسرحية أكتبها، كانت مسرحية حوارية وغنائية. وقتها اكتشفت أنه عندي موهبة أكبر من ما كنت أتوقع.
1: ممتاز.
2: فكانت هذه من أكثر الذكريات اللي
1: يعني كان هذا أول نص كتبتي؟
2: كان أول نص مسرحي كتبته. لا قبل كنت أكتب أيام المدرسة، كان عندنا وقتها برضو من الذكريات كان عندنا مادة اسمها التعبير. التعبير كان هذا هي المساحة اللي كنت مرة أستمتع فيها في الدراسة، كان شيء ممتع في البحث وفي جمع المعلومات وكيف أني أكتبها بصيغتي. والمعلومات كانوا يلاحظوا إبداعي، رجعوني حقيقة على هذا الشيء.
1: الكتابة هي بالنسبة لك هي الأقرب؟
2: أي الكتابة.
1: أي نعم. وأول نص اللي ذكرتي له كان المسرحية الغنائية الحوارية.
2: أي مسرحية كانت؟ مسرحية
1: شو اسمها كانت؟
2: كانت مسرحية الألوان الاستعراضية.
1: الألوان الاستعراضية، وين عرضت؟
2: عرضت في جمعية الثقافة والفنون في جدة.
1: ممتاز. ممتاز. أنت كتبتي الشعر أصلا والقصة والمسرح وحتى الشعر الغنائي؟
2: أي فعلا.
1: وش
2: المسرحية فيها عبارة عن حوار وفصول غنائية استعراضية.
1: يعني هذه الفنون بالنسبة لك هي تشبه سحر السقاف؟
2: اي طبعا تلامسني حقيقة موضوع الكتابة. عندي الحمد لله مواهب ثانية، لكن الكتابة هي تقريبا هي اقرب شيء لي. القلم يعتبر بالنسبة لي صديق.
1: وش المواهب الثانية؟
2: مواهب

0: عندي زي مثلا الرسم، موهبة العزف
1: ممتاز،
0: أحبها جدا. إيه بس هذا الكتابة كانت هي أكثر شيء خلتني أنطلق أكثر.
1: العزف على أي آلة؟
0: الأورج.
1: ممتاز، أجل مرة جينا الصديقة كنت فنانة. يعني ما شاء الله مجموعة من الفنون يعني في مجال أدبي والفني، لكن عن الكتابة تحديدا أستاذة السحر، يعني في طريقة تتميزين بها عن غيرك من الكتاب؟
0: أتميز يمكن أكثر بطريقة أنه أكتب بطريقة ما فيها لحن بحكم أني أعزف على آلة، فتقريبا دائما أكتب كتاباتي الشعرية ملحنة، هذا الشيء جدا يساعدنا في مجال
1: كيف كيف تكتبين ملحنة؟
0: يعني خلاص تنكتب الكلمات واللحن موجود في بالي، وبالتالي على طول ننتجه في الاستديو يعني بطريقة أسرع وأسرع.
1: يعني أنت ملحنة لكلماتك؟
0: إيه، لأنه العزف عندي يساعدني.
1: ممتاز،
0: أعيش الرؤية أكثر، وأحيانا نتعاون مع ملحنين طبعا وموزعين، لكن الموهبة موجودة، ساعدتني في البدايات بالذات، إنه بداية يكون إنسان يبغى يثبت نفسه يثبت وجوده، كنت أحتاج فعلا إني أعتمد على نفسي أكثر.
1: تختلف طريقة الكتابة عن نص القصيدة أو عن القصة عن كلمات أغنية؟
0: تختلف، لأنه كل حاجة له مجالها. أيضا إحنا ككتاب يعني أحيانا تجينا أعمال محددة ومطلوبة، فيختلف كيف لما أنا أكون شيء مطلوب مني غير لما أنا أكون شيء لي شخصي أنا عايشة فيه شعوره.
1: وكيف جمعتي بين طالما أن الاختلاف يعني جوهري، كيف جمعتي بين نص القصيدة والقصة وكلمات الأغنية؟
0: أنا ما أكتب القصة كثير، هو أكثر شيء المسرح.
1: القصة
0: تكون من خلال المسرح،
1: النص المسرحي والسيناريو كل العمل.
0: هذا هو أكثر شيء تخصصي في الكتابة المسرحية، وأيضا في الشعر.
1: مسرحية الاستعراضية.
0: أيوة، مسرح استعراضي ومسرح حواري، جميعه
1: حواري.
0: هو عبارة عن قصة، هو أصلها قصة لكن نحورها إلى حوار، سواء كان ممكن تصير قصة في كتاب، ممكن تصير قصة في فيلم، ممكن تصير قصة في مسرح.
1: وش الموضوعات المطروحة في المسرح؟
0: نتكلم عن مواضيع كثيرة صراحة، أنا دائما أحب أني أتكلم عن مواضيع مهمة في المجتمع، يكون من خلالها أقدم رسالة مهمة للأسرة بالذات. فكان في آخر أعمالي سويتها السنة الماضية كان مسرحية اسمها المنزل المفقود.
1: المنزل المفقود،
0: نعم. المسرحية هذه تتحدث عن عالم السوشيال ميديا، كيف أن احنا فقدنا التواصل الأسري في المنزل.
1: أيوة.
0: وكان عرضت يعني في مسرح، وكان تدرب عليها كمان أطفال.
1: ممتاز.
0: النادي الصيفي لها أثر صراحة قوي جدا في النفوس، الكبار الصغار كلهم تأثروا بالفكرة المطروحة.
1: هو الكاتب عادة يعني يكتب ما يعيشه هو ولا ما يعيشه الآخرون؟
0: هو يكتب من خلال الاثنين صراحة، لأنه يعني الدمج بين الاثنين مطلوب، أنك أنت تعيش الفكرة بعد كده استخدم خيالي في إنتاج المطلوب.
1: والكاتب أحيانا هو من الناس، يعني ما يعيشه الكاتب هو أيضا ما يعيشه الناس.
0: بالضبط، هي تجربة أكيد، هي هو أصلا ما حنكتب شيء إلا وإحنا عشناه، ولكن ممكن أجسد بشعور. يعني مثلا يكون عندي فكرة معينة عن مثلا عن مشاعر خوف، فأنا أحتاج الخيال أني أجيبها لهذا المشاعر عشان أوصل الفكرة. بالخيال.
1: الفكرة كيف تولد أصلا عندك؟
0: الفكرة تولد أحيانا إلهام، أحيانا تكون بطلب مسبق من فريق أو من أحد منظم لمناسبة أو حاجة، وغالبا تولد عن طريق التغذية الفكرية.
1: موقف عابر.
0: كيف؟
1: موقف عابر، شخص، إحساس،
0: موقف عابر، تأمل، شخص ممكن
1: ولا فجأة تجي فجأة كذا في بالك؟
0: تجي أحيانا فجأة، إلهام تجي أحيانا من تأمل لسماء، لمنظر في الطبيعة، البحر.
1: وين التحدي في كتابة النص المسرحي؟ لما تكتبي مسرحية الآن، وش اللي يجي في بالك؟ الخيال، الجمهور، الحضور، الممثلين، الأداء، الاستعراض، وين التحدي في هذا كله عند الكاتب؟
0: التحدي الكبير هو في أنه المسرح يعتبر مكان محدود، بمساحة محددة، بوقت عرض حي، يعني ما يكون مسجل قبل ولا يكون. هذا هو في التحدي، أنك تراعي كثير من الإمكانيات المحدودة في الأدوات الموجودة، في تغيير الديكورات، في تغيير الأزياء، في المخرج ورأيه، في الممثلين وقدراتهم، في كثير من الأشياء تحبنا صراحة في كتاب المسرحية. غير عن لو أنا بكتب قصة راح أبحث في الخيال أكثر، لأنه مجرد كتاب راح يقرأه الطفل، ممكن أستفيد منه بصور حية، بصور مجسدة للفكرة.
1: يتدخل المخرج عادة في النص؟
0: طبعا يتدخل أكيد،
1: مسموح؟
0: طبعا هو مسموح أكيد، لكن باستشارة الكاتب. هو في جلسة قبلها، جلسة إخراج، نجلس مع بعض ونتكلم مع المخرجة ونجلس نشوف الرؤية الإخراجية مع جميع الممثلين كمان.
1: أكثر شيء يجذبك في المسرح؟
0: كيف؟
1: أكثر شيء يجذبك في المسرح؟
0: يجذبني روح الفريق وتجسيد الفكرة، الرؤية الملموسة للفكرة اللي في راسي، هذا فعلا شيء يعني يسعدني جدا صراحة، أنه توصل الصوت بأكثر ما يكون. الفيديو والأفلام، الشاشات عموما، القصص، الكتب، مو زي أنه أشوف شيء حي قدامي. على قد صعوبته والتحديات اللي تواجهنا طبعا، في التوتر، في انك تطلع الفكرة زي ما احنا نبغاها، بدون غلط، بدون لخبطة، بدون انقطاع صوت، لكن لها تأثيرها اقوى بسبب انه حي، عرض حي قدامك، فالتأثير يكون جدا قوي.
1: يعني ممكن يتحول هذا النص الى عمل درامي، تلفزيوني او سينمائي؟
0: ممكن اكيد.
1: لكن لا تفضلين، انت تفضلين المسرح اكثر؟
0: لا، ممكن أفضل صراحة أي شيء ممكن يوصل الرسالة، ما عندي مشكلة، بالعكس أنا أفضل أنه نتنوع، لأنه الناس تختلف في تقبلها للفكرة أو للقيمة المقدمة، يعني في ناس تحب كذا، في ناس تحب كذا، فأنا بالعكس مع جميع الأشياء طالما أنه عندنا رسالة وقيمة هادفة، ليش ما أقولها يعني بكل طرق.
1: كيف شايف الإقبال الجماهيري في العروض المسرحية؟
0: الإقبال يعني يعتبر نوعا ما بدأ الآن يتحسن صراحة. لسه ما وصل للثقافة، لأنه حضور مسرح لسه ما وصلنا لهذه الثقافة، إنه الناس تهتم بحضور المسرحيات، رغم إنه الآن صار في تطور كبير وصار في نقلة، صار الناس تشجع أكثر، لكن برضو لسه ما زال يعتبر أحسن من أول.
1: وش السبب؟ ما الذي يريده الجمهور فعلا من المسرح؟
0: الجمهور يحتاج مسرح، أعتقد اعتقادي إنه يحتاج مسرح مستمر تواجد طول السنة، بحيث إنه يكون وجهة سياحية نروح لها خلاص، مثلاً
1: في مثلها مثل السينما،
0: مثل السينما متوفرة قريبة في أماكن، تعتبر يحتاجوا كمان بالذات مسرح، لو أنا بقدم لأسرة أو طفل يحتاجوا قيمة هادفة، يحتاجوا جذب أكثر. التكنولوجيا الآن صارت مكتسحة صراحة بكل حاجة، للشاشات، فنحتاج إنه نقوي جهودنا أكثر، إنه نطور المسرح بحيث إنه يكون جاذب، يواكب العصر ويواكب التطور.
1: أنت ربطت الآن المسرح مثل جانب الترفيه، مثل وجهة السينما الآن لما تطلع العائلة إلى السينما، يعني إلى زيارة ترفيهية. المسرح عندنا الآن ما زال موجه للكبار، نحن نفقد اليوم المسرح، مسرح الطفل عموما غير موجود، في غياب تام.
0: صحيح صحيح، يعني موجود بقلة جدا، ما في أحد يكاد يسمع يعني عنه. احنا كنا نسوي صراحة كثير مسرحيات، والناس كلها تنبهر بعد ما نخلص العروض، يقول احنا ما سمعنا عنه رغم جهودنا العالية، لكن ما زلنا نحاول، لأنه في ثمرة صراحة قوية دائما.
1: الآن في السينما في دور العرض في موجود الأفلام خاصة الأطفال، بينما المسرح لا يوجد مسرح طفل. السؤال هنا أستاذ السحر، يعني هل هذا العبء الكبير على الكاتب، لأنه إلى الآن لم يستطع أن يكتب نصا دراميا أو نص فيه موجه للطفل، بحجة أن الطفل اليوم أصبح صعب الالتفات له، صعب توصيل الرسالة، صار يفهم يعني كل الناس وكل العالم الذي حوله، فلا جدوى أيضا من كتابة هذا النص؟
0: يعني هو الكتاب، ما أتوقع أن هي مشكلة في الكتاب أو النص. الآن يعني في صراحة في الساحة ظهروا كثير ناس يعرفوا يقدروا كيف أنهم يكتبوا في مسرح الطفل، لكن المشكلة في صعوبة المسرح، العروض المسرحية شوية مكلفة، شوية صعبة.
1: طيب موجودة في الكبار الآن، هذا الكبار موجودة،
0: الكبار موجودة، لكن مسرح الطفل يحتاج أكثر يمكن إمكانيات
1: إنتاج. إيه نعم،
0: إنتاج، إيه أكثر إنتاج، يحتاج شد أكثر، يحتاج إبهار أكثر، مستوى الدهشة لازم يكون عالي جدا.
1: نعم.
0: فهو يحتاج ما يحتاج كاتب فقط، يحتاج فريق متكامل من إلى حتى نصل للمستوى العالمي. الآن يعني في كثير مستويات وصلت طريقة جدا مبهرة ورائعة ومع المحتوى القيم الآن
1: موجود. يعني على مستوى الكتاب يعني ما في مشكلة، الكاتب يستطيع أن يكتب نص مبهر للطفل وجاذب.
0: أيوة، لأن الكتابة سهلة.
1: أيوة.
0: الكتابة إنه صح إنه الكتابة ككاتب متعب، لكن في النهاية هي ورق تحتاج تنفيذ ما بعد الكتابة.
1: لا أنا أقصد إنه الورق هذا هل فعلا موجه للطفل يؤثر في الطفل؟
0: أي موجه للطفل ومدروس. يعني أنا عن نفسي كتبت عدة مسرحيات مكتوبة للطفل موجهة وتلامس الأسرة مش بس الطفل. إنه أنا حتى لو الأم جات حضرت أو الأب راح يستمتع ويتلقى معلومة جدا مفيدة.
1: ممتاز.
0: وراح نغرس رسالة فعلا قوية،
1: مبادئ قيم كلها.
0: مبادئ قيم إيه، زي المسرحية الأخيرة اللي ذكرتها، يعني لها رسالة للكبار والصغار. وهذا اللي مطلوب حاليا، لأنه أصلا حتى الأطفال صار وعيهم كبير جدا وعندهم فكر عالي ومعلومات كثيرة، فما ينفع أعطيه معلومات أطفال البسطاء.
1: أيوه.
0: ما ينفع، لازم نطور من فكرهم أكثر.
1: حتى على مستوى كتابة الأغنية اللي تغنى في المسرح مع العروض الاستعراضية، هي تصل الجمهور ويعيش هذه التجربة.
0: طبعاً أكيد، خاصة لو انتشرت وترددها للأطفال كثير، فهذه راح تبقى فيهم المعلومات والقيم، حترسخ أكثر لما يرددها.
1: أنت مطلعة سحر على الإثراء المسرحي، على المسرحيات الموجودة في عالمنا؟
0: طبعاً.
1: على العروض الاستعراضية؟
0: أكيد أكيد.
1: كيف شايف المستوى المقدم؟
0: زي ما ذكرت إنه في تحسن صراحة كبير في إقبال.
1: لا أنت قلتي في تحسن إقبال مدى الجمهور، لكن أبي على مستوى الآن المسرح، المنتجين، فنانين والمنتجين والكتاب اللي يقدم الآن على الساحة.
0: إلا في تغير صراحة ملحوظ، لاحظت في تطور كثير، رغم إنه في نوع من الإحباط، لكن ما زلنا يعني نحاول نسعى. الآن في جهود ما عالية تبذل من وزارة الثقافة.
1: أي.
0: وهيئة الفنون الأدائية والمسرحية صراحة قاعد يبذل مجهود مرة عالي لوضع أساس من كتاب، من إخراج، من حتى الأداء الحركي. فقاعدين يأسسوا الآن صراحة، يبذلوا مجهود جبار صراحة، وأتوقع أنه مع رؤية المملكة راح نشوف في مستقبل إن شاء الله.
1: ما في شك يعني المستقبل يعني مبهر وما زال موجود، وحتى أيضا هيئة الترفيه تقدم عروض مسرحية في موسم الرياض. لكن العروض المقدمة الآن اللي تشوفينها، تشوفينها على مستوى عالي تواكب مثل هذه النقلة النوعية عندنا في المملكة الفنية؟
0: في صراحة في كذا وفي كذا، لكن يعني ما أقول ما في، لا والله في شهد مسرحيات على مستوى عالي صراحة، لكنها ما تستمر. هذه مشكلة إنه ما وصلنا مرحلة إنه أستمر أشوف مسرح دائم موجود.
1: أنت مع فكرة إنه الفنان الدرامي لا يمكن أن ينجح مسرحيا؟
0: الفنان الدرامي
1: تلفزيوني
0: إلا ممكن.
1: ممكن ينجح.
0: ممكن ينجح.
1: بينما الفنان المسرحي هل يستطيع ينجح تلفزيونيا؟
0: غالبا يكون عنده نفس المهارات.
1: أي.
0: اللي يحتاجها أي أحد هي موجودة، يعني غالبا هذا اللي نشوفه دائما. يعني دائما الممثلين تلاحظهم موجودين في مسلسلات وفي أفلام وفي مسرح،
1: وفي بعضهم يعني تشوفينه ناجح مثلا على مستوى تلفزيون، نجم تلفزيوني، بينما إذا وصل المسرح يعني لم يكن يعطي بتلك الصورة بذلك الأداء. لأن المسرح تعرفين يحتاج إلى حركة وإلى سرعة بديهة وإلى تواصل مع الجمهور.
0: أيوة أكيد، يحتاج كاريزما، يحتاج أنك تكون حاضر أكثر. طبعا أكيد يختلف، هي قدرات. فيها أتوقع أنه ممثلين ما يرضوا يمكن يدخلوا في مجال المسرح.
1: أي نعم.
0: إذا هم في مسلسلات والعكس صحيح برضو.
1: في نص نعم، في نص كتبتيه أستاذ سحر واحتفظت به في الأرشفة عندك؟
0: كثير ملفات
1: كثير
0: موجودة كثير صراحة.
1: ليه لم ترى النور؟
0: بعضها تكون خاصة وبعضها تنتظر الفرصة، وبعضها انتظرت جلست يعني سنين وظهرت شافت النور يعني. لكن كثير، لأنه يعني أحيانا مو أي شيء ممكن يكون يعني يلاقي الفرصة المناسبة إنه يظهر.
1: وش المشروع أو الحلم الأدبي بالنسبة لك اللي ما زلت إلى الآن تنتظرينه؟
0: الحلم هو إنه يكون في المسرح ينتشر أكثر، ويكون عندنا ثقافة بحيث إنه يكون زي ثقافة إني أروح ألعاب، أروح سينما، أروح ملاهي، أروح حديقة، إن يكون ثقافة المسرح فعلا مكان نتوجه له دائما، نقدم بطريقة كمان مناسبة للأسرة بحيث تكون يعني مقصد تذهب له الأسرة دائما.

0: أن يقدم أيضا بمحتوى راقي وممتع يلامس هويتنا العربية ويكون متواجد متوفر صراحة.
1: يكون متوفر على مستوى الجمعيات، جمع الثقافة والفنون، أو الجمعيات أيضا المرتبطة بالمناشط الثقافية، ممكن نقدم عليها شيء من العروض الفنية المسرحية، يعني كنوع يعني جذب للجمهور.
0: بالضبط.
1: في نص مسرحي كذا في بالك ودك تكتبينه إلى الآن ما كتب لكنه في بالك؟
0: أي كثير طبعا.
1: عن إيش؟
0: يمكن الفترة الأخيرة لمسني كثير موضوع الوقت.
1: الوقت؟
0: الوقت كيف أنه ممكن يكون في عندنا كيف نقدر نستثمر وقتنا في هذه المواضيع يعني تقريبا.
1: الله، وانت من يوم جبتي طاري الوقت والوقت أدركنا.
0: الله.
1: احنا وصلنا معك للختام أستاذ السحر، أنا شاكر ومقدر هذا الحضور وهذا الإثراء المعرفي والثقافي على مستوى المسرح والكتابة والنص الذي نحتاجه أيضا نحن الجمهور في العروض المسرحية.
0: شكرا لكم، سعدت بهذا اللقاء وأتمنى أن يكون فعلا ما طرحناه قيما ومفيدا يا رب.
1: الله يحفظك، تحياتنا لك، شكرا لك ولحضورك الكريم.
0: أهلا وسهلا. شكرا.
1: أهلا وسهلا، شكرا لضيفتنا الكاتبة والشاعرة سحر السقاف، وشكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان على طيب الاستماع وكرم المتابعة، شكرا لكم على الحب والعطاء الممتد. اللقاء إن شاء الله يوم الأحد القادم عند 10 ليلا. أعطر التحايم فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. ليلة سعيدة في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: صيفك على كيفك. على كيفك.
9: وش رايك

0: خذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي، يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا.
3: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
4: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة كانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحكم الحوكمة الصحيحة.
3: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
4: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم إن إحنا ما عاد نقول والله إحنا نبحث عن السائح الداخلي أو السائح الأجنبي. مقومات السياحة جاذبة لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها، تتكلمت عن موضوع السياحة بالنسبة للتراث.
3: نعم.
4: بالنسبة للثقافة. نعم. بالنسبة للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحة العلاجية كذلك. وفيه المنشط الرابع والخامس هو السياحة البيئية كذلك.
3: نعم.
4: وهذه أصبحت عناصر جاذبة كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى قد مثلا عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوك

0: يمكن بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة بتأمينها فيه، بحيث أن أضمن سائح عموما أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
1: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة، وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
0: أخي الفاضل، الانفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني. أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم. طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة، لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة، وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت، بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبح عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك انه ال 120 مليون سائح او 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضيه راح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لان الثقه المكتسبه يرفدها كما قلت حوكمه للسياحه بحيث تصبح منضبطه حقيقه وتعطي مصداقيه. انا لما اسافر لندن او اسافر باريس او اسافر جنيف كسائح سعودي، خليني اقول او خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
1: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
0: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك، الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد، أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني، موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على الأبليكيشن، تتم في خلال أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في حصول على التأشيرة. الشيء الثاني، الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني أنه في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني مثلا نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض، ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة، يروح مثلا نقول تروح يمر على وادي الدواشر، بيروح جهة جحلة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع الطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
1: في كل الأوقات، حتى لو كانت في يعني في آخر الليل
0: ما يتردد أبدا. صحيح. والشيء الأهم برضو أن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق سبع نجوم، لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية، فهي مضمونة. أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة أنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة، الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف، أي مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته، أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب، ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده، بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وقلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا. أنا تجربتي عن السياحة في مجملها بالبلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل. اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعد أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف، وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي، وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين، وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير، ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة. أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا، أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
0: أخي الفاضل، الجغرافيا هي الجغرافيا، والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ هو اللي يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة، يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها، اللي في مثلا في حايل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة، وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة.
1: نعم.
0: كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه.
1: نعم.
0: الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا، يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ اللي تكلمت عنه، لكن صدقا الناس فعلا، لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود.
1: طيب. دكتور
0: شغل سيارتك ومش
1: دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات

0: عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
1: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين، يعني النقطة، العنوان الرئيسي يمكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان النقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ
0: صحيح
1: في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
0: صحيح.
1: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصوره أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
0: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
1: يا سلام عليك. نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين، أن تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم من ناحية الأسعار من ناحية، ومن ناحية نوعية الأكل، والشيء الأهم أنه كان نوع واحد، يعني وين ما تروح تلقى نفس الوجبة اللي إحنا نأكلها الشعبية. الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها، موجودة في أماكن بعيدة جدا وعليها إقبال. ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم. قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية الستايل حقها والليفل، كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة. التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد اللي هو مرحب فيه أن يكون موجود.
0: نعم صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
1: تتميز بنقطة واحدة. تتميز. أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم الموجود في 3 دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون. لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال. فالناس كلهم على رغم بعد المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بارتباطات الوظيفية عيشها وشوفها بالليل وفي النهار، لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف، وكل دول العالم سافر مئات الألوف. الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومعظمها مكتمل، الدعاية لها متقدمة جدا. قس عليها. أعطيك مثال ثاني، الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام معدودة وأسابيع معدودة. الآن على مدار السنة 1365 يوم ما عدا موسم الحج.
0: لا بأعداد حتى محدود يعني محدودة جدا.
1: والعدد مفتوح.
0: نعم.
1: والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره
0: صح.
1: في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات.
0: نعم.
1: تقول أنت الثقافية، تقول أنت التراث، تقول لي الترفيه، كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا، وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه، أنا تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئة، الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد.
0: نعم.
1: عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل
0: المطيق. نعم.
1: السياحه العلاجية، أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل، تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من الدول العربية يجي أساسي وده يجي للعمرة
0: إيه؟
1: فأنا أخذه الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو
0: نعم.
1: في أبها.
0: نعم.
1: الصورة هذه ما هي يعني تايلند ما تقدمها، ما أذكر الأسماء الآن.
0: إيه؟
1: تركيا ما تقدمها.
0: نعم. تشيك ما تقدمها.
1: ما تقدمها تشيك ما تقدمها. يقدم لك والله يغير المفصل توكل على
0: الله،
1: يزرع لك شعر توكل على الله، لكني انا اقول له عندي اشياء ثانيه. نفس الشيء اقدر اخذه من الطائف اوديه ابها يعني هذا الشيء ويشوف ابها في صوره مختلفه عما هي في جده او في الطائف وهكذا يعني.
0: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، شكرا لك.
1: شاكر لك ما قصرت، يعطيك العافية.
0: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لين ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
9: فرصة.
6: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائما ذلك الخوف الصامت، ماذا لو كنت أنا الأقل؟ الأبطأ، الأقل ذكاء، والأضعف حضورا. ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولا؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالة ولا يطرحه الناس اللي ما تهتم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً أن الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة. الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين. لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأه غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير لأنه لا يصرخ، بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوما ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه. حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة؟ أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك، وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف هو بداية قوتي القادمة. وأنت ما دمت تحاول، ما دمت تتعلم، ما دمت تنهض بعد كل سقوط، فأنت لست ضعيفا، أنت فقط في طريقك لتصبح أقوى.
9: فرصة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
10: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها، للبحر الأحمر غربها.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. وإحنا صغار كانوا يقولوا لنا نعرف السفن من الدخان المنبعث فوقها، وهو أول ما نشاهده في البحر قبل رؤية السفينة نفسها، وكان منظر رائع ومدهش للأطفال وهم يرون السفن تظهر شيئاً فشيئاً. في ذيك الأيام كانت تلك السفن تعمل على الفحم، أما الآن فالأمر مختلف تماماً. تطوير وإنتاج النظام الداخلي للسفن والذي يشمل أنظمة الدفع والكهرباء والتبريد والتوجيه يسمى بالهندسة البحرية، فالمهندسين البحريين يشاركون في صناعة السفن وإدارة الموانئ والغواصات وغيرها من المجالات الرائعة. تعتمد نسبة كبيرة جداً من التجارة العالمية على السفن من نقل النفط وغيرها من البضائع القيمة، فجميع البلدان ذات الاقتصادات القوية لديها موانئ مزدحمة بالبضائع التي لا يمكن نقلها سوى بالسفن، وبالتالي من الضروري أن تعمل هذه السفن بفعالية ودون عوائق. يمكن أن يتسبب أي خلل أو مشكلة فنية في تأخير مواعيد وصول الشحنة ويكون لها تأثير سلبي على هوامش ربح الشركة، لذا تعد الهندسة البحرية من التخصصات المطلوبة بشدة على مستوى العالم.
2: دكتور مايد الماس، خريج بكالوريوس من بريطانيا هندسة بحرية، وعملت على متن نقاط النفط لعدة سنوات كمهندس بحري، ثم انتقلت إلى السكل الأكاديمي وكملت دراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا. حاليا رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة ملك عبد العزيز. تخصص الهندسة البحرية يخص كل ما يتعلق بضمان

0: بحار السفينة من نقطة ألف إلى باء. إيش يعني؟ يعني ضمان سلامة وعمل جميع الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية على متن السفينة من أصغر حساس كهربائي إلى أكبر جزء على هو محرك السفينة. طبعا أيضا يضمن سلامة البشر على السفينة وخارجها وسلامة البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص ضمن شروط ولوائح مارپول. أهمية الهندسة البحرية أنه من المعلوم أو غير المعلوم أنه تقريبا 90% من البضائع وغرضنا اليومية تنقل عن طريق البحر، فنعتبر الهندسة البحرية هي القوة المحركة أو الدافع لهذه المنظومة. طبعا هذه المنظومة تضم الملاحة البحرية، اللوجستيات، قوانين تشريعية دولية وقوانين تشريعية محلية في السعودية تبع هي العامة النقل اللي هي TGA. فبشكل مختصر الهندسة البحرية هي القوة المحركة. تخصص الهندسة البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز يدرس على مدى 5 سنوات، أي ما يعادل 154 ساعة، منها 6 أشهر تدريب على متن السفن، ولله الحمد في تعاون بين شركات بحرية وطنية وجامعة الملك عبدالعزيز على رأسها شركة البحري اللي هي الشريك الأول في نجاح طلابنا وتدريبهم. بالنسبة للمواد، فالطالب في قسم الهندسة البحرية يدرس مواد تشمل أنظمة السفينة، قوانين البحرية الدولية، الأنظمة الميكانيكية البحرية والسلامة البحرية، ومواد أخرى من كلية الهندسة أيضا، أقسام مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية. فطالب الهندسة البحرية نعتبره طالب شامل لأنه جميع التخصصات مشمولة في دراسته وجميعها يحتاجها في حياته العملية. بعد إتمامه جميع المتطلبات يجب على الطالب أن يأخذ دورات حتمية مثل التعريف بنقاط النفط والمواد الكيميائية، مهارات النجاة، الإسعافات الأولية، مكافحة الحريق، وتشغيل وقيادة قوارب النجاة. عند انتهاء من هذه النقاط يتجه إلى اختبار شهادة الكفاءة الأهلية. هذه الشهادة تمنح ويشرف عليها الهيئة العامة للنقل TGA، وعند اجتيازه الاختبارات التحريرية والشفهية بنجاح يستطيع الطالب أن يعمل على متن السفن. المهارات التي تحل فيها الطالب يجب أن تكون على رأسها أنه لديه شغف بالعمل اليدوي، لأن يعني أغلب العمل على متن السفن هو عمل يدوي للمهندس البحري. أيضا يجب يكون عنده سرعات بديهة لحل المشاكل اللي ممكن تظهر، لأنك أنت في الأول والأخير على متن سفينة في عرض البحر، ما عنده وقت ترفع سماعة تفتح جوجل تبحث حل المشكلة، لازم تكون أنت سيد اللحظة. إضافة لذلك رباطة الجأش وطبعا التحمل والصبر.
1: تخصص الهندسة البحرية من المجالات التي تتصل بصناعات ضخمة وتجارة عالمية واقتصاد الدول، لذا فإن الهندسة البحرية من التخصصات اللي تضمن لك دراسة ومستقبل وظيفي واعد، وهو أيضاً يساهم في الحد من التأثير البيئي للنقل البحري من خلال الحد من الانبعاثات وتحسين إدارة النفايات وتطوير تقنيات أنظف وأكثر استدامة.
0: شروط القبول في قسم الهندسة البحرية: الشروط الدولية وأيضا شروط للجامعة. بالنسبة للشروط الدولية، يجب على المتقدم أن يكون لائق طبيا، بمعنى أنه ما يكون وزن زايد يخلو من أمراض المزمنة وأيضا من عمل ألوان، لأن هذا يأثر على سلامته الشخصية وسلامة الأشخاص اللي حوله على السفينة. بالنسبة للجامعة الملك عبد العزيز، بعد إتمامه السنة التحضيرية بنجاح يقدم على قسم الهندسة البحرية، يجب أن يكون حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5، وأن يكون حاصل على درجة 80% أو أعلى في كل من الرياضيات والإنجليزي والفيزياء، وأخيرا أن يجتاز المقابلة الشخصية. بعد التخرج يطلق على الطالب مسمى مهندس بحري ثالث. بالنسبة للمهندس البحري عنده عدة مجالات، لكن نذكر المجال الأساسي أنه يعمل على جميع أنواع السفن مثل ناقلات النفط، ناقلات البضائع والحاويات، ناقلات المواد الكيميائية، الكروز والفيرشيبس اللي هي ناقلات الركاب، وأيضا ناقلات السيارات. لكن ليس محصور في هذا المجال فقط، ممكن يشتغل في أي وظيفة القطاع البحري، شركات تصنيف السفن، الكلاسيفيكيشن سوسايتيز، الموانئ، الحوض الجاف، ورش صناعة السفن، وأيضا القواعد البحرية. بالنسبة لطبيعة عمل المهندس البحري ومهامه، يجب عليه المحافظة على الورديات البحرية بشكل آمن، وتسمى watch keeping. يتخللها طبعا الصيانة الدورية وصيانة الطوارئ، تشغيل السفينة، حل المشاكل والأزمات، الإشراف ومراقبة سير المنظومة البحرية اليومية، لأن السفينة يعني كما تعلموا تبحر 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع ما تتوقف. السفينة توقف في حالتين، لا سمح الله مشكلة أو إذا وصلت للنقطة النهاية. بالنسبة لرحلته، رحلة المهندس البحري تعتمد على السفينة، مثلا سوف نعالي البحار تنطلق من المملكة العربية السعودية إلى باقي الدول كالولايات وشرق آسيا وأوروبا، فالرحلة 3-4 أشهر، لكن كل 30 يوم له 20 يوم إجازة. وبالنسبة للسفن الساحلية تختلف من شركة لشركة، قد تكون شهر عمل وشهر إجازة، أسبوعين عمل أسبوع إجازة، فيما يتوافق مع نظام العمل. بالنسبة لرواتب المهندسين البحريين، هي صراحة أشوف رواتب مغرية على طلبة خريجين جدد، تبدأ من 13500 أو 15000 إلى حتى 40000 بتسلسله في التدرج الوظيفي. المهندس يبدأ كمهندس بحري ثالث وله مهام وظيفية معينة ولا تكون تحت إشرافه، ثم ينتقل أو يترقى إلى مهندس بحري ثاني، ثم مهندس بحري أول، وأخيرا رئيس مهندسين. خلال رحلته هذه من مرتبة لمرتبة، أدخلها طبعا عمل في البحر، وحتى يترقى من مرتبة لمرتبة يحتاج في أغلب الشركات يكون عنده توصيتين من رئيسين مختلفين، وأيضا عشان يترقى من منصب إلى منصب يحتاج أنه يتم أشهر على متن السفن البحرية معينة، ويجتاز اختبار الشهادة الأعلى. طبعا الفترة اللي ممكن للمهندس البحري يوصل لأعلى رتبة اللي هي رئيس المهندسين أو كبير المهندسين، إذا كان المهندس يعني طموح وعنده كفاءة، في خلال 10 سنوات ممكن يصلها. طبعا هذا جدا مغري، تقارنها بوظائف أخرى أنها توصل لأعلى سلم وظيفي ما يقل عن 15 أو 20 سنة. فنعم، وصول لأعلى مرتبة بجدارته قد يصلها في 10 سنوات.
1: المملكة العربية السعودية تشجع صناعة السفن والعمل البحري بتوفير الدعم والتسهيلات الضرورية للمستثمرين والشركات، مما يحفز تطوير تكنولوجيا السفن وتحسين العمليات البحرية، والتي تلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لتعزيز نمو هذه الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030. اليوم لم يعد أطفالنا ينتظرون الدخان المتصاعد، اليوم يلحق أطفالنا بالحقيقة والطموح الذي يشق عباب البحار رافعاً علم المملكة العربية السعودية. انتظرونا في حلقة جديدة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة، لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
6: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
7: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
10: كأس العالم
11: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
10: كأس العالم.
11: السعودية الخضراء والتشجير.
12: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظماً، يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقاً، من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الكرام، أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم أحبتنا في حلقة جديدة، وأملنا أن نوفق في إمدادكم بما يحوز رضاكم.
2: بطبيعة الحال نحن لا نستغني عن ملحوظاتكم ومقترحاتكم، وإذا كان هناك استفسار أو سؤال تود أخي المستمع الإجابة عنه، فما عليك إلا أن تبعث به إلينا على عنوان البرنامج.
3: والآن ندعوكم أيها الأصدقاء إلى أولى مواد حلقة هذا الأسبوع.

0: إخوتنا الكرام متابعي هذا البرنامج، أحياناً نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ذكراً للجهود التي تبذل من أجل مكافحة الهيروين والأفيون والكوكايين وغيرها من آفات هذا العصر،
1: والمرء يشعر بسعادة عظيمة حين يعلم أن تلك الجهود كللت بالنجاح.

0: جه.
1: لكن بعض المذيعين أو المتكلمين يخطئ في نطق كلمة مخدرات، فتبدو في أثناء القراءة مخدرات بتشديد الدال وفتحها،
0: وعلى هذا النحو تصبح مشتقة ومصاغة على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي، ويفهم المستمع المثقف أن تلك المواد مخدرة في حين أنها مخدرة.
1: وكما هو معلوم فإن تلك المواد لا تخدر نفسها وإنما تخدر متعاطيها، وكان الصواب أن نقول حملة مكافحة المخدرات بتشديد الدال وكسرها على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي.
0: والقاعدة تقول إن اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر.
1: والفعل يخدر، وما علينا سوى أن نستبدل الياء ونضع مكانها ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فتكون الكلمة مخدر، ونجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح مخدرات. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ، فلا تقل
0: حملة مكافحة المخدرات بفتح الدال،
1: بل قل
0: حملة مكافحة المخدرات بكسر الدال.
1: لا تقل
0: هذه مادة مخدرة،
1: ولكن قل
0: هذه مادة مخدرة.
1: لا تقل
0: هذه مخدرات،
1: بل قل
0: هذه مخدرات.

0: مستمعين الأعزاء، أحبة لغة ضاد، يقولون عبر بعض وسائل الإعلام هبطت الطائرة على مدرج المطار، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ أيها السادة هو استعمال كلمة مدرج، والصواب أن نقول مدرج من الفعل درجة بمعنى مشى يدرج، واسم المكان من على وزن مفعل.
0: أما المدرج فكلمة محدثة تعني المكان ذا المقاعد المتدرجة.
1: وبناء على ذلك يحسن بك صديقي المستمع أن تقول هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار،
0: ولكن قل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: لا تقل
1: هذا مدرج المطار،
0: بل قل
1: هذا مدرج المطار.

0: أعزائنا، من التعبيرات المترجمة التي تسربت إلى اللغة العربية قولهم أكد المسؤول على أقواله، وهذا خطأ،
1: لأن الفعل أكد يتعدى بنفسه دون الحاجة إلى حرف الجر على.
0: والصواب أن يقال أكد المسؤول أقواله.
1: وكذلك يخطئ بعضهم حين يقول أكد الوزير على أهمية النتائج.
0: والصواب أن يقال أكد الوزير أهمية النتائج. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان وفصاحة اللسان فلا تقل
1: أكد المسؤول على أقواله،
0: ولكن قل
1: أكد المسؤول أقواله.
0: لا تقل
1: أكد الوزير على ضرورة الاجتماع،
0: بل قل
1: أكد الوزير ضرورة الاجتماع.
0: لا تقل
1: أكد على أهمية الموضوعات،
0: ولكن قل
1: أكد أهمية الموضوعات.

0: إخوتنا الكرام، من الكلمات التي يستعملها بعض ناشئة الأدب ويظنون أنها صحيحة أظافره، فيقول بعضهم أنشب فيه أظافره، وهذا خطأ،
1: لأن جمع ظفر أظفار وليس أظافر، وأيضا فإن جمع الجمع أظافير، وعلى هذا فإن أظافره خطأ في كلا الحالين.
0: والصواب أن يقال أنشب فيه أظفاره.
1: قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
0: إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: أنشب فيه أظافره،
0: ولكن قل
1: أنشب فيه أظفاره.
0: لا تقل
1: قلّم أظافره،
0: بل قل
1: قلّم أظفاره.
0: لا تقل
1: أظافرك مصفرة،
0: ولكن قل
1: أظفارك مصفرة.
0: وتذكر قول أبي ذؤيب الهذلي:
1: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل.

يسعد بلقائكم اليوم من الإعداد محمد الخنيني ومن التقديم خالد الشهوان. ومن الهندسة الإذاعية معنا خالد الشامخي، ولكم تحيات الزميل المخرج حمد الرشيدان. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد في استراحة ظلال النخيل. راجينا أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، فأهلا بكم.

أيها الأصدقاء، تفيض الحياة وتنبض بمشاعر حية، تدغدغ نسيم الهواء العليل وتغازل ظلال النخيل بكل دلال، فتذوب النجوم على ما تراه من حنان ومن حنين، حتى تفيض السماء الخجلة بقطرات من الندى المأسور خلف الغمام الدافئ، وتفرح الدنيا بكل دعابات الحس الخفية. ترتجي الزمن أن يقف عند هذه النقطة بمساحة شاسعة لكل القلوب الصادقة، بعيدا عن تفاهات الوقت الملول.

تغيبين عني يغيب الصباح، وتكبر في راحتي الجراح، أفتش عنك وكل اشتياق، أمثلي أنت وفيك الرواح، لك الحب مثنى ومثنى ودادي، ونبض قوافي برق يلاح، وقلبك في كل درب ألاقي وليدا غريبا طوته البطاح.

مستمع العزيز، كثيرون منا يشتكون من الفراغ، والكثير من الشباب والشابات يتأففون من الفراغ، وخصوصا من لم تسمح لهم ظروفهم بالترحال. ولكن المشكلة أنهم لا يعرفون قيمة الفراغ، وهذا لأننا نحن الآباء والأمهات لا نملك تسييسا للوقت لدى أطفالنا منذ الصغر، فينشأ ذلك الإحساس ولديهم دوما منذ الصغر وحتى الكبر، بل ويتعدى مرحلة الشباب إلى كثير من الناضجين. ولكن نعمة الفراغ، نعمة الصحة، لا يعلمهما إلا من يفتقدهما وينشغل عنهما بضدهما. فالفراغ نعمة، يكفي فقط أن نحس فيه بالاسترخاء ولو لفترة محدودة.

وما دام الحديث عن الفراغ لعله من الأجمل والأنسب أن نتفرغ نحن لعملية تطهير نفوسنا حتى لا تتراكم المواقف السلبية فتحدث منها آثار جانبية، وحتى نزيح عن كواهلنا حمل الماضي بمواقفه وبأحداثه، فلا نستطيع حينها مواصلة السير بثبات في الحاضر وتفاؤل إلى المستقبل. نحن نحتاج فقط إلى أن نواجه آلامنا بدلا من رميها في أعماقنا.

0: مستمع العزيز، هل تريد أن تعيش في هدوء، في سلام وفي راحة بال؟ وهل تريد أن تبتعد عن أمراض العصر، يعني الاكتئاب والصداع والقلق والتوتر وضغط الدم وما إلى ذلك؟ يجب أن تتعلم وأن نتعلم كلنا كيف نتعامل مع الأمور الحياتية، أو بمعنى آخر الأمور الصغيرة التي تقابلنا، سواء في المنزل أو في الطريق أو في العمل. فهي قد تبدو صغيرة ولكن تأثيرها يكون قويا، فهي سبب مباشر لما نعاني منه من عصبية وتوتر وملل وفقدان للإحساس بالسعادة وعدم قدرتنا على التعامل مع من نحب بهدوء والتعبير عن الحب. الحل يحتاج منا إلى مجهود في البداية حتى نعتاد عليه، ولكن النتيجة مباشرة ومؤثرة، والبداية هي بالنظام. فيجب أن نتعلم كيف ننظم الوقت لصالحنا وليس العكس، حتى لا يصبح الوقت عدونا. فعندما ننظم أمورنا يكون لدينا وقت للعمل ووقت آخر لقضاء ما تيسر من الوقت مع الأسرة ووقت لممارسة الهواية، فنعطي كل ذي حق حقه. وثانيا، نحاول البعد عن الضوضاء إذا أردنا أن نعيش في هدوء. الضوضاء التي تؤثر بصورة مباشرة على حالتنا العصبية، يجب أن نعتاد قضاء ساعة في اليوم على الأقل في هدوء تام، وأن نعتاد كيف نتحدث بصوت خافت. وأهم من كل هذا أن نتعلم أن نترك صغائر الأمور وأن نكبر عقولنا، أي أن نترفع عن الأشياء التافهة ولا نهدر فيها صحتنا وطاقتنا وأعصابنا، ونترك الأمور الكبيرة التي تحتاج لبذل مجهود.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، حيث كان ما كان.

0: جديدا عنوانه
1: حكاية جدي
0: عنوانه
1: حكاية جدي.
2: الإعداد علي إبراهيم، الإخراج عبد الله آل سليمان.
3: أعزائي الأطفال، في الحلقتين الماضيتين من حكاية جدي استمعنا إلى حكاية لها معنى جميل، والمعنى هو ثمرة التعاون. تعلم منها أصدقاؤنا إبراهيم ونورة قيمة التعاون بعد أن استمعا إلى الجد وهو يروي لهما حكاية الحيوانات الأربعة: الحمار والكلب والديك والقطة، حيث تعاونت جميعها وتمكنت من طرد اللصوص الأشرار من القرية وإلى الأبد، وكيف أنها أيضا تعاونت في تنظيف

وترتيب المنزل الذي عاث فيه اللصوص فسادا. وبعد الحكاية وعدا نورة وإبراهيم أمهما بالتعاون لإعادة تنظيف وترتيب منزلهم الكبير تماما كما أراد الجد، ولكن بطريقة غير مباشرة. أيها الأحبة، ترى ما هي حكاية هذا اليوم؟ وما العبرة التي سنتعلمها من الحكاية؟ لمعرفة المزيد ابقوا معنا، فالحكاية على وشك أن تبدأ.

0: أمي أمي،
1: ماذا بك يا إبراهيم؟
0: أين هو جدي؟ إنه ليس في غرفة نومه.
1: لقد ذهب جدك ليزور صديقا قديما له، وربما يتأخر بعض الوقت. هل تريد شيئا منه؟
0: لا يا أمي لا، كل ما في الأمر أنني أردت إلقاء التحية عليه كالمعتاد.
1: إبراهيم،
0: ماذا يا أمي؟
1: هل تحب جدك إلى هذه الدرجة؟
0: نعم يا أمي، إن جدي إنسان طيب وعطوف.
1: وأنت أيضا مثله.
0: وأنا أتمنى هذا يا أمي ومن كل قلبي.
1: لكنك تشبه جدك في كثير من الصفات.
0: هل أنا إنسان طيب وعطوف فعلا؟
1: لماذا تستغرب؟ إنه جدك، والد أبيك.
0: حسنا يا أمي، لقد فهمت. والآن هل تسمح لي بالذهاب إلى أصدقائي؟ فهم بانتظاري ولقد تأخرت عليهم. لدينا مباراة مهمة اليوم، وسوف نفوز على الفريق الخصم بإذن الله.
1: بإمكانك الذهاب يا إبراهيم، لكن لا تتأخر في العودة للمنزل.
0: ماذا سنأكل اليوم يا أمي؟
1: كبسة، جدك يحبها كثيرا. هيا اذهب يا بني حتى لا تتأخر على أصدقائك، فالالتزام بالوعد صفة جميلة.
0: حالا يا أمي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، وفقك الله يا بني. سأبدأ بإعداد الطعام. يلا.

0: نورة،
1: ماذا يا أمي؟
0: هل أدخل؟
1: طبعا طبعا، تفضلي يا أمي.
0: شكرا يا بني.
1: هل ضروري أن تستأذني بالدخول يا أمي؟
0: طبعا يا ابنتي، هكذا علمنا ديننا الحنيف. قولي لي، ماذا كنت تفعلين؟ هل كنت تلعبين بلعبتك؟
1: لا.
0: ولم لا؟ هل أنت غاضبة منها؟
1: لا يا أمي، ولما أغضب منها؟ هي لم تفعل لي شيء.
0: لكني أراك على غير عادتك يا ابنتي.
1: كيف؟
0: إنك هادئة أكثر من اللازم. هل تشعرين بالتعب لأنك نظفت ورتبت غرفتك؟
1: بالعكس يا أمي، شعرت بنشاط غريب لم أشعر به من قبل. ولكن
0: ماذا يا نورة؟
1: أمي، إني أفتقد أبي.
0: هكذا إذن، ألا تحبين أمك؟
1: بلى يا أمي، أحبك، أحبك أنت وأبي، أحبكما كثيرا.
0: وجدك؟
1: وجدي. يا أمي، لا تتخيلي مدى حبي لجدي. بالمناسبة، أين هو جدي؟ لم أسمع له صوت.
0: ذهب ليزور صديقا له، وأعتقد أنه سيعود قريبا لأنه ذهب إليه مبكرا. نورة،
1: خيرا يا أمي.
0: قبل أن أنسى، بإمكانك أن تتحدثي مع أبيك على الهاتف.
1: أنا فقط؟
0: هو أنا أيضا يا نورة، ثم نذهب إلى المطبخ لنعد معا الطعام.
1: أنا سأحضر السلطة.
0: جميل، هيا بنا.

0: تذوق السلطة التي أعددتها.
1: شكرا ابنتي شكرا. لست جائعا، كلوا أنتم.
2: وكيف نأكل بدونك؟ ما بك يا عمي؟ خرجت سعيدا ورجعت حزينا، ما الذي غيرك فجأة؟ خيرا إن شاء الله.
1: لا شيء يا ابنتي لا شيء.
2: تقول لا شيء وتبدو حزينا.
0: إذا لم تأكل يا جدي فإني لن أكل.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يتساءل ويتحاور، نشأت الحاجة إلى مساحة تجمع العقول وتفتح أبواب النقاش. هناك حيث تلتقي الأفكار وتتشكل الرؤى، ولدت الصالونات الثقافية كأحد أهم مظاهر التفاعل الفكري عبر التاريخ.

0: في العصور القديمة ظهرت النواة الأولى للصالونات الثقافية في شكل تجمعات صغيرة تضم المهتمين بالفكر والأدب. كانت هذه المجالس تعقد في البيوت أو الأماكن العامة، حيث يدور الحوار حول الأسئلة الكبرى في الحياة والمعرفة. لم تكن منظمة بشكل رسمي، لكنها أرست فكرة الاجتماع من أجل النقاش وتبادل الآراء، وجعلت من الحوار وسيلة أساسية لبناء الفكر.
1: الصالونات الثقافية ما بدت مثل ما هو الآن حل نشوفها حاليا، لا، بداية الصالونات الثقافية جذورها في المجالس الفكرية القديمة في أوروبا بدت من اليونان القديمة. فكانوا يتحاورون في الساحات العامة، كانت طبعا بتجمعاتهم لدى سيدات المجتمع المثقفات، يستمعون بالأدباء بالفلاسفة.